0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي.

أهلا بكم جميعا. لو كان للشجن صوتا لكنا سمعناه يصرخ برعشة الذروة بين دمع الحب ودمع البقاء. كلما نلتقي ليلا نكتب من وحي الغياب غيابا. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.

من يأوي إليك خليلي، إن المعادن إن سقلت عرفتها، فالماس فحم والعقيق نبيل. لا تلتفت للهامسين برجفة، صوت الصدوق إذا هواك جليل. والكل يهديك الحروف منمقا، فالكل يكتب والفعال دليل. إن كان قلبك للجميع مهيئا، نهش اللحوم للجياع سبيل. يا أيها الماشي على عتباتهم، فالدرب وعر والفؤاد عليل. مهما يغرك أن سهمك صائب، تفنى الحياة وللقتيل قتيل. أعطي فؤادك للوفي مكملا، فالأوفي

رجل سواي يعيش تحت ثيابي، فإلى متى ستغازلين غيابي؟ عندي من الألقاب ما يغريك بي، فتخيري ما شئت من ألقابي. أيقونة الأحزان، سلطان الرؤى، ملك الخرافة، صائد الألباب. أما عن اسم خاص لست أبيحه إلا لأنثى لا تجيء لبابي. أنا أشتهي الأنثى التي لا تنتهي حتى أواجه صحوها بضبابي. لا شأن لي بالحب، ما شأني به؟ أنا خارج من جنة الأحباب. الحب لن يأتي إلى ميعادنا، والشعر آخر صخرة لمتابي. لا ترقبي مطري، فقبل لقائنا أهرقت في الصحراء صفو سحابي. قلبي الذي رقصت على نبضاته 20 أنثى مغلق الأبواب. ودعت نصف العمر، نصف متاهتي، وغسلت كفي منه وثيابي. الحب معركة التي ما خطها إلا لأخسر كبرياء شبابي. لا مجد في الكلمات، لا تتوقعي أن تدخل التاريخ عبر كتابي. أنا أبتر الأحلام، لا تاريخ لي، لا شوق، لا نسيان في أهدابي. فلنترك القاموس ولنذهب معا رجلا وأنثى خارج الإعراب. هذا الغناء الفذ كان فجيعتي وجريمتي أني أضأت ترابي. هل تعرفين الذئب؟ هل قاسمته ليل الفلات برعبها الخلاب؟ إني أنا الذئب العجوز، فحاولي أن تلمحي في بسمتي أنيابي، أن تسمعي صمتي، وأن تتنفسي لغتي، وأن تتفهمي أسبابي، أن تقرأي جسدي بغير إدانة، وتطالعي روحي بغير عقابي. لا رمل في الصحراء، لا نيل بواد النيل، لا امرأة بحجم عذابي. لا شأن لي بالحب، ما شأني به؟ أنا خارج من جنة الأحباب. في عزلة الذئب العميقة لم أجد ما يشبه الأصحاب في الأصحاب. صادقت ظلي واتكأت على دمي، وأكلت جوعي واحتميت بنابي. الأصدقاء تعاهدوا أن يبدأوا ميلادهم بذهابي. شربوا نبيذ الحب فوق موائدي، لم يشكروا كأسي ولا أعنابي. أحببتهم فرحا، أحبوا دمعتي، فتركتهم يتناهبون سرابي. لا شأن لي بالحب، ما شأني به؟ أنا خارج من جنة الأحباب. أنا منذ كاشفني التراب بسره أتقبل الدنيا بغير عتابي. أمشي على فرحي بنشوة واصل، وأقابل الأحزان بالترحاب. ألقيت قفازي بوجه مشاعري، وشربت فوق رمادها أنخابي. للناس ألفتهم ولي بريتي،
ولي الذهاب إلي دون إيابي. عما قليل سوف أبلغ موطني، وأضيء محترقا كأي شهابي. لا شأن لي بالحب، ما شأني به؟ أنا خارج.

0: الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: شمس النهار بحسن وجهك تقسم، إن الملاحة من جمالك تقسم، جمعت لبهجتك المحاسن كلها، والحسن في كل الأنام مقسم. يا من حكت عيناه سيف سميه، هل اقتديت بعدله إذ يحكم؟ أنت المراد وسيف لحظك قاتل، لكن فمي عن شرح حالي ملجم. تشكو تفرقنا وأنت جنيته، ومن العجائب ظالم يتظلم. تشكو تفرقنا وأنت جنيته، ومن العجائب ظالم يتظلم، وتقول أنت بعذر بعد عالم، والله يعلم أنني لا أعلم. فتراك تدري أن حبك متلفي، لكنني أخفي هواك وأكتم. إن كنت ما تدري

0: النهر الخالد،
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: لماذا أراك على كل شيء بقايا بقايا؟ إذا جاءني الليل ألقاك طيفا وينساب عطرك بين الحنايا. لماذا أراك على كل وجه فأجري إليك وتأبى خطايا؟ وكم كنت أهرب كي لا أراك فألقاك نبضا سرى في

عيونك كانت لعمري صلاة، فكيف الصلاة غدا كالخطايا؟ لماذا أراك وملء عيوني دموع الوداع؟ لماذا أراك وقد صرت شيئا بعيدا بعيدا توارى وضاع؟ تطوفين في العمر مثل الشعاع، أحسك نبضا وألقاك دفئا.

وإن ضاق دربي أراك السلامة، وإن لاح في الأفق ليل طويل تضيء عيونك خلف الغمامة. لماذا أراك على كل شيء كأنك في الأرض كل البشر، كأنك درب بغير انتهاء، وأني خلقت لهذا السفر. إذا

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: أجمل الناس متلال من الكلم، وأفصح القول إيحاء بغير فمي، وأحسن الناس من للناس أنفعهم، وأسوأ الناس زهاد بذي رحم، وأسعد الناس من يحيا على أمل، وأتعس الناس ميال إلى الألم، وأصدق الصحب من في العسر تبصره، وأكذب الصحب من في الضيق عنك عمي، وأصعب الجرح جرح الروح أحسبه، وأهون الجرح سيال ببعض دمي، وأعظم الصبر صبر المرء يتبعه، حمد وشكر وتسليم لذي كرمي، وطالب المجد دون المجد همته، وفاقد المجد شخص غير ذي همم، وسائل الناس متروك لخيبته، وسائل الله لم يحرم

وقفت على باب الأحبة باكيا، فقد بات من في القلب يا قلب ناعيا. لمست غبار البيت ثم شممته، فما زال من ريح الأحبة زاكيا. سمعت وراء السور شهقة وردة ونهدة عصفور يصيح مناديا. تنهد باب الدار حين لمسته، وما لنخيل البيت يهمس راجيا. أنادي وما في البيت إلا عناكب وطيف أشباح تحوم ورائيا. على هوجة الغربان فرت يمامتي، فبات حمام الأيك يبكي لحاليا. وكنت إذا ما مر طير مهاجر أحمله العتبة لمن بات ناسيا. فكم كان صدري للحبيب وسادة، وكم كان حضني للأنين مداويا. كتبت على الجدران بعض قصائدي لعل خيالا منه في البيت باقيا. وقلت لها يا دار جئتك عاتبا، فقد سافر الأحباب دون وداعيا. إلى أين ساروا والليالي مطيرت؟ إلى أين فروا حاملين فؤاديا؟ فأجهش ينظر لي وكفكف قائلا: هو البحر يا ويلاه ضم الغوال. فيا بحر هل بللت شعر حبيبتي؟ وهل جسمها الدري يرجف طافيا؟ عند شباب العمر ندفن حلمنا ونهجر أوطانا ونرجو المنافيا. فيا ليتني طير يفر مغربا، ولكن سيف البعد قص جناح. فهل تشرب الأيام نبع مدامعي؟ فيرجع أحبابي ويصفو زماني. وقفت على باب الأحبة باكيا للشاعر صبحي ياسين.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي

0: مبروك يا حليم النجاح الهائل ده.
1: ده كله بفضل تشجيعك يا استاذ عبد الوهاب.
0: ولحنك الجديد على قد الشوق عجبني قوي الحقيقه، لحن رائع وادائك فيه كان اداء هايل يا حليم.
1: هيكون اروع يوم ما سيادتك تشرفني باني اغني لحن من الحانك.
0: قريب يا حليم، ما انا بعت لك عشان كده. اقعد نتكلم. اقعد. انا محضر لك مفاجاه كبيره جدا.
1: خير يا استاذ عبد الوهاب؟
0: انت ايه رايك في السينما؟
1: السينما
0: العقد هو يا حليم، عقد بفيلمين وهدفع لك 400 جنيه في الفيلم.
1: 400 جنيه في الفيلم؟
0: ايه مش عاجبك؟
1: بالعكس بالعكس يا استاذ عبد الوهاب، انا يكفيني ثقتك فيا، ده كرم كبير منك يا استاذ عبد الوهاب.
0: بس ليا شرطين يا عبد الحليم.
1: كل شروطك يا استاذ.
0: الشرط الاول انك ما تعملش اي فيلم مع اي منتج تاني الا لما نصور لك الفيلمين بتوعنا.
1: يعني الافلام مقطعه بعضها يا استاذ عبد الوهاب؟
0: لا ابدا، انا متاكد انهم هيطلبوك للسينما بعد النجاح العظيم اللي انت حققته.
1: على اي حال انا موافق على اني ما اظهرش في اي فيلم الا بعد ما اعمل الفيلمين بتوع شركتك.
0: الشرط الثاني ان الفيلمين دول ما تغنيش الا الحاني.
1: يعني
0: انت مش نفسك تغني الحاني؟
1: اسمح لي اوضح لسيادتك موقفي من الشرط ده.
0: عندك تحفظات عليه؟
1: الحقيقه يا استاذ عبد الوهاب شرف كبير ليا اني اغني الحانك، كان حلمي من احلامي.
0: طب ايه بقى المشكله يا حبيبي؟
1: هي مساله وفاء اكبر من اي مصلحه. انا ارتبطت بزميلين وصديقين من جيلي، كان ليهم فضل كبير علي من اول الطريق، كمال الطويل ومحمد الموجي.
0: فهمت قصدك.
1: ده التحفظ الوحيد. كمال الطويل ومحمد الموجي دول بالنسبه لي زي التوأم، لازم ابقى حر اني اغني لهم.
0: انا موافق واحيي فيك الروح دي يا حليم، وهغير لك العقد بحيث ننص فيه على انك تغني الحان الموجي والطويل مع الحاني.

0: المقدم والباقي عند التنفيذ.
1: 400 جنيه؟ هتديني 400 جنيه؟
0: حقك.
1: ده اكبر مبلغ قبضته في حياتي. معقول حمل بيهم ايه دول كلهم؟
0: بكره ياما هتقبض.

0: السلام عليك يا استاذ عبد الحليم.
1: اهلا اهلا اهلا معلم صديق. ايه الخطوه العزيزه دي؟
0: جاي لك اهو يا سيدي برجليا لغايه عندك. اسمك بقى زي الطبل في كل مكان والجمهور عايزك.
1: جمهور اسكندريه برضو؟
0: ايوه بس النوبادي مش هيقول لك انزل، دول هيدخلوا المسرح علشان يسمعوه.
1: انا ما عنديش مانع يا معلم صديق، بس على شرط.
0: كل شروطك مجابه يا استاذ عبد الحليم.
1: اني اغني اغاني ايها الراقدون.
0: ايها الراقدون. يا راجل انت لسه فاكر؟ ما تاخذنيش، اصلي ما كنتش فاهم.
1: لا بجد، انا قاصد اروح اسكندريه وفي نفس المسرح اللي طردوني منه السنه اللي فاتت وطلعوني منه محطم ومدبوح، نفس المسرح، وحغني نفس الاغنيه صفيني مره.
0: غني اللي يعجبك يا استاذ عبد الحليم.
1: واعلانات الحفله يا معلم صديق،
0: حمله اسكندريه كلها بالاعلانات باسمك وصورتك، هتكون انت اهم نجم في الحفلات كلها.
1: هما كم حفله؟
0: 10 ايام.
1: 10؟ موافق يا معلم. جهزت العقد؟
0: العقد جاهز، بس ناقص على تحديد المبلغ.
1: حدد انت يا معلم، انا ما تهمنيش الفلوس.
0: لا ازاي، لازم تاخد حقك. انا السنه اللي فاتت كنت متفق معاك بكام في الليله؟
1: السنه اللي فاتت
0: ريحني بس وقول.
1: كنا متفقين على 5 جنيه في الليله. هو ما قبضتش حاجه زي ما انت عارف.
0: السنه دي بقى هدفع لك 100 جنيه بحالهم في الليله.
1: يا 100 جنيه في الليله؟
0: 100 في 10 ايام يعني 1000 جنيه. ادي 500 مقدم والباقي اثناء الشغل. اتفضل يا استاذ عد دول.

0: تعالى نقعد هنا يا حليم.
1: انت مش هتنزل المية يا مجدي؟
0: مش دلوقتي، عايز اقعد معاك شوية هنا على البلاج، الجو حلو قوي والبلاج رايق النهاردة خالص.
1: يا سلام يا مجدي، عمري ما حسيت براحة وسعادة حقيقية قد النهاردة. جهزت
2: العقد؟ جاهز.
1: متهيألي متهيألي راحت.
0: وليه بتقول متهيألك؟ انت خلاص خطيت المرحلة الصعبة،
1: الطريق الحلو.
0: ايه يا عبد الحليم بتفكر في ايه؟
1: بفكر في مجدي.
0: ها؟
1: شايف شايف البنتين اللي قاعدين هناك تحت الشمسية دول؟
0: البنتين؟ انت بتفكر في البنات؟
1: نفسي نفسي احب يا مجدي.
0: تحب؟
1: انا عمال اغني للحب وانا مش طايله، بوصف للناس الجنة.
0: ما تفكر في شغلك وفي مستقبلك اولا يا اخي.
1: شغلي ومستقبلي زي ما بتقول بدأت أحس بيه.
0: قول قول يا حليم قول.
1: عرفت طفولتي كان شكلها ايه وعشتها ازاي. انا متهيألي هعيش طول عمري بعد كده ادور على الحاجة الوحيدة اللي اتحرمت منها وانا صغير، الحنان. الحب، القلب الحنين.
0: قول قول يا حليم.
3: يا استاذ ابراهيم، يا استاذ ابراهيم.
4: ايه يا جدع انت، فيه ايه؟ مالك جاي تهلل كده؟
3: لقيته يا استاذ ابراهيم، المطرب اللي هيلعب بطوله الفيلم.
4: لا يا شيخ، كده بالبساطه دي لقيته؟ ليه؟ كان مستنيك على الرصيف ولا ايه؟ ده انا بقالي شهرين بندور عليه دايخين.
3: طيب اديني فرصه اتكلم.
4: انا عارف كلامك مفيش وراه فايده، هيكون ايه يعني غير تحفه من تحفك اللي رضيتنا بيها مره قبل كده. اجري يا شيخ اجري.
3: طب خلاص خلصت كلامك؟
4: انا خلاص قررت اريح دماغي من البحث عن وجه جديد. يظهر مفيش فايدة، انا قررت اجيب محمد فوزي.
3: طيب مش لما تسمعه الاول؟
4: اسمع مين يا جدع انت؟
5: طب ما تديله فرصة يا حاج ابراهيم يقول لنا مين هو.
4: يا شادية يا بنتي، انا عارفهم الجماعة بتوع الانتاج دول، دول ما وراهمش الا تضييع الوقت، اي واحد في طريقهم يجيبوه عشان يخلصوا، لكن اللي في دماغي الاقيه فين.
3: طيب ايه اللي في دماغك بس يا استاذ ابراهيم؟
4: انا عاوز شاب مغمور، شاب مغمور كده وكمان فنان، صوته دافي جميل يهز المشاعر، عينيه فيها سحر، وصوته وقلبه فياض بالعاطفه والرقه.
3: هو هو هو اللي بقول لك عليه ده، كانك بتوصفه تمام.
5: انت بتتكلم جد يا فاروق؟
3: طيب اسمعي يا ست شاديه، الاسطوانه اهي دي احدث لحن عمله، اسمعوه اولا وبعدين احكموا.
5: طب نسمعه يا استاذ ابراهيم واحنا هنخسر ايه؟
4: امرك يا شاديه، دور الاسطوانه.

0: حياة الفنان عبد الحليم حافظ.
1: يكتبها السيد الشربجي. المونتاج سليمان ميرزا، ويخرجها في حلقات

نكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر يا حبيبي دخلك عود بيكفي غيابه سفر.

0: أرفع لحضرتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن الحياني.

ما أجمل أن يحضن الهلال النجم، وما أجمل أن تدفئ الشمس الجبل، والأجمل أن يلتقي نجمان في سماء الأغنية في عمل رائع مشترك، فيه من دفء الكلمة ما يأسر العقل، وفيه من سحر الغناء ما يأخذ بمجامع القلوب. وهل أمتع وأجمل وأحلى من كلمة الأب؟

0: يا المفتاح.
1: لقد دارت عجلة الزمان يا ابنتي، ومرت الأيام بحلوها ومرها وبأسها وفرحها، وتقدمت بي السنون وغيرت من ملامحي وبدلتني، أخذت الأيام الشباب مني فشابت سوالفي، وأحسست أني أضيع وسط هذا الخضم الهائل من الناس ووسط هذا الزحام المخيف، فأضحيت كبحار تائه تكسر مجدافه وسط المحيط. أفكاري مشتتة متذبذبة، راح مني التركيز والتدقيق. يا ويلتي يا ويلتي، لو تضيع المفاتيح مني. أحاسيسي قلقة، عيناي جفاهما النوم، أسهر الليل فأتيه وأحاول التذكر، فتمحي الصور وتكاد تمحي من ذاكرتي، وأراها أمامي متراكضة كأنها على عجلة من أمرها. بت وحيدا يا ابنتي، أخاف الظلمة وأخاف الضياء، ويزداد خوفي كلما نظرت في عينيك. فلا أنت سعيدة ولا أنا مرتاح، أحس بالهموم التي تحملينها في صدرك الصغير، وأخاف أن تأخذ منك الابتسامة وفرحة الحياة. يمكن أن أكون أنا غلطان، ويمكن أن تكوني أنت غلطانة.

إحساسك في محله يا أبي، وخوفك يشد من أزري ويزيدني صلابة وإصرارا على المضي في طريقي. وإن سرقت الأيام منك الشباب، فقد منحتني الجمال والصبا، فابنتك صارت صبية، وأنا مدركة أن الجمال جمال العقل والأخلاق. ولكن كلما كبرت إلا وأحسست بضيق المساحات وقصر المسافات، فكل الثنايا أمامي معطلة، وكل الدروب انتصبت عليها علامات قف، فأقف بدوري محاولة تذكر شريط حياتي، فأراك على كل الصفحات وفي كل المشاهد، خائفا لخوفي وفرحا لفرحي، ترشدني وتزرع في القيم المثلى، وتحدثني عن الدنيا وعن الشمس وعن القمر. وكم طلبت منك أن تجعل لي البدر في قفص حتى يكون لي وحدي. كنت صغيرة يا أبي، وكانت الدنيا في عيني كبيرة، كبر البحر وكبر السماء، وكم كنت أجهل معانيها، وكم كنت تبصرني لمخاطرها.

كنت صغيرة يا ابنتي لما كنت تختبئين تحت جناحي، وحين اشتد عودك صرت أنت جناحي اللذين أحلق بهما عاليا. أيه كم خربشت على دفاتري صورا حلوة زاهية الألوان تفوح منها روائح عطر وورد وزنبق. كبرت يا بنيتي وصرت صبية في أعين الكل، وبقيت بعيني صغيرة صغيرة. ويا ليت الزمان توقف حيث أنا وحيث أنت. كبرنا سويا في اتجاهين متعاكسين، فأنت نحو الشباب تحلقين، وأنا نحو الأفول أهرول. كلما خطوت خطوة نحو الشباب والنظارة خطوت بدوري خطوة نحو المشيب، خطان متوازيان لا يلتقيان. وكيف لليل أن يدرك النهار؟ هكذا حكم علينا الزمان يا بنياتي. كبرنا ومعنا كبرت الأحلام وكبرت المسؤولية، ويشتد خوفي عليك أكثر فأكثر. يشتد خوفي عليك عندما أنظر في عينيك فأرتع من الحزن الساكن فيهما. لكن ما باليد حيلة، فلا أنا أضحيت أنا ولا أنت صرت أنت. آه لو تدركين يا زهرتي عمق الحب الذي أكنه إليك، فأنت قطعة مني، حزنك حزني وخوفك خوفي.

متعبة يا أبي، أخذوا مني صوتي فارتعدت مني الشفاه، فكيف أغني ولمن أغني؟ أخمدوا روح الشباب في عيني وحرموهما من البكاء، فتجمد الدمع في المآق ملتاحا. أبي، لقد سرقوا مني ضحكتي، فماتت النبرات في حنجرتي حزينة يائسة، وخطفوا قلبي فماتت فيه النبضات ونزفت منه الدماء. أبي، أخاف أن يضيع مني الطريق الذي رسمته لي، وأخاف أن أتخلى عن المبادئ السامية التي تشبعت بها روحي. أبي، ساعدني حتى أكون أنا التي ربيت ورعيت وحضنت. ساعدني كي أخرج من هذا المضيق، ساعدني حتى لا أغرق في هذا المحيط. أبي، أنا ابنتك، فرد إلي الابتسامة والفرحة والأمل. ومن لغيرك أشتكي؟ ومن لغيرك أحكي؟ أنت الخيمة التي أستظل بها وأحتمي، أنت عماد البيت يا أبي. أفهمت خوفي؟ إني في مهب الريح تائها ولم أفهم بعد خوفي، فأرجوك أرجوك يا أبي، ساعدني ساعدني يا أبي.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن الدحياني.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد

تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعاً.

أحسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

0: صباحكم سعيد ومرحبا بكم في أول مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. رجة أرضية بقوة 3 درجات تضرب جنوب شرق المكناس من ولاية سيدي بوزيد. المرصد التونسي للمياه يقول أن تونس تدخل مرحلة حرجة من الطوارئ المائية مع تسجيل أكثر من 600 تبليغ حول اضطرابات في التزود بالماء خلال شهر جويلية الماضية. وزارة الأسرة تطلق اليوم بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. اليوم انطلاق الدورة 60 لمهرجان سيدي منصور بصفاقس. في العالم، قصف إسرائيلي يستهدف فجر اليوم مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وحركة حماس تؤكد تمسكها بخريطة الطريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. الجيش اليمني يعلن مقتل مدنيين وعسكريين في هجمات للحوثيين على مدينة المخا ومنائها. نهاية هذا العرض الإخباري، والكلمة مباشرة لعيشة في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8 10 دقائق.

0: أسبح.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، أهلا بكم من هذه الليلة الصباحية المباشرة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم إلى هذه الليلة الصباحية المباشرة منوعتكم اليومية. أحلى صباح تلقوني اليوم فيها عايشة تعويض لزميل مهدي، يكون معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم وفي البرامج القادمة بإذن الله. فترة إجازة كما الناس الكل صحة وفرحة، كل منه في إجازة يصيف ويتمتع في الصيف هذا المزيان. طبعا صيفنا ديما مزيان في تونس في كل ربع وين حبيتوا تكونوا موجودين، صحة وفرحة ليكم إن شاء الله، استجمام طيب على شواطئنا التونسية الجميلة. اليوم نلقاكم بتاريخ 12/10/2026 موافق ل 27/0/1448 هجري، 73 يوم في فصل الصيف. إن شاء الله أيامكم كلها ممتعة سعيدة، فيها برشا فرح، فيها برشا رضا، وفيها برشة اطمئنان، خاصة مع كل يوم مع اهتماماته المختلفة. مع كل يوم أكيد نحمد ربي على نعمة الصحة، هذيك أساس وهذيك هي أهم حاجة، أكثر من الحمد من الامتنان من الشكر لله سبحانه وتعالى على كل النعم اللي حبينا بها، وأكثر أيضا من الاستغفار كل صباح ومن التسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. منوعتنا الصباحية طبعا تتواصل معكم حتى للتسعة مع عدد من الاستضافات والفقرات الصباحية، نحيو من خلالها إكيب كاملة تكون معكم اليوم الصباح. سمعتوا رشيدة الغريبي ورشيدة ونزهة اليوم نزهة الويتي، أمنوا لكم المختلف المواعيد الأخبارية والنشرة الرئيسية الأولى تجيكم في موعدها 7:30 إن شاء الله. تحية توصل سمير تقطق في الإخراج الفني لمنوعتنا، يسر غربي معنا في الصباح في ديجيتال، تشوفونا صورة وصوت إن شاء الله اليوم بعض الفقرات تشوفوها على الفيسبوك وكيف كيف تشوفوها على اليوتيوب راديوس فاكس. مرحبا بكم، ذكركم أوقات صلاة نهار اليوم الظهر نص نهار و29 دقيقة، العصر 4:06 المغرب 7:13 والعشاء 8:45. الرسالة الأولى بعد شوية تكون لنا مع أستاذنا الشيخ الأستاذ محمود أمين برماش، اليوم باش نحكيه على إيقاع قريبا ندخل الشهر الربيع الأول، باش يحكي لنا على الصلاة على الرسول عليه السلام الصلاة والسلام، وأكيد أيضا خصاله وأهم الصفات الموجودة فيه في رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، لا إله إلا هو، عليه نتوكل وبه نستعين.

0: عفوا 6:17 دقيقة. أحلى صباح لكم مستمعين إنما كنتم يسلكم صوتنا. شكرا على اختياركم للاستماع لرعد صفاقس في يوم جديد في بداية جديدة مع بداية أسبوع. عشان تكون بداية طيبة لكم الناس كله. طبعا كل يوم هو في الحقيقة يوم جديد وكل لحظة نقوم فيها بالصباح أكيد تبدأ من جديد. إذا كان نقول لكم كن نهار راهي ولادة جديدة حاولوا نستغلوها ونستثمروا فيها الاستثمار الجيد والاستثمار الطيب. وإن شاء الله نكونوا دائما على خلق جيدة مع كل يوم جديد انطلاقة جديدة للحياة فاغتنموها وحمدوا فيها ربي على نعمة الصحة ونعمة نبض القلب اللي ينبض فينا مع كل يوم جديد. أحلى صباح لكم, صباح الخير, نهاركم زين إن شاء الله الناس الكل. وننطلق مع رسالة الصباح حبيتها اليوم تكون مع الأستاذ الشيخ محمود أمين برماش اللي نقول له السلام عليكم. صباح النور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والبركة على الجميع.
0: وعليك أنت, توحشناك, شنو أحوالك, لاباس؟
1: الحمد لله, يعيشك الله يبارك فيك وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة.
0: مرحبا.
1: أحيي بكل محبة أختنا الفاضلة اللي تعمل على نشر الخير, ربي إن شاء الله يبارك فيك.
0: أمين يا ربي.
1: أحيي السادة المستمعين والمستمعات أينما كانوا. أسأل الله تعالى في هذا الصباح المبارك أن يجعل يومنا ويومكم يوم خير وبركة وسكينة, وأن يملأ قلوبنا نورا وإيمانا وبيوتنا رحمة ومودة وألسنتنا ذكرا وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: عليه أفضل الصلاة إن شاء الله. شكرا لك علينا وعليك الخير إن شاء الله والبركات بإذن الله. اليوم حبينا على أبواب الاقتراب من شهر ربيع الأول اللي هو الشهر ربيع الأنور.
1: نعم, نحن في هذه الأيام على أعتاب شهر عزيز على قلوب المسلمين, شهر ربيع الأول ربيع الأنور. نسأل الله أن يبلغنا إياه بقلوب معلقة بسيدنا رسول الله وأن يجدد فينا محبته ويحيي في بيوتنا سيرته وسنته وشمائله
0: يا رب.
1: وتونس ولله الحمد لها مع ربيع الأنور موروث ديني أصيل متجذر في وجدان أهلها, فمنذ أجيال كانت المساجد والزوايا والبيوت تستقبل هذا الشهر بمجالس الذكر والمحبة وبالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتلاوة السيرة النبوية وإنشاد المدائح وقراءة الهمزية والبردة وسرد المولد البرزنجي, وهذا متأصل فينا ولله الحمد وموروث في بلادنا ولله الحمد. وما هذه المجالس وما هذه المدائح وما هذه الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم إلا تعبير عن شيء يسكن أعماق التونسيين منذ أجيال, محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتعلق بجنابه الشريف. فنحن لا نستقبل شهر من شهور السنة فحسب, وإنما نستقبل موسما يوقظ فينا ذكر الحبيب المصطفى ويعيد إلى بيوتنا سيرته وإلى مجالسنا شمائله وإلى ألسنتنا الصلاة والسلام عليه. وفي هذه وهذا في الحقيقة هو دليل المحبة, لأن الإنسان إذا أحب شخصا أكثر من ذكره, وإذا اشتاق إليه أحب أن يسمع سيرته وأن يعرف أخلاقه وأن يتحدث عنه. فكيف إذا كان المحبوب هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ربي سبحانه وتعالى يعني يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكيف لا نتعلق به وكيف لا نحبه وهو الذي أحب أمته وحرص عليها وتألم لألمها ودعا لها واشتاق حتى نزلت الدموع من عينيه الشريفتين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باش نعرف قيمة التعلق بينا وبأمته, وقت نهار تخل على السيدة عائشة وجدها مهمومة مغمومة السيدة عائشة, فجلس بجانبها عليه الصلاة والسلام ورفع يديه وقال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وأخرت, ما أعلنت وما أسرت. ففرحت السيدة عائشة وابتهجت وتبدل همها فرحا وسرورا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رأى هذا الفرح من سيدة عائشة وقال لها أفرحت يا عائشة؟ قالت له يا رسول الله أنت تدعو لي ولا أفرح؟ يقل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه دعوتي لأمتي في كل صلاة يا عائشة. شوفوا سيدنا كل صلاة يدعينا وكل صلاة يعني يدعي للأمة متاعه بش يغفرنا ربي ذنوبنا وهذا هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كل الأنبياء دخلوا نفذوا دعوتهم في الدنيا لأنفسهم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ادخر دعوته، عنده دعوة نافذة لأمته يوم القيامة، وهي الشفاعة للأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم. فإحنا إذا نحب حياتنا
0: المستحب
1: سعيدة. نعم، إذا نحب حياتنا سعيدة وإحنا على أبواب الشهر المبارك، نعم، نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة اللي لازمنا نعيش بها، لأن وقت اللي جاء سيدنا أبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني أكثر من الدعاء، فكم أجعل من دعائي صلاة عليك؟ قال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما شئ. قال له يا رسول الله أجعل ثلث دعائي صلاة عليك. قال له ما شئت، ولكن النبي زاد وقال له وإن زدت فهو خير لك. بش يعرفنا وبش يعلم الصحابة
0: الصلاة.
1: سيدنا أبي يعلمنا احنا انه زيادة في الصلاة عليه فيها خير. قال وإن زدت فهو خير لك. قال له يا رسول الله أجعل ثلثي دعائي صلاة عليك. يقول له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال له يا رسول الله أجعل دعائي كاملا صلاة عليك. قال له الحبيب المصطفى إذن يغفر ذنبك ويكشف همك. اللي يحب ربي يغفر له ذنوبه ويحب اللي يخرج منك الهموم والغموم اللي قد الإنسان راه يتعرض لها في الدنيا هذه ويعيش بها، ونقول له الطريق هو الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا زاد كيف كيف،
0: نعم،
1: فما حديث زاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باش نعرفوا شرف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام،
0: ونختموا بهذا الحديث.
1: نعم، نعم، نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة. يعني انت وقت تصلي على سيدنا محمد صلاة واحدة ربي يصلي عليك عشرة. وربي يقول في القرآن العظيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقت تصلي صلاة على النبي محمد ربي يصلي عليك عشر مرات، وصلاة الله على عباده رحمة وإخراج من الظلمات
0: إلى النور. ونعم
1: ربي
0: بالله.
1: شاء الله
0: نعم
1: يعلق بالله. قلوبنا بالنبي محمد صلى
0: أمين.
1: الله عليه وسلم
0: أمين.
1: وإن شاء الله نكون يعني من الذين يقتدون أثره، وأن يجعل ألسنتنا عامرة بالصلاة والسلام عليه، وأن يرزقنا صحبته. ربي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة
0: أكثركم
1: علي صلاة. إن شاء الله ربي يجمعنا بالنبي محمد
0: يا رب،
1: وأن إن شاء الله إذا وقنا من وأن نشرب من يده
0: الشريفة
1: شربة لنظمأ بعدها أبدا. وشكرا على هذه الاستضافة المباركة إن شاء الله.
0: العفو يا سيدي، ربي بارك لك وبارك فيك. إن شاء الله جزاك الله عنا كل خير شيخنا محمود برميش. شكرا شكرا، يومك طيب، الصلاة على محمد. 6:25 أحلى صباح.
2: الخلق مالي من ألوذ به

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي الليلة الماضية درجة أرضية جنوب شرقي المكناس من ولاية سيدي بوزيد بلغت قوتها 3.0 درجة على مقياس ريشتر. أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت خلال شهر جويلية الماضية مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل أكثر من 600 تبليغ حول حصول اضطرابات في التزود بالماء، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بكل جهات البلاد. في صفاقس تنطلق اليوم الدورة 60 لمهرجان سيدي منصور في دورة استثنائية تخلد 60 عاما من العطاء الثقافي والفني، وتؤكد المكانة المتميزة التي أصبح يحتلها هذا المهرجان ضمن خريطة المهرجانات الصيفية في تونس. في العالم، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة هجمات استهدفت مدينة خان يونس ومخيم جباليا في قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وهي في مراحلها النهائية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
2: عشرة ديمة. صباحكم
3: بألوان الصيف،
2: نسمة،
3: بهجة
2: وأمل جديد.
3: معكم نستقبل الصباح،
2: أحلى صباح
3: مع عيشة بيار.

يا صباح الخير يلي معانا. في الحقيقة كان أم كلثوم في الروعة هذه تقريبا من أروع ما تغنى بالصباح. الفن والموسيقى والعظماء الكتابة واللحن يظهلي في الزمن هذاك ما عادش بش تولدوا زعمة ولا موجودين توا. يا سمير برأيك أنت قولي وقتها يتلمدوا الناس كل ما بعضهم تحس كله معناتها في نفس القامة ونفس الجيل ونفس الأهمية ونفس الأهمية ونفس تبارك الله نقول إن الميزان معناتها ما شاء الله عليهم الكلهم في نفس القوة هذه قوة اللحن قوة الكلمة وقوة الأداء معناتها تحير شنو تختار وشنو شكون تخير الملحن على الصوت وإلا الصوت على الكلمة. حقيقة يعني اجتمعوا الثلاثاء في الحقيقة ثلاثة معناتها باش يخرجوا نغمة مزيانة وباش يخرجوا أيضا قيمة فنية لا يعلى عليها. وذلك علاش نقولوا مدرسة موسيقية ومدرسة فنية وجيل قبل تقريبا يعني يصنعوا الموسيقى بطريقة وكان جيل الفن ونقول احنا زمن الفن الذهبي والجيل الجميل هو كل وقت وقته صحيح وكل وقت وعنده لونه وعنده موسيقته صحيح لكن ديما أذواق كل واحد وشنو اختياراته وكل واحد يجب واحد توا من الشباب يقول لك ولا مش جيل توا مش بالضرورة شباب أي جيل توا والوقت هذا يقول لكم كلثوم لا ما تعنينيش وإلا ما تطربنيش وإلا يعطي فيها رأي مخالف للي احنا تعودنا عليه. نجم نلقاو الآراء المختلفة وتو ما تستغرب حتى شيء كل شيء وارد وكنا ولينا نفهموا في الفن وكنا ولينا نفهموا في كل شيء تقريبا. وقت تحل مواقع التواصل الاجتماعي تلقى الكل على الكل الناس كل تفهم في كل شيء وتناقش وتجادل أيضا في كل المعطيات على كل. هو وقت يخليني نرجع بكم دوا الحاجة تخليني نجم نمشي في الموضوع هذا. يقول شنو سمير نقول لك أنه أكثر المواضيع اللي أثارت الجدل واللي رائجة الفترة هذه من خلال المقالات الأدبية نمشي ديما للمقالات شنو تكتب ويثير الجدل. مجلة أو مقال في القدس العربي مجلة القدس العربي تاريخ كبير معناتها في الكتابة وفي أيضا النقد هما مش موضوع واحد في برشا مواضيع مش نقتصر على الموضوع الأول اللي يعنيني بدرجة أولى الباقي تو ممكن تعرضوا له من بعد خاصة ما يهم الذكاء الاصطناعي وما يهم زادة الموجة ربما القانونية والدينية في مجال الذكاء الاصطناعي فما موضوع مهم جدا وبارز في الفترة هذه يقول لك وين مجال تدخله وإسكو صحيح يعني اللي يقول فيه صحيح ولا خاصة كي يتعلق الأمر بالدين وبالقانون وغيرها من المجالات هذه نرجع له في مجال آخر. باش نعطي موضوع مهم هو يقول لك هل العرب يتوقفون عن القراءة ما هم مش قاعدين يقرأوا أزمة جيل أم أزمة مجتمع. يطرح سؤال كبير في المقال هذية هل العرب يتوقفون عن القراءة أزمة جيل أم أزمة مجتمع. الحل والنقاش يظهر للناس كل عندها الحق تناقش والناس كل عندها الحق تقول تجم نقول لك أنا نقرأ لا ما يعنينيش المقال هذية وجم نقول لك أنا نطالع يعني نقرأ اللي يجي في دي مثلا كتاب ولا رواية ولا مقال ولو أنه توا معناتها حتى مقال جريدة معاش الورقية معاش موجود كل شيء رقمي وكل شيء إلكتروني. هذاك علاش من أكثر الموضوعات اللي أثار الجدل من اثنين الثمانية أوت معناتها المقالات اللي اخترتهم هنا من 2-8 أوت هذا يصدر مؤخرا في مجلة القدس العربي كما قلت يناقش تراجع القراءة لدى الجيل الجديد علاقة ذلك بوسائل التواصل الاجتماعي يعني نعرفوا علاقة كبيرة التواصل الاجتماعي قد اخذ المكان كبير للقراءة وخاصة في المحتوى السريع اللي ينشر مواقع التواصل الاجتماعي تنشر محتوى بسرعة كبيرة جدا. واللافت في النقاش هذا أنه يتحول من سؤال هل الشباب يقرؤون إلى سؤال أكبر اللي هو هل تغيرت علاقتنا أصلا بالمعرفة والثقافة. هذا هو اللي يجمو يتطرح فعلا تغيرت علاقتنا بالمعرفة والثقافة أصبحت المصادر متنوعة أصبحت المصادر في بعض الأحيان غريبة عنا لكنها دخلت في ثقافتنا ودخلت أيضا في ثقافة القراءة في العالم العربي بشكل أكبر. لذلك علش يقول لك مقال تراجع القراءة في العالم أزمة جيل أم أزمة مجتمع لماذا لا يقرأ العرب معناتها العرب معناتها يقرأوا حاجة أخرى ما يقرأوا زيادة حاجة تهمهم هما كل ما هو مثلا ثقافة عربية كل ما هو كتابات عربية كل ما هو ودباء أيضا عرب تلقانا نعرفوا حاجات برشا على المستشرقين نعرفوا حاجات على الغربيين أكثر مما نعرفوا على الكتاب ومفكرين عرب. هذاك علاش الموضوع يطرح نفسه ويخلينا نتناقشوا في مجالنا الثقافي وخلينا نتناقشوا أيضا في الفكر العربي في حد ذاته وين وصلنا في مجال القراءة. هذا يبقى السؤال مطروح ويبقى الإجابات واردة ويبقى قابل لأكثر من قراءة السؤال هذا وأكثر من جواب أيضا. المهم
اللي يجي في ديكم اقرا وما تنساوش القرايه. وما نذكركمش بالقرايه لانه احنا على ابواب القرايه زاد قريب ترجع. ذولي فما شكون حتى في مواقع التواصل الاجتماعي بدا يقول والله يبداو يعلقوا في الكتب وفي الكراسي. هي هي ابداو وموجودين في المكتبات وبدات الخدمه معناتها بالنسبه لهم. الناس مازالت ما صيفتش فما ناس مازالت ما صيفتش فما ناس صيفت. أما يقول لك بديت تذكروا فينا فكري بكري بكري بالقرايه جايينها جايينها والحمد لله وان شاء الله موسم حافل بالنجاحات كما تعودنا دائما وابدا لانه المعرفه والفكر وانعاش الفكر خاصه وتنميته والقراءه بدرجه اولى اكيد مهمين جدا لواقع الانسان ولمستقبل الاجيال اكيد جدا. 6:49 دقيقه ولو النغمه هذه مش تقول لكم خليكم في مجال اخر اما راهو ديما حتى ولو تمشي تلعب وتمشي تتفرهد وتمشي وانت قاعد على البحر خليوا الكتاب رفيقكم يزيوا من التليفونات وخليوا الكتاب رفيقكم. راهو وقت نقراو ونعيشوا اكثر من حياه ونتعلموا اكثر من حاجات اخرى جديده ضحك ولعب وقد وحب. هكا بشي غنيولكم المجموعه اللي مع حليم وعبد الحليم حفظ.

ليه هي الطاقه الايجابيه صباحك وطاقه التفاؤل والامل مهمه جدا، ومعها شويه ايقاع اكيد تعطيكم طاقه مزيانه في صباح جديد. ان شاء الله تكونوا بخير وصحه جيده. صباح الخيرات لكم الكل. بعد شويه العناوين الاخبار السبعه قريبه، ومن بعدها نرجع نواصلوا رحلتنا ضمن عنواننا احلى صباح عن الميتيو مع الوطن الجوي، وعنا ايضا بعض الورقات اللي باش نحكيوا عليها وارقام اليوم زاده، نحكيوا على المرصد الوطني المياه بعد شويه في منوعتكم احلى صباح. شيرين العائده بعد غياب، خاصه كانت مؤخرا في حفل في الساحل في القاهره في مصر بطبيعه، وعدت سهريه ممتعه وعدولها ورجعوا حتى ممثلين مشاو بالمسانده ليها، هي عوده قويه لشيرين. قاتلهم كنت نتراوين كنت ما جيت، انا رجعت لكم من جديد في النغمه طبعا في تصريحاتها ديما اللي هي كما روحها لخفيفه. شيرين ما اروعك وراجعين وعندكم نزهه وعناوين الاخبار.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباح الخير. رجة أرضية بقوة 3 درجات تضرب جنوب شرق المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. المرصد التونسي للمياه يقول أن تونس تدخل مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بعد تسجيل أكثر من 600 تبليغ حول اضطرابات في التزود بالماء خلال شهر جويلية الماضية. وزارة الأسرة تطلق اليوم بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. اليوم انطلاق الدورة 60 لمهرجان سيدي منصور بصفاقس. وفي العالم، قصف إسرائيلي يستهدف فجر اليوم مخيم جبالية شمال قطاع غزة. طهران تعين القائد الأسبق للحرس الثوري أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي، والجيش اليمني يعلن مقتل مدنيين وعسكريين في هجمات للحوثيين على مدينة المخا ومينائها. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

0: رومي غني ونغمة عطر. في الحقيقة النغمة اسمها عطر، 7:09 وصلتنا للتوقيت هذا، متغيبة بارزة في مارجنتنا، أكيد أنه رونقها وحضورها أكيد عنده النكهة متاعه الخاصة جدا. هذه ماجدة كانت في يوم الأيام تعتلي أركحنا زادة وكنت موجودة في مسارحنا الصيفية، إن شاء الله ترجع في يوم من الأيام. ماجدة كاظم برشا عمالقة في الحقيقة في الموسيقى والنغمة العربية كانوا موجودين، وربي بيطول في عمرهم وربي منهم أيضا في الإنتاج، خاصة العربي والإنتاج الطربي مهم جدا. احنا متواصلين معكم في منوعتكم أحلى صباح وقية ميتيو، وتأمنونا اليوم من المعهد الوطني للرصد الجوي. ميتيو كونوا معنا هذا الصباح. سعيدة بن صالح، صباح النور.
1: صباح النور أخت عايشة، تحية ليك ولكل مستمعي الأتفاق.
0: نهارك سعيد مبارك إن شاء الله، تحيتنا ليك. أحوال طقسنا نهار اليوم؟
1: وهي حول طقسنا اليوم يعني طقس في استقرار بالنسبة لأغلب مناطق البلاد، تكيس شوية سحب بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال الوسط دون فاعلية تذكر على مستوى الأمطار. ريح اليوم من القطاع الشرقي تكون ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر خاصة في منطقة سيرات، وبالتالي البحر قليل الاضطراب، ثم مضطرب بعد الظهر في منطقة سيرات. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 32 و36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات، وتصل 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة للصيف البارح سجلنا 35 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، اليوم تكون في نفس المستويات تقريبا، تنجم تزيد حتى درجة كحد أقصى بين 35 و36 درجة حرارة قصوى اليوم بعد الظهر. بالنسبة ليوم الغد الثلاثاء، تواصل طقس عامة صافي لقليل السحب، ريح زادة من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا، تتواصل في منطقة سيرات والمرتفعات وضعيفة في معتدلة في بقية الجهات، وبالتالي البحر متموج في منطقة سيرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل. حرارة نجم نقول في ارتفاع طفيف غدوة زادة، في بعض المناطق تكون في استقرار وترتفع ارتفاع طفيف في بعض المناطق، تكون القصوى بين 32 و36 درجة في المنطقة الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 37 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. كذلك يوم الأربعاء والخميس طقس في استقرار، البحر قليل الاضطراب على أغلب السواحل متاعنا.
0: نعم تقريبا المعدلات العادية، ما فيش حاجة تذكر.
1: أي كما قلت قريب برشا المعدلات العادية، يعني طقس صيفي عادي، معدلات عادية تاع شهر أوت.
0: طقس أوت، يعطيك صحة أختنا سعيدة بن صالح مع الوقت نزلوا، شكرا جزيلا ليك، يومك طيب. إذا طقس عادي ومستقر بالنسبة لدرجات الحرارة، ارتفاع طفيف ما يذكرش في الحقيقة بالنسبة لصفاقس وغيرها من ولاية الجمهورية. ديما نقولوا ربي يعطينا على قد منطق، والسبعة ودرجين على موجاتنا. شكون هذا؟ فريد، نسمعوا مع بعضنا دايما.

0: دايما
1: دايما معاك دايما. هذا هو فريد الهطرش. وصلنا معاه ل 7:18 دقيقة. نهاركم زين، صباح الخير، نجدد لكم التحية كل من التحق بنا الآن في الاستماع لمنوعتنا. أحلى صباح طبعا. ما تتفاجئوش اللي قام توا ولا فتح مذيع توا بالقش مهدي يلقى عايشة. مهدي يجي معاكم إن شاء الله في الأسابيع القادمة في منوعتكم. أحلى صباح طبعا. فترة إجازة وصيف وصحة اليوم الناس كل اللي تصيف في الفترة هذه. بحورنا مزيانة، شواطئنا سمحة، أما حافظوا عليها وخليوها نظيفة. هذا اللي نجموا نقولوه. ومن بعد باش نحكيه على حملة النظافة والمبادرات في الحقيقة اللي يقوم بها الشباب والمجتمع المدني الواعي اللي قدموها المبادرات هذه وقوموا بها من أجل نظافة الشواطئ والمحيط متاعها، غابات وإلا المناطق القريبة منها. مهم جدا أنه نحافظوا على شواطئنا التونسية. ومنيش من فضلتها والحاجة معناتها هذك علاش فما مبادرات يزن نتمنوها تكونوا معنا إن شاء الله خبيرة في البيئة. بعد شوية نحكيه في الموضوع هذا، لكن توا حبيت نمشي بكم رقم نجم نقول يعني هكا اللمبوبة الحمراء شعلت هكا ولا سمير تنسموا رقم الرقم اللي اعطاه البارح المرصد الوطني للمياه، مرصد المياه اللي قال تونس تدخل مرحلة حرجة من الطوارئ المائية. طوارئ المائية علاش؟ لأنها سجلت شهر جويليا برك 608 تبليغ على اضطرابات وانقطاعات. واحنا نهار طول راح نشكيو من الماء. ها هو الرقم بالحق، 608 حالة تبليغ على الانقطاعات والاضطرابات في الماء في شهر جويليا برك. وذلك علاش المرصد الوطني أو التونسي للمياه قال أن تونس دخلت مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف والاستهلاك طبعا، اشتداد موجة الحرارة. نسجلوا 608، مش شوية الرقم، ما هوش هين بالكل. ورقم هذا حصيلة الشهر برك، معناتها نشوفوا الأشهر الباقي إن شاء الله ما تتكثرش، ما يزيدش يتفاقم في شهر أوت ما يكونش أكبر. وكيف كيف زادة إن شاء الله ما تدومش الحكاية هذه متاع الاضطرابات ومتاع أيضا الطوارئ المائية. نعطيكم فكرة على الولايات الأولى في التبليغ وفي الريكلاماسيون على الماء. الأولى هي نابل. صدرت ولاية نابل قائمة التبليغات بقداش؟ ب 65 تبليغ في الشهر هذا شهر جويليا. ونجيو لصفاقس نلقاوها به سجلت صفاقس 42 تبليغ، 42 حالة انقطاع واضطرابات على المياه. نابل في المرتبة الأولى 65، نلقاو المنستيس 62 حالة تبليغ. المهدية شعار معناتها بالاضطرابات والانقطاعات الماء 51 حالة تبليغ. وسوسة 49، صفاقس سجلت 42 حالة، ومدنين 41. في الحقيقة الرقم هذا ذاك علاش يقول لك مؤشر خطير وفق ما ورد في أنا ما بلغتش على الانقطاعات. قولي فمش شكون ما بلغش، هذو هم الموجودين في الترتيب، ممكن الباقي ما همش موجودين. فما بعض الولايات أكيد اللي ما سجلتش ولا مستأنسة، ما تقول أنت متعودين على الانقطاع. سمير يستفز فيه على حكاية الماء. في الحقيقة هو مؤشر خطير في الحقيقة وفق ما ورد في التقرير. تسجيل 13 حالة تسرب للمياه، 12 تبليغ تعلق بجودة مياه الشرب. هذه أيضا لعينناه وشفناه حتى موقع التواصل الاجتماعي يظل بعض الحين كما قلنا ولت مصدر للخبر. أما ديما تحرى وتأكدوا من المصدر الرئيسي، مهم جدا ناخذ الخبر. يوريوك الماء معناتها ملون، هذه جودة المياه. فما 12 حالة تقريبا تتعلق بجودة مياه الشرب. واعتمد ربما فما دعوة في الأخير في التقرير هذا اللي أصدره المرصد البارح أنه اعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ إلى المياه وتحسين توزيع الموارد المائية. هذا أخبار كما قلنا مهم جدا نتناولوه، خاصة على الجهات المختصة أنه ننظروا في الموضوع هذا بجدية. وقت اللي يشعر الضوء الأحمر مهم جدا أنه نتناولوا الموضوع هذا ونتناقشوا فيه، ومش نتناقشوا نتعديه أكيد للفعل والتنفيذ في قرارات صار ما في المجال هذا. هذه طبعا حبينا يكون رقم اليوم باش نجمو زادا نرشدوا استهلاكنا. مهم انه نرشدوا الاستهلاك، انا ديما نرجع زادا للمواطن، ترشيد الاستهلاك في كل شيء مهم جدا باش نجمو نحافظوا على الثروات اللي موجوده عندنا، خاصه منها الثروات المائيه. مش نسمو غنيه في الماء ولا حكيت على حكايه الماء هكا، ولا باش نسالوا في المجال هذايا، باش نسمو غنيه اخرى تهزنا المود اخر وعالم اخر ويحكي فيها اكيد تحبوا تسمعوه. عبد الوهاب الدوكيلي انا الا بشر. 7:22 دقيقه معناتها يحب يقول لنا ما تحملونيش اكثر من طاقتي، راه الانسان في الاخر ما تحملوهاش اكثر من الطاقه اللي هو فيها ولا اللي عنده. تحياتي لكم الناس كل، احلى صباح لكل المستمعين. انا ما كان وصلهم صوتنا، صوتي دعت فيكس.

0: صدر أخيراً.
1: مرحبا بكم. صدر أخيرا كتاب حفريات في أدب النساء وأخبارهن، وهو عمل يفتح بابا واسعا أمام قراءة جديدة لصورة المرأة في التراث العربي بعيدا عن الأحكام الجاهزة والمسلمات المتوارثة. ينطلق الكتاب من سؤال أساسي: ماذا كتبت النساء عن أنفسهن؟ وماذا كتب الآخرون عنهن؟ ومن هنا يبدأ تفكيك الصورة النمطية التي أحاطت بالمرأة قرونا طويلة. ويعتمد هذا العمل على مداخل متعددة، فيتوقف عندما أبدعته النساء من فنون الأدب قديما وحديثا، كما يلتفت إلى ممارستهن اليومية وما ارتبط بها من معايير وأذواق وآداب سلوك. وبهذا لا يكتفي الكتاب بعرض الشواهد، بل يسعى إلى إعادة ترتيب النظرة إلى المرأة بوصفها فاعلة في إنتاج الثقافة وصانعة لجزء مهم من الذاكرة الأدبية والاجتماعية. كما يلفت الكتاب الانتباه إلى أن حضور المرأة في الأدب العربي لم يكن هامشيا، بل كان حاضرا عبر النص والتجربة واللغة، وأن العودة إلى هذا الحضور يساعد على فهم أعمق للتاريخ الثقافي العربي. لذلك يأتي هذا العمل كدعوة إلى إعادة القراءة وإلى مساءلة ما استقر في الأذهان من تصورات قديمة من أجل إنصاف صوت المرأة وإبراز أثرها في الأدب والمعرفة والذاكرة. شكرا على الاستماع، مع تحيات فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيراً.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. المرصد التونسي للمياه يقول إن تونس تدخل مرحلة حرجة من الطوارئ المائية مع تسجيل أكثر من 600 تبليغ حول اضطرابات في التزود بالماء. انطلاق العمل بوحدة طب الأسنان بمركز الصحة الأساسية البرمكي بمازل شاكر من ولاية صفاقس. وزارة الأسرة تطلق اليوم بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وفي العالم، قصف إسرائيلي يستهدف فجر اليوم مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وطهران تعين القائد الأسبق للحرس الثوري أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، رشيد الغريبي
2: صباح الخير
1: ونسلوتي. عادت أزمة المياه في تونس إلى الواجهة وسط تزايد شكاوى المواطنين من الانقطاعات واضطرابات التزود، خاصة في المناطق الساحلية والسياحية التي تشهد ضغطا متزايدا خلال هذه الفترة.
2: أرقام جديدة للمرصد التونسي للمياه كشفت أمس حجم هذا الضغط بعد تسجيل أكثر من 600 تبليغ بحصول اضطرابات وانقطاعات غير معلنة خلال شهر جويلية الماضي، في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية السنة. وتصدرت ولايتنا بالقائمة التبليغات ب 65 تبليغا، تلتها المنستير ثم المهدية وسوسة، فيما سجلت صفاقس 42 تبليغا. هذا ودعا المرصد إلى اعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة بما يضمن حق المواطنين في النفاذ إلى المياه ويحسن توزيع الموارد المائية خاصة خلال فترات الذروة.
1: ومع ارتفاع كلفة الإقامة في النزل وتزايد أعباء المصاريف خلال فصل الصيف وتدني المقدرة الشرائية للمواطن، أصبح شاطئ الشفار بمعتمدية المحرس متنفسا شبه وحيد لعدد كبير من سكان صفاقس، غير أن حادثة التهشيم باللور عشرات السيارات وسرقة محتوياتها كانت مركونة في المأوى المحاذي لنقاط الاصطياف بالشاطئ أمس أثارت مخاوف رواده من تكرار العملية.
2: رواد الشاطئ طالبوا بضرورة فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة وتحديد هوية المتورطين، داعين المصالح الأمنية إلى تكثيف الدوريات والمراقبة بمختلف نقاط الاصطياف، إلى جانب توفير مآو للسيارات تكون مؤمنة وتحت المراقبة تفاديا لتكرار مثل هذه الحوادث وحفاظا على سلامة المصطفين وممتلكاتهم.
1: أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب عن دائرة قرقنة محمود شلغاف حول أحداث دائرة للصيد البحري بالجزيرة، بأن إحداث هيكل إداري جديد يتطلب تنقيح الأمر المنظم للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس.
2: الوزارة أوضحت أن المندوبية تتولى حاليا متابعة موانئ الصيد البحرية ومراقبة استغلال الثروات البحرية إلى جانب الإحاطة بالبحارة والمهنيين، وأعلنت في المقابل عن تعزيز فريق العمل بخلية قرقنة خلال الفترة المقبلة بمهندس مختص في الصيد البحري، بما من شأنه دعم متابعة القطاع والاستجابة لمشاغل المهنيين بالجزيرة
1: في صفاقس. كذلك، وفي إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودة الخدمات الصحية وتطويرها، انطلق العمل بوحدة طب الأسنان بمركز الصحة الأساسية البرمكي التابع للدائرة الصحية بمنزل شكر.
2: المركز تم تدعيمه كذلك بعدد من التجهيزات والخدمات الصحية الجديدة على غرار آلة لتخطيط القلب وجهاز لمتابعة وتسجيل دقات قلب الجنين وتركيز وحدة لأخذ العينات وإرسالها للتحاليل الطبية.
1: نبقى في صفاقس، وتزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة اشتكى عدد من المتسكنين من تكدس الفضلات المنزلية وما رفقها من روائح كريهة مثلت بيئة ملائمة لتكاثر الحشرات وانتشارها، ودعوا إلى ضرورة تحلي المواطن بالوعي لمؤازرة البلديات في مسؤولية نظافة المحيط.
3: ظاهرة غير عادية بالنسبة للزبلة هذه ولت كثرة اللي معناها الوشوشة ياسر
4: حاجة متساعدناش
5: المواطن كيف يرمي الزبلة في البوبيل لازم يعبيها بالماء ومحلولة وزيد يطيش هكاكا هو عامل البلدية كي يجي يلم البوبيل مسكر واحد ديما أبرك معناتها يجي معناتها
6: باهي المواطن راه ما تنجمش تطلب من عبد انه يكون واعي في حاجات كيما هكا هو ماهوش واعي في حاجات أخرى
5: موضوع مشترك بين المواطن والبلدية والتعادة فينا المواطن التونسي وين يجي يطيش البكون دخة قرطاس كذا الثقافة نتاع المواطن ما يهموش كورنيش يعملوا لك بوبيل الزبله بحذاب جنبه ويرمي الدبوسه في الماء وواحد في الماء في التراب ولا في البحر
7: المواطن يزيد مساهمه على البلديه في تنظيف اما البلديه مش قايمه بالواجب نتاعها والبلديه يلزمها عندها دعم كبير ياسر
8: برشا زبله تقصير من البلديه ما يهزوش الفضلات وهذا الكل راجع علينا نحن
3: نسالوا احنا السلطات المعنيه وين الناس اللي تخدم في البلديه حاله بصراحه غير عاديه بالكل معنا ولات تخرج في امراض برشا ولات وشوشه برشا ولات برشا قلق
8: لازم شويه وعي من المواطن زاد شويه وشويه من البلديه او يطيش دبوسه يشاشي بوبيل وين يحطوا
9: المواطن فما وقت هو نتاع لمين لوسخ يعلقوا في الليل هما يجوا الاربع نتاع الصباح ولا يجوا التسعه مش مشكلتك مش هو يتعدى وانت بعد جيت تحطوا في القاعه ولقطات تتنقز تنقبك الساشي وتولي شيء مفروض هذا فما شويه نظام لازم يكون واعي
10: من المفروض كل شيء في البوبيل
1: في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بشكل متوازي بمختلف جهات الجمهورية.
2: هذه المبادرة تهدف إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. تتمثل هذه المبادرة في تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق بمختلف المعتمديات.
1: وفي الثقافة تنطلق اليوم دورة الستون لمهرجان سيدي منصور في دورة استثنائية تخلد 60 عاما من العطاء الثقافي والفني وتؤكد المكانة المتميزة التي أصبح يحتلها هذا المهرجان ضمن خارطة المهرجانات الصيفية في تونس. في برنامج عروض فرجوية في فضاءات مفتوحة وسهرات فنية وورشات للأطفال وعروض الفروسية وسباق الزوارق الذي يجسد ارتباط سيدي منصور بالبحر.
2: نبقى في منطقة سيدي منصور حيث يسهر رواد مهرجان صفاقس الدولي هذه الليلة مع الفنان مرتضى الفتيتي.
1: في أخبار العالم مصيبة فجر اليوم عدد من الفلسطينيين بجروح جراء قصف وإطلاق للنار من قبل قوات الاحتلال الصهيونية خارج مناطق سيطرتها في مخيم شمالي جبالية في قطاع غزة. كما استهدف القصف المدفعي مواقع في نطاق سيطرة قوات الاحتلال في خان يونس والبريج وبيت لاهيا.
2: هذه الهجمات تأتي بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه وثيقة النقاط 15 الخاصة باستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب قبل تجريد حركة حماس من سلاحها بالكامل، فيما تؤكد الحركة تمسك بمخرجات التفاوض مع الوسطاء وخريطة الطريق الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
1: وفي تطورات مسار المفاوضات المتعثرة بين إيران وواشنطن وخلافات بشأن شروط الملاحة والسيادة في مضيق هرمز، أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن الحكومة الإيرانية تواجه حاليا ضغوطات اقتصادية وصعوبات في سوداد رواتب موظفيها وعسكريها في ظل تعنت وزير الخزانة الأمريكي بشأن الإفراج عن الأصول المجمدة التي يطالب بها الإيرانيون خلال المفاوضات.
2: وفي خضم البحث عن تسوية للنزاع عادت طهران إلى الواجهة واحدا من أبرز رجال جيلها العسكري الأول إلى مركز صناعة الأمن القومية بعد تعيين القائد الأسبق للحرس الثوري محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي.
1: ومع استمرار حالة الضبابية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز الذي كان يمر من خلاله خمس نفط العالم قبل الحرب، ارتفعت أسعار النفط اليوم ل 84.46 دولار للبرميل بعد أن شهدت انخفاضا الأسبوع الماضي بأكثر من 7%.
2: وفي اليمن أفادت القوات المسلحة اليمنية فجر اليوم بأن مدينة المخا ومنائها تعرض أمس لهجوم شنه الحوثيون بصواريخ وطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل 4 عسكريين و3 مدنيين وإصابة 30 آخرين غالبيتهم من المدنيين. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريعة إن قواته استهدفت حشودا عسكرية ومخازن أسلحة سعودية.
1: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. المرصد التونسي للمياه يقول إن تونس تدخل مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بعد تسجيل أكثر من 600 تبليغ حول اضطرابات في التزهد بالماء. انطلاق العمل بوحدة طب الأسنان بمركز الصحة الأساسية البرمكي بمنزل شاكر من ولاية صفاقس. وزارة الأسرة تطلق اليوم بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
1: ومزيد من الأخبار لك الرياضية تتابعونها بعد قليل مع أنس ربيعي. أجمل تحية رشيد الغريبي ونسهلواتي، إلى اللقاء ويومكم سعيد.
4: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
4: عشرة ديمة.
11: ثنية زينة.
12: حزام الأمان ما هوش مجرد ديكور في الكهرباء، هو خط الدفاع الأول وقت الخطر، وينجم ينقذ حياتك وحياة اللي معاك. ملافيش استنى باش تربط حزام الأمان.
0: سبور نيوز.
12: مرحبا بكم في سبور نيوز. مقابلة ودية تلعبت البارح في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، فاز فيها النادي الرياضي الصفاقسي على سان بيدرو الإيفواري بنتيجة 0-0. مباراة بتبيع في إطار التحضير لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. الهدف الوحيد في المقابلة سجله محمد صالح المهذبي في دقيقة 70. نعطيكم التشكيلة الأساسية اللي ينزل بها النادي الرياضي الصفاقسي في المقابلة: دحمين في المرمى، ثم علي معلول، حمزة المثلوثي، هشام بكار، مونديكو، دربيلي، حسامدو، العبسي، غيث الصغير، مؤمن الرحماني و أقبولي. بالنسبة للتصريحات باش نبدأ مع تصريح هيثم عبيد المدير الرياضي لفريق سان بيدرو، تصريح كان أدلى به للزمير فاخر بن عبد القادر. قال إنه الغاية من إجراء مثل هذه المباريات الودية هو التحضير جيدا لمقابلة 5 سبتمبر واللي باش تجمع سان بيدرو الإيفواري ضد ريفيرز يونايتد النيجيري، وكذلك التحضير جيدا للموسم ككل.
13: فرحانين يلعبوا مع دي جرون كلوب ميتالول، كانوا حشمين فرحانين يلعبوا كونتر السي اس اس، دونك في دوزيام ميتون كان تخير ما تسايبوا السون رولاشي، حسيتهم من الميتون الاولى معناتها كيما معناتها فيجي كي ما كانوش، دوزيام ميتون كانوا خير. ما الا نحن ما جيناش نربحوا الماتش اميكو، نحن جينا نحضروا في سيزون كامله، وان شاء الله الرونديفو الاول نتاعنا 5 سبتمبر ان شاء الله نكونوا حاضرين. نحن فرحانين برشا بالتربص هذا، دينا 26 جويله في عين درهم، وفرحانين بالبرستاسيون تاع جواريتنا. زيكم تعرفوا اللي اليوم في المقابله ثم 4 ولاد 2009، ثم 2008 2007 2006 اكبر ملعبية عندنا 2005، دونك نحن نعرفوا شنو نحبوا نصوم سونت دو فورماسيون، وغايتنا معناتها هي انه معناتها الصغار هذوما يروجوا للسونت دو فورماسيون تاعنا وفالوريزاسيون تاع السونت تاعنا.
12: تجدر الإشارة إلى أنه الإطار الفني وملاعبية النادي الرياضي الصفاقسي كانوا رفضوا الإدلاء بتصريح لوسائل الإعلام بعد المقابلة الودية هذه. باش نقعد مع الوديات، تقدم ساقيت الدير حقق الفوز البارح على المنتخب التونسي تحت 21 عام بنتيجة 0-0، وسجل هدف الفوز اللاعب زياد العلوي في لقاء كان دار في الملعب الفرعي للملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس. نذكر تقدم ساقيت الدير بصدد التحذير لانطلاق أجواء بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وبالنسبة للمنتخب أقل 21 عام بصدد التحضير للألعاب المتوسطية بإيطاليا. يسري بالكحلة مدرب تقدم ساقية الدير، وفي تصريحه لوسائل الإعلام بعد المقابلة قال إنه راضي على نسق التحضيرات إلى حد الآن ومتفائل بالمستقبل. نسمع مع بعضنا.
11: الحمد لله بون فيكتوار، لكن ماهوش تحضيرات نتاعنا، معناتها في لي تيست ماتش سان اوبجيكتيف نعملوا فيكتوار، لكن ماهوش الاوبجيكتيف الاول، معناتها الاوبجيكتيف ان نعملوا ريتم باهي مع منافسين محترمين، ولعبنا ضد السي ار بي نتاع الجزائر والترجي والافريقي وتو المنتخب معناتها الاولمبي، نتمنوا له معناتها مشاركه باهيه في التورنوا اللي عنده. ما الحمد لله معناتها عملنا ماتش في المستوى في قيمه التحضيرات نتاعنا، معناتها كان ريتم كبير، شاركنا معناتها اكبر عدد معناتها 22 لاعب معناتها اللي موجودين معنا ياخذوا هما دي طونجو. باقي عنا اقل من 2 سمان مع تبدينا التحضيرات نتاعنا في وقت باهي، وقت ممتاز ان شاء الله. النسق اللي قاعدين ماشيين به والمباريات نتاعنا معناتها عنا كلك حاجات معناتها لازمنا نصلحوهم، لازمنا نزيدو نقدموا. عارفين البطوله التونسيه بالنسبه لساقي الدير كاول تجربه معناتها تجربه صعيبه، ستاندي فيه كبير معناتها ان شاء الله لجور جي معناتها الجوله الاولى نكونوا حاضرين كوم الفو، والحمد لله معناتها في اللي قاعدين نقدموا فيه ان شاء الله. الناس كل تستنى معناتها اللي شاف ساقي الدير اللي فات معناتها المستوى الفني ولا حتى النتائج معناتها تستنى ناس تقول كيفاش بشوفوا ساقي الدير الموسم هذا. متفائلين بالخدمه، متفائلين بالمستوى معناتها اللاعبين اللي عندنا، معناتها بالروح الجماعيه، معناتها حفظنا على عدد كبير معناتها من اللي كانوا موجودين اللي فات. ان شاء الله نكونوا حاضرين وتشوفوا ساقي الدير معناتها يعمل موسم باهي معناتها سي البلان جو وسي على مستوى النتائج ان شاء الله.
12: أنيس بوجلبير مدرب المنتخب التونسي أقل من 21 عام في التصريح متاعه، وقال إنه التجسيم هو اللي مازال ينقص في المنتخب.
14: فريق جديد في برشا عناصر، جدد في برشا عناصر، مازال ما خلطتش الجاهزية البدنية مع جمعياتهم للأخر، عناصر عام بعد شوية على الكومبيتسيون، دونك مهم جدا. نتصور إنه أكثر حاجة ربحناها الكومبيتسيون، لأن لعبنا مع فرق في يلعبوا برشا أجريسيفيتي برشا روح. أولادي كانوا حق الأمانة راضي بنسبة كبيرة عليهم، نقصنا شوية تسجيل، ظهروا لي نقاط الضعف إن شاء الله باش مازال قدامنا إن شاء الله جمعة كاملة ومباراة ودية ضد الاتحاد المنستيري باش إن شاء الله لي لاكين اللي ظهرونا إن شاء الله صلحوه. شوف كان جينا بالكيب متاع طولون كنت متأكد إنه كنا مش نعمل دي ريزلتا، على خاطر الكيب خدمت ولحمت وحضرت مع بعض اليوم. برشا تغييرات كما قلت لك، لأنه فما جمعيات ما عطاونيش بلعبيتهم، دونك هيك علاش دينا التحضيرات بكري وحاولنا نلعبوا سيرتو على الاوتوماتيزم، لأنه كما قلت لك جروب من طولهم 24 لاعب عندي كان 12 تو باقي كل جدد. طموحاتنا كبيرة ما نكذبش عليك، رغم هذا الكل رغم انه مشي 18 لاعب برك 16 لاعب وزوز حراس، رغم انه برشا تغييرات، رغم انه ثم لاعبين مش حاضرين، لكن نطمعوا باش نطلعوا على البوديوم علاش لا.
12: نبقى مع الوديات. فوز النجم الرياضي الساحلي على الأولمبي البيجي بنتيجة 2-0 في مباراة لعبت في حمام بورقيبة في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وجاءت ثنائية ليتوال بواقع هدف في كل شوط. باش نبقى مع أخبار النجم الرياضي الساحلي لنشحت جماهيره في مهمتها لإنقاذ الفريق بعد مساهمات تاريخية وصلت 4 مليون دينار، ولا يزال أوفياء النجم يواصلوا دعمهم رغم غلق كل الملفات، واللي كان آخرها ملف أمين بن عمر اللي بلغ 400,000 دينار، وتم جمع المبلغ في أقل من 24 ساعة، وبالتالي سيتحصل النجم الرياضي الساحلي على رخصة المشاركة في البطولة الوطنية. الهيئة المديرة للأمل الرياضي بحمام سوسة أعلنت أمس الأحد عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعبين الحبيب البريكي وخلدون منصور، إلى جانب العدول عن نية تجديد عقد اللاعب محمد أمين طريطر. وأضافت هيئة أمل حمام سوسة في بلاغ نشرته على صفحة الرسمية للفريق على الفيسبوك أنه تم اتخاذ هذا القرار على أثر ما صدر عن اللاعبين المذكورين خلال فترة التربص الأخيرة من تصرفات وسلوكيات مخالفة للانضباط وللواجبات المحمولة عليهم بموجب العقد والأنظمة والترتيب الداخلية والرياضية الجاري بها العمل، واللي تمثلت خاصة وفق قولها في إحداث حالة من التوتر والبلبلة داخل المجموعة الرياضية والتأثير. تأثير سلبا على السير العادي لنشاط الجمعية، فضلا عن قيامهم بتحريض بعض اللاعبين والتطاول على أعضاء الهيئة المديرة والإساءة للجمعية وسمعتها داخل مركز التربصات. وكان أمل حممسوسة صعد حديثا إلى بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اختتم يوم السبت الماضي تربصه التحضيري اللي أجراه في حمام بورقيبة. المهاجم الليبي فهد المسماري أنهى ارتباطه بالنادي الإفريقي من جانب واحد على خلفية خلاف حول منحة التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا والمقدرة $50,000 والمنصوص عليها في عقده، ورفضت إدارة النادي الإفريقي صرف المنحة واعتبرت أنه اللاعب لم يساهم بشكل مؤثر في تحقيق التأهل، خاصة أنه أنهى الموسم دون تسجيل أي هدف. ديما مع كرة القدم، الهيئة المديرة لفريق الكوكب الرياضي بعقارب أعلنت البارح أنه تم الاتفاق رسميا مع المدرب وسيمة معلة للإشراف على تدريب الفريق الأول خلال الموسم الرياضي 2026-2027. في رياضة القاعات، المنتخب التونسي للكرة الطائرة فاز على منتخب فرنسا الرديف بنتيجة 3 أشواط نظيفة، تفاصيلها 25-21 25-23 و25-21، وذلك في مباراة ودية ثانية تلعبت أمس في قصر الرياضة بالمنزه في إطار الاستعدادات لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط والمقرة في مدينة تارانتو الإيطالية من 21 أوت إلى 23

0: صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات الثلاث إلى الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى صاحبي أفضل مركز ثالث. نقطة النهاية لهذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات سمير تقتق في الإخراج التقني، يسرى الغربي في الإخراج المرئي، أنصر باك كنت معكم في الأعداد والتقديم، بعد شوية عايشة بيار تكمل معكم مشوار أحلى صباح، إن شاء الله نهاركم زينة.
1: سبور نيوز.

حتى حتى متضايق على صوتي بيرتاح كتقول لكم النغمة. ما إن شاء الله حتى ولو كنت عندنا هموم ومشاغل واهتمامات ما فما واحد هو فما قلب خالي كما يقولوا سمير فماش تكونوا لباس وتبدأوا معنا بتفاؤل بأمل بطاقة إيجابية. كل يوم جديد راهو منحة من الله, هو في الحقيقة هدية من رب العالمين, هذاك علاش يلزمنا نحمد ربي عليها الهدية هذية والحياة اللي جدت فينا مع كل صباح. نهاركم زين, صباح الخير, مرحبا بكم من جديد لمنوعتكم أحلى صباح. شكرا أنس, شكرا الرشيدة, وشكرا النزهة اللي كانوا معكم في الأخبار. في الحقيقة الورقة الإخبارية كلها صباح مع بعضها ختمناها بالرياضة, ونرجع لكم المشوارنا الصباحي المنوع اللي تواصل معكم حتى للتسعة. بعد الثمانية نبدأ رحلة الاستضافات الصباحية ونحكيه على برشا مواضيع ورقات صباحية تكون معنا من هوني حتى للتسعة. لكن قبلها حبيت نهدي لكم النغمة هذية اللي هي اختيار صديقتنا نيديا الهمامي تريشيلي. نيديا اللي نقولها أحلى صباح ليك, شكرا على التفاعل وشكرا على الوفاء, وربي يمدك بالصحة وطول العمر ويمتعك أيضا بالسعادة ليك ولكل عائلتك. أحلى تحية لكم الكل مستمعين أينما كنتم, مثلكم صوتنا, هذه إقاعاتنا وهذه أنغامنا. نرجع لكم بعد ثمانية إن شاء الله نواصل رحلتنا الصباحية المباشرة. أحلى صباح, السبعة و54 دقيقة يا ناس, حبوا الناس.

0: مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. أكبر الجزر في العالم. الجزيرة هي منطقة من اليابسة محاطة بالمياه من جميع الجهات، لا ترقى مساحتها لتكون قارة، وتتراوح حجم الجزر من بضع مترات مربعة حتى مساحات تكفي لأن تكون دولا كاملة مثل جزيرتي قبرص ومملكة البحرين. تسمى مجموعة الجزر المتقاربة بالأرخبيل، وفي هذه الورقة القصيرة سوف نتحدث عن أكبر الجزر في العالم. هي 6 جزر. جرينلاند تابعة للدنمارك تعد أكبر جزيرة في العالم، يبلغ عدد سكانها 60,000 نسمة. جزيرة غينيا الجديدة هي من الجزر الكبيرة التي تقع في مياه المحيط الهادي، ويبلغ عدد سكانها 8 مليون نسمة. جزيرة بورنيو التي تعتبر من أكبر الجزر التابعة إلى قارة آسيا، وتقع جغرافيا في أرخبيل الملايو. جزيرة بافان، تقع الجزيرة ضمن محيط الدائرة القطبية في الجهة الشمالية من كندا، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى المستكشف البريطاني الذي اكتشفها لأول مرة ويليام بافين. جزيرة سومطرة تقع جغرافيا في الجهة الجنوبية الشرقية من قارة آسيا، وفي أقصى الجهة الغربية من الجزر الأندونيسية، تمتاز بمرور خط الاستواء بالقرب من وسطها. جزيرة مدغشقر تعد من جزر قارة إفريقيا، حيث تقع في المحيط الهادي، واستقلت عن الاحتلال الفرنسي سنة 1960. مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: 8:14 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. المنوعدكم أحلى صباح كان هذا كذا مسير مواصلين معكم رحلة الإيقاعات والألوان الموسيقية مع الورقات الصباحية أكيد والاستضافات اللي نحاولوا من خلالها نطلوا على برشة تظاهرات وأيضا نوقفوا عند أهم ربما الرهانات القادمة خاصة مهم بيئتنا ونظافتنا والمحيط اللي احنا نعيش فيه. أكيد مهم جدا أنه نحرصوا على أنه يكون نظيف ويكون البيئة سليمة يستطاب فيها العيش، وخاصة نحكي على البحار نحكي على البحر نحكي على الصيف، يلزم يكون المكان نظيف ويلزم أيضا نحافظوا على النظافة هذه. بادرة حبيتها تكون اليوم محور في من محاور اهتمامنا في أحلى صباح. البادرة هذه هي لتنسيقية في الحقيقة العدد من الجمعيات، تقريبا 14 جمعية تنسيقية عندهم عام يشتغلوا في المجال هذه، مجال البيئة ونظافة المحيط، خاصة نظافة المحيط إذا نحكيه في الصيف في الشاطئ، وإذا مش في الصيف أكيد المدينة كلها اهتمامهم منصب عليها هي ولاية المهدية. تحدثنا على المبادرة هذه وتحدثنا على نشاط البارح اللي كان أيضا في غابة من الغابات في محيط أيضا البحار غادي، دكتورة في علوم البحار وواحدة من الناشطات في المجتمع المدني في ولاية المهدية الأستاذة أسماء حمزة اللي موجودة مع الخط الهاتفي. نقول لها صباح النور، أهلا وسهلا.
1: توفيق أختي على الاستضافة وهاللفتة.
0: مرحبا.
1: توخيك الموضوع الحساس اللي بالحق نتجندوله، مش جمعيات تتجندوله صلات والجمعيات والمواطنين الكريكي
0: الناس الكل نتجندول. نعم يد واحدة الناس الكل من أجل نظافة المحيط، كل منا ما يحبش يعيش في بيئة سليمة نظيفة. مهم البارح تقريبا كانت عندكم المبادرة واحدة من بين المبادرات البرشة اللي قدمتوها طيلة السنة هذه مع التنسيقية اللي اخترتوها تكون تنسيقية الجمعيات. البارح كنتوا في غابة الدويرة في شاطئ العالية، يعني ولاية المهدية كلها تقريبا تحت اهتماماتكم.
1: والله أنا أقول شاطئ المهدية هو شاطئ المهدية وشاطئ الساقس بنسبة المصطفين اللي يجيوا للشيرة هذيك، معناش حدود، معناها شواطئنا مسؤوليتنا. قال لا
0: صحيح صحيح.
1: المبادرة والله فكرة كيفاش انطلقت، احنا تنسيقية متاع تعمل على نظافة المحيط بصفة عامة في الجهة. شفت الفكرة بعد ما شفنا الحرائق اللي صارت
0: في الغابات
1: الشمال وفي الغابات، في وطلع حسب التقريبة مثلين أن الوسخ والبلار المتراكم في الغابات هو كان يكون سبب من أسباب الحرائق بعد السخانة اللي جات. اتصلنا بجمعية تعمل على المجال هذا اسمها تونس كلينوب، تونس جمعية ياسر ناشطة تخدم على الغابات وتخدم على نظافة الشواطئ. اتصلنا بهم وقلنا شو مشروعكم في الجهة ولا شو مشروعكم في المادية. والله احنا مناش مبرمجين، انا مش متقطر.
0: وهي الجمعيه موجوده في المهديه تونس كلينوب،
1: هي في تونس.
0: في تونس واضح انتم تنسيقيه في المهديه بيه؟
1: هما في تونس العاصمه.
0: اي تشاركيه مهمه جدا. نعم اي
1: رجعت بيهم قالوا والله احنا ما دبينا غابه، قلنا واش خير من غابه الغضابنا وغابه الدويره الشابه اللي هي تكاد تكون غابه مميزه في الجهه نتاعنا. احنا من شخص رد للمهديه شنو الغابات اللي عندنا، معناها ما عندناش غابات بالحجم هذاك.
0: نعم
1: هي غابه الغضابنا اللي هي غابه وبحر، معناها ما نوصفش جمال المكان.
0: نعم مزيان مزيان مزيان.
1: وقيمته الإيكولوجية معناها هي مساحة تنفس منها الولايتين، معناها هذا الدعوة كان نهار 9 أغسطس الموعد نتاعنا. تلقينا في البارح تلقينا في مركز الاستضافة اللي ما بيت الشباب ديره، هو مركز تبع وزارة الشباب والرياضة. وعلاش اخترناه؟ على خاطر فيه برشا مصطفين وفيه برشا شباب اللي هما الكشافة الجنسية، فما معنا برشا
0: حسستوا الشباب باش يكونوا معاكم في الحملة هذه. مهم جدا.
1: وكانت الدعوة زادة موجهة إلى جمعيات اللي
0: موجودة الكل
1: الشاب. الشابة أحباء الشابة الشابة تنجي جمعية في المدينة بتاع الشابة، وفما البرابعة زادة اللي
0: يعني المناطق القريبة منها الكلها معنية أكيد.
1: وكان العدد اللي فرحنا، أنا مستنسين نظم حملات نظافة اللي ترسلنا ديما من فتوش 30-40 رقبة، وكنا من الحجم العمر اللي مكتوب كبير شوية. خاطر النغرة على بلادنا راهو ما نجمش أمس المفاجأة كانت مفاجأة كبيرة، كنا حسب تقريب 200-220 شخص.
0: نعم.
1: والمفاجأة كانت الحجم كبير متاع الصغار والشباب.
0: محليهم إيه؟ كلهم يساهموا وحبوا يساهموا.
1: كنا نخيبهم كان شباب معنا متاع كشافة.
0: لقيتوا الأطفال. لقيتوا الأطفال.
1: الأطفال وجاءوا شباب متطوعين بالشابة اللي يذرهم معنا حسينا وإحنا عطينا المشعل وفرحانين فما هذه الفرحة الكبيرة، العدد الكبير من المشاركين، عدد النوعية متاعهم شباب واعي صغيرات تحسهم معنا مش حد دازهم مش يجي وحدهم تلقائي.
0: نعم.
1: لكن مفاجأة كانت حجم الأوساخ اللي كانت في المكان
0: هذا اللي حاجتي أنا نشوفه من خلالك أنت، معناتها الملاحظات اللي خرجت بها دكتورة في الحملة هذه أكيد الوعي يعني مهم يعني الاهتمام معين والتحسيس مهم.
1: المكان أما احنا ديما نقولوا المكان يمسخ فيه المدينة توسخ المصطفين
0: ناس كل مساهمة في هذية في
1: المكان
0: نحمل المسؤولية الناس كل أكيد. أما
1: المكان اللي فيه سكان المكان روعة المكان غابة لكن
0: حافظوا عليها على الأقل
1: تعبيد الجيم ومش محترمة قيمة المكان. الأوساخ متنوعة وخاصة سمحني باش نقولها
0: قوارير برشا المشروبات والقوارير البلاستيكية والبلورية للأسف معناتها شنو تقترح باش نجمو نخليو الغابة هذه نظيفة إلى جانب التحسيس والتوعية؟ معناتها شنو تقترح؟ خاطر ما نجموش نقولوا راهو هذا مشكل، الحل شنو؟
1: الحل أنا ماش نحكيو
0: على المشاكل. صحيح صحيح، خلينا نشوفوا كل واحد شنو يقترح كحل. أنت كمختصة بتبيع
1: تكثيف العمل في المكان هذا،
0: تكثيف العمل الدوري معناتها به نظافة خاصة
1: المكان هذا ما يطبع حتى بلدي معناتها ما فماش
0: يزم يكون تابع معناتها يزم يكون في عمل بلدي.
1: شوف الدولة كيفاش تغاديك تعمل هيكل ولا تعمل حاجة بشتره وما مع إدارة مع الفلاحة مع إدارة الغابات مع البلدية
0: مختصين كل الليجان المختصة كلها معناتها الجهات المختصة إذا ما تنظر في الأمر هذا
1: حتى حاويات كبار ترفع من حين إلى آخر.
0: علاش لا مهم
1: كيف الدوريات الأمنية على خاطر
0: أحداث الجهاز الرقمي. أنت قلت في المقال متاعك في التاب يعني وكالة تونس فريق الأنباء مهم أنك تقترح جهاز رقابي دوري لمعاينة المخالفات تركيز الحاويات وسط الغابة وبالمسالك الرئيسية المؤدية لها. مش نستحضر على الغابة هذه والله مش نستحضر على الغابة
1: ثم تشغيل نار يا مدام راوشين تشغيل نار لا يقدر ويبلي تشعل شوية نار غادي خطر الغابة هذيك
0: الخطر واضح
1: فيه.
0: نعم
1: ثم سكان مجاورين أنا ما عادش نخطو لا عاد نخطو على الغابة لا نخطو على الزيتون نتاعنا لا نخطو على
0: احنا نحبوا نثمنوا مجهودكم نثمنوا التنسيقية هذه نتاع الجمعيات. نعم آخر حاجة
1: هو المقترح العلمي جعل من الغابة هذه والبحار هذه محمية
0: ايكولوجية علاش لا محمية وطنية
1: نخدم عليها الناس كل كان في حبلها دوسي تعمل بالقداء نحطوا لها الضوابط نتاعها وجعلها محمية ايكولوجية نفتخر بها جهة وتفتخر بها تونس والعمل هذاك مش نتاع اليوم تحملنا جهد كبير احنا وتبارك الله 14 جمعية هو الاعلام معنا
0: معكم
1: كان بدل السيد الوالي المهدي جيزار دونك اعطينا الفكرة والدوسي محلول وان شاء الله يطمعونا ونشوف التمشيات.
0: مرافو عليكم. انت كأستاذة متقاعدة ومختصة في دكتورة علوم البحار وكنت تقري في الجامعات التونسية وتحمل على كتفك معناتها على اكتفك الشعار هذايا باش نجموا نضويو ربما من خلال العلم نتاعنا ومن خلال معارفنا على المناطق المزيانة هذايا في تونس ونظفوها. يعني انت بديت في المشروع هذايا كملوا فيه وحسوا أكثر ما يمكن من المجتمع المدني ومن الشباب ومن الأطفال اللي هما يبنيوا المستقبل حسوهم أكثر باش يكونوا واعيين بدورهم. أي شعاركم
1: عوم وخلي مكانك نظيف.
0: الله عليك يعطيك صحة على الفكرة هذه وعلى التنسيقية بصفة عامة على الوعي والحس المواطني اللي موجود عندكم في التنسيقية هذه وفي المجتمع المدني هذه اللي ما نجمو كان انثمنوه. كنا معاك وسعداء بذلك. نذكركم كنا نحكيو على غابة الدويرة والشاطئ العالية بالشابة ولا الغضابنا كما تحبوا تسميوها وتعرفوها أكثر مع الدكتورة في علوم البحار ناشطة في المجتمع المدني دكتورة أسماء حمزة. شكرا جزيلا ليك. شكرا نحن مع بعضنا نسكن ان شاء الله بيئتنا نظيفه. شكرا يعيشك يعطيك صحه لك انت. شكرا جزيلا. نحن متواصلين معكم بعد شوي يدخل بحضنا فيصل الجبسي بتبيعه وحديثنا اليوم ان شاء الله يكون على عدد كبير اكيد من المواضيع اللي تهم المواطن في تونس. لكن قبلها خلينا نسمع ورده في النغمه هذه وراجعين 8:24 احلى صباح.

0: إشهار
1: من غير مقدمة. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازن أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: مليون ونص على موجاتنا، مرحبا بكم من جديد. الأحلى صباح وفيصل يلتحق بينا نهار جزين. يا فيصل
3: عنا صباح الخير. مرحبا بك. مرحبا
2: أنا اليوم معوضة راني، مش تقول أنا محاوضة اليوم برك
3: في الأخر كل أولاد المؤسسة.
2: مرحبا بك. ما عندي مدة عليك مالتها باش بدأوا مع بعضنا في المناوعات الصباحية.
3: هي تو نرجع إن شاء الله
2: في الاستفزاز والمشاكسات، خاصة مع الاستضافات الصباحية هكا.
3: هو تو فما هو عطلة في
2: كل مريحة،
3: الناس كل مريحة، ما فماش برشا أنشطة في البلاد، معناها الناس متفرغة للبحر، قريبا تتفرغ للعودة المدرسية. هذاك علاش ما فماش زخم.
2: هذا رجعين للقراية، ما نذكرهمش، خلي زيد يكملوا صيفوا. خلينا نحكيوا شوية على السماء.
3: رغم أنه مازال شهر ونص، أما فما إحساسي للعطلة وفات.
2: أما بدينا نحضروا، قال لك بدينا نعلقوا حتى في الكرتابلوات والأدوات بدأت تظهر، دونك كا ورجعنا. خلينا نحكيوا على السماء.
3: نهاية الأسبوع نهار السبت عاشت تونس على وقع ظاهرة استثنائية من خلال أجسام فضائية
2: فسروها أكثر نقرب.
3: الحقيقة حبينا ناخذ تفسير علمي للظاهرة هذه وأسبابها ونفهموها شنية هي بالضبط. سعيد باستضافة الأستاذة الجامعي بالمدرسة الوطنية للمهندسين سي شكري. يعيش سي شكري، نهارك طيب، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: مرحبا بك.
3: يعني برشا كلام وبرشا تشخيص للمشهد في النهاية من الناحية العلمية، قراءتك للأجسام هذه وكيفاش تفسرها، شنية أسبابها وأهميتها؟
4: هي كما لاحظتوا العباد كل شافته، سواء من في شمال تونس حتى الجنوبها.
3: نعم.
4: يعني المشاهدات اللي جاتني أنا شاهدتها بنفسي، كنت في ولاية نابل يعني في الوقت هذاك، لكن ما تمكنتش باش نصوره، لكن العديد من المواطنين صوروه سواء بالفيديو أو بالصورة العادية، وتمكنت باش نشوف اللي في نفس الوقت معناها في 8:30 نتاع الليل، يعني الجسم هذا شوهد في برقة في تونس العاصمة، في نابل، في سوسة، في المهدية،
3: في نفس التوقيت. يعني معناها
4: بيناتهم ثواني أو يمكن أكثر شيء دقائق. إيش معناها؟ معناها إذا كان يتشاف بطريقة هذيك أنه الجسم هذا، معناها نشوفه، عملت الحساب متاع الفيزيبيليتي واللونجل دي فيزيون، نلقى معناها الجسم يعني موجود في مدار 80 على الأقل 80 كيلومتر، من بين 80 كيلومتر و 150 كيلومتر، والحجم متاعه أكثر مش ما نقولش مئات الأمتار، مش ما نقولش كيلومترات، على الأقل مئات الأمتار حجم نتاعو. باهي، اللي شافوه الناس كل باللون الأخضر. الناس كل قالت راهو لون أخضر. حاجة أخرى، الناس الكل قالت بنا يعني وشافته والصور تثبت هذايا، اللي هو ما هوش نقاط متفرقة، هي كتلة واحدة. حتى وقت أعطيناه للذكاء الاصطناعي معناها يزيد يأكد اللي هو كتلة واحدة. إذا كان ثم إضاءة خضراء، إضاءات خضراء ومن بينات ما فما شيء، هذاك يعني الإضاءة في الجسم هذاك مش موجودة.
3: ينعكس ضوء أخضر.
4: شوف، لا هي هو شوف هو هو مش انعكاس هو مش انعكاس هو عادة إذا كان نشوف السماء، مرات نشوفه اللي نسميه احنا هذيك أقمار صناعية متاع ستارلينك اللي تبع إيلون ماسك، اللي هي يقالوا أنها معناها طولنتي المهمة متاعها هي تعزيز الاتصالات عبر الأرض. وخاصة اتصالات الانترنت. الأقمار هذيك تسمى أقمار باردة. شبانها أقمار باردة؟ عندها لوحة شمسية اللي هي تمتص أشعة الشمس، والجهة المعدنية أو الجزء المعدني متاع متاع القمر الصناعي اللي هو من نوع ستارلينك تلقاه منها من الألمنيوم أو على الأقل من ميتال، يعني من معدن، من معدن اللي هو يعكس
3: ضوء الشمس القريب. نعم
4: يعطيك الصحة. شو نشوفوها لون أبيض تسمو نقولوا احنا أرجنتي، أنتو بتبقى أرجنتي. المهم لون أبيض هو انعكاس الشمس. في الحالة اللي احنا شفناها نهار 8 أوت هو لون أخضر وليس لون أبيض،
3: ومعناه بالعين المجردة شفته أخضر.
4: أخضر الناس كل شفته أخضر. التفسير شنو؟ التفسير اللي هو أنه من الجمس يكون انعكاس الشمس بالمستحيلات طبعا، ويجب يكون كاشي نور أو يعني ضوء خارج منه معنى ضوء كانت سفينة خارج منه معنى خارج من الجسم هذاك، مش معنى انعكاس. وحاجة أخرى لو كان كانت ستارلينك، لو كان كان كما يقولوا توا واللي يشوفوا فيه معنى على الإذاعات الكل تحكي على
3: بيان الجمعية، نعم
4: أقمار ستارلينك، يعني أقمار ستارلينك هي تعكس أشعة الشمس، لكن في الوقت اللي في الوقت المشاهدة يعني مستحيل أي قمر صناعي أنه نجم نشوفوه، لأنه في ظل الأرض، في ظل الأرض
3: ما فماش ضوء يولي،
4: مستحيل ما فماش ضوء. حاجة أخرى وقت نشوفه احنا يعني ثم من الابليكاسيون على الانترنت، وخاصة ثم بلاتفورم المدارات المفتوحة تليستراك هذية والبيانات تشيب جي بي هذية، نشوفه اللي ما فماش أقمار من نوع ستارلينك فوق تونس. صحيح أنه في نهارتها ثم أقمار صناعية ستارلينك وقع أطلاقها صاروخ وقع أطلاقه في كاليفورنيا، لكن في الوقت اللي احنا شفنا فيه الجسم هذي
3: ما يكونش وصل
4: ثمانية ونصف متاع الليل، وقتها الأقمار هذه راي موجودة في المحيط الهندي المحيط الهادي، ما ينجمش يكون في تونس.
3: بناء على كل هذا مش نية طبيعة الجسم هذي؟
4: والله هو أول حاجة جسم صلب يعني السرعة متاعه كبيرة برشا يعني شفناه معناها في ثواني عديدة، أنا ما نجمش نلحق عليه حتى بالمصورة ما نجمش نلحق عليه. فهمت؟ سرعة كبيرة برشا، أنا والله حسبتها، أنا عطيتها أنا حتى في الصفحة متاعي قرابة 40,000 كيلومتر في الساعة، يعني نعطيك حاجة بالنسبة للطائرة العادية السرعة متاعها 900 كيلومتر في الساعة أو 1000 كيلومتر في الساعة. الطبيعة UAP هذي بالنسبة لي أنا ما هوش يعني تكنولوجيا عادية، هي تكنولوجيا خارقة اللي يسموها UAP ولا يسموها الأجسام
3: إيروف فضائية غير محددة. قلت أنت
4: إيروف فضائية غير محددة كما نقولوا أوبجي فولون لا إيدنتيكي.
3: فقط سؤال، الأجسام هذه لشنو تنجم تكون موظفة؟ معناها عندها علاقة بالمجال العسكري والاستقصاء والرصد وكذا، وإلا هذه في أمور علمية وعندها علاقة بمعطيات أخرى؟ معناها
4: والله أنا عايز أقول لك حاجة، أنا نستبعد أن يكون حتى يعني الجسم هذا يعني تكنولوجيا عادية. اللي نعرف خطر احنا توه في تونس أنا فما مشاهدات، ترى صارت مشاهدات عندي العديد من الأصدقاء وأنا بنفسي شاهد أنا يعني دي UAP من نوع هذا، حتى في داري في ساكس أنا في العديد من الأصدقاء في عبر تونس شافوا يعني سكان فيري ذم اللي UAP ولا اللي زوبني، فما شكون شافوا فوق داره. لكن شفت أنت الإعلام أنا في تونس مازال وحتى في العالم، أنا في العالم فما نوع من التضليل. وقت انت شفت انت توا حاليا في الإدارة الأمريكية وقتاش قررت أن تفرج على الملفات هذه من نوع هذا، اخيرا مده توا اشهر والافراج على الملفات من نوع هذا تعطيك موجوده راه موجود على الانترنت تجم تشوف اللي الوثائق اللي اوقع الافراج عليها يعني وثائق تقول انت مازالت غامضه ما يخرجلكش الحاجات الظاهره يخرجلك يبدا بالحاجات الغامضه اني خرجت اني بديت اني حس هكا ولا
3: في انتظار انك انت بيدك توصل نتائج من خلال الوثائق الرسميه هذه ان شاء الله نرجع باكثر تفاصيل المهم انت قراءتك لها جسم غير محدد جسم فضائي غير محدد عنده خصائص هندسيه وضوئيه استثنائي. كل الشكر وتقدير ليك سي شكري. يعيش. كانت هذه قراءة في حدث مميز نهاية الأسبوع وأثار جدل على الساحة التونسية. كل شكر وتقدير ليك. طبعا وسائل الإعلام في تناولهم للحديث معناها يعتمدوا على معطيات والمعطيات متأتية بالأساس من الجمعية التونسية لعلوم الفلك اللي هي بيدها أصدرت بيان وسمت الحدث هذا على أساس أنه مجموعة من الأقمار الاصطناعية تابعة لشبكة ستارلينك والمعطى هذا اللي نفاه توا سي شكري يعيش معناها في النهاية هم خبراء ومختصين ودارسين ومختلفين في الرأي معاش اللوم لا على وسائل الإعلام ولا أيضا على المواطن العادي فبالتالي هي ظاهرة مستحدثة مستجدة
2: معناتها خبر نجم نقوله معطى رسمي معناتها أستاذ جامعي
3: أستاذ جامعي ومختص بالمجالات هذه وعنده أبحاث وعندي دراسات ومقالات منشورة في السياق
2: على كل احنا بعد شوية مش نغيره راهو الموجة ولا نغضب نحكيه على الأقمار هذه باعتبار فما حدث هو الكسوف الجزئي للشمس في في في تونس غدا باش نحكيه عليه مع مدينة العلوم اللي مختصة طبعا بدرجة أولى في العالم هذه أما باش نحكيه بعد شوية على المبادرة الوطنية للتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية احنا على إيقاع الاحتفال قريب قريب بالعيد الوطني للمرأة هذه علاش مش نغير الموجة باش نمشيو بعد شوية للتوالي
3: مندوب نحبش نعلق على الموضوع على كل حال إن شاء الله كل عام المرأة التونسية بألف خير مختلف معاك في برشا أشياء في الموضوع هذا إن شاء الله نهاركم طيب تفضلوا

0: 46 دقيقة بعد 8. مرحبا بكم من جديد منوعتكم أحلى صباح. مازال في كونديكتورنا في جرابنا في الحقيقة زوز استضافات نبداها مع سي وليد العموري المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن صفاقس. بتبيعة باش نحكيه على المبادرة اللي انطلقت اليوم في كل ولايات الجمهورية. هي مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية صفاقس. وين في المجال هذايا يحددهن أكيد سي وليد اللي نقوله صباح النور.
1: صباح النور مدام عائشة. صباح النور سادة المستمعين.
0: مرحبا بك. إذن هذه المبادرة طبعا صفاقس وين فيها المبادرة هذه وماذا تعني ربما للمرأة في مجال ريادة الأعمال؟
1: بالضبط هي مبادرة وطنية تنطلق اليوم في مختلف ولايات الجمهورية. هي مبادرة بالأساس لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى الإنجاز. المبادرة هذه تتمثل في تنقل كافة هياكل المعنية بمجال ريادة الأعمال النسائية من كما الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل، فضاء المبادرة، مركز أعمال، محافظ مؤسسات الشؤون الاجتماعية، صندوق الوقت للضمان الاجتماعي، البنك التونسي للتضامن، كما نقولوا معناتها وكالة نهوض بالصناعات، المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية، تقريبا كل هياكل المعنية بريادة الأعمال النسائية باش تكون متواجدة في فضاء إن شاء الله دار الشباب بير علي بن خليفة، دونك للإجابة على مختلف استفسارات النساء والفتيات المنطقة. نعم. الرغبات في بعض المشاريع.
0: أنت اللي يجي اليوم مازال ما عندوش مشروع، اللي يجي اليوم يحب يسأل،
1: اللي عنده مشروع واللي ما عندوش مشروع
0: واللي ما عندوش
1: الكل في عوض معناتها باش تنقل المواطنه معناتها للمركز الولايه للاتصال بالادارات هذه كل اداره كل معناتها باش تنقل وباش تحاول تجاوب على مختلف الاستفسارات
0: ورشات مفتوحه يعني ورشات مفتوحه مع المختصين
1: مفتوحه مواقع مفتوحه لجميع النساء. الانطلاقه كانت باش تكون معناتها بير علي المعتمدين بير علي اليوم. نعم. وان شاء الله نكملوا بقيه 15 المعتمديه على مدار السنه
0: العام هذا الكل
1: تكون قراب معناتها من المواطنين وتكون معناتها توجيههم وإرشادهم بمختلف الهياكل فيما يتعلق بخطوط التمويل، إجراءات إدارية، الامتيازات الممنوحة لتطوير المشاريع، التسويق وغيره معناتها من المسارات اللي تنجم تعزز وتدعم ريادة الأعمال النسائية.
0: تقريبا فما فكرة أنه عندنا مشاريع في بير علي، فما فكرة أنه موجود معناتها تكون بعث مشروع نسائي ومش يكمل في المجال.
1: فما احنا بين الفضاءات المفتوحة معناتها للعموم اليوم للنساء عندنا قصص نجاح في بير علي سواء معناتها برنامج الإدماج الاقتصادي لأسر ذات الوضعيات الخاصة، برامج قصص نجاح رجع بالنظر للدار الجهوية للشؤون الاجتماعية.
0: نعم.
1: كيف معناتها برنامج رائدات عندهم تمويل البنك التونسي للتضامن، دونك فما حتى معناتها العديد معناتها المشاريع اللي باش تكون معناتها فكرة معناتها وصورة واضحه للنساء فرصه سبيري معناتها من القصص هذه.
0: جميل جدا. فسؤال اخر سي وليد، يعني اللي مش من بير علي يجم يجي ولا ما يجمش يحضر؟
1: مرحبا بالناس
0: الكل اللي يجم يمشي الغد لدار الثقافه بير علي يجم يكون موجود
1: دار شباب بير علي. نعم. احنا الساعتين نتاع العشيه والمبادره هذه باش تكون موجوده معناتها بحولها في مختلف المعتمديات على مدار سنة.
0: دوبتوهم حطيتوا الاجندة مريقلة ومرهم واضحة معناتها باش تلقاو باش يعرفوا بكري باش يعرفوا بكري كل واحد وين موجود.
1: ان شاء الله ان شاء الله معناتها على الاقل يلقاو الخدمات الكل معناتها موجودة تكونن من الفكرة الصحيحة لبعث المشاريع نتاعهم لتطوير المشاريع تصورات نتاعهم توجيههم
0: يعني حتى اللي عنده فكرة مشروع ساعات يمشي يسأل يولي يبدل فكرة أخرى أكيد معناتها باش يلقى التأثير باش يلقى التمويل باش يلقى تطوير كيفية تطوير المشروع باش يلقى المرافقة باش يلقى التسويق أيضا هذا كلهم نجم نقولوا سلسلة كاملة معناتها للمبادرة هذه اللي أطلقتها وزارة المرأة واللي عنوانها من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. مهم جدا إن شاء الله يكونوا موجودين برشا اللي مبادرين
1: والدعوة مفتوحة توا معناتها في المباشر للنساء وفتيات بدين
0: بير علي بن خليفة
1: في الالتحاق بدار الشباب بداية من الساعة 9 صباحا على الأقل يلقاو الاستفسارات الكل.
0: جميل.
1: واليوم مش تنقل مركز الولاية دونك لهيك كل معناتها موجودة على ذمتهم وعلى ذمتهم في أي استفسار أو إرشاد.
0: هذا في إطار تقريب الخدمة مهم جدا راهو أنه نمشيو لهم على عين المكان. رفما برشا نساء يحبوا يعملوا مشاريع ومش عارفين وين مش يمشيوا ولا كيفاش باش يعملوا المشروع هذا. فها وجاوكم وهاي الوزارة مشكورة معناتها والمندوبات نتاعها الكل الجهوية في كل ولاية مش يفتحوا المجال هذا باش يجموا يوفروكم المعلومة وباش يرافقوكم زادة، حتى ولو عندك فكرة يرافقك كيفاش تجم تنفذها على أرض الواقع للنساء صاحبات الأعمال، للنساء المبتدئات، للنساء المفكرات فقط مازالوا يفكروا في المشروع يلا وقيت باش يعمل مشروع لنفسها معناتها وتخرج للتمكين الاقتصادي. مهم جدا. سي وليد العموري المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في صفاقس، شكرا جزيلا ليك، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. اكيد نتابعوا بعد السويفي ربما والنتائج لهذا اليوم اللي باش يكون اليوم في دار الشباب بير علي بن خليفه، واللي كلهم يسمعوا فيه من بير علي بن خليفه يجموا يكونوا موجودين ويجموا يتواصلوا اكيد مع المندوبيه كيف كيف زاده باش يقدموا المشاريع نتاعهم. هذه المبادره تنطلق اليوم وكما قلت تمس كل ولايات الجمهوريه. كنا مع المراه، كنا مع الاقتصادي، تو باش نمشيو للثقافي لانه باش نختموا فضائنا منوعه احلى صباح. باش نمشيو للثقافه ونحكيو على مهرجان عريق ايضا هو من المهرجانات اللي نشوفوها، مانيش نحكي على المهرجان.

0: ورشة الممثل، ورشة البانتوميم، ورشة السينوغرافيا، ورشة التعبير الحركي، ورشة مسرحة الرواية، وورشة مسرحة المهرج. كيف كيف جدا في البداية معناتها من المساء انطلقت العروض المسرحية، هو كان منتظر 9 عروض لكن تم سقوط وتعطيل ربما معاش لأسباب تقنية أو لعدم جهوزية الفريق الجزائري اللي كانوا حاضرين بعرض أمواج ربما يتم عرضه لاحقا. لكن البارح استمتعنا بعرض من كولومبيا لأجل موزة في المركز في قصر العلوم اللي يحكي حقيقة على المشاكل اللي عاشها الشعب الكولومبي مع الشركات الأمريكية، مع الشركات اللي تستغل الشعوب نحكي هون على من أجل موزة، ونحكي على الجمهورية الموز، ونحكي على الإمبريالية، ونحكي على استغلال الشعوب من تدمير اقتصاداتها، من إغراقها في المخدرات، في الأسلحة. هذا كان موضوع المسرحية الحقيقة
1: اللي من كولومبيا
0: مشاكل هي عبارة عن مونودغام تحكي على مشاكل لعدد كبير من دول العالم الثالث ومن أمريكا اللاتينية. أول مرة راهو تصير محاكمة للولايات المتحدة الأمريكية والشركة الأمريكية
1: اللي يحب المسرح. وتبعي سمير، سمير يقول فاتتنا العمل المسرح، قلت يحب المسرح يحب يحضر كل إلى جانب كولومبيا. شنو ما البلدين الحاضرة عبير؟
0: بالنسبة للكولومبيا فما سلسلة عمال البارح تفرجني لها زد على عرض في البانتومين، فما سوريا، فما فرنسا، فما روسيا، فما الإمارات العربية المتحدة، فما فلسطين، فما ليبيا، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، العراق، المغرب، الأردن.
1: عدد كبير.
0: العراق حاضرة بأكثر من عرض.
1: من عرض.
0: وتونس زادة حاضرة أكثر من
1: عمل مسرحي مهم جدا.
0: بعد شوية إن شاء الله، بعد ما معناتها بعد يمكن 10 دقائق كل تنطلق الندوات الفكرية. فما ندوة فكرية اليوم من 9:30 نهار في قراءة في الواقع واستشراف الأفيق مسألة المسرح الجامعي تحت إشراف الدكتور سيمي جمعان في قاعة العروض الكندي بقصر العلوم بالمنستير اللي هو قصر يعني بجانب إذاعة المنستير.
1: نعم.
0: زملائنا بالنسبة لجنة التحكيم دونك معناتها تحت رئاسة الفنان الكبير منير العرقي نلقاو فيها ممثل عام قبيل، نلقاو دكتور إياد السلامي من العراق، نلقاو الأستاذ عدي الشنفري من سلطنة عمان، نلقاو الأستاذ مبارك الفقير من المغرب، وهيشم غزال من سوريا. مهم نسي إنه تم تنشيط يومي متنوع بفضاء الحي الجنائي فاتومة بورقيبة.
1: أنت يا عبير
0: عروض موسيقية، عروض ترفيهية، باش نختم عروض مسرحية.
1: لا قبل ما تخدم أنت بمعدل قدش من عمل مسرحي تحضر له في النهار يزمك؟
0: البارح هو المنتظر كان فما البارح ثلاثة
1: ما حضرت زوز، واحد طاح في الماء معناتها اي ما تعملش
0: يعني. لكن بالنسبة يوميا يلزمنا نحضروا 3 عروض خاطر هما
1: في معدل 3 عروض
0: المشاركة. بالنسبة اليوم فما عرض من سوريا نساء لوركا، فما عرض تونسي بلاستيك 2056، وفما عرض من فرنسا افق الطريق.
1: يعني مش تحضرهم 3 عروض صح عليك بالاعمال المسرحية
0: نحضروا لهم.
1: لا مهم، هو فما زاد تقدم في الحقيقة في المستوى بالنسبة للمسرح الجامعي، قاعدين يتطوروا الجامعات بصفة عامة والمسارح الجامعية، وخاصة أن أيضا حضور الطلبة مهم جدا في المسارح هذه. حب نشير أنه الافتتاح كان بإشراف وزير التعليم العالي، فما تشجيع كبير للمسرح الجامعي، وديما نقول لهم شاركوا في الأعمال الفنية وفي أيضا الورشات والنوادي مهم جدا. هذه هي فكرة في الحقيقة مع زميلتنا عبير للمهرجان الدولي في دورته 20 المسرح الجامعي اللي انطلق نهار 8 ويتواصل حتى 16 أوت. إن شاء الله بالتوفيق ليك، متابعة طيبة وثراء كبير في الأعمال الجامعية إن شاء الله المسرحية. يعطيك صحة عبير، شكرا، نهارك زين، إلى اللقاء. وإحنا زيدا باش نختموا فضاء منوعتنا أحلى صباح، نحب نحيي كل أصدقائنا. فما نجح أبو عزيز طلب منا تحية لزوجته، تحية لحفيده أيضا أحلى تحية، حافظ الشابي كيف كيف أحلى تحية ليك، برشا إيقاعات طلبوها منا، برشا أنغام أصدقائنا اللي تواصلوا معنا على الفيسبوك، شكرا لهم. المعذرة للجميع، غدوة يجدد معاكم الموعد من جديد في منوعة أحلى صباح، مواصلين معاكم الرحلة بعد شوية شريفة. نهاركم زين، وأكيد تتواصل متابعتكم لإذاعة صفاقة على الفام وعلى الويب. شكرا سمير، وشكرا اليسرى في الديجيتال. هكا نكملوا معاكم رحلتنا ضمن منوعة أحلى صباح. كنت سعيدة بالمرافقة متاعكم عايشة، أتمنى لكم ديما أحلى الأوقات على موجاتنا. إلى اللقاء.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد. في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودتها، انطلق العمل بوحدة طب الأسنان بمركز الصحة الأساسية البرمكية التابع للدائرة الصحية بمنزل شاكر من ولاية صفاقس. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن تعزيز فريق العمل بخلية جزيرة قرقنا خلال الفترة المقبلة بمهندس مختص في الصيد البحري، بما من شأنه دعم متابعة القطاع والاستجابة لمشاغل المهنيين بالجزيرة. في الثقافة، تنطلق اليوم الدورة 60 لمهرجان سيدي منصور بصفاقس في دورة استثنائية تخلد 60 عاما من العطاء الثقافي والفني. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بمختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية التي تهدف إلى مرافقة النساء صاحبات الأفكار والمشاريع من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. في العالم، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة هجمات استهدفت مدينة خان يونس ومخيم جباليا في قطاع غزة، مما أدى إلى وقوع عدة إصابات. العدوان الإسرائيلي استهدف اليوم أيضا عدة مواقع في جنوب لبنان ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن منظومات الدفاع الجوية أسقطت 456 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: نهاركم أسعد ليام، أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. بداية أسبوع إن شاء الله جميلة رقيقة سعيدة، فيها برشا صحة، فيها برشا فرحة، فيها برشا فلوس، وخاصة فيها برشا فلوس خاطر ما زالت العطلة فيها أيامات يلزمنا نزيدوا نتفرهدوا، وفي نفس الوقت احنا نبدأوا نتفرهدوا ما بين العريس والبحر والتفرهيد والتحويس بليتو، واحنا نبدأوا نخموا على العودة المدرسية بالنسبة للعائلات اللي عندها مشكون من صغيراتهم يقرأوا. إن شاء الله ربي يعين الجميع، وإن شاء الله ربي يجعلها بركة مش حركة هذا الواحد يقول، وإن شاء الله ربي يرزقنا ويرزقكم من الرزق الحلال الجميل اللي فيه برشا خير وفيه برشا بركة. ونهاركم زين،
1: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين.

0: نهاركم زين،
1: نهاركم أسعد الأيام. تلقاونا نصبحوا عليكم زيادة حتى في الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، وين خليت لكم سؤال أعترف لأول مرة أني صعبت شوية. هو ما صعبتش، هو فقط يلزم مواكبة للأخبار وللأحداث. المعلومة تو تلقاوها في كل مكان، فقط هو لأنه حدث ما هوش ديما يتكرر، هيك علاش معناها قلت نسأله عليه ما فيها بس. نهار 12 أوت إن شاء الله ربي يحينا ويحيكم بخير، اللي هو يقابل نهار 4، تونس مش تشهد ظاهرة فلكية مميزة. شنية الظاهرة هذه؟ شعملنا احنا احتمالات يا يسمير زميلي سمير تقتق المخرج اللي عندي عليه مدة وعلى أساس نغسله في عطلة. قال لي مستحيل يا شريفة، مستحيل. قال لي أنا نخدم في الشتاء والصيف ونزيد الربيع والخريف، كان فما فصل آخر تلقاني موجود. قلت له مال الصدفة خلتنا ما تقابلناش. حطينا لهم شنو ما الاحتمالات، قلنا تشهد تونس نهار 12 أوت 2026 ظاهرة فلكية هامة. زعما شنية؟ ثبتوا مليح، ثبتوا مليح. هل الرجوع الصيفي أو الكسوف؟ جوائزنا كما العادة ماكم تعرفوهم، عنا 400,000 ديما كل نهار اثنين ونهار سبت في نهار كمزين ديما، هما الجوائز متاعنا اللي نحاولوا نفرحوكم بهم. جوائزنا من إهداء قصر الشرافي 100 دينار، سنتر كوثر الحلاقة والتجميل زادا أيضا كيف كيف وصل قيمته 100 دينار، حلو سيلة، وأيضا شي سليم لبيع منتوجات الدواجن. أكثر تفاصيل على السبونسور متاعنا والمستشهرين أكيد وقت ما تخرجوا انتوما رقم متاع سؤال، ويكون الرقم هذيك فيه التفاصيل متاع المستشهرين. فماشي حاجة أخرى ما قلناهاش احنا سيد المخرج، صبحنا سلمنا دعينا بالخير، قلنا بداية أسبوع موفقة، فرحنا ببعضنا ما ناش وحدنا أنا وسمير. يسرى موجودة معنا كالعادة تنورنا على المستوى الصورة اللي تبعنا بالطبيعة ديما على كيفاش نقوله، صلح لي من غادي يا يسرى، اللي تبعنا على المواقع متاعنا الإلكترونية تلقاونا صوت وصورة. كيما زاد أيضا فريد عبد الجواد يستقبل مكالماتكم على 70 164 280.
2: يا مولاي
1: يا ربي حني،
2: خلنا الطب فيه القراية.
1: آمين
2: يا سيدي بومعيزة.
1: آمين آمين. هات لي حويجة، تعرف سمير شنحب كيوف كيوف.

0: نهاركم زين
1: نهاركم زين. نهاركم أسعد ليام ديما معاكم في إذاعة صفاقس في الفضاء المباشر. نهاركم زين. ذكركم بالسؤال، الإجابات راو ناخذوهم في الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، وناخذوهم وين تلقاو لفيش هذيك التصويرة متاع نهاركم زين. وين لفيش وش تعملوا؟ يلزم الكومنتير ويلزم البرتاج، هذا اللي نطلبوه منكم بكل لطف. محليكم قاعدين بديتوا تجاوبوها، وحماد رويد، مدام شادية، عنا مستمعين ديما ما شاء الله عليهم، فاطمة عبيد، منيرة بالعالية، فراس عبيد، سر قطاطة، سحر، فاطمة جراتي. مازال في دينا برشا وقت باش نعملوا عملية القرعة، من هوني للتوقيت هذاك أكيد جدا نعاود نقولكم الكومنتير والبرتاج على صفحتكم انتوما الشخصية باش تعطيو لرواحكم أكثر فرصة للفوز. مش فما وش ما فماش، نذكركم بنوامرنا 70-164-280. قبل ما نبدأ ناخو في دفعة من المكالمات الهاتفية مع زميلي فريد، حب نعمل تحية لكل بنوتة وإلا امرأة اسمها خديجة، اليوم هكا حبيت نهدي لها هالغنيوة ويمكن حتى زوز أغاني ليكم انتوما الخدوجات الكل. ربي يحفظكم، وإذا كان اليوم عندكم مناسبة سعيدة في تاريخ اليوم إن شاء الله كل عام انتوما بخير.

0: غنينا على خديجة في عود الغني وزوز غنيت. المهم الخد وجيت فرحانين وعاملين جو متفرهدين. ديما معاكم في نهاركم زين. ومش نبدأو في استقبال مكالماتنا الهاتفية. أنا والحج سمير أنا ننشط من هوني بالميكرو، هو مش ينشط من غادي على مستوى الإخراج الفني، وانتوما مش تشدوا حكم زعما شكون مش يغلب اليوم، أنا ولا مخرجنا سمير تقتق. الله أعلم، خطر عنا مدة ما تقابلناش يا سمير. أي برا سمير نبدأ وننطلق، ننطلق وتنطلق الجولة الأولى. الجولة الأولى الانطلاقة ما هيش كبيرة، ما هيش باهية برشا بالليكو. ايش عملنا تو؟ الو
1: الو،
0: مرحبا خويا، سكر الراديو.
1: مسكر الراديو؟
0: لا ماهوش مسكر.
1: مسكر تي مو مسكر تنقص.
0: ماهوش مسكر، طالما نسمع في صوتي نقول لك سامحني. اي نمشي سمير. سمير
1: ما عنديش نخدم بحدايا.
0: لا فما ايكو يا صديقي، معناها احنا رانا ما ماناش عاملين دي كاميرا.
1: لا نعم؟ مريزو مريزو اخي مريزو.
0: انت في وسط كرهبة؟ وين في الشارع؟ هو انت في وسط كرهبة
1: الشارع
0: توسفا او كتو سكرتو على قاعدة صحيحة. اي شكون معنا؟
1: حسين معلم الساقف.
0: يا حسين شنو حوالك؟
1: في نعم والحمد لله.
0: هاو رجع لي كويا وخي، شنعمل توينا لحياتي انا والمخرج تو؟ مخرج شنعملوا لسي حسين؟ هو في الكياس في وسط كرهبة، حلل باللار نسمعه في الكياس، وحلل الراديو بشوية نسمعه في الليكو، والكليماتيزور يخدم، والكليماتيزور متاع الكرهبة يخدم.
1: كرهبة سيكتة
0: باهي، كرهبة سيكتة، خم تبعوا بشوية. ما نسألوش اليوم، نحلوا الوضعية متاع حسين. باهي استنيني، كرهبة سيكتة سيكتة، تبع معايا مخرج من غادي بوذين. ليكو موجود على الاخر، ما نجموش نخدمو به. هذا الحس الكياس نقص.
1: فكر بالله الكرهبه
0: باه اوكا تو باهي تو. عزيز وغالي نعاود نسلمو.
1: مرحبا.
0: عايش نحويلك يا حسام؟
1: الحمد لله.
0: اش تعمل في الدنيا حسام؟
1: نخدم تورنر.
0: تورنر، ربي يعين خويا وربي يبارك لك ان شاء الله. عندك افراح ومسرات باش ما نطولش معاك وما نعطلش خويا.
1: لا
0: نجاحات أعريس هكا جو مزيان.
1: لا لا دولة ما نقلبش عليك
0: دولة إن شاء الله. ربي يجيب القسم، ربي يجيب لنا الفرح إن شاء الله.
1: أمين.
0: العائلة من شنو تتكون يا حسين؟
1: العائلة أفراد الوالد والوالدة وأختي والمدامة.
0: والمدامة إن شاء الله ربي هنيك. مصيفتوا ولا ما زلتوا يا حسين؟
1: أيامات
0: أيامات. وين قصدتوا؟ ربي خنتبعوكم، خنتبعوا جرتكم.
1: شابة مهدية
0: دويرنا لا يقتحم علينا. ها في نهير وترجع ولا تكريو يا حسين؟
1: لا نهير ونرجع.
0: والله خيرات، والله ما شاء الله اللي يبدا عنده علاش يمشي ويجي وتكون الكريهبه شاده روحها. والله ما شاء الله يخرجوا الصباح بكري تشبعوا بثنية تتفرهدوا وتشبعوا بالعومين وبالشمس وتعملوهم الكل وتروحوا في برود العشيه تفرهيده. والله تفرهيده هذا صحيت هذا العباد اللي يقول لك ليش معناها ما هو شوتيل وما نكريش يا خويا كل عام وقسمه. الحمد لله المهم العبد لباس. والله اي حسين ما هات لنا نمر ونستفتحوا بيك يا حسين. ما نمر أربعة فيه نعم نعم وإلا لا. باهي باش نعطي معلومة تقول لي أنت نعم وإلا تقول لي لا. عندك وليدات يا حسام؟ عندك صغار؟
1: لا
0: ما زلت إن شاء الله ربي يرزقك وربي. المهم أنت صحتك لباس، المدام لباس، هيك أهم حاجة.
1: الحمد لله
0: الحمد لله. أي حسام يقول سؤال رقم أربعة، يقول لك يقع تسجيل التلاميذ عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 عبر الموقع الوحيد viscolaire.education.tn. نعم أم لا؟
1: نعم
0: نعم. شد في بحثك وما تسلمش وكهو، معني خاطر هي معلومة نحب نذكر بها العبيد إنه سنة فما موقع جديد هو viscolaire. أكيد أكثر تفاصيل قد ما نقربوا للفترة القراية قد ما إن شاء الله التفاصيل والمعلومات ناخذوها أكثر فأكثر. حسام نمرك واحد وإن شاء الله بالقسم على خويا. يعيشك حسام، تحياتي لك والعائلة الكل. نمشي نمر اثنين سيد المخرج. مرحبا عسلامة.
2: ألو صباح النور.
0: أهلا وسهلا، نهارك مبروك.
2: حالك يا مدام شريفة؟
0: والله تحت لطف ربي الحمد لله. شكون معنا؟
2: معك مخلص من عبدالله من سياقف.
0: يا سي مخلص شنحوي للصحة؟
2: والله في نعم الحمد لله يا ربي.
0: الحمد لله. في الدار انت مخلص؟
2: في الدار ان شاء الله، اليوم مرتاح، اليوم ريحتي للصغير.
0: سمعت الزرويكة متاع حد من الصغار وإلا باب؟
2: لا باب
0: باب
2: رجعت الباب باش ما يسمعني حد
0: سمعنا تزرويك صحي تفهم او كنتي ما عندكش لا ايكو لا حس كريم لا شيء او كل الامور واضحه
2: رجعت الباب باش ما اوكي هما قاعدين يسمعوا فيها غادي وانا بعيد
0: هما في الراديو قاعد وين في الكوجينه هما
2: انا في الكوجينه
0: انت في الراديو في العاده في الكوجينه الراديو ملوي
2: لا سكرت الراديو في الكوجينه وخليتهم هما في الراديو الاخر داخل يسمعوا
0: سلم عليهم بالله واحد واحد سلم عليهم اسمع حل شويه الباب نسمع التصفيقه نتاعهم ترى حل شويه الباب خلينا نشوف زعما انت في بلاد وهما في بلاد ما انت سميهم بالواحد ونسمع التصفيق ترى
2: هلا البرادعي يا مرفي
0: هلا اهلا يا هلوله شكون معاها
2: ياسمين بنتي
0: ياسمين وين صوت ياسمين تصفيقتها ما سمعنيش صفق انت يا هلا صفق انت يا هلا اي
2: هلا
0: ياسمين وهلا عندك كان الزوز معك في الدار ربي يحفظك ان شاء الله
2: ربي يحفظك
0: يعيشك وربي يدوم العشره عيشك
2: نورتك
0: يا كثر خيرك مخلص يا باهي تحب عندكم تهاني عندكم مناسبات
2: والله عندنا عرس يسمى جديد عرس ولد اختي نافع طق طق
0: هاي ربي يكمل عرس ولا مازال
2: عرس لا عرس ربي يهنيه
0: ان شاء الله ربي يهنيه وربي يسعده ان شاء الله
2: وعندنا مولود جديد آمنة الشريف مولود جديد اسكندر
0: ما شاء الله مبدئين أنا في التنشيط غالبة سمير مبدئين إلى حد الآن أنا غالبته سمير
2: أنت ما غالبته يا مدام شريفة
0: لا والله سمير يغلبني لا والله حتى سمير يغلبني هيك يبدأ ساكت ومن بعد
2: الحزك عسل
0: ومن بعد يا أخويا نسكت وكها ومن بعد نبدأ نسمع عليه بسم الله وكها
2: ملا
0: والله وشكون آخر عندكم
2: وعندنا إن شاء الله في الثنية أميرة الملولي بنت أختي إن شاء الله في الثنية
0: عرس ولا إيش عنها
2: لا عندها أولادها
0: إن شاء الله ربي يوصل بالسلام وربي إن شاء الله يسعدهم الناس الكل
2: ربي يحفظك يا مدام
0: يعيشك سمير عندك كلمة ولا نمشي من بعد الأسئلة هاي ريت محليم صغاريتنا إيكا فريق الزغرة طات السناف الصيف هو اللي نشلني
2: ان شاء الله في عوده يا حاج يعيشك
0: والله يعيشك يا مخلص حتى انت ويبارك لي في خويا اي مخلص خذ
2: نسمعك يا مدام راني معناها ديما نسمعك ديما
0: مرحبا بخويا انا نتانس ياسر بيك وبامثالك يا مخلص يسر. ربي يحفظك
2: يعيشك نهار السبت فهمتني ولا ما جاوبوش على السؤال
0: انا اللي هو بتاعك المثل الشعبي اسمع هو انا هو
2: انا بعضي نحب نجاوب وما نجمش نشارك نحب نشارك
0: استنى مخلص شوف انا بكل شفافيه انا السؤال اليوم ما حطيتوش ولكن هاني مش نخرج نمدو في الاثناء والله
2: اسم نهار اثنين ان شاء الله
0: كيماني قلت وعديتو على جمعتين والله قاعده نصعب على عبيده ما استنيني سيد المخرج لا اعطيني شويه موسيقى مخلص

0: هذه أجواء ولا ما تلقاوش كيفها برشا برشا معناه في إذاعات أخرين إلا في إذاعة صفاقس إذاعة التلقائية الحق معناه نصرفوا معاكم بكل تلقائية ومحليه. لكن المثل اللي يقول لك الثقة في الوثيقة، أنا لو كان ما جيتش نكتب كل شيء راني نضيع. ولكن حاجة اللي فرحانة بها هو أنه أي حاجة نخدمها وأي كلمة تقريبا من بين معناها التليفونات وكل كل شيء تلقوها مقيد بالتوقيت وبكل شيء. اسمع هذي نعملوه خارج المسابقة، اش قولك؟
1: باهي
0: نعملوه خارج المسابقة. تراهيت قالوا ناس بكري يا طالع فوق الجو ابني
1: على الصح شاسك.
0: أيوة استنى مازال ويا زارع الشوك من تو تشوف العجب في
1: ناسك.
0: لا استنى القمح والشعير هذا قبل جاوبوا لي عليها الكلمة. القمح والشعير ايش يعملوا له الفلاحة؟
1: قمح والشعير
0: مصطلح فلاحي، بعد ما يحصدوه يحطوه في مندرة ومن بعد ايش يعملوا له؟
1: يدرسوه
0: معناها. ويا زارع الشوك من تو تشوف العجب في دراسك، ويا حافر حفرة السو
1: يا واقع فيها
0: ما تحفر كان اللطف علينا.
1: كان
0: سير ميزور سير ميزور حتى مليمتر زايد ولا ناقص لا. نعاود هولكم مالا يا طالع فوق الجو ابني على الصح ساسك، ويا زارع الشوك من تو شوف العجب في دراسك، ويا حافر حفرة السو رك ما تحفر كان قياسك. هذه عبرة نحطوها ديما باش ديما نعرفوا الدنيا اش فيها. أما بعد نختاروا نمرو
1: مرة نقولوا خمسة وخميس عليك.
0: خمسة وخميس علينا. أنا بكري عديت زوز غنيات على اسم شكون؟
1: خديجة.
0: باهي السؤال تو اش معناها اسم خديجة؟
1: اش معناها اسم خديجة؟ خديجة
0: أنا قلتها مش نغنيو عليها وعنا سؤال عليها. نعطيك زوز احتمالات. خديجة المولود أو المولودة قبل الأوان، وإلا خديجة صاحب أو صاحبة الشعر الداكن. رد بالك يا مخلص بالله لا تغلط أمان، مشيت في ثنية سمحة راك. خديجة المولود أو المولودة قبل أوانه معني قبل التسعة شهور، وإلا صاحب ولا صاحبة الشعر الداكن.
1: مشيوا في الاحتمال الأولاني
0: اللي هو
1: صاحبة المولودة الجديدة.
0: لا مش مولودة جديدة، هو مش أي مولودة جديدة،
1: مولودة قبل
0: صحيت يقول لك فلان خديجي. فلان خديجي إيش معناه؟ ولد سبعة شهور صحيت سبعة شهور فما اللي أول ثمانية شهور الكل يبدأوا ما همش تسوعيين. يعطيك الصحة يا مخلص صحيت نمرك اثنين
1: يعيشك يا مدام.
0: أنسني في هالصبحية سلم لي على المدام وعلى صبيتك المزيينة وربي يحفظكم إن شاء الله.
1: طول عمرك يا مدام، نهارك طيب.
0: عايش خويا يعيشك. نمشي لسؤال نمرو ثلاثة سيد المخرج. مرحبا عنا زيدك الجو المغربي في المؤثرات سمير متاعنا. عم نعم عايفين فما تليفون ثلاثة. مرحبا عسلامة نهارك مزين أهلا وسهلا.
2: شنور عكلمة أختي شريفة.
0: مرحبا بيك أختي، شكون معنا؟
2: معك سندس أم عمر.
0: لا لقب مدى خاطر أنت هذا برنامج مسابقات معنا كيما بطاقة تعريف صحيت
2: كوني
0: سندس الكوني محليك وربي يحفظ لك عمر مدى
2: يعيشك.
0: فهمت يا سندس المبدأ كيبدأ برنامج متاع مسابقات؟ هذه ملاحظة ليك ولكل مستمعين تعطيه الاسم واللقب خاطر باش كان جيت القرى عليكم من بعد كي جيبونا نسخة بطاقة تعريف تبدأ الصفة واضحة. أما تقول لي أم فلان والكل كي يبدأ برنامج مثال فما موضوع للنقاش ما يقلقناش، سمي أي اسم مستعار مرحبا به سندسة. أيوة شنو الجو عندكم؟
2: والله خير وسلامة.
0: دار الكوني عندكم شعريس ومناسبات؟
2: أنا توا ضيفة في تونس.
0: ها وين في تونس؟
2: في حي الغزيلة.
0: هاي بحذا شكون؟ بحذا بنتي لا يقطعها ربي هنيكم إن شاء الله. مالا مش تمشيوا البنزرت؟
2: والله ما مشيتش أما هي مشيت أنت.
0: إيه لبس المهم لبس يا سندس
2: إن شاء الله في المستقبل
0: إن شاء الله. باهي سندس عندكم أفراح ولا حاجة تحب تحية تقدمها لحد؟
2: والله إن شاء الله ربي يفرح العريسات الكل.
0: أمين يا رب.
2: وربي قوي سعد اللي خذا واللي يعمل فرح واللي ملك واللي يعمل تعارف.
0: أمين يا رب. ربي يعين الناس الكل
2: وعقب البنيات الكل والليدات الكل وربي يشفي إن شاء الله الوليدات الكل بنيات الكل.
0: أمين يا رب.
2: أمين. يعرفوني ويفهموا الشيء هذا
0: يفهموا الشيء حتى أنا نفهم راه اللي يعجبك فيه نفهم راه حتى أنا يا سندس. أي برا حبيبتي
2: صغيراتي.
0: أمين أمين. أمين يا رب ربي يحفظكم إن شاء الله
2: وشيبي. وإن شاء الله أمه زيدة
0: والجيران والأحباب. أي سندس هات نومرو أي سندس السمحة يعطينا نومرو قديش
2: نختار نومرو 12.
0: لا ما عنديش أنا من واحد العشرة مدى.
2: من واحد العشرة باهي نختار نمرو خمسة.
0: لا خرجتو سألنا على اسم معنى خديجة. أي
2: ثلاثة نعملو نمرو ستة.
0: نمرو ستة قالوا ناس بكري
2: إن شاء الله مش فايت.
0: قالوا ناس بكري أعمل الخير يكمل
2: الخير.
0: لا أعمل الخير وانسيه
2: وانسيه
0: ايه واعمل
2: اعمل الدوني وتذكره
0: في نفس المعنى. اي هيك الهنا عم اعمل الخير وانسيه واعمل الشر وتذكره وخاصة اللي يعمل الشر ماذا به يتذكره خاطر مش يلقاه سوء. نهارك مزيان يا سندس وعودة ميمونة لصفاقس ان شاء الله وانت تكون بخير. عيشك نمرو اربعة. مرحبا
3: هلو عسامك.
0: اهلا وسهلا مرحبا بيك.
3: يعيش تحية ليك أختي شريفة وكل فريق وكل مستمعين.
0: يعيشك. شكون معنا مدام؟
3: لطيفة عبد القادر من مطويق.
0: يا لطيفة شنو أحوالك؟
3: الحمد لله يا رب. الحمد
0: صح لاباس يا لطيفة.
3: والله الحمد لله الحمد لله أختي شريفة
0: الحمد لله. أنت شاركت معايا برشا مرات يا لطيف.
3: يمكن أربع مرات
0: أو كبرشة مرات
3: أو كبرشة مرات
0: أو كفما اللي يقول لك نطلب ما نتحصلش ولطيفة تطلب أربع مرات.
3: لا نتحصل بصراحة علاش ما
0: أنت تطلب تتحصل لطيفة البيئية. الحمد لله عايشك. أي لطيفة اختار رقمي
3: والله ما فما خرجوا ثلاثة وخمسة لا ثلاثة ما خرجش
0: أي خرجوا أربعة خمسة ستة
3: أين اسمع فيك أختي؟ رقم ثلاثة.
0: رقم ثلاثة جدول ضرب. هاي تراه هاي استكبس بالبيهي وخل ليه جدول الضرب عاد شبيه الواحد يضرب سداسه في خميس ولوين جي الحسبة مقابلة علاش خذيتها جدول ضرب بمعنى سلبي.
3: يلا
0: فما عبيد نهار كامل تضرب في حساباتها إن شاء الله راه تقابل لها الحسبة. إش قال سمير من غاد والله
3: ان شاء الله.
0: اي لالا عنا استنى واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة عمليات ما سريعة جدا. اي
3: ليه صعيبة شوي
0: عليه عليه عليه
3: لا روحي
0: عليه تفائلي خير حبيبتي عليه
3: والله نتفائل مع أسئلة تاريخية جغرافية
0: حتى هذا رياضية والله حتى أنا في المات مانيش باهية ما فما أسئلة في ساعة نجاوب عليهم في المات.
3: يلا إن شاء الله إن شاء الله
0: أي برا لطيفاي نبدأ. أي لالا أربعة في ثلاثة بسرعة البرق. أي
3: 12.
0: اثنين في صفر.
3: صفر.
0: عشرة في الخمسة.
3: 25.
0: سلم قرايتك يا لطيفة سلم قرايتك. عشرة في الخمسة 25. سنة حلوة يا جميل. ريتار دون لا ديسون ديزولاج. وسنة حلوة يا جميل. فوالا لطيفة السمحة محليك ومحل زينك أو كريت المات ما يخوفش شوية انتباه وبرا أخيانا تتخيلني مش نجيب لكم 34 فاصل شنوة في شنوة شنوة احنا منش شنوة احنا حد الجدول الواحد احنا حد جدول الواحد وصفر وان شاء الله نخرجوا منه. لطيفة ان شاء الله نارك مزيان حبيبتي تأنسنا ومرحبا بيك. نعملو اش قولك انت سيد المخرج عطينا نعملو حسبة الساعة اش عندك مكالمات حاضرين قديش عنا من مكالمة ويزمنا تهو اغنائية ولا لا اش نعملو تو انت ولا بالك شي جينا سؤال فيه غنيوة ونقعد نغنيو معاهم الجماعة بيهت نزيد نمشي ونمرو خمسة. هاي مرحبا واسع واسع يا سمير اهلا وسهلا مرحبا.
4: عسلامة.
0: مرحبا بخويا شكون معانا؟
4: حماد تيجوري من سفيرخ.
0: حمادي
4: تيجوري من سفيرخ.
0: التيجوري
4: ايوه
0: منين اصل اللقب يا حمادي خويا؟
4: والله يقولوا الأصل الأصيل ثم مدينة في مكة وبعد عاش في ليبيا وتحول تونس.
0: تجوري من تجورة زعم ليبيا.
4: يقولوا هكا الأصل الأصيل من تجورة.
0: تجورة.
4: مدينة في مكة تجورة هكا.
0: تجورة إيه قد يكون سمح. من بعدك هو أرض ربي واسعة.
4: الحمد لله الحمد لله.
0: أرض ربي واسعة والله. حمادي إيش تعمل في الدنيا أنت خويا؟
4: متقاعد.
0: متقاعد من إما موندو.
4: عمل بناء عمل بناء.
0: إيه عاد الاسم الحرفيين الصناعية ما يتقاعدوش.
4: قلنا شوية شوية الحمد لله.
0: القلب حي وديما يخدموا وديما نطروا. ملا ما شاء الله ما شاء الله كها وربي يشدك بصحة بدنك. حمادي ملا دارك بنيتها أنت ولا؟
4: لا وحدي أنا داري ودار ولدي.
0: ما شاء الله ربي يشدك بصحة لبدي إن شاء الله.
4: الحمد لله
0: الحمد لله. أي سيدي خويا الباهي يا برا نقصدوا ربي.
4: نقصدوا ربي.
0: نقصدوا ربي.
4: حاجة نهني حفيدتي.
0: باهيت التهين.
4: البكالوريا.
0: هي. نجاح في الباك هات لنا زغروت اسمها. اي
4: سعاد مش... بن بلقاسم.
0: سعاد بن بلقاسم الف مبروك عليها. اي وشكون اخر وش عندك اخر مناسبة؟ باهي واضح يا سي حمادي الباهي ان شاء الله ديما الفرح عندكم والعقبة فرحتها ان شاء الله حفيدتك
4: ان شاء الله ان شاء الله.
0: اي بابا عزيزي ايش تعيط لك حفيدتك بابي بابا
4: لا جدي لا
0: جدي
4: انا اصلي اسيف من الريف.
0: اي
4: تعيط لي جدي ديما الكلمة متاعنا قبل
0: نحبوا كلمة جدي وجدتي وجداي وكل شيء والله والله محلي
4: تسمع ربيتها عندي وقرات عندي الاربع سنوات
0: ربي يحفظها ان شاء الله وربي ان شاء الله تفرح بها ان شاء الله بتخرجها وبالفرح الكامل زيدا
4: الله ان شاء الله
0: ان شاء الله سي حمادي. اي جدي اي نختاروا رقم
4: 10 علي معلول.
0: علي معلول مش تغني له. اي اسمي ري شكون بحذيك انت سي حمادي في الدار؟
4: تعرف انا جمال جوي بحر وفي الشبه.
0: ايه ما مشيتش انت تو فما شكون يلقى تبحيره وما يمشيش سي حمادي؟
4: يا خويا قعدت في الدار وقت انسان الوقت معاش
0: معناه تخاف على الدويره
4: من شنو سبحان الله
0: والله ما عمل لي كاميرا دو سيرفيونس ولا بيس هو اللي يسرق يغلب اللي عساي هو اللي يسرق او كامس في الشفار زيد برشا اضرار صارت
4: الشفار هذه معقول هذه
0: والله والله والله
4: ربي يهدي ربي يهدي بربي شنو ذنبه في الكتل وكرب
0: والله والله كهو هيك هو الباهي واللي مشوم في كل بلاصه احنا الويش مجعول برنامج نهارك مزين باش ننساو الوجاي على الكل
4: ربي يهديهم وربي يصلح راي من كانوا كان بالهندية
0: امين يا رب امين. اي سي حماد ياي مش تغني معانا اي سيد المخرج الكلمة عندك سيد المخرج سينون طارق بكور يعاونك او جاء حل الركب متاع طارق بكور وما ادراك ايوه
4: والله ما
0: تعرفها راك تعرفها يا سي حماد عود له سيد المخرج

0: صحيت امشي
1: الغنية
0: في اخر ايه الغنية شو اسمها غنيوها برشا هما اما هي شو اسمها الغنية ما قلت لي هيلا هيلا يا شوشين انا نسمع فيك
1: هي هيك حاجة
0: هيلا هيلا يا شوشين
1: ما يبسع تسمع وقت اللي يجي للواحد حاجته بحاجة يزيها
0: لا لا لا لا صحيحة اجابته اعطيه الساعة نعم نعم وبعد مش يغني لا قال هيلا هيلا يا شوشين عجبين عصابة اشنو قال سي حمد ايوة ريتشي هي تغني معها توي باش تمشي الإجابة صحيحة مية مية استنى استنى عاتي حمادي يلا توقصد ربي شد ثنية وما ترجعش

0: وعجبين عصابة نغمة تونسية الفيرسيونات برشا برشا اللي غنيوها من بينهم نورة أمين. هذه الفيرسيون اللي قاعدين نسمعوا فيها. نمشي للتليفونات نرجعوا سيد المخرج نرجعوا. ألو عسلامة
1: خويا. عسلامة
0: أهلا وسهلا بخويا مرحبا.
1: عسلامة
0: يا عايشك. شكون معنا؟
1: حسام.
0: حسام شكون يا سي حسام؟
1: حسام حجليوي.
0: حجليوي مرحبا يا سي حسام. شتعمل في الدنيا؟
1: تاكسي.
0: تاكسيست. شبيك متقلق يا سي حسين؟
1: والله يا اول مره اكلمكم
0: هكا. ايه عاد كي تكلمنا تبدا سعيد مش متقلق. احنا اللي كلمنا يلزم يكون ولا احنا دورنا زيدا نخرجوا منه كان الصوره الباهيه يلزم. شنو الكياس زحمه دزني ندزك البرميات بالاسم.
1: ربي سهل سهل ربي سهل
0: ربي سهل. سوق في صفاقس انت ولا سي حسين؟
1: لا في سيدي بوزيد.
0: في سيدي بوزيد. نتخيل اقل موفمون ولا لا ما نعرفش. لا اقل من صفاقس نتخيل. هكا وعندكم غادي زاد ابو بلاصه تاكسي ابو بلاصه ولا كونتور الكل
1: كي صفاقس كونتور ولا ابو بلاصه
0: فما هكا وهكا واضح. بي عندك شي افراح ومسرات خلينا نفرحوا معاك سي حسين.
1: اي عندي 15 يوم عملت طهر صغاري زوج.
0: ش عملت؟
1: طهرت صغار الزوز. عملت خيط
0: طهرت طهرنا طهرنا صغار الزوز وتو احنا داخلين على مولد زيدا فما برشا اللي ما شاء الله زيدا يحاولوا يفرحوا ويحتفلوا بتهور وليداتهم ان شاء الله بدوا بتمام والعقبة العرايس. شو اسمهم الاولاد يا سي حسام؟ شو اسمهم؟
1: انس واوس.
0: انس و
1: اوس
0: وأوس. تويما ما شاء الله.
1: لا لا لا لا
0: شكرا. خالتين على بعضهم.
1: أيوة.
0: يا سيدي هذه على حساب باش نشجعوك نحي الفجعة.

0: هذه على حساب من برنامج نهارك مزين اللي كنتي سي حسام الحجلاوي بمناسبة طهور وليداتك والكل عائلة عندها طهور وليداتها. نرجع مع سي حسام، خليها له تقعد هي المزيك اللي تحته معاه. أي بر أي سي حسام هات نومر وي
1: رقم 2
0: مش تقعد من الغناء ماكش خارج راه نمرو 2 من الغناء ماكش خارج ملاوينك انت، احنا متاع فرحة هذا مازلنا نحتفلوا بالطهور احنا. اي سي

0: لا لا لا لا لا قال لك ديزولاج مرهيب يا سمير. هو اللي قال لنا ديزولاج روتار دون لا ديسونت.
1: ديزولاج بوسيبيليتي زيرو
0: بوسيبيليتي واضح. يعيشك سي حسين, ربي يحفظ لك الاولاد. سمير نخبيوها باش نلقاوها مره اخرى, ان شاء الله ربي يحفظك ويحفظ لك الاولاد. نزيدوا تليفون اخر. الو على السلامه. مرحبتين.
2: السلامه.
0: اهلا وسهلا.
2: اهلا اخت شريفه.
0: مرحبا بخويا, شكون معايا؟
2: حمدي بن مبروك من ولد مبروك عقارب.
0: سي حمدي بن مبروك.
2: حمده
0: سمحني يا حمده. من عقارب. مرحبا بخويا.
2: ولد مبروك عقارب.
0: ولاد مبروك. اسمع, هي فما ولاد مبروك زيادة كي نبداو طالعين للشابة, فما ولاد مبروك.
2: لا هذه ولاد مبروك عقرب الداخل. هي حاليا عندها أمس اختتام مهرجان تاعها, مهر المندرة.
0: المندرة.
2: سمعت بها وفي الوسط الإعلام في إذاعة صفاقس.
0: لا ديما عاد نواكبوا احنا عقرب بتفاصيلها الكل.
2: مهرجان
0: اللي في إذاعتها عقرب.
2: ايه ولاد مبروك اختتام مهرجان أمس. وحقيقة نال إعجاب وإقبال كبير ياسر
0: ما شاء الله.
2: هذه الدورة التاسعة هذه
0: الحمد لله
2: من جميع الميادين.
0: أنت تحب ولاد مبروك على الأخر سي حمدة. أنت شتعم في الدنيا سي حمدة؟
2: عندي ما ذكرت الأفراح والمسارات نسيت المهرجانات والتلفيه والتثقيف. فهمت المهرجانات.
0: لا ما نسيتش. لا أستاذ, لا سيدي الكريم, راني ما نسيتش المهرجانات. لكن أنا كيف يبدأ يحكي معايا مواطن على طهور ولده ولا فرح معناه نقول له لا يجي نحكي لك على مهرجان أوس واللي موجود في دقة مثلا. معني كل لكل مقام مقال. سيادتك جبت على المهرجان, احنا نحييه كل القائمين على المهرجانات وان شاء الله ديما ناجحين وان شاء الله ديما الفرح في البلاد يا رب. انت شتعمل في الدنيا سي حمدة؟
2: متقاعد.
0: من شنو الميدان؟
2: قطاع خاص.
0: ربي معك. عندك تهاني تحب تقدمهم للعائلة ولا حاجة؟ خاطر انت اخر تليفون.
2: عندي تهاني نهني بنت خويا تخرجت في المدة الأخيرة,
0: مبروك عليها ان شاء الله التخرج.
2: مريم
0: ربي ربي ينجحها. اي
2: تصميم داخلي.
0: اي ما شاء الله.
2: بالنسبه للتحيات والتهاني حاب نحيي الوالده.
0: اي
2: ربي يخليها لنا.
0: اي
2: كما نهني زاد نحيي
0: سي حمدة. 30 ثانية راهو معناها عندك شي مناسبة صحيت
2: اهالي منطقة ولاد مبروك.
0: الله يفتح عليك. اي هات نومرو. اي اختار نومرو.
2: 10
0: نمرو 10 مش في بالي. خرج 10.
2: 8
0: نمرو 8 غنشوفوه. اين توجد منطقة القراطن؟ في جربة قرقنا قربة. اي اين توجد منطقة القراطن؟ جربة قرقنا قربة.
2: على حسب ما نعرف.
0: اي
2: قرقنا
0: في قرقنا. يعطيك الصحة سي حمدة وإجابتك صحيحة. برافو. هوني نحب نشكر. يعطيك صحة يا سي حمدو. أنا تو نشوفو نعملو القرعة. وهوني نحب نشكر المستشهرين متاع حصتنا اليوم, قصر الشرافي للحوتة والفرشكة البنينة, بيع وتقشير وشوي الأسماك, تلقاوها في طريق العين باتجاه لفران كيلومتر 4.5 معناها العين في القصاص. نهار 30 يبدأوا مريحين لكن بقية الأسبوع موجودين. رقمهم 51-584-1000. تحية لسي حمدي قوبعة مدام هيلا كمال وكل الإكيب اللي معاها. محلوس يالا أيضا, حلول عادة والسنة زيادة أيضا, تلقاوها في طريق تنيور كيلومتر 2. فيسبوك انستغرام محلوس يالا. ربي إن شاء الله يدوم الأفراح في دياركم. رقم الهاتف 24-116-660. تحية كبيرة لشي سليم قسنطيني اللي بيع لحوم الدواجن والمشتقات اللي تلقاوها في طريق منزل شاكر كيلومتر 3. كي نقولوا الشي سليم زيد أيضا في إطار لدريسة. زيد نقولكم نقرب لكم اللي يعرف طريق منزل شاكر مقابل تقريبا زنقة البرنوس سنتر كوثر للحلاقة والتجميل. أيضا زيد تسلم عليكم, ترحب بكم الناس الكل على 27-778-654 موجودة في شارع المنجي سليم عمارة الآمان 1 في قصة الشيحية. سقيت الزيت اختاروا لي رقم, زوز ارقام يا جماعة. عايش كل الكيب اللي من بعدنا.

0: شكون اللي كيف اللي من بعدنا؟ فما زميل، فما إيجا سموه، إيجا سموه، حط خل اجري اجري اجري اجري يا سماح، اجري يا سماح. المهم طارق بكور لا خاطر مش يشوش تو هما. يا طارق خذيت 7 تليفونات تقول لي نمرو 10؟ باهي يا طارق، باهي سموه.
1: صباح النور.
0: المسك ديما وين راك انت وسي يوسف؟ ديما يفوح
1: يعيشك ان شاء الله،
0: ديما فيح ما شاء الله يعيشك. اسمع اختار لي زوز نوام بالارقام، فما نمرو 4 اللي هي لطيفه لا، ونمرو 6 لا، على خاطر مجاوبه بالغلط.
1: 3 و7.
0: 3 سندس الكوني، خليني نقيد لها قصر الشرافي، ربحت معانا
1: 7
0: و7. حمده بن مبروك، سي حمده يعطيك الصحه يا سموحتي. بعد شويه بعد الاخبار سي حمده وصل 100 دينار سنتر كوثر، تعطيه للمدام للاولاد للي تحب انت. الف مبروك الفضيله الزعايبي على الفيسبوك، حلو سيلة ربحت معانا. وعفيف الشعري من شي سليم اللي بيع منتوجات الدواجن. شريفه سلم عليكم برشا، قولكم نتقابل معاكم نهار الاربعاء في الدار داركم بالسلامه.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس انطلاق العمل بوحدة لطب الأسنان بمركز الصحة الأساسية بالبرمكية التابعة للدائرة الصحية بمنزل شاكر، تزامنا مع تعزيزه بتجهيزات وخدمات طبية جديدة. أكد المستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة المصادقة على مشروع هيكلي لتجديد الشبكة الكهربائية الداخلية بالكامل، يتضمن تركيز مولد كهربائي جديد بقوة 500 كيلو فولت لضمان استمرارية الخدمات الصحية دون انقطاع، وتفاديا لتداعيات موجة الحر والارتفاع المتزايد في الطلب على الطاقة. في الثقافة، تنطلق اليوم الدورة 60 لمهرجان سيدي منصور في دورة استثنائية تخلد 60 عاما من العطاء الثقافي والفني، فيما يسهر رواد مهرجان صفاقس الدولي هذه الليلة مع الفنان مرتضى فتيتي. وفي آخر التطورات، عربيا وعالميا، شهدت الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اقتحامات واعتقالات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق. واصلت قوات الاحتلال تفجير المنازل وتجريف المساكن في بعض قرى جنوب لبنان على الرغم من وقف إطلاق النار والمشاركة في 7 جولات من التفاوض المباشر بين بيروت وتل أبيب، فيما تدرس السلطات اللبنانية بتأنن خطواتها تجاه الجولة المقبلة من مفاوضات روما. أخيرا، وصفت إيران اليوم الاتفاقية الدفاعية التي وقعتها المملكة السعودية وتركيا وباكستان بأنها تحول كبير، ودعت دول المنطقة إلى تعزيز التعاون والثقة فيما بينها، مؤكدة التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان على خريطة العبور في مضيق هرمز مع استمرار المحادثات حول المسائل الفنية. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: إشهار.
4: هنا صفاقس مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر، من حجارتها تروى الحكايات ومن أمواجها يولد الإبداع. في الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر، وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان صفاقس الدولي، الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: أليف أول بداية باسم الإله بدينا، ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على النبينا، الرجع الرد الوصايا جل النكد والغبينا، العلم بحر اللفاية والنحو

0: كفاح.
1: العشرة ودرجة على موجات إذاعة صفاق. صباح الخير صباح النور، أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام. مسك وفاح وإن شاء الله أيامكم وكلها مسك وفاح وكلها مسك وعنبر وريحة مزينة برشا في دياركم الكل. مرحبا بكم التوا حتى نص النهار. تحياتنا لكل اللي يسمعوا فينا بطبيعة، كل واحد وين موجود وكل واحد وشنو جو، ربي معاكم إن شاء الله الناس الكل، أهلا وسهلا بكم. تحية كامل الفريق اللي أمن المساحة هذه. أول حاجة نحب نسلم على معاكم اليوم فريد كيف العادة في استقبال مكالمتكم الهاتفية على 70-64-280، طارق إذاعة مرئية، أمير الجاموسي على الكونسلات، عم يوسف وسماح من نورا الميكرو. عم يوسف أهلا وسهلا صباح النور.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير سماح وصباح الخير السادة المستمعين الكل والمشاهدين.
1: يعيشك يا عم يوسف، يا شنحوي لك شنو الجو؟
2: الحمد لله لباسة. الجو ديما باهي
1: الحمد لله،
2: الجو ديما رايق. أنت كيفاش تخليه في مخك
1: هكا ولا
2: كيفاش تخليه في بالك؟ السعادة كذلك ديما موجودة،
1: قرار
2: في نعم. يتخذه العقل. إذا أنت تحب تكون سعيد تكون سعيد، تحب تكون مكتئب تكون
1: تحب مكتئب. تنكدها صحيح.
2: والله
1: الله يبعد علينا نكد.
2: سبحان الله الواحد هو يتصرف في الحياة نتاع، خاطر الحياة ما تسيرش على وتيرة واحدة، ولو كانت تسير على وتيرة واحدة حتى في هيك الوتيرة التنعم راهي تمل.
1: اي اكيد
2: تمل،
1: يعني الانسان ما يعرف الفترة الرخاء لما تعدى شوية بالشدة نقولوا. نعم. احنا نعم. هكا ولا عم
2: في حيث وقت يجي فترات الشدة ما نقدوش نهول
1: الحمد لله،
2: احنا عندنا شوية تهويل
1: عنا برشا.
2: يقولوا الناس قبل يقولوا من الحبة
1: عمل قبة،
2: عمل قبة
1: هو يسي.
2: أوك الحمد لله تو مثلا الحرارة والله تلطفت.
1: لا الحمد لله والله شي يعمل كيف الحمد لله.
2: مثلا تو كم نخمموا أنه قاعدين مشي نستقبلوا أحداث هامة. لعل أهمها يا سماح.
1: نعم عم يوسف،
2: مولد النبوي الشريف.
1: أي إن شاء الله العام أنتم بخير. أي
2: نعم.
1: أي نعم.
2: بعدها عند قبلها
1: أي
2: وان كان مثل ما يكون عيد المرأة رو قريب زادة.
1: إيه حضروا روحكم أبقى على بكري قلنا هكا ولا بس الرجال يعرفوا عيد المرأة. عيد المرأة ما قلت شايفة عيد معناها كدويت وهدية هكا ولا. أي
2: بعدها عاد الموسم الأهم
1: أي
2: اللي هو ركيزة المجتمعات يا وركيزة الفرد يا سماح،
1: وبديت البوادر متاعه سبحان الله هكا ولا. والله يعرف تعمل الخريفة.
2: الخريف والتم حاجة موسم هام جدا جدا الخريف. أكيد
1: ما عرفتوش ملايين
2: دراسة.
1: دراسة ثمانية أنا ما حبيتش نقولي
2: روصي. لا دراسة شوف أنا مشي هوني لازم نعبر على رأيي.
1: أي
2: راهو من المفروض أنه كيف تجينا هالمواسم هذه نحاول ننظر لها من زاوية إيجابية.
1: نعم.
2: أما إذا كنا ننظر لها كغول تهم علينا. هو هيك الغول العيد
1: زي.
2: هو جاء هيك رمضان. هو جاء هيك المكتب. هو جاء كذا ليه.
1: ايه
2: هي فرحه
1: فرحه ولا فرحه
2: علاش نخليوها رهبه.
1: ايه نعم.
2: ما هوش رهبه.
1: ايه
2: ولا واحد يقعد ناقص كراسه ولا كتاب اخذها يقين من عندي
1: والحمد لله. انا انا حبيت نقول لك كما يقولوا عم يوسف بالفعل الصيف ضيف وايامه ما شاء الله تعدى بسرعه طار صحيتك. واحنا بالفعل على ابواب كما قلت انت استقبال موسم كبير برشا.
2: نعم.
1: هو راهو شوف سبحان الله كل وقت وقته تحس بالبوادر نتاع الخريف نتاع الدراسه
2: هذيك الوقت وقته يسمح كي او خاطي
1: بحاجه هي توحيدك والله بالحق يا عم
2: بيني وبينك
1: وبينك
2: بعد ماشي تظهر
1: بعد ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا عم يوسف. على كل ان شاء الله كل عام والناس الكل حياه بألف خير
2: الحمد لله.
1: ولبس هكا ولا
2: لبس
1: ولا
2: لبس لبس والله المهم تكون عندك القناعة.
1: أي.
2: عندك الحمد عندك روح المنشرحة.
1: أي.
2: تعيش مرتاح واللي عنده هيك النفسية المنقبضة ودائما وأبدا التشاؤم وديما ما عاجبه حتى شيء وديما راهو يعيش مسكين شقي. وبالفعل السعادة والشقاء أعتبرهما الإنسان هو اللي يتحكم فيهم هو اللي يحب يعيش شقي أو يعيش سعيد.
1: أي إن شاء الله ربي يسعدكم وربي يفرحكم من الناس الكل وإحنا نعيش على في موسم الأفراح والإيقاعات المتسارعة ومهرجانات وبرشا جو.
2: نعم نعم.
1: ودخول
2: نعم.
1: وخروج وحركية وبحركة أميرة برونزي يعمل 66 كيف والعبيد كل شيخة يا عم يوسف
2: والحمد لله.
1: وإحنا في المسك
2: هكذا
1: مسك وفاح وإحنا مش نبدأ بيها أو الغنية غنية زياد غرسة فيح العنبرة العنبر، حتى العنبر يا عم يوسف
2: بهيش العنبر تحدثنا على العنبر
1: المرة اللي
2: فاتت. ايه؟ تعرف كن من بعد نحدثوا على الحرف نتاعنا شنو والكلمات ايه؟ المفاتيح اللي في ايه؟ الحرف هذه وكلمات جميلة جدا جدا جدا.
1: نعم هو
2: بعد
1: وهو حرف ثري جدا جدا
2: هو حرف ثري. نعم
1: اي أميرين مش المزيكا نرجع بعدها معكم في

0: صفاي نمشيو باش نقدموا الحرف نتاعنا كيما العادة. أيه. احنا في مسك وفاح نطلوا عليهم كيما نسمة الصيف الخفيفة الظريفة يا عم يوسف.
1: نعم.
0: وفي كل حصة الحرف هو نجم الحصة، وحرفنا اليوم كي يدخل على الكلمة يجيب معاه برشا روايح وذكريات وحكايات.
1: أيه.
0: هو حرف الفرحة. أه؟ وان شاء الله الفرحة في كل دار. هو حرف الفيل، وفيلكم عند صغاركم يا عم يوسف.
1: الله
0: هكا ولا
1: الله.
0: هو زيد حرف الفانوس والفلوكة والفلاح والفاس، وحرف الفراش والفنجان والفحم والفضة، وبرشة كلمات أخرى بحرف الفاء يا عم يوسف.
1: تكتشار
0: أي ملعد. هذا شو يقوله هو بعض من مما عندكم يا عم يوسف. الله يشدك بالصحة. أي يا عم يوسف، حرف الفاء هو حرفنا اليوم.
1: ريت سماحة وقت الواحد تبدأ نفسية، ونرجع للنفسية.
0: أي
1: يحب يلوج على الكلمات اللي فيها هكا
0: سمح.
1: لو كان يحب يلوج توك أو يبدأ إنسان كهيب ونفسية حزينة يلوج على الكلمات اللي فيها حرف الفاء.
0: أي
1: أم الكلمات اللي لا يصريح ولا لا يسمح.
0: والله قيت برشا كلمات ولذكرتهم الكل.
1: اتجنبهم.
0: أي عم يوسف،
1: حاول دخل على روح وإيك الصباح أنا قاعد نشرب القهوة.
0: أي صح والله قهوة الصباح. أي يا عيني
1: والمدام هكا هو
0: ربي يفضلها، وتحية للمدام إن شاء الله.
1: كان بسيط أنا.
0: أي ربي يصدق بالصحة عم يوسف.
1: والله وسطو يا وقتي نعمل قهوة قاعدين هكا على الصباح.
0: مش تعمل مش تعمل صح.
1: يغني على الرياح، نسمع يغني على الرياح على العصفور. أنا كطير في وكر غني عايش في خير، شكون أحلى أحسن مني.
0: والله.
1: ومن بعد قلت شوف الأغنية هذه أنا نعتبرها أغنية وعظية.
0: أي.
1: والله وعظية. أي. وأنا أعيمة أقول نتصور المرأة خطأ الكلمة هذا دار.
0: أي. أي. نعمة مع عند ربي نعمة
1: بالفعل. أي. وكين بالعصفور يا إنسان، يا اللي مكتئب، يا اللي متشائم، يا اللي ما عاجبك حتى شيء، اسمع العصفور شو قاعد يقول.
0: أي.
1: اسمع العصفور شو يقول عايش في منتهى البساطة وعايش في قمة السعادة.
0: نعم شكون أحسن مني
1: بالله يا سميح. أنت شوف هونية.
0: أي.
1: يعني هو عايش في منتهى البساطة.
0: أي.
1: من شجرة لشجرة ومن عرش شنو، حكاية بسيطة بسيطة.
0: أي.
1: لكن يقول في الأخر ويفتخر.
0: أي.
1: حتى قصرا وشروان ما يجيش كيف دوحه.
0: والله لا يزي
1: عليش من حمد وشربي.
0: أي.
1: ابن خلدون.
0: أيوة
1: أنا أكمل في صنة البعض.
0: أيوة ما ربي شدك بالصحة.
1: ابن خلدون يقول الحياة راهي لحظتين.
0: أي.
1: ثم لحظتين. لحظة اللذة ولحظة الألم.
0: نعم.
1: ولحظة الألم أكثر من لحظات اللذة. اللذة تتمثل في مناكل ونشرب و إلى أخير ونمتلك، هذوك اللحظات نشعر بها في اللذة.
0: أي.
1: والألم هذاك وقت يحس البدن يحس الألم، ولا النفس تحس الألم إلى أخيره.
0: نعم.
1: وشوف من عدل المولى سبحانه وتعالى.
0: أي.
1: كما يحس اللذة يستشعر اللذة هاك اللي بسيط كما استشعرها العصفور.
0: أي. أي. أي. ميلة عاد ميلة.
1: كذلك كاللي عايش في القطن نفس.
0: أي.
1: الشيء والله نفس الشيء.
0: أي.
1: كما
0: أي.
1: أنت تستمر
0: محليها عايش في القطن يا أي. يوسف. أي.
1: كما أي. أنت تستمر أي. الشرب والأكل وإلى آخره نفس الشيء.
0: نعم.
1: ما يختلف حتى شيء. الألم كيف كيف.
0: أي.
1: الألم اللي نحسه أنا وقت اللي نتجرح.
0: أي.
1: أنا إنسان بسيط.
0: أي.
1: والله نفس الألم اللي يحسه هيك اللي ما يعرف طرف مال وين طرف خليها وين. أريد عدل المولى سبحانه.
0: نعم.
1: وتعالى.
0: أي. أي.
1: بحيثه أنا
0: هيك المفارقات الموجودة في الحياة
1: وهيك العدل الإلهي سبحانه.
0: نعم.
1: وتعالى أنا بحيث أنا دائما وأبدا موطن روحي على العصفور نتاع الرياح.
0: ان شاء الله كلكم مع سافر نتاع الرياح
1: يا عصفور نتاع الرياح.
0: والله عاملين كيف كل واحد في جو
1: او دخلنا في موضوع اخر.
0: الحمد لله. والله والله كما قلت عم يوسف ساعه حاجه بسيطه راهي عندها معنى كبير، وتخليك اونباني مار وشيخ وعمل بانكيف. وهيك هي الفرحه يا عم يوسف.
1: ثم اغاني بالفعل.
0: أي.
1: اغاني وعظيه.
0: اي
1: راهي خير من خطب يلها من خطب. تسمع العصفور ايش قال لك.
0: والله لا
1: وقيس روحك بروحه
0: اكهو.
1: انت يا اللي دائما وابدا تتضجر.
0: أي.
1: ألا أيها الباكي وما بك شاك، ألا أيها الشاكي وما بك داء. كن جميلا ترى الوجود جميلة، تسيبها وخليها على الله.
0: على الله.
1: وتشوف السعادة اللي تستشعرها.
0: وهذا هو الكلام الصندي.
2: كلام صندي، كلام صندي.
0: وهذا هو الكلام الصندي يا عم. نعم. يوسف، واليوم حرفنا حرف الفاء، ونمشي مباشرة للكلام الصندي. أي عم يوسف،
1: حرف الفاء كما قلت أنت اللي تبدأ به العديد من الكلمات فعلا اللي تشرح القلب. لعل أهمها كلمة الفرحة. أحمد الملاك ما قلنا نجبناها احنا حرف حرف الى ان وصل بينا توك المسار الى حرف الفاء. يقول الفاء فرزت لوصاف كل من خلق فيه كرفة، كرفة بنادم لقياف المن خص عقلة وعرفة، بالجود اكرم لضياف لن السفل ذات حرفة، اللي نحبوه يضراف مع الناس يخرج بعرفة، ومن كان في البوم عراف يحمل غرايد نقيقة، واش لزك يا الإنسان على الشي اللطيقة، باب اللدب ليه كهان يحبوه أهل الحقيقة، واللي حواليه كتان باطل يطب الحريقة.
0: يعطيك صحة يا عم يوسف.

0: يوسف، هاي رجعنا باش نشرحوا الكلام الصندي يا عم يوسف.
1: نعم.
0: والكلام الصندي يلزم الناس تسمعوا بالقدا، ها
1: لازم تركيز،
0: يلزم تركيز. واحنا في كل مره راهم مساجات ومحليها الحروف وقديش غنيه بالكلمات.
1: نعم.
0: وقديش.
1: نعم.
0: كلمات غنيه. يقول لك كل كلمه في حقها الناس بكري هكا ولا
1: كل كلمه في حقها
0: هكا ولا يعني.
1: هذا مش كلمه، لازم تكون في مكانها،
0: في مكانها.
1: ويلزمك انت اللي قلته أمر بالفعل. إحنا وللأسف الشديد مجانبينه.
0: أيه.
1: إحنا نحب نتكلم ياسر ولا نحسن الإصغاء.
0: نعم.
1: وتكلمت المرة اللي فاتت قلت لك على قصة من ساعدة.
0: أيه.
1: هو الذي سن.
0: أيه.
1: كلم في الخطبة اسمعوا
0: اسمعوا
1: وعوا بالوعي
0: بالوعي.
1: مش الكلام يدخل يخرج، لا لازم تفهموا، وهذا باش يحصل الفهم هذا. أيه؟ والوعي هذا. أيه؟ وقت اللي تغزر للمخاطب نتاعك. أيه؟ وجهه.
0: نعم.
1: في وجهه.
0: أيه؟
1: اما اذا كانك انت هو يتكلم وانت قاعده لهي بالبورتابل
0: 66 ميله
1: هكا يولي 66 ميله. لا دخلوا لك الغاء.
0: ايوه
1: وهكا علاش قداش واحد نقول له باهي ما صار نفتح عليهم.
0: أيوة.
1: حاسس بيه ما هوش معايا.
0: قل لي وين شنو اخر كلمه قلتها كما المعلمه
1: والله نقول له باهي اعطيني ترجع ايش قلت اخر كلمه. اخر كلمه قلت
0: حتى عرفتك يا عم يوسف. والله عرفتك يا عم يوسف.
1: ملا نرجع لحرف الفاء.
0: أيوة.
1: الفاء يقول فرزت لو صاف يعني. آه. حبس دائما. آه. وابدا يصنف المجتمع خاطر الناس الكل موش الناس الكل كي بعضها.
0: وفرزت لو صاف.
1: فرزت لو صاف.
0: اي نعم عم
1: يصنف. زعما كيفاش مش يصنفهم حسب مالهما.
0: أيوة.
1: حسب جمالهما.
0: أيوة.
1: حسب الوانهما. هين راهو هو شنو المعيار.
0: هو هلو صاف الكل معناها جيزة. اما فما المعايير اللي
1: عنده معايير اخرى. نعم. طول المولى سبحانه وتعالى. إيه؟ وقت اللي يميز الناس قال ان اكرمكم عند الله
0: اتقاكم.
1: ده قال على الالوان.
0: نعم.
1: ولا على الاجساد.
0: نعم.
1: ولا.
0: نعم.
1: على الاموال ولا على الاشكال.
0: نعم.
1: ان اكرمكم هيك تصنيف.
0: نعم.
1: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. تحب تكون المكرم عند المولى ومن من الاكرم صيغة أفعال.
0: أي.
1: كون من الأتقى.
0: من الأتقى.
1: والأتقى هذه كي نبحروا بها برا ربنا ولا الغد ولا
0: نكمل. أيوة.
1: نرى سي أحمد ملديك كيفاش باش يصنف المجتمع.
0: أيوة.
1: قال الفاء فرزت لو صاف كل من خلق فيه كرفة. مش تقول لي كلمة كرفة هكا ولا
0: كرفة ما لا شنية يعني يوسف.
1: أيوة. الكرفة هو
0: جاي من الكرفية.
1: مش بعيد.
0: مش بعيدة.
1: مثلا في القمح والشعير. مثلا في الشعير.
0: أي.
1: الشعير عندنا النعمة صحيحة.
0: أيه.
1: وعندنا الكرفة.
0: أيه.
1: ما هو ما زو زخوة يا سميح انت خلقنا. أيه. في كلام.
0: أيوة.
1: صبت المطرمة أي قالوا قوم نحرثوا.
0: آه.
1: نحرثوا يعني نزرعوا.
0: أي أي.
1: قالوا برد وحلية وبدأ يتعذر. ولا أخوه قام ربطه توكل على الله.
0: أي به.
1: أي قوم من بعد قالوا قوم نعملوا كذا وكذا.
0: أيه.
1: والله مازال برد ومازال قاعد دائما وعد حصد. هي يجي احسن معايا.
0: أيه؟
1: والله برد وانا تاعب وانا بخيل ما هو حاب يخدم.
0: أيه؟ أيه؟
1: احنا مش حابين نرجعوا كلمه الكرفه باش نعرفوا شنو
0: الكرفه. ايوه.
1: حتى وقت اللي بعد ما درس وعرم من بعد مش تكلموا على الموضوع هذا.
0: أيه؟
1: والدراس
0: وعرم عرم معناها
1: عرمه.
0: أيه؟ عرمه
1: أيه؟ عرمه أيه؟ أيه؟ عرمه
0: أيه؟
1: فيها حتى معنى التيمن هذيك.
0: أيه؟
1: تدخلوا فيها مواضيع.
0: أيه؟
1: تتعمق فيها تقول محليها المجتمع كيفاش كان يعبر. أيه؟
0: علاش قلت لك الكلمه في حقها
1: وقت اللي صح صحيح وما صور شيء لاخر هو صور نعمل كل
0: خير والبركه.
1: جاه قال له اعطيني شويه عاد باش ناكل.
0: ايوه.
1: اي قال له كيف نفنف النفنافي.
0: اي
1: وانت في فريشك دافي.
0: والله
1: اليوم اللي يصح لك لا من الكرفه ولا من الصافي.
0: اي
1: انت وقت اللي النفنافي هو البرد.
0: البرد
1: تعذرت وقلت تحججت وقلت برد وكذا وكذا.
0: اي
1: قعدت في فريشك دافي.
0: دافي.
1: هكا ولا لا ما اليوم يا لا يصح لك لا من الكرفه ولا من الصافي. يعني الكرفة. إيه؟ هو
0: الخدمة.
1: لا الكرفة هيك النعمة المخلطة بالأعشاب والحبة الضعيفة.
0: آه لا من الكرفة ولا من الصافي.
1: الكرفة هذيك يعطيوها للحيوانات يعطيوها.
0: أيوة.
1: للزويلة.
0: أيوة.
1: الكرفة والصافي هذيك مش
0: هيك الصافي اللي تاكل. اي نعم
1: هيك هي الكرفة.
0: أيوة.
1: ملا قال ما ثماشي واحد بشر الكل لازم فيه حاجة عيب.
0: أيوة.
1: وهذه هي بالفعل حكمة إلهية أن الكمال
0: لله سبحانه. نعم.
1: مثلا ماشي إنسان خالي
0: كامل مالا
1: مش عندنا مثلا نحن يقولوا مثلا ماشي قمرة وما فيها شي لولا.
0: أي
1: هي اللولا يا لله
0: هيك اللولا اللي ديما تقول عليها يا عم يوسف.
1: هي خلوها في حرف اللام.
0: باهي في حرف اللام. أو كلولا حرف يحينا بخير
1: مش ياخذنا الحديث ومع
0: أي نرجع للكرفة
1: والله العادة تفك.
0: أيوة.
1: ملا قال هذا كما قلت لك أن نشوف المولى سبحانه وتعالى الكمال يكون إلا لله. هذا شو قال
0: ونعم بالله
1: كل بساطة قال رغم مثلا ماشي إنسان كامل الرجل الكامل إلا في عقلية الفلاسفة
0: نعم
1: والمدينة الفاضلة إلا في عقلية الفلاسفة إلا في مخ الفيلسوف
0: وفلسفة من الفازدة والحياة فلسفة كبيرة
1: والحياة كلها فلسفة
0: نعم عم يوسف
1: بحيث أما البشر هذايا كل إنسان فيه عيب
0: أيه.
1: يلي تنتقد في غيرك ويلي ما عاجبك حتى حد ويلي
0: أيه.
1: راك لو كان تنظر في عيوب نفسك تلقى ما يغنيك على عيوب
0: والكمال
1: الناس
0: والكمال لله
1: لا مش خير
0: والله خير والله كل واحد يتلها بروحه
1: عندي ناقص
0: أي نرجع لا لا بيسا
1: ملا قال الفافرز الأوصاف كل من خلق فيه كرفة
0: به
1: كرفة بنادم لقياف من خص عقله وعرفه شنو هما القياف وشنو هي كرفة بنادم
0: أيه؟
1: قال البشر هذايا شنو هي الكرفة نتاعو شنو هو الحاجات اللي فيه موش لونه خاطرو اكحل ولا ابيض ولا اصفر ولا احمر لا لا لا القياف هما شنو يقولها لك
0: قولها لي
1: من خص عقله وعرفه الجاهل
0: أينا.
1: اللي ما متعلم يتعلم حتى شيء
0: أينا.
1: رافض مش اللي عند الله غالب مصاب
0: لا لا ما
1: هذاك استثناء هذاك استثناء وحكمة إلهية نحكيه على الإنسان اللي ما يسعاش باش يكتسب المعارف وكأنه يدعو إلى اكتساب المعارف إذا تحب نعم. تكون بالفعل وتبعد على الكرفة البشر وتكون وتكون من الصافي من
0: مش مخلط معناها
1: نعم ما تكونش مشوب بالعيوب والنقائص
0: اتعلم
1: اكبر عيب للانسان هو الجهل
0: الجهل نعم
1: اكبر عيب للانسان مش الفقر
0: نعم
1: مش الضعف مش المرض اكبر عيب للانسان هو الجهل
0: تقريبا
1: هذا الحب
0: ومحليهم كلمات كلهم في الصميم عم يوسف
1: كلام صندي كلام صندي
0: كلام صندي
1: مال الفاف رزق الاوصاف كل من خلق فيه كرفة كرفة بنادم لقياف شكون هم لقياف المن خص عقله وعرفه
0: ايوا
1: بالجود تكرم الضياف لانه السفل ذات حرفه بالجود يعني مش باش تغرقوا بالماكله والشراب بالجود والجود يشتمل الجانب المادي والجانب النفسي
0: الاخلاق والترحاب
1: والترحاب والحراره
0: اكرم الضياف
1: اللي اكرم بالجود
0: اكرم الضياف
1: اكرم الضياف
0: اي شنية آخر كلمة عم يوسف
1: بالجود أكرم الضياف لنا السفل ذات حرفة اللي نحبه يضراف مع الناس يخرج بعرفة
0: والله العظيم
1: دائما وبل نرجعه أخرج عندك حاجات عندك إضافة في المجتمع تخلي البصمة بتاعك في المجتمع هذية كن حديث الدنيا حديث فكن حديثا طيب الذكري خلي حاجة بعدك
0: خلي أثر نعم
1: خلو كان الله يرحمه ولا كان
0: محليه
1: ولا العام فلان قال لي كذا وكذا تخلي ذكر طيب
0: يعطيك الصحة يا عم يوسف قول قول قول قول يا عم يوسف
1: من كان في البوم عراف يحمل غرايد نقيقة محليها الكلمة هذية
0: ايه
1: من كان شفت احنا عندنا
0: من كان في البوم عراف انا ما نحبش نقول لك علاش البوم بالذات وعلاش كذا
1: يعني حب يقول هو يحيل على تاثر الانسان بمن يخالل نعم يقول ثم حديث يقول المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل
0: قال شكون متعاشر نقول لك شكون انت
1: صحي تلك هي وهوني تحذير كبير ياسر وخصوصا لان امس نسمع في برنامج من البرامج هونيه مع الاذاعه يحكيوا على حتى نتفكر لك السماح والله نسيت الموضوع هو شنو علاش الصداقات نتاع الصغار تبقى ما نعرف شكون واحدة من
0: تحية لكل الزملاء نعم
1: نسيت البرنامج لشكون علاش الصداقات نتاع الصغار هي اللي تبقى يظل مع خالك سعيد وهندا خالك سعيد وهندا نهار السبت
0: نهار السبت نعم
1: تمنيت كنت معهم لأن الصداقات في حال الصغر بريئة ما تقومش على المصالح
0: اي نعم
1: ولاني الذاكره مازالت فريشكه ريت الاورديناتور اللي ماشي تبرمج فيه على الاول هذاك اللي ماشي يبقى ذاكره مازالت غضه مازالت وهذاك ماشي تنقش انت صاحبك وصاحبتك اللي عاشرتهم في صغرك من شيره لانه العشره هذيك والصداقه هذيك قامت على التوافق بين الارواح ما فيهاش الحسابات لهم يعني
0: اي نعم تلقائيه وطيبه
1: ومن بعد كيف نكبروا
0: نوليو
1: هذا يعني
0: بالحسابات
1: الصداقات نتاع الصغر هي اللي تبقى وهيك علاش قلت لك انا نحذر الاولياء يا سماح قيل كثرت لها
0: ايوه يا
1: مش علاش يا سماح يلزم الاولياء يردوا بالهم لانه فتره المراهقه تعقد فيها كثير من الصداقات وحديدة مع حديدة
0: يسقسقوا يسقسقوا هيه. وإحنا باش نسمعوا تو أغنية يا عم يوسف، وإحنا اليوم في حرف الفاء نحب تحية لكل مرأة اسمها فاطمة وفطومة باش نغنيوا عليهم. ومحليه الكلام الصندي يا عم يوسف،
1: الصندي والله في ياسر
0: ومحليه الكلام الصندي. أي أمير أي

0: اي عم يوسف، اي صار وقت المسابقة اللي باش نقولوها للمستمعين اليوم على شنو نلوجوا احنا يا عم يوسف؟
1: احنا الساعة قدمنا شوية هكا سبقنا شوية قلنا باش نتكلموا على الدراس وعلى كذا كذا، زعما شنو هي الفركة؟
0: شنو يا عم يوسف؟
1: تو نستعينوا بالسادة المستمعين ونبغيو يشاركوا معنا ونعرفوا شنو هي الفركة.
0: عم يوسف قال لكم شنو هي الفركة يا جماعة؟
1: ثم فرك الصابون وثم كذا،
0: اي فرك الصابون.
1: شنو هي الفركة؟
0: الفركة
1: هي أداة فلاحية.
0: عم يوسف بدا يسهل لكم عاد
1: بعد قلنا يسر ولا تعسر،
0: يسر ولا تعسر، الله ينورك،
1: وبشر ولا تنفر،
0: الله يسدك.
1: والله هو المبدأ
0: صحيح يا عم يوسف، وهو كذلك اللي تقول انت كهو. اي عم يوسف، اي شنية الفركة؟ هذا هو سؤال المسابقة، واحنا كيف العادة الجائزة متاعنا اللي هي 150 دينار من الاهداء اسباس ويكيكي بيتش شفار، العنوين شط المحارسية بعد الباركينج الكبير، التليفون 94 623 007. تعديو نهار كامل في البحر، عاملين جو كبار وصغار، فما الانيماسيون، فما الباراسول، ريستوران، فما كل شيء، دي جي طبل حاسيلو جو، يعمل 66 كيف، 94 623 007. اللي حاب يعمل ريزيرفاسيون ولا حاجة وقال تمشي وتعدي ونهار، هذا هي الجائزة متاعنا. وشكرا سي عمر رقيق، يعطيك الصحة. وشني الفركة؟ هذا هو سؤال المسابقة متاعنا. عم يوسف احنا
1: توا وكين يسميح روغن على الجموسي، نتفكر هكا يقول اللي تشوفه راكب فركة قل له جواد مليح.
0: والله جواد مليح،
1: زعما شنو هي الفركة اللي يحكي عليها الجاموسي؟
0: شنو هي الفركة؟ يا سيدي هذا هو سؤال المسابقة، شنو هي الفركة؟ احنا لوجوا على الفركة اليوم. واحنا عم يوسف مش نمشيو توا من قاع الجرة،
1: من قاع الجرة.
0: يا سيدي من قاع الجرة،
2: من قاع الجرة.
0: ما هو عاد موضوع كبير، عاد من قاع الجرة واحنا نعيش على إيقاع عيد المرأة. أنت قلت هكا ولا
1: وين قلت وين
0: وانا نوافقك؟ ما عليش نوافقك، أنا ماني باش نذكر أوك عيد المرأة. احنا اليوم نهار 10، مازال 3 أيام، معناها فيتكم باش تفرزوا وتختاروا هكا الكادو السمح المزيان اللي تهزوها في ديكم واحد وكل شيء. وانتم تعرفوا المرأة تستحق يا عم يوسف،
1: هي تستحق، ما يسالش حتى إذا كان بيحولكش
0: اي حتى كلمه سمحه،
1: صحيت
0: تي اللي يكتب من ربي حتى كلمه حلوه.
1: اذا ما عندكش العسل في اركانك
0: اي
1: حطه على طرطوش لسانك.
0: اسمع، في في اركانك مش الفركه، في اركانك،
1: في اركانك اي
0: محلها.
1: ما عندكش العسل في اركانك، يعني عنده العسل في اركانه وعندك المال
0: اي
1: حطه على طرطوش لسانك من العسل،
0: خلي كلامك حلو،
1: صحيت
0: مال شنو على الاقل كلمه حلوه باه يعطيك الصحه يا عم يوسف. اي سيدي، والمراه وتحيه لكل المراه التونسيه بطبيعه، وكل مراه تسمع فينا ربي يشدكم بالصحه، ربي يبارك فيكم. امير والله يضحك على المراه، يا امير يا امير، راهو المراه كبيره برشا وقيمتها كبيره برشا، المراه التونسيه امراه ونصف واكثر من نص هكا ولا يا امير؟ تشات اندرس قال طارق وراه يا عم يوسف، والله يبعثوا نخرج، واحنا تو بعد نخرج ونتفاهموا معاكم. ما يا سيدي، تحيه الامير وطارق، يعطيكم الصحه، شكرا لكم على الاخراج المزيان. نذكركم تدخلوا على الباج نتاعنا راديو سفاكس، تراو الاستوديو نتاعنا جديد محليه، تراو الاجواء جديده. شكرا طارق في الاخراج المرئي، امير في الاخراج بطبيعه في التكنيك، عم يوسف سماح معاكم من وراء الميكرو. اليوم معنا وحيد في المكالمات الهاتفيه اللي نستقبلوها بعد شويه، عم يوسف بعد 11 ان شاء الله. كما قلنا اي سيدي، احنا المراه هي ديما علاش العنصر بما خاطر هي الدار الكل يا عم يوسف، راه حبينا ولا كرهنا والمراه، ونحكي وديما على البنات
1: علاش كرهنا ونحبه
0: ونحبه،
1: انا واحد من الناس.
0: الله ينورك يا عم يوسف،
1: ونحبه ونحبه،
0: الله يمحليك يا عم يوسف.
1: سبحان الله، تو الواحد يقعد
0: اوكي شجعوا الاولاد.
1: فعلا فعلا المراه هي راهي ركيزه الدار.
0: نعم،
1: ركيزه الدار
0: وركيزه المجتمع.
1: ركيزة المجتمع كيف نقول، خاطر المجتمع يتكون من الدار، من الأسر.
0: أي.
1: ما في شك.
0: نعم. وعاد نساء ما هو يغيروا شوية من بعضهم ولا؟
1: أكيد.
0: سليف يغيروا شوية سليفة.
1: هو يلزم الإنسان عنده شوية غيرة.
0: أي. أما الإيجابية، إحنا نحكي عن الحاجة الإيجابية.
1: إذا ما يغيرش منك أنا في الأدب متاعك وفي علمك وفي ثقافتك.
0: أي.
1: ما أنا باش ماشي نتحمس ونماري. يقول لك ماري ولا تكون
0: حسون
1: انت تو تحل المشاكل من بعد تقول لي
0: انا باش نسكرها المشاكل. خلينا نحكيوا على على البنيه والوليد.
1: نعم
0: على السلفه القبل والمراه اللي تجيب وليد عاد يهزوها فوق راسهم ولا
1: اي
0: واللي تجيب بنيه
1: تعرف اللي تجيب
0: على سعد بوها
1: اللي تجيب ثلاثه اولاد تسميوها السلطانه
0: يا عين يا عين
1: واللي تاخذ لقب سلطانه
0: ايوه
1: بالمجد راه مش
0: ايوه
1: مش اجتهاد مني المجتمع التقليدي كان اذا كان جاب ثلاثه اولاد في جره بعض والله شفت الظلم
0: اي
1: وكاين
0: واللي تجيب ثلاثه بنات في جره بعضها
1: هذا يعطيها كلمات نتاع مواسات
0: بالله
1: والله نتاع مواسات
0: والله
1: هي كي او دخلنا احنا في صميم الموضوع
0: بي
1: هي كي وانا حضرت على مواطن يا لها من مواطن في ولاداته
0: خاطر
1: كنت قصير يا سماح
0: لا يا حسر على عم يوسف
1: حتى كبير في العمر لكن ندخل مع الصغر
0: لا لا ديما صغير وديما شباب
1: وكانت امي الله يرحمها
0: الله يفضلك
1: بين خويا 17 ولا 18 سنه انا عازب وامي تقول نحضر نفكر هكا الاجواء هذيك
0: اي نسبه بكري كانوا هكاك
1: اي كانوا هكاك والله بين وبين الاخوه يبدا 20 و 22
0: اي عم يوسف هذيك هو هكاك
1: بنتها
0: ما هو يعملوا قفيز ولا شنو عم يوسف
1: قفز
0: قفز
1: قفز جيب 16
0: قفيز 16 واحد يا امير جيب 16 صغير معناها ايوه
1: قفيز 16 الويبه
0: ايوه
1: اي ما هو عندنا الثمنه والويبه الويبه ثمنتين زوز ثمن
0: اي
1: القلبه يعني
0: اي
1: وال 16 ويبه قفيز
0: قفيز
1: المراه تجيب
0: 16
1: ما شاء الله توصل
0: يقولوا قفزت
1: يقولوا قفزت
0: ايوه
1: اي نرجع الموضوع خير
0: نرجع خير ما يوفى الوقت قول يا
1: هي المواضيع تجبد بعضها يا سماح علاش احيانا نستطرد هكا نحس بالمواضيع لانه الموضوع يبدا
0: ملا ملا وما يوفاش
1: اهل الادب يقولوا ياخذ برقاب بعضه كاين واحد يكبر
0: السلسله كسلسله
1: نعم الادب راهم عندهم تعبيرات نعشقها والله نعشقها اي نرجع عاد للمراه
0: ايوه
1: وقت اللي تصير الولاده تحضر الناس ويدخلوا ويفزعوا على خاطر حاجتين
0: ايه
1: ثم لا تمشي من غير مناد لا تطرد الولاده ولا تمشي من غير منادى في الولاده مش حتى يستدعيوك نساء تفزع
0: اوكل فام الفزعه والفزعه عندها له زوج معاني انا ما حبيتش نقول عليها الكلمه فما المعنى الايجابي وفما المعنى السلبي
1: نعم
0: نعم
1: وهذا ما كنحللوه نقولوا علاش في الولاده حتى اذا كان واحد جامد ما عندكش الحق باش تقول له ارجع أي حتى بينكم خصومه
0: أي
1: هذا يعبر ما لهذا الحدث من الاهميه في حياه لاني مساله فيها حساسه
0: حساسه وتنجم تكون حياه او موت
1: زعما
0: يوسف نعم خاصه قبل
1: يدي ترعش كيف يدين القابله
0: اي هي هي
1: انت ما تاخذيهاش
0: خاطر بين يديها حياه زوز حياتات ممكن ولا نعم.
1: مدى يعبر المثل هذا يعبر على مدى المسؤولية التي تحمل القابلة في هذه اللحظة هذيك
0: نعم.
1: من حقها وحق لها أن ترتعش يداها يا سماح
0: صحيح
1: حبيبي نرجع الموضوع
0: أي نرجع أيوة
1: والله هيك من عرش
0: الله يسدك بالصحة ومحلى كلامك يا عمي يوسف كما محلى كلامك احنا ما نشبعوش منه
1: أيوة عاد قلنا وقت اللي قلت أنت في الولايات ايش يقولوا المرأة ما قلنا تولي السلطانة
0: أي
1: إذا كان يقولوا وقت اللي تخلص ويسمعوا هيك الزعويطة
0: أي
1: ويقوم الصغار يتبهن كان يوليد كان هو أول كلمة يبشروا بها يبشر بها القابلة شنية بنية
0: بنية
1: هيك أول كلمة سوى وليد ولا زوز أولاد ولا بنية علاش بنية يا
0: طير في العينة
1: صحي
0: والله
1: من حين قالوا طفلة
0: أي
1: سقطت على دورنا الدهشة واحد العوار والسمشة
0: يا لطيف
1: وحلف بوها ما يتعشى
0: يا لطيف جعلوا لبيش يتعشى
1: حتى هيك شقدت له من حين قالوا طفلة
0: أي
1: بوها دخل بالموسى تحته
0: يا رسول الله
1: يا بوها ما تذبحها
0: ايه؟
1: ربي جابها يرفعها
0: والله.
1: شفت النظرة السوداوية ايه؟ على على البنية
0: يا لطيف
1: شفت الظلم المجتمع التقليدي اللي احيانا ننتصر له لا لا ما كانش منصف
0: هو
1: مش عادل في المساله عنده اسبابه وعنده اسباب
0: وكان تلقائي برشا المجتمع وكان عنده برشا حاجات نعم
1: ولعل اهم الاسباب يخاف قال لك ما يخافوش من لقمتها
0: خافوا من طيحتها
1: خافوا من طيحتها ثم رجال متعسفه
0: أي.
1: من بعد مرمتها
0: أي.
1: من بعد عايشها الامرين
0: وفما اللي عايشها سلطانه
1: الاغلبيه
0: الاغلبيه والحمد لله
1: وانا منهم
0: يساعدها يهنيها يا عم يوسف. هيا بيه
1: ترى احيانا باش نعمل شويه
0: مال عاد مال الحمد لله ربي يداوم العشره. نعم. ان شاء الله السمحه الطيبه. نعم
1: تو احنا ماشي نمشيو من قاع
0: الجره
1: كيفاش واذا كانوا هي بنيه بالفعل.
0: ايوه
1: من بعد تجي عباره المواسات يعرفوا حتى الحاضرات. أيوة. يعرفوا الكلمه هذيك لانونس لولا ما هيش حقيقيه
0: مش صحيحه
1: اما هو مش تو تقع التاكيد
0: بيه
1: بيه. أيوة. كان هي بنيه
0: اي
1: بقصيمها
0: اي
1: بحيه رسبوها.
0: أيوة.
1: لا وقتها وفاء
0: سي
1: بنية.
0: سي صح
1: السي كان هو ولي.
0: ايوه
1: يا زين ويا حليل
0: يا حليل
1: يا الى اخره وتبدا هكا العبارات نتاع وقت عاد تلتهب بالقاعه
0: والبيت
1: الصغاريت
0: والزوله
1: كبير. واذا كانوا عاد جاوا ثلاثه ولاد في جره بعضهم كما قلنا تولي تاخو
0: سلطانه
1: سلطانه تعلق بالسلطانه.
0: ايوه
1: نرجع عاد للموضوع
0: راه احنا هذا الكل باش نوصلوا حاجه بحرف الفم بعد في الاخر
1: انا مش نوصلوا له.
0: اوصل عم يوسف.
1: أيوة. نرجع الاغاني الولاده اللي تعبر بصدق اذا كان ينظر المجتمع
0: أيوة.
1: تسديد بنيه وماذا يقع بين السلايف والخصوص بين السلايف.
0: ايوه
1: خاطر تقريبا الاغنيه هذه تجي على السنه السلفه وقت لي
0: اي غني عم
1: دائما يوسف. وابدا يفرحوا بالوليد
0: اي
1: حتى لو كان شيكون
0: اي
1: اما يولي يصبوا جام غضبهم على الام.
0: ايوه
1: هون السلفه هي الوليد هيك نحبوه للمجتمع
0: ولدنا
1: والعائله ولدنا هيك ملا. اما هذه
0: اللي جابت نعرف وحده تقول هيك ولدكم وخلي ولدكم دبروا روسكم
1: هذه اللي جابت لنا قبل هذه هي اللي تولي الغيره تركب ياسر
0: فيها وعليها. ايوه
1: مش نغنيها قولها بالكلام خير
0: قول هيا قولها. ايوه
1: ام الصبي شوك لجديق
0: يا لطيف
1: إيه؟ ولد عسل وهي تريق بالله قرقبوها للفرنق
0: يا لطيف يا لطيف.
1: العبارة اللي حاشنا بها الفرنق شنو هو الفرنق يا سامي؟
0: أمير عرفها قالك. ايوه
1: الفرنق هو كالتنون موقد الحمام
0: لطيف.
1: موقد الحمام
0: يا لطيف
1: كيفاش التعبير
0: إيه؟
1: مادام جابت الطفل مرحبا به الوليد اما هي المرأة هذه اللي جابتها قرقبوها ام الصبي شوك الشلباه
0: اي
1: ولد عسل وهي حلبه بالله قربوها للعتبه
0: يا لطيف يا لطيف.
1: ام الصبي شوك القاروس
0: اي
1: ولد عسل وهي حاروس بالله قربوها للديموس
0: يا لطيف.
1: اريد دائما وابدا صب
0: الغضب نتاعهم الكل على الام
1: الوليد هذاك او كان من الاول تقول
0: ولدنا
1: ولدنا وكل شيء ويحصن.

0: ايوه يلعن الصبي واللي ولدوا واللي قمطوا واللي شدوا
1: يا عيني.
0: تكبر بنت انا وتولي قدوا
1: والله
0: وتعطيه الشيء اللي بقى على خده. ريكي فيش عطفت الأمومة هونية وكأني
1: حتى اللي جابت بنية
0: اللي جابت بنية حتى أنا بنتي عزيزة
1: مالا
0: وقتها تتغشش على الطفل
1: وطأمه
0: وبنتنا تكبر وتعطيه الشلابة على أيوة خده
1: أيه
0: طبعا أيه الصبي والولادة
1: أيه
0: والقابلة والشداد بليش عم في القابلة تكبر بنتنا احنا زادة
1: أيه
0: ودي العمايم تتهادى
1: يا عيني يا عيني
0: ريت قديش معبرة الأغاني
1: ثقافة كاملة يا عمي ثقافة كاملة نعم تعبر عن المجتمع
0: بفعل هذه الصورة كيف كان يفكر المجتمع
1: نعم
0: ما نقولوش نعمموها لكن تقريبا هذه عقلية المجتمع كيف كان ينظر إلى البنت وإلى الولد.
1: يعطيك الصحة يا عم يوسف وأحنا كلمة الفرناق اللي هي بحرف الفاء اللي اليوم عرفناها معاك اللي هي كما قلت عود ذكرنا بها
0: هو أتون الحمام موقد الحمام
1: موقد الحمام
0: والحمام ندخلوا في الموضوع هذا يا سماح كيفاش كانوا يشعلوه
1: مرة أخرى
0: ما عادش عندنا حتى حمام في
1: تو مرة أخرى مرة أخرى نحكيوا عليه يا عم يوسف إن شاء الله
0: وخصوصا الوقود نتاع الحمام
1: الموقد نتاع الحمام. يعطيك الصحة يا عم يوسف الله ينورك شكرا ليك بقاو معانا ما تغيروش الموجة أخبار الحديث نرجع بعدها معاكم في مسك وفاح فوق غصنك يا لمونة حرف
0: الفاء اي فوق الفريد هذه
1: فوق
0: فوق
1: فوق
0: غصنك يا لمونة
1: اي هذيك هي
0: وحليها

0: يا عم يوسف هيك من بعد مش نسمعوها من بعد لحدش اما توا اعطي اللونتين
1: مديم وحمام
0: اي
1: وحنا تحطوا على البنيه
0: خلخاله
1: مش تكلموا على الخلخال
0: اي
1: خلخال بورطلين وين
0: وينه
1: فوق الحنه
0: فوق الحنه اي امير

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. تواصل معتمدية صفاقس الجنوبية القيام بسلسلة من التدخلات الميدانية المندرجة في إطار دعم بلدية العوابد الخزانات للقضاء على النقاط السوداء والمصبات العشوائية بمشاركة عدد من البلديات بهدف الارتقاء بجودة المحيط وتحسين المشهد البيئي بالمنطقة عبر مقاربة تشاركية تعزز العمل المشترك بين مختلف الهياكل المحلية. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة العمل النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. أكد رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة محسن بن ساسي أنه بإمكان التجار الراغبين في الانخراط في موسم التخفيضات الصيفية السولد تقديم مطالبهم من الإدارات الجهوية للتجارة اليوم وهو آخر أجل لذلك. أكد المرصد التونسي للمياه دخول تونس في شهر جويلية الماضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واجتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابة التزود بالمياه في عدد من الجهات وبين 42 تبليغا بولاية صفاقس، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة حسب المرصد. في العالم، أفادت صحيفة إسرائيل يوم نقلا عن مصادر سياسية صهيونية بوجود خلافات بين الولايات المتحدة والكيان المحتل على خلفية وثيقة 15 نقطة ضمن خريطة الطريق بشأن غزة التي رفضها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. أعلنت الولايات المتحدة عن تجديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران في إطار عمليات تقودها القيادة المركزية الأمريكية بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه أحمد بن علي المعزون، زوج رفيق الكراي، والد مريم، إيمان، كريم، كمال، وشقيق محمد وسعاد، والمرحومين رفيعة وفضيلة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع البدر، طريق العين، كيلومتر 2. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بيا بنت الصادق رقيق، أرملة المرحوم عمران بن مفتاح الترابلسي، والدة عبد السلام، نعيمة، نزيهة، ناجية، فتحية. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامعة التونسي، طريق القائد محمد، كيلومتر 1. تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: مسكوفاح
2: مسكوفاح
1: والناس ملاح
2: والناس ملاح مع يوسف وسماح.

0: كفاح
1: مس وفاح
0: والناس ملاح
1: والناس ملاح مع عم يوسف وسماح.
2: والكلمة ليكم ليكم ليكم
1: إيه يا أمير الكلمة للمستمعين الملاح. نعم مسكوفاح عم يوسف رجعنا في مسكوفاح لحد شربع والوقت يجري وصلنا للكلمة ليكم اللي هو في سؤال متاعنا متاع المسابقة للمستمعين بالطبيعة. وسؤالنا يا عم يوسف ذكرنا فيه
0: اللي غنى عليها كما قلنا الجاموسي في مقطع يقول واللي تشوفه راكب فركة قل جواد مليح. زعما شنية الفركة هذه؟
1: شنية الفركة أيوة زعما أنا تعرف أنت تقول هكي ونشنون هكا الصورة اللي تترسم قدامي. إن شاء الله المستمعين ما يكونوش كيفي معناها يمكن خيالي واسع شوية. عرفتك العصا السحرية هذيك الشيطة اللي كانت تركب عليها هيك الغولة ولا شنو اللي تطير؟ ذكرت بليه وكان يبني يضحك والله يا عم
0: يوسف.
1: أوكي شنو هي الفركة بيكش هيك العصا اللي يطيروا عليها معناها متاع القصص الخيال
0: الموسيقى قال واللي تشوفوا راكب فركة لأنه هو مركوب هي مركوب
1: هذا كان
0: هنا راهو عاد ما غلطوش الناس راهو
1: تطلع شي كشيطة اللي تطيروا بها
0: هديكم
1: اي سيدي اي هذه هي السؤال متاعنا شنو هي الفركة. والجائزة متاعنا 150 دينار من اسباس ويكيكي بيتش شفار العنوان شط المحارسية بعد الباركينج الكبير 94-623-007 غادي كتعديو نهار يا مستوسين كيف على البحر فما الباراسوليت فما الكافيه الريستورون حاسيلو جو كبير مشيو لويكيكي وتاو تشيخ وتعملوا بون كيف عم يوسف. احنا وصلنا للكلمة ليكم مش نستقبل المستمعين باش نراو شنو هي الفركة هكا.
0: اهلا وسهلا
1: اهلا وسهلا بهم. اي اولى المكلمات يا امير الو عسلمة
3: عسلمة
1: هذا يظهر لي صوت البحر
3: لا مش البحر
1: عسلمة مرحبا مرحبا يعيشك يعيشك الله ينورك. شكون معانا؟
3: معك محمد الرجيعي.
1: مرحبا يا سي محمد. اهلا وسهلا سي محمد يعيشك
3: يا عم يوسف. شحالك عم يوسف؟
0: اهلا وسهلا مرحبا مرحبا.
1: مين نتكلم فينا يا سي محمد؟
3: من شخص
1: مرحبا. اي سي محمد الاجابه اي
3: لا لا الفركه بثلاثه ثوابع والمذره باربع ثوابع روحه واحده هذا هو الزيز
1: باي. يعطيك الصحة يا سي محمد شكرا لك إن شاء الله الإجابة تكون صحيحة. يعطيك الصحة شكرا إلى اللقاء. المكلمة اللي بعدها أمير ألو عسلمة.
4: ألو عسلمة
1: مرحبا. شكون معنا؟
4: زينب رقيق.
1: زينب رقيق مرحبا يا زينب. أي زينب شنو هي الإجابة؟
4: الفركة يقولوا فركة عود حطب هي الفركة متاع البيزين نشدوا زود عود حطب نفكسيوا بهم القدر متاع البيزين
1: ونقدر نفضل بيزي يعني. باي شكرا لك يا زينب يعطيك الصحة إلى اللقاء بسلامة. المكلمة اللي بعدها ألو عسلمة. ألو ألو
5: ألو
1: مرحبا. شكون معنا؟
5: معك فيكيا العسي.
1: سامية
5: فيكيا
1: فيكيا
5: أي
1: هذه في الوقت المناسب يا فيكي. وهو انت اسمك بحرف الفاء محلاه يا عم يوسف فيكي من الفواكه
0: من الفواكه
5: يعيشك.
1: شكون سميك فيكي يا فيكي؟
5: امي.
1: اي قل لي علاش اي علاش سميتك فيكي؟
5: حكايه هي طويله شوي معناها ثم امراه هكا كبيره
1: اي
5: هي اللي اقترحت عليها الاسم خاطر حتى هي اسمها فيكيا
1: محلي اسم الفواكه واسم خير من الفيكيا ومن الغله السمحه المزيانه انستنا برشا ومحلى اسمك يا فيكيا. اي قولي على الاجابه.
5: هي الفركه اللي يذريوا بها القمح والشعيره.
1: باي ان شاء الله الاجابه تكون صحيحه بعد شويه توا عم يوسف يجاوبكم. شكرا يا فيكيا عيشك الى اللقاء بسلامة. مكلمه اخرى الو عسلامة.
3: اهلا بالناس ملاح عم يوسف وسماح.
1: اهلا بعم صالح عايش نحويلك
3: عايش يا سيدي يا ويلك يا سماح لباس
1: الحمد لله الله ينورك يا عم صالح
0: الحمد لله الحمد لله
3: عليكم.
0: اش حالك؟
3: يا رب الونس كباركم والله يعطيكم الصحة والله
1: يعيشك
3: تحية ليكم وللفريق العامل معاكم
1: يعيشك يعيشك يا عم صالح محليك ومحلى صوتك ديما يعطينا طاقة إيجابية
3: يحييكم والله يا رب يعيشكم والله يبارك.
1: اي يا عم صالح عايشني الفركة
3: الفركة الفركة يا عم يوسف
0: اي
3: هي هي أداة فلاحية كيف الفرش.
0: نعم
3: الفرش لكن الفركة تتركب من جزء عرف جزء سنان.
0: نعم
3: ويقلبوا بها الطرحة وثم اللي فيها ثلاثة سنان.
0: نعم
3: هذه كي يستعملها من الزيت.
0: نعم.
3: معناها هذه الفركة يقلبوا بها القمع والشعير وقت اللي هم يدرسوا.
0: اي نعم.
1: به
3: هذه هي.
1: يعطيك الصحة يا عم صالح، شكرا.
3: يجيبوا الأغنية يوسف التميمي خلخال.
1: اسألنا شنية الأغنية أمير خلي عم صالح هنسمعه. شنية الأغنية عم صالح؟
3: أغنية هاي سهل سهل برشا. أول مرة خلخال ذهبي يرن تحت الفارة في ساق طفلة مع سم البلارة.
1: لا
0: مش طيح عليا يا عم صالح.
1: باهي ان شاء الله يعيشك.
0: عم صالح مش طيح علينا.
1: يعطيك الصحة يا عم صالح، شكرا لك. شكرا.
0: قلتك عم صالح مش طيح علينا.
1: اه ملا عم صالح.
0: الله ينورك.
1: الله ينورك. عاد عم صالح ما هو شاعر.
0: والله
1: شاعر عم صالح. شكرا يا عم صالح.
0: الصورة اللي وقت اللي قال الأبيات كاملة. الصورة اللي ترتسم.
1: اي.
0: في ساق طفلة.
1: أي؟
0: معصم البلارة.
1: ما يعيني
0: الكلام هو مقتضب صغير ياسر، لكن الصورة تخليها
1: كبيرة برشا.
0: خلي خيالك هو اللي يرسمها.
1: يسرح
0: أمي دكي تولي عاد مشي توصفها أنت بالدقة. يقي أنا ما عنديش خيال. يخلي خيالي يسرح.
1: والله العظيم
0: تمشي معي أنت في الفكرة.
1: إيه إيه يا عم يوسف. وهو كذلك المكالمة اللي بعدها. ألو عسلمة.
6: ألو
1: مرحبا
6: بك. عايشك عسلمة. سميح عسلمة عم يوسف.
0: أهلا وسهلا مرحبا.
1: شكون معنا؟
6: سعاد ربنسي من شغف.
1: سعاد.
6: أيوة
1: أهلا وسهلا يا سعاد، فضلي.
6: أهلا بيك. محويكم
1: يعيشك.
6: اسمه الجواب الفريد، هو الفريد اللي نفردوا به البنزين كان قبل. يفردوا به البنزين يشدوا به الطنجرة ويا الكانون ويشدوا به الفريد.
0: أي.
1: بيه يعطيك الصحة، شكرا لك يا سعاد. شكرا يعطيك الصحة، إلى اللقاء. فما مكالمة أخرى يا أميرة ناخذها معنا. ألو عسلمة.
7: ألو مرحبا بكم.
1: مرحبا تفضل. شكون معنا؟
7: شكون العارم من عقرب.
1: العارم.
7: شكرا العارم.
1: لا ولا ما سمعت الاسم سمحني.
7: شكري العارم من عقرب.
1: شكري شكري, شكري. مرحبا. أيوة. ياسي شكري فقدت سكر راديو لو تسمح. هاي
7: نقص شوية راديو.
1: تفضل ياسي شكري. الإجابة
7: الإجابة الفركة هي أداة فيحية يستعملوها بعد الدريسة، وفم اللي فيها زوج، فم اللي فيها ثلاثة مزرات
1: روبيات. واضح. شكرا لك شكرا يعطيك صحة يعيشك، إلى اللقاء. المكالمة اللي بعدها يا أمير. ألو عسلمة. ألو
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شكون معنا؟
8: الكافي بالميز من الصقس.
1: مرحبا بيكس الكافي تفضل. أي
8: عسلمة بنتي سماح. عسلمة يا عم يوسف.
1: عسلمة
8: تفضل. الفرق هي أداة فلاحية كما قالوا الأخيان اللي سبقوني.
1: أيوة.
8: معناها فيها عصا طويلة هكا وفيها زوز صوابع من قدام استعملها في الدريسة.
1: أي
8: وثم المذرة ثلاثة صوابع.
1: أيوة
8: وثم اللوح. عم يوسف يعرف من كذلك اللوح زي كيف كيف، معناها فيها لوحة من قدام لوحة عريضة وثم. أيوة. الفرش فيه أربع صوابع هذوم يستعملون في الدريسة التقليدية، معناها اللي كانت بالوحدة بالجاروسة ولا.
0: اي نعم.
1: بي
8: الفركة هذه فيها زوز صوابع من قدام.
0: نعم شب.
1: واضح. يعطيك الصحة يا سر كيفي، شكرا لك يعيشك، إلى اللقاء. بسلامة. مكالمة أخرى. ألو عسلمة. ألو
9: عسلمة
1: مرحبا شكون معنا؟
9: عسلمة سامي. عسلمة عميس.
0: أهلا وسهلا مرحبا.
1: فاتنا
9: حنان عويساوي.
1: حنان أهلا أهلا يا حنان مرحبا.
9: أهلا عسلمة
1: مرحبا. أي حنان أي؟
9: والله يا زوز هما طمر المذرة ديك عنده خمسة صوابع.
1: اي
9: وطمر الفرقة عنده زوز صوابع اللي يقلبوا بها صدول معناها كجو يدرس.
0: اي نعم.
1: بي يعطيك الصحة يا حنان شكرا.
9: والله يا سميح
1: ما نعملوش اغاني يا حنان يعيشك بارك الله فيك شكرا لك يعطيك الصحة شكرا. المكالمة اللي بعدها مكالمة.
10: الو
1: الو عسلمة مرحبا شكون معنا يعيشك.
10: محمد دباشي معك. محمد
1: اخر مكالمة في الدفعة هذه يا امير.
10: الو
1: اخر مكالمة يكفي يا وحيد شكرا تفضل. يا سي محمد. يا سي محمد اي تفضل تفضل. اي
10: الفركة ثم نوعين.
1: اي
10: ثم فركة يستعملوها مع الحصاد.
1: اي
10: وقت الدريسة. وثم الفركة الاخرى كيميلوا على الحصان ولا على البغلة يعملوا الوسادة ويعملوا فيها فركة من قدام باش تجبد المحراث، يعني نوعين من الفركة.
1: واضح. به يعطيك صحة يا سي محمد شكرا لك يعطيك صحة، الى اللقاء. بسلامة. مكالمة أخرى، آخر مكالمة في الدفعة هذه نكتفي بالقدر. يعطيكم صحة. ألو عسلمة.
11: ألو عسلمة،
1: مرحبا، شكون معنا؟
11: أحلام صافي من صفاقس.
1: أي أحلامي؟
11: والله الفركة، الفركة هي آلة فلاحية يستعملوها في الدريسة.
1: واضح، شكرا.
11: هي زوز صوابع ويستعملوها في الدريسة.
1: باي، يعطيك الصحة يا أحلام.
11: نستونا أنت وعم يوسف،
1: الله ينسى
11: برنامجكم يهبل، وربي إن شاء الله يزيد كما
1: يعيشك. شكرا يا أحلام، شكرا شكرا. إلى اللقاء. سامة عم يوسف، هذه دفعة من المكالمات،
0: دفعة من المكالمات ومبشرة.
1: مبشرة
0: أي عندي أنا مبشرة. ونستخلص أنا
1: مش ما تقول الناس توا على الإجابة. أيوة أيوة
0: لا لا ما نقولش. أيوة مو كيف اللي يقول أنا ماشي نرقد وما تحطوا ليش النفة.
1: أيوة
0: تعرف الحكاية ما
1: لا لا
0: هو حشيشي على النفة.
1: أيوة
0: جا رمضان.
1: أيوة ايه شو نخلك عليه؟
0: هي ايه مو جاء رمضان ايه؟ ومن يشوف يصبر عن النفة
1: باهي،
0: والصغار مو اللي تمنعوا عليه يعمل
1: يعملوا يعملوا يعملوا
0: اي جرقد بحث الصغار اي وحل حكت النفة خليها يا صغار انا مشي نرقد
1: اي
0: وما تحطوش ما تحطوليش النفة هونية.
1: ايوه
0: اي ايه؟ والصغير مو اللي تمنعوا
1: يعملوا
0: هو عامل روحه عاد راقد
1: بس مش هو اللي يعمل
0: لا لا خطيه وهم قاعدين يحط وكويش بالدوبة.
1: أيوة كاو.
0: مش نعمل كيكة. يعني حبيت نشوف من خلالها عملنا نوع من الاختبار أنه كيف الكلمات قاعدة في جيل مازالت محافظة وفي جيل آخر مازال فيها شوي هكا من التخيل.
1: فما حاجات قاعدة تندثر ولا؟
0: اندثرت تماما.
1: نعم.
0: والله
1: نعم.
0: من خلال الأجوبة شفت أنا. مسير اللهجة أو اللغة الشعبية كيفاش مازالت محافظة لدى البعض، مازالت فيها نوع من الخيال لدى البعض وانقرضت لدى البعض الآخر.
1: هذيك علاش احنا توا تعرفش باش نسمعوا
0: ايه
1: فكروني ازاي هو ننسيتك يا عم يوسف. الله ينورك نشوف انت اي امير.

0: 11 ونص يا عم يوسف. اه الوقت يجري
1: والله يجري.
0: تيكهاو عاد. اي سيدي احنا فما برشا كلمات كما قلت لك سمحه ومزينه برشا
1: أي.
0: بحرف الفاء اه واول ما احنا ديما نقولوا الفيل ومحليه الفيل الخير يا عم يوسف هكا ولا
1: تفائلوا بالخير تجدوه
0: وفيلكم عند صغاركم اي كيفاش هذه فيلكم عند صغاركم
1: هم قبل كان يا سماح يحاولوا دائما وابدا يبحثوا على الاشياء اللي تقوي
0: الخير
1: الجانب النفسي
0: ايوه
1: يحاولوا التفاؤل يبعدوا على التشاؤم قدر الامكان
0: أي.
1: مثلا
0: أيوة.
1: مثلا
0: اي
1: تو ثم واحد ما يحكوا الشرب وهكايا ما تويتي
0: اها
1: اي في الثروه
0: أيوة.
1: لا ماشي فما شكون جاينا
0: هو شيء
1: أيوة. هو مكسر العظمه
0: اي
1: يلقى فيها هيك الشومبر دير
0: هذيك اي الشومبر دير
1: هذيك الشومبر دير هذيك مطر قريبه
0: ايوه
1: كيما العظم الكل فيه هو هذيك من يخلق منها جانب نفسي
0: واللي تحكوا ويتو
1: اللي تحك ايده مش يقبض
0: ولا مش يدفع
1: وعديد تدخل ثم حشره
0: أي.
1: تدخل يقول جاي انا ضيف وهلما جرى دائما وابدا الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا طيره وخيرها الفأل التطير لا لا خاطر اما الفأل به هو راه ما يتغير المقادير كتبت جف الأقل لكن وقتني مش تطير مش تتشائم
0: تأثر على صحيت على النفسية كاملة نعم
1: وقت اللي مش تتفائل هو الوضع هو
0: تستبشر
1: اما مش يتقوي فيك الجانب النفسي ريت قديش
0: وراه كله عنده تأثير حتى على الصحة في كلا الحالتين صحيت يعني يوسفين
1: عليه الصلاة والسلام كيف نزل في المدينة
0: أيوة.
1: عند واحد عنده زوز غلمان واحد اسمه سالم وواحد اسمه بشير
0: أيوة.
1: من هذوما أو مش يجيب حاجة يتفائل بها
0: أيوة.
1: يستمد التفاؤل من هذو اسماء هو يكمل الدار نادى يا سالم يا بشير
0: صلى الله سالمين
1: قال نعم قال له أبشر يا أبا بكر فقد سلمت لنا الدار
0: أيوة.
1: من كلمة سالم من كلمة بشير
0: أيوة.
1: خذا كلمة أبشر ومن كلمة سالم سالمت لنا الدار
0: ومحليها
1: والله محليها تكون نفسيته رايقة ونحاول وما نبعدوا شوية على التشيئة ثم نسره مرض مرض يخرج الصباح ويصبح على حاجة واحد خلقها
0: واحد يتعارك وحده والله يتعارك يقول لك نهار
1: يا لطيف على وشكون صبحت يوم فارغ هذا ما عنده حتى
0: يعمل عركة
1: بل محرم
0: أي نعم
1: بل محرم يا سميح روك تخلي الكلام خاطر ماشي ياسر ما نتكلم
0: انا شن زيدك كلام اخر
1: مثلا في قل لي ايوه في الحديث في ثم وحده اسمها عاصيه
0: أي؟
1: سميها جميله شعب المغنيه أي؟ سميها شعب الهدايه الى اخره
0: نعم.
1: يعني الطريق مثلا الى اخره وهل مجره دائما وابدا الواحد يوطن روحه حتى حاجه انت تشائمت منها
0: أي؟
1: ثم انسان تشائم مش كنت قبل الناس كانت تعمل اذا تشائم من حاجه
0: ايوه شو يعملوها
1: يحاول كيفاش هكا ويطفل او حاجه من القبيله هذه هو باش يطرد هيك السوداويه من مخه
0: من باله وين عم
1: باش ينزعها او على اساس قام بحاجه حصن بها روحه باش خاطر ما يقعدش كان ولي نتكلم في علم النفس
0: اي سيدي ان شاء الله في لكم كله سمح وتفائل وخير باش تلقاوها ان شاء الله
1: كانوا قبل من العادات
0: شو يعملوا يا يوسف
1: الصغير كيف يقيم حجره ما هو يقيم حجره
0: هز حجيره
1: خير كبير يا سيدي حتى يوليو يتحيلوا عليه
0: ايوه
1: هو يقيم حجره وهم يهبطون الحلوى برا علي ولي وهم على اساس هذاك خير كبير جاي ريت كيفاش واهل مجرى
0: هكاهو هذا هو الفيل وفما زاد يا عم يوسف انا قلت لك الفانوس والفنار الفنار
1: هونيه
0: من الوسائل اللي كانوا يستعملوها قبل
1: كانوا يستعملوها
0: اي
1: وشكلا هو سمح يعجبني ياسر وراهو عنده مزيه
0: أيه؟
1: والله ينقذ الأرواح قل لي وين ماشي
0: أنا مش نقول لك توا ولا توندونس ورجعوا له
1: أيه؟
0: ولا ديكور ولا حاجة مزيانة
1: يا سميح بسبب غياب هالفنار هذايا
0: ايوه
1: ماتت أرواح
0: أنت
1: مش تدش فيه تقول لي وين ماشي
0: صحيح عم يوسف وين نعرفها
1: كم ناديت
0: نعم وريت الفنار اللي قلت عليه أنت الفنار الزمني اللي كانوا يعلقوها في الكريطة
1: هيك شقصت
0: بالحق حتى احنا نتذكر فما شكون معناها من العائلة توفى على الخاطر مع
1: حوادث يا لها من حوادث وقعت مش بعيد ياسر بسبب غياب هالفنار هذايا
0: واللي هي تحيلنا توا على الضوء اللي في الموتور ولا في الموبيليتي يعني ريت نفس الوضعيه ما تختلف. نعم. معناها
1: نطلق على شيء اخر. نعم. قديش انا قلت هو بالله اللي نتحججوا بالفقر وبالكذا الفنار قديش قيمته
0: والله.
1: هما يبدوا على خاطر الصباح انا ولد فلاحه ونعرف اللي أيوة. هذه ومعايشها تو ما قاش نقدر ورا يمشي الصباح بكري للزيتون
0: ايوه
1: وقت الزيتون ثم الندوه تصبح
0: أيوة.
1: مو هكا ولا يدخلوا في يدخلوا في كذا وما ثمش ضوي لاخره وتبدا الكريطه زهموله ماشيه ما غير فنار
0: ما غير فنار
1: يا سيدي. وكم من سيارات وكمين يدخل في هيك الكرهبة هذيك الكريطة هذيك علاش لغياب هالفنار هذيك قديش قيمته قديش احنا قديش عندنا تهاون بالمسؤولية. تكلمت على الموضوع خاطر فكرت حاطه وقت هكا تملكني شيء من الحماس بحيث مش دائما وابدا العوز وقل ذات اليد وهيك الحجج الواهية ما عندها قيمة حتى قيمة. احسن لو كان واحد يحس بروحه حصبر. واحنا
0: والفانوس يا عم يوسف
1: الفانوس حتى
0: كانوا يعلقوه حتى في الدار يضويوا به
1: اكيد
0: هكا ولا
1: حتى في الشوارع وكان بالغاز وبالزيت على الاول كان حتى بالزيت
0: وبالفتيله
1: هكا حاجه اخرى يولي كيما القنديل وكيما والفوانيس وراهم ثم حتى وثائق تذكر كيف ان كانت المدينه هذه
0: تزين بالفوانيس.
1: نعم
0: اي خاصه في شهر سيدي رمضان يزينوا الدنيا بالفوانيس هكا ولا
1: بحيث الفنار بالله ثم يسر حاجات ناخذ شويه الحذر والحيطه
0: اي نعم
1: مش كل شيء قدير الله قدير الله انا من ضد ما هوش
0: بدون ادنى شك. نعم.
1: اما مش ارمي روحك في بير وقول الملائكه دزوني
0: والله العظيم
1: راهو حرام وعيب وتخلص وتنصل من المسؤوليه راهو مسؤوليتك قائمه تحرق ضوء احمر ويصير حادث وتقول ما شاء الله فعل راهو ما هيش حجه
0: صحيح
1: حجة عليك مش ليك.
0: نعم وإحنا الموضوع هذه
1: مش ليك
0: صحيح هو موضوع كبير برشا الحقيقة يا عم يوسف. أنا باش نرجع لك قاعدة نختار في الكلمات أي سيدي قلنا تول لفنا والفانوس وقلنا الفيل الفيل كتصب المطر وشكون يفرح بالمطر يا عم يوسف ما الفلاح
1: والفيل يسمح روح حتى الباكورات
0: أي
1: هيك الغلة أو أي. الثمرة هذيك هيك تسمى فيل طاح الفيل
0: طاح الفيل
1: طاح الفيل
0: واللي ذوقنا سنة ذوقنا عام الجاي
1: إن شاء الله. وكان قبل بالفعل الفلاح الصحاح
0: أيوة
1: كان الفيل الأول لازم يذوق منه جيرانه
0: أي عند ربي
1: من عند ربي
0: هو اسم عند ربي
1: له ما عندهم المعتقد أنه باش يبارك ربي في هيك الشجرة هذيك
0: ما عند ربي
1: هو كأني نوع من الحصانة هو تقع لحمة اجتماعية كبيرة ياسر لو واحد ما زال يتعدى على واحد
0: والله محليها
1: اليوم لا الناس ولا تفك البعضها في كك
0: أي. ومحليها عشت الفلاح
1: كنت كلمة على الفلاح تودي حاجة أخرى
0: أوك حرف الفاز
1: حرف الفاء
0: يا عيني على الفلاح وتحية لكل الفلاحة اللي يسمعوا فينا واللي هم قاعدين يعيشوا
1: والفلاحات
0: والفلاحات
1: والفلاحات فعلا يقولوا نأكل من عرق ومن سواعد النساء ونتكلموا على يعني والله لا نرمي
0: النساء الفلاحين
1: والله لا نرمي في الورود ولا حتى شيء والله هيك هو الواقع
0: هيك هو
1: احببنا ام كرهنا كيفاش مثلا نقول مازال واحد ينظر للمرأة نظره استصغار وعلى انه سيدي السيد الى اخره يا بابا انت تاكل في الغلل وفي خيرات ربي تواك من كد النساء
0: نعم وتحيه لهم. وبالمناسبه يا عم يوسف انت جبت العاملات الفلاحيات هذيا اللي ان شاء الله معناها يوصلوا باش يحفظوا لهم كرامتهم في اطار التنقل اللي هم نعرفوهم مساكن ديما توقع الحوادث وديما يموتوا ربي يحفظهم ان شاء الله.
1: وكذلك لازم نزيدها
0: زيدها
1: يعطيهم حقهم المالي علاش نقلل
0: هو استغلال
1: يوم الناس
0: هو موضوع كبير برشا
1: الى يوم الناس هذا ما زالت المراه نصف سوم الراجل تنتج كي بعضهم الزوج كي بعضهم
0: صحيح وكي مش اكثر وكي مش اكثر يا عم يوسف وكي مش اكثر
1: والله
0: بالحق. وتحيه لكل العمال في الحين اللي يسمعوا فينا
1: في نفس الشيء هو دي تقيم الشكر كيما يقيم الراجل كيف كيف هي وياه علاش هو ياخذ مثلا 40 وهي تاخذ 20 ليه بنا حق
0: نعم يا عم يوسف يعطيك صحة على المساجات نتاعك
1: لا بشوية غش
0: هي خليهم متسالش خلي توصل لي مساج وكيما قلت لك احنا نعيشوا على ايقاع فصل الخريف اللي ان شاء الله توجي والفلاح اللي يتفايل بالخير واللي يستنى في المطر وباش نغنيوا على الفلاحة
1: ويستحق
0: ايوه امير

0: كفاح
1: نس وفاح
0: والناس ملاح
1: والناس ملاح مع يوسف وسماح. اهلا وسهلا بكم مع يوسف. اهلا وسهلا يا عم يوسف. ايش حالك؟ اي لباسه والمستمعين الملاح
0: هيك هم راس المال.
1: اي جاوبوا بالصحيح ولا بالغلط؟
0: علاش قلت لك يا سماح من خلال الأجوبة
1: الفركة؟
0: شفت أنا من خلال الجواب على كلمة فركة وأن كان عارفها أنا أني مازال مازال مستعملة حتى ذات.
1: أنا قلت لك فركة صابون مش نقوله فركة صابونة.
0: هيك حاجة أخرى.
1: أيوة حاجة أخرى. فركة
0: أيوة. أما الفركة قلت لك من خلال الأجوبة.
1: أيوة.
0: شفت كيفاش
1: تسلسل زمني
0: التاريخ وأحكامه.
1: اي نعم.
0: ثم اللي يستحضرها طول مباشرة.
1: أيوة.
0: مباشرة يعرفها الفرقة اللي يعني يشوفها وممكن نزيل يستعملها في بعض
1: الأجوبة. باي.
0: وثم اللي يتفكرها يتخيلها كيف إن هي زعم الفرقة اجتهاد.
1: وثم اللي قال حتى هيك اللي هكا اللي خليوا عليها متاع البيزين
0: هكا الثراد هكا الثراد عود في فرقة
1: كلي جريج ولا كلي
0: كلي جريج
1: كلي جريج
0: أي وحرب لي جريج بتقطعه
1: أي
0: ويخليها في مش في علاش قلت لك ثم شيء هكى من استحضار تاريخ واحد شافه مرة برك ولا حكي له ميخليوهاش مثلا على طنجرة ولا حاجة لا في أوزان نحاسة أو خطر نحاسة فيها زوز أوزان وتركب على الموقد متاعها اللي هو الرحالة.
1: أيوة.
0: والرحالة تشعر بالمرعوب
1: عيني عيني الرحالة والمرعوب والكل
0: والثراد وذي وثردين البازين والعصيدة
1: أيوة.
0: في قواعد وفي نظام
1: مش
0: كيفاش يزمو.
1: أيوة.
0: لا يجيش بالواقفة ولا بالقاعدة. يزمو كرسي مطهرة كرسي صغير
1: قصير كرسي اللوح
0: كرسي اللوح وتقعد المرأة ولا حتى الرجل حتى الرجل
1: أيوة.
0: قاعد
1: أيوة.
0: على الكرسي هذاك ساق شد العفصة على الثراد هذاك واليد الأخرى واليدين فيهم العصات البازين فيها كشيء مطروحة شوية باش يدمج بالباهي خاطر ما تدمش بالباهي شنو اللي يصير فيه يطلع
1: فركس
0: شنو هيك الفركس يسميوهم
1: نعرف عليهم
0: عتيتق
1: بالعتيتق
0: إذا في العتيتق يولي ما هو ما هيش مخدوم على قاعدة هاي برا نرجع
1: للفركة.
0: أيوة. الفركة كما قالوا أغلب المدخلين
1: أيوة.
0: هي أداة فلاحية تحضر في موسم الدراس
1: بي.
0: نعرف والحصاد وبعده ما يجي الدراس
1: أيوة.
0: لو كان نوري وشنو كيفاش الدراس الدراس أول حاجة يجيبوا بالجيابة وانا هذا عايشت وعشت ثم بلاصة يسميوها المندرة
1: المندرة
0: يقولها الرتبة والعساس متاعها يسميوها رتاب.
1: أيوة.
0: وإذا واحد يبدأ يتحسن يستحسن هكا وشنو يبدأ يصل بيا يسمي يقول لك كرتاب تولي ما يعرف شنو معناتها كرتاب ما يفهمش يقول شنو معناتها كرتاب كرتاب اللي يبدأ يعرف كيفاش يختار
1: بلا يصل البيا على أساس الريحة
0: الرتاب شنو لا تبدأ بلاصة ما هيش مخدومة سادمة ما هيش مخدومة أرض أي والله والله نظام يا سماح نظام
1: تكنيك تقنية كاملة نعم نعم
0: المندرة هذه وعنده المندرة هذيك ما يخدمش أرضه هي عبارة كاريها للناس إن الفلاحة تجيب بالجيابة ثم كلمة جيابة يقول لها شبكة والأغلبية يخيروا كلمة جيابة على الجيابة لأن تجيب الكلمة فيها تيمن ريتة باقية يعني عامرة دائما
1: استبشار
0: عبارات فيها التيمن نرجع عادي كوم وأكوام أكوام أكوام كوم سبول كوم سبول يجيبوا هكا السبول هكا النادر هذا كان تاع السبول ومن بعد يجبد بالطرحه بالطرحه يسميوها طرحه
1: طرحه طرحه
0: الطرحه, أي. أي. الطرحه عند المصاره هي اللي يرميها على راسهم كيما شال وكيما الى اخره بالنسبه في الفلاحه الطرحه هي طرحه السبول يجبد هكا كميه من السبول يرجعوها حلقه كبيره واسعه الاغلبيه زوز زويل على خاطر من اصعب الاعمال شاقه مش اذا كانوا قمح يستحسن أن يكون في القائلة
1: بي.
0: في الشد في القائلة وإذا كان شعير حتى يكون في الندوة خير خطر يتقطع نتكلم
1: من منطقة الفلاحة الله يسبك بالصحة
0: وبالنسبة للقمح يستعملوا له ما يسمى بالجاروشة الكريطة متاعه والآخر كريطة
1: أيوة.
0: الشعير بالكريطة
1: بي.
0: ومعاه هذوما وزوز زويل وتبدأ تدورها حاجة أخرى من منظر آخر ومشهد آخر حاجة كبيرة ياسر ومن بعد تحضر الفرك الفرك هذوما ثم وثم جاوب بمنتهى الدقة ثم اللي فيها زوز صوابع وثم فيها ثلاثة صوابع اللي هي المذرة وثم اللوح واللوح مطروحة لوحة بالفعل كما كنت على الخباز اللي يرمي عليها الخبزة ويدخلها كي وكل واحدة شنية وظيفتها نعم الفركة هي باش يجبد بها السبول وساعة ساعة يقيم يدور وقت اللي يعمل الدور زويل دور دور دور دور ومن بعد يقيم ويضرب هكا على ساقه والله صنير صنير يجبد هكا ويضرب على ساقه باش النعمة تهبط والواحد يطلع وهل ما جرى دائما وابدا يقلب الطرحة
1: خدمة
0: ويقولوها يقلب الطرحة تقليب الطرحة هو باش كما قلنا النعمة تهبط دائما وابدا باش يخرج بن يخرج أرطب خاطر نعم والمذرة للذراوة صحي باش ينقص تبن وتبن دائما وابدا يقيم ويبعد يقيم ويبعد يقيم ويبعد وحتى تقعد النعمة اللوطة ومن بعد يجي اللوح للذراوة الذراوة هي باللوح وعندهم أغاني وأهزيش قطلك على البعض منها يبدأ يستدعيه ويستجلبوا في الريح
1: تعاونهم باش يذريوا
0: الأولياء يبدأوا يحضروهم في الولادة يا محمد يا جبريل
1: كل ما هو أعمال معناها باش تعينوا كل واحد اللي تطلب الجهد
0: حتى كذلك في الذراوة
1: يستحضروا الأولياء
0: يستحضروا الأولياء
1: نعم
0: يا بركت سيدي جبلة وجيب الواري من قبلة سيدي جبلة تولي ما هوش من سفاقة سيدي جبلة رو هذا سيدي جبلة يا سماح ندخل الكلام في كلام مات هو وسبعة أولاده في حادثة النورمال
1: وقلنا عليها مرة
0: المقر متاعه الضريح متاعه كان وين طولت شوية
1: لا والله كلامك يعمل كيف يا عم يوسف
0: في الركن متاع وين القصبة
1: غادي
0: وين كان ديوان الصيد البحري قبل بكر وين الانترنت على سي تكنيك وهكا الخيط

0: دق هيك الشعبون
1: هم بعض عاد مش شيء يخرج تخرج الكرفة من شيرة الصافي من شيرة
0: هنا اللي قلنا عليها ساعة
1: اللي قلنا أيوة. عليها تربطنا الشيء بالشيء أيوة. علاش قالوا كينا في نفلنا في نافي انت في فريش قدافي تو اللي يصح لك لم الكرفة لم الصافي ما إذا كان الحب يصح لنا الصافي مش حتى الكرفة معنينا كان نشمر عن ساعد الجاد
0: الله ينورك يا عم يوسف ولا تقطعكم أحلى كلامك يا عم يوسف أي سيدي باش نقول لك كيف العادة انت باش تختار لنا اللي جاوب الإجابة الصحيحة وإحنا حكينا شوية في الأخ
1: ثم الفركة كذلك يا سماح ثم واحد من الداخلين جاوب عليها صحيح يعطيه الصحة هو كان تقبل على خطر العدة متاع الميالي نقولوا ميالي الحرثة العدة عندنا السادة قبل كانت ثم كان السادة والفركة والمجابت وثم السهلة والتلتول والمحراث المحراث اللي هو الشعبة
0: اي نعم نعم نعم
1: هذا تحب لها في حد ذاتها السادة هي كيما الكعكة هكية تدخل الرقبة تتحل وتسكر كانوا يصنعوها في سباط البريدوية توتو تفكرتها وثم الفركة الفركة جي بعد اللسادة على خاطر ماشي على اللسادة تستند على اللسادة وثم المجابد باش تجبد الزيلة كذلك يسميوها فركة
0: الله ينورك يا عم يوسف يشدك بصحة بدنك ميلا قلنا اللي ربح معنا جايزة هو أول واحد قدم الإجابة الصحيحة
1: نعم.
0: سي محمد رجعي ألف مبروك ليك سي محمد أنت ربحت معنا جايزة اللي هي من ويكيكي بيتش شفار ألف ألف مبروك الله يشدك بصحة ومحليك ومحلك كلامك ولا تقطعك يا عم يوسف بعد شوية فاطمة على موجات ذات سفاقس في زوم مع فاطمة ومع كامل الفريق تحية وحيد كان معكم في السندار تحية طارق في الإذاعة المرئية أمير أمير الكونسولات أمير على الكونسولات عم يوسف وسماح يا عم يوسف
1: والله ماذا بيا زي طالت الحصة خطر عندنا ما نقوله على تراثنا شوفي سامح كلمة برك ماشي نزيدها احنا مش نقدمه في التراث خطري على حد التراث مكتوب موجود أن نعرف العديد من المصادر والمراجع وتنجم تدخل حتى توقع على الوسائط التواصل هذه الجديدة أما الأهم الكل أنك تحاول تفهمك التراث باش ما تحكمش الحكم القاسي على المجتمعات القديمة وعلى جدودك وعلى تراثك الأخيري تحاول تفهمه نحاول نفهمه باش نعذره وباش ننظره لتراثنا ننظره نظرة تقدير واحترام
0: الله ينورك يا عمي.

الآليف أول بداية باسم الإله بدينا ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على نبينا الرجع الرد الوصايا جل النكد والغبينا العلم بحر اللفاية والنحو هو السفينة.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. شدد عضو المجلس المحلي بالمحرس جيلاني مانعي في تصريحه للأخبار في تعليقه على حادثة تعرض عدد من السيارات أمس للتخريب والسرقة بمأوى شاطئ الشفار، شدد على ملاحقة المتورطين قضائيا وعلى ضرورة تركيز كاميرات مراقبة في المأوى وتسييجه مع تكثيف الحملات الأمنية والإنارة العمومية لضمان راحة المصطفين وسلامة ممتلكاتهم.
2: المجلس المحلي بالمحرس يدين هذا العمل التخريب، يقترح ويدعو السلطة المحلية والجهوية إلى أولا تركيز كاميرات مراقبة تطل على مأوى السيارة. كان قبل يقوموا حراس بالعمل، بعد وقع إلغاءه معناه ولا مجاني، ولا كل واحد يحط سيارته مجانية دون دفع مقابل، ولا معناها البحر للجميع. ندعو البلدية إلى تسييج هذا المكان، وكذلك نحطوا عامل تابع للبلدية معناه يراقب الساعات اللي موجود فيها السيارات، وخاصة أيام الذروة السبت والأحد، وهكا نكونوا الناس كل حفظنا على هذا الشاطئ، الناس كل تتمتع. دعوة تكثيف الحملات والدوريات الأمنية ليلا نهارا للمحافظة على ممتلكات رواد الشاطئ، ثم كذلك تركيز الإنارة العمومية خاصة وأن الشاطئ فيه نقائص في هذا المستوى، كذلك متابعة الجناة الذين ارتكبوا مثل هذه الأعمال، تفعيل دور جمعية قرية الشفاء في التوعية للمحافظة على أرزاق الناس، ودعوة إلى الجميع إلى ضرورة التكاتف من أجل القضاء على هذه المظاهر المخلة، وكذلك توفير الراحة التي أتى من أجلها رواد هذا الشاطئ العريق.
1: أكد المستشفى الجيوي سليم الحضري بقرقن المصادقة على مشروع هيكلي لتجديد الشبكة الكهربائية الداخلية بالكامل، يتضمن تركيز مولد كهربائي الجديد لضمان استمرارية الخدمة الصحية دون انقطاع، وتفاديا لتداعيات موجة الحر والارتفاع المتزايد في الطلب على الطاقة. استشهدت طفلة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص جيش الاحتلال بالتزامن مع قصف مدفعي صهيوني وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. على الجبهة الشمالية نفذ جيش الاحتلال الصهيوني اليوم عملية تفجير وقصف أصابت مواقع في جنوب لبنان ضمن خروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة برفع الحصار البحري الأمريكي، وأضاف أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان تركز على تحديد ممر ملاحي آمن في المضيق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة فاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: أشرة ديمة.
5: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
0: زوم زوم زوم اليوم،
6: اخبار
0: زوم اليوم،
6: خدمات
0: حوارات زوم اليوم.

0: نص نهار وربع دقائق. تحية لكم الناس الكل في زوم. اليوم نلتقي معكم اليوم الاثنين 10 أوت 2026، لقائي من توا حتى للماضي ساعة معكم كيما العادة في متابعة لكل ما هو جديد وفي الأكتواليتي على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي. سعيدة جدا باستقبال السيد النائب في مجلس نواب الشعب حسين الجربوعي. مرحبا بك حسين.
1: مرحبا بك ويعطيك الصحة على الاستضافة، ومن خلالكم تحية لكل مستمعي إذاعة صفاقس.
0: مرحبا بك. باش نحاولوا معاك أكيد باش نرجعوا على زوز زوايا هامين جدا، إن شاء الله الوقت يكفينا ونحاولوا نوصلوا أهم الأهداف وأهم النقاط. نحكيوا على تقييم السنة البرلمانية اللي كانت سخونة برشا في هذه الدورة، الدورة البرلمانية السابقة، ورهانات قانون المالية 2027 اللي بدأت الحكومة تحاول توصل في الجلسات الأخيرة أهم النقاط فيما يخصها. حسيناها كمام كوبي كولي 2025 2026 2027، نفس الكلام ونفس الحكاية. سنة برلمانية كملت تعدد فيها قوانين أما بقات الأحباطات أكثر. ضيفنا اليوم سي حسن الجربوعي نائب عن منزل شاكر من كتلة الأحرار وشد رئاسة لجنة الفلاحة في جانفي، استقال صدمة خلينا نقوله لبرشا من الناس في جوان، وقال لن أكون شاهد زور على تعطيل السلاح. اليوم باش نحاولوا معاه نرجع على حصيلة برلمانية لهذه الدورة، وفي نفس التوقيت باش نحاولوا نحكيه معاك على قانون المالية 2027. هل باش يكون ثم تحسين القدرة الشرائية بالنسبة للمواطن؟ هل باش يكون فيها نقاط هامة جدا بالنسبة للفلاح؟ بين هذا وذاك سوف يكون حوارنا معك. سحسن، استقلت من أهم لجنة، لجنة الفلاحة والأمن الغذائي، وكنت تحكي على تصدعات وعراقيل. كي تقيم السنة البرلمانية اللي وفات، هل تعتبر روحك كنت شاهد، كنت فراش داخل البرلمان، وإلا شنو بالضبط اللي كان مش ماشي؟ هل في البرلمان، هل في السلطة التشريعية، هل في السلطة التنفيذية، هل في عدم وجود حوار بين الوظيفتين؟ خاطر معاش نحكي على السلطة، نحكي على وظيفة، أو شنو بالضبط اللي كان مش ماشي بالأساس؟
1: هو سؤالك مهم برشا. اللي كان مهوش ماشي اللي كوني كنت كرئيس لجنة، اللي هو موضوع انت يعني رجعت نحكي فيه، اللي انا طويت هالصفحة وتعديت لما بعد، لكن كي نعود نجبدوه مش مشكل. شوف، اذا كان تمشي بروح اصلاح البلاد وتمشي في قطاع اللي انت مؤمن اللي كونها الدولة التونسية بجميع أطيافها وقطاعاتها ما تقيملها قائمة إلا بإصلاح القطاع الفلاحي.
0: نعم.
1: خاطر الناس يلزمها تفهم، الناس نحكي مش المواطنين، من المسؤولين اليوم على هذا الشعب، يلزم الناس تقرأ الاستوريك متاع الدول الأخرى كيفاش نهضت، يلزم الناس الأخطاء اللي تحت فيها الناس الأخرى تتعلم من التجارب متاع الدول باش نجمو نبنيو. لكن للأسف احنا اليوم نمشيو بسياسة الأزمات، نمشيو بسياسة القطاعات. كشديت رئاس لجنة قلت العكس، قلت ممكن النجم نضغطه بحكم مجلس نواب شعب، بحكم لجنة فلاحة، رئاسة لجنة فلاحة، ومشينا في التمشي هذاك بسماعات. الصدمة اللي صارت لي الأولى اللي أنا ممشيش اللوجو على الباس. أول جلسة عملناها 3 لجان، استدعانا الوزراء الكل فيما يخص قطاع زيت الزيتون. ومشينا بعد الاجتماع الوزاري اللي صار فيما يخص 25 أكتوبر لصبت الزيتون، مشينا اللي كونه مش نلقاه فما تنسيق فما رؤى. للأسف كي انت تستدعى وزاره التجاره، وزاره الفلاحه، وزاره الداخليه، وزاره الخارجيه، تجيب شكون ممثل على السفاره، تجيب شكون الاطياف هذه الكل تجتمع في قاعه وتنح كل وسائل معناتها خليناها مغلقه باش نفهموا بعضنا شنو نجمو نصلحوا، خاطر القطاع حساس برشا. لاول مره تلقى الناس هذه تجتمع مع بعضها، لاول مره تلقى الناس هذه ما عندهاش حتى رؤيه للقطاع هذا كيفاش باش نصلحوه. خليناه
0: ذكر اول كلمه خرجتها بعد اول جلسه مساله هذه،
1: مشينا القطاع الاضاحي. إذا كان أنت اليوم تجيب مدير عام من وزارة التجارة ومديرين عامين من وزارة الفلاحة ونحكيه على الأضاحي، وما تلقى لعندهم لا ترقيم الأضاحي لقدش عنا لشنية البريفيليج اللي فيه أمر عدد 26.05، القوانين اللي موجودة اليوم باش تعود هيك القطيعك، القانون عدد 95 سنة 2005، تلقى اللي كونك عندك ترسانة متاع قوانين، وتلقى مدير عام بحذاك يخرج ويصرح ويقول أنا مش نجيب في 15,000 أضحية ولا شركة اللحوم مش نعود نهيكلوها. لكن للأسف تلقى مشكل. تمشي الأكثر من هذايا، مشينا المشكلة الديمة الأرضي الدولية وحكينا فيها عديد المرات بحذاك لهنا، المشكلة متاع الشعال بزوية السلامة
0: والقانون
1: اللي قدمناه، قانون بقينا عام ونص احنا نخدمه فيه كوظيفة.
0: نعم.
1: من 21 مايو 2024 لليوم ما تلقاش حتى تجاوب من السلطة. فما حاجتين، الحاجة الأولى اللي كونها ما فماش تنظيم للأولويات، فماش ناس منظمة أولوياتها. أنا اليوم كدولة تونسية إذا كان أنا نمشي في توجه اجتماعي ونمشي بالحق نحب نكون دولة ذات بعد اجتماعي ونحب نخلق منهج جديد بشعار البناء والتشييد وانت اليوم ثرواتك اللي كونها هي السورس الوحيدة اللي تنجم تبني بها منوالك الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مسلم فيها. انت اليوم اذا كان تقف وتشوف اللي كونه عندك القطاع الفلاحي اش يدخلك في عملة صعبة، راهي الكورب كي تقراها مخك يحبس.
0: نعم.
1: اذا كان انت اليوم تحكي مع وزير الداخليه وتقول له راهو اكبر مشكل الموجود اليوم في الفلاحه اللي كونكم يلزمكم تعملوا امن فلاحي في كل معتمديه فيها حرس وطني تعمل فيه بيرو امن فلاحي اختصاصه السرقات، اختصاصه التعدي على المياه، اختصاصه الربط العشوائي، اختصاصه يشوف القطيع، اختصاصه الترقيم القطيع، اختصاصه يمشي الاسواق نتاع المواشي، اختصاصه يتبع الاسواق اللي ما تلقاش فما تفاعل. إذا كان تحكي أنت اليوم مع الدبلوماسية الاقتصادية مع وزير الخارجية تقول له راو اليوم ميلوني بالحق وقت الحسد شعبها تمست دخلت لتونس، أنت يلزمك اليوم سي الحبيب بالصيد في ظرف شهر الكوتا أوروبيان كان 27 ألف لتر طلعها ل 57 ألف في أسبوع حتى الناس كانت تخدم، أنت اليوم قادرة تطلعها ل 100 ألف. كي أنت تحكي مع وزير الفلاحة وزير التجارة وتقول له راو المارشيلو كالم تاع قطاع زيت الزيتون مشكلتنا اللي كونا في 2010 كان استهلاك الفرد 10 لتر اليوم استهلاك الفرد 2.6، دونك أنت يلزمك تتوجه كيفاش تحافظ على المارشي لوكال وترفعه، مش تربح من هكا امراض مش تخلي عليها، مش تربح من هكا دعم فلاحك، ما تلقاش رؤى، ما تلقاش ناس تتماشى معاك،
0: ما تلقاش صدى.
1: اذا كان انت تهزني الموضوع اخر اللي كونه نحكيه على الماليه وقانون الميزانيه، اذا كان نفس الاشخاص هي بيدها موجوده اليوم على القرار مش تلقى نفس المشكل. اذا كان انت رئيس حكومه تجيك في مجلس نواب الشعب المداخله بقات تقريبا اطول مداخله صارت في العالم، رئيس حكومه فاتت ساعه ونص وهي تخطب علينا تحكي على إعادة هيكلة القطيع وتلقى رئيس الجمهورية يجيب وزير الفلاحة ورئيس الحكومة وسي حمادي الحبيب كاتب الدولة المكلف بالمياه والناس اللي يحكي على إعادة هيكلة القطيع رئيس الجمهورية، وتلقى من عهد يوسف الشاهد نحكي كيف على إعادة هيكلة القطيع، وتلقى أنت اليوم عندك توجه آخر بنفس الأشخاص بنفس الآليات. دونك اليوم ما هيش وقت شعارات، خطر الشعارات مرت اليوم 23 سنة متاع التجمع ما عادش مش تحطها هي في معناتها وسيلة للفشل وذريعة للفشل تحط عليها اليوم الكسوة متاع الفشل. العشرية السوداء ما عادش مشات تأكلت ما عادش نحكيه عليها، اليوم نحكيه على المنظومة السياسية اللي موجودة اللي احنا طرف فيها. إذا كان أنا طرف في المنظومة السياسية هذه ونجيك نعطيك مقترح قانون ونعطيك تشخيص واضح للقطاع الفلاحي وغير التشخيص نعطيك حلول عملية وجدية ونقول لك راهو يا سيد الوزير يا سيد رئيس الحكومة راك في ظرف 3 سنوات قادرة تنهض بالبلاد التونسية في جميع القطاعات. راهو الشعب التونسي اليوم مشكلته كي يروح لصغاره طرف الحم يلقى قضية لصغاره خضرة غلة، هذه هي على الأقل ما عادش نحكيه على الكونفور. إذا كانت الدولة مش قادرة توفر رغم اللي عندها المشكلة مدام فاطمة المطروح اللي عندك أنت عندك الدقلة عندك رأي الدولة الوحيدة في العالم في موسم عندها 3 منتوجات عندك زيت زيتونة وعندك قوارص وعندك دقلة في, في, في شهر كل شيء موجود، وتلقى الشعب متاعك اليوم بالحق يعاني من سوء التغذية، تلقى اليوم في صفاقس أنا جاي لهنا حبيت ندور بديتها من بوجربوه لين وصلت لهنا يعني طريق جابس الحماس اللي تقف عنده ولا عطار ما تلقاش حتى عنده دبو سماء. انت مش تحكيوا عن ماء صراحه للشراب بتاع السونيات ولا جمعيات مائية معناتها اذا كان دوله فشلت في توفير الاضاحي، دوله فشلت في صابه حبوب يخرج وزير فلاحة يقول لك عندي 20 مليون قنطار 10 ملايين ما وصلناهاش، دونك عندك مشكل في البذور الممتازه وعندك مشكل في كيفيه توزيع المجامع نتاع وعندك عديد الاشكاليات رغم القوانين الموجوده ما زلت محافظ لي على نفس الاشخاص تتعدى من بعد نفس الفشل اللي صار في منظومه المياه اللي توا مش نشوفوها ونفس الفشل اللي صار اليوم حتى في الماء دبوسه ما واحد مش ياخوها ما يلقاهاش وانت ما زلت محافظ على نفس الاشخاص رغم ترسانه القوانين الموجوده عندك. دونك اليوم الفشل لا يتحمله مجلس نواب الشعب لانه احنا في قانون الماليه اللي فارت قدمنا 16 فصل تعديلي في قانون الماليه ولا فصل تطبق فيهم. قانون الماليه اللي يجي الرؤى حاجه والشعارات حاجه لكن قانون الماليه يجيك فارغ ما فيش اولويات ما فيش البلاد شنو تحب، خاطر انا نحب نقارن روحي باندونيسيا وماليزيا استقلت هما 59 وديما نحكي عليه المثل هذا على خاطر ناس مشيت الاولويات توجه للتعليم ربيوا جيل عطاو فلوس للتعليم وعرفوا كيفاش يربوا الاجيال نتاعهم. اليوم احنا في تونس ربينا
0: شعار مع العلم اندونيسيا الماء نتاعهم اللي يستعملوا فيه هو ماء مسكن ما عندهمش موارد مائيه طبيعيه.
1: اليوم يا فاطمه البترول عندك الملح لليوم ربي يهدي اللي كان نبيعه في الهكتار بدوره الفوسفوجيبس اللي تشوف فيه عنا احنا مشكلة في تونس
0: ثروة
1: الدولة الوحيدة في العالم صنفت نفايات خطرة. قطاع زيت الزيتون ثاني دولة منجة ومصدرة. الحبوب اللي نجيبوا فيها مصرتنا من برا وهجين نجيبوا فيه لنا.
0: وإحنا عندنا من أعز
1: من أعز التمور اللي موجودة. إذا كان أنت اليوم القوارص زراعات الكبرى دولة منجة بشكل رهيب. إذا كان أنت اليوم ثرواتك هذه ما استحفظتش عليها تجيب لي قانون مالية وأحنا ننتظر في قانون مالية والنواب تخدم وتسهر وتعدي في فصول إضافية ولا فصل فيهم يطبق. دونك شكون المسؤول اليوم على عدم تطبيق القانون؟
0: خلينا نرجع للتشخيص حسن جربوعي. إذا كان نحكيه على مسألة المسؤول والمسؤولية واليوم يظهر لي اللاكون اللي وصلنا له وأنه مسألة مراجعة القوانين فعلا أو مراجعة كل التشريعات متاعنا. أنت حكيت قبل شوية على 23 سنة. مشكلة 23 سنة وأنه في وقتها تعديت قوانين أما على المقاس مقاس خاصة الاتحاد الأوروبي مقاس اللوبينغات مقاس الـOMC أنذاك يعني كل المنظمات الخارجية والدولية حليناها البيبان متاعنا وخليناها كورون دير معناتها. ومن وقتها بدينا في المشكلة وبدينا من تالي وبدينا نرجع لمسألة التبعية من جديد. وبعد العشر سنين اللي تعديوا فعلا استغلوا هذه القوانين من أجل أغراض أخرى نفس الكل تعرفها لداعي باش نعود نقيمه من جديد. هل اليوم فعلا الأزمة متاعنا في عدم مراجعة هذه القوانين برمتها وإحنا نعرفوا الهناتوين؟ وإذا كان نحكيه دو سيت فاسون دونك اليوم يعني مشكلة شكون وأنه ما نحبوش نغيروا القوانين سي او بروفي دو كي؟ شكون اللي قاعد يحط في العصا في العجله؟
1: انا نقول لك لا فما عصا لا فما عجله.
0: اي
1: فما عقليه متكلسه وفما ضعف في الرؤيه.
0: هل تم حزب الاداره؟ هل تم البيروقراطيه؟
1: انا قبل كنت نحكي على فما حزب الاداره هذايا ما ينجم حد يتخلى عليه. لكن حزب الاداره انت اليوم خليت الاداريين بصفه عامه نحكي خليت الناس خايفه خليت الناس ما تحبش تجتهد. اذا كان انت اليوم يدور الخطاب متاع التخوين والخطاب متاع اللوبيات والخطاب متاع الناس فاسدة دونك راك مش تلقى انت الناس مش تخاف ما يحب حتى حد يجتهد. اللي هذا يقول لك اختاني انا اختراسي يضرب شليزني هذه ورقة بالقانون انت نطبقها لك مش بالقانون خلي على شيء.
0: ما يثم ناس تقول لك المحاسبة وين زاد
1: المحاسبة؟ شوف اذا كان اليوم طوى تقريبا عندنا 5 سنوات نحكيه عن المحاسبة ونحكيه عن اللوبيات. اذا كان اليوم ما نمشوش في خطاب تطميني اذا كان اليوم ما نلموش الاطياف الكل ونقعدوا مع بعضنا ونشوف البلاد هذه كيفاش نخرجوا من المشكلة اللي ما تروح توا المشكلة
0: قدام رهانات خارجية كبيرة برشا حساسة
1: وقدام تغيرات سياسية وقدام معناتها تشوف العالم ونصل
0: واحنا لازمك تغير اسلوب
1: دونك مشينا 5 سنين نشوفوا الخمس سنين الاولانيين مشينا في كذا وكذا وهذوما لوبيات وناس في الحبوسات وناس كذا المنجز. اليوم انا نعطي مثال بسيط مثلا زياره السيد رئيس الجمهوريه للشعال وبعدها مشى للنفيذة وشفت البوليميك اللي صار والناس اللي في الحبوسات والناس اللي خرجت واللي كذا واللي كذا ما هو المنجز؟
0: نعم
1: اذا كان
0: شنو صار من بعد
1: شنو اللي صار اليوم التونسي يحب شنو اللي صار شنو اللي صار باش هو يلقى الاثر نتاعو في قفته في قوت صغاره. اذا كان رئيس الجمهوريه يمشي لشركه اللحوم ويعمل جلسه في شركه اللحوم ويشوف الاشكاليات في شركه اللحوم اللي احنا علاش ديما نؤمن انا كي نرجع للسوري كراهي كي كانت رجال دوله بعد الاستقلال سنه 61 مش انا في تونس الاقتصاد دونك تحكي انت على شركه اللحوم على ديوان الزيت على ديوان الحبوب على غيرها. المؤسسات هذه اليوم ما نجموش نستغناو عليها على خاطر هي موطئ القدم الوحيد للدولة اليوم في القطاعات هذه. لكن اليوم يلزمك تهيكلها. كان أعطيك أنا هاو بحثنا خطوة امشي شوف ديوان الزيت اللي موجود رغم اللي صار عليه عمناو نفس الوضعية نفس الأشخاص ما صارتش هيك لليوم.
0: أيوة. لكن أحسن ثم شكون اللي في رؤية كمن هذية يقول لك فعلا لأنه ما قدروش على الدولة في الثمانينات ما قدروش على تونس وأنه يعاودوا يتحكموا فيها شنو عملوا خلقوا حوانط في وسط الحوانط بمعنى وأنه خلقنا حوانط تحت الوزارات كل حانوت وحده يحكم بمعنى وأنه نجم الوزير اليوم يعطي ما نعشنا قرار دون بورت كوا لكن تحت منه شكون اللي باش يطبقوا اللي باش يطبقوا أنه كل جهة مش تطبقوا كما تحب هي.
1: نرجع لك أنا للأولويات. إذا كان أنت اليوم كرئيس جمهورية تجيب وزير فلاحة وزير تجارة اللي هو تقول له بيني وبينك عقد أهداف أنت كوزير شنو هو البرنامج اللي بيني وبينك؟ شفت سياسة الأزمات؟ السياسة اللي ماهيش واضحة تخلي فما سياسة أزمات.
0: نعم.
1: تخلي الناس ما عندهاش أولويات. إذا كان أنت اليوم كرئيس جمهورية تحط وزير فلاحة وتحط بينك وبينه عقد أهداف أنت كوزير فلاحة برنامج قطاع زيت الزيتون، برنامجك إعادة هيكلة القطيع، برنامجك مشكلة المياه. هذوما راك مش تعطيهم أولويات قصوى، وهذوما راك مش تخدم عليهم كتشاريع، وراني أنا مش نراقب ومش نتابع. أما إذا كان أنت اليوم تخلي وزارة مثل وزارة الفلاحة، نعطيك إكزامبل، هذا موجود على الوزارات الكل. خاطر نرجعوا احنا قبل مثلا نعطيك إكزامبل نتاع السفراء، السفراء اللي كانوا عندنا قبل راهو السفير كي يخرج يلزم تجيب عندك برنامج شنو باش تعمل في الدولة هذيك، وشنو وإذا ما جبتش الدارك. إذا كان أنت اليوم عندك وزارات عندك سفراء ما يخدموا في حد شيء، سامحني في الكلمة، بالحق ما عندنا حتى خدمة. امشي شوف الجالية بالخارج شنو تعاني، شوف ولادنا غاديك المعاناة اللي يعانيوا فيها، شوف أنت مؤسسة الدولة اليوم شنو مشكل معاها. نرجعوا احنا اليوم تونس ماهيش مشكلة تشريع، تونس مشكلة أولويات، تونس مشكلة برنامج أهداف، تونس مشكلة مخطط، مش المخطط اللي شفناه راه مخطط تنمية 26-30، مخطط تنمية 26-30 راهو كيك اللي شخص في صغير. أنا نعاودها ديما، كيك اللي جاء لطبيب ساق وتجع فيها شخص وقالوا كذا كذا وهو دواء متاع عينين، هذا هو مخطط تنمية. معناتها التشخيص حاجة اللي نحكيه فيه كذا كذا، جيب مخطط تنمية لا علاقة له بمطالب المواطنين. اليوم إذا كان أنت عندك تشخيص واضح قدامك كرئيس جمهورية وتقعد مع العبيد، تمنيت انا والله ساعات تخليني نحكي في حاجات، تمنيت انا مخطط تنميه. شنو هو المشكل اليوم كرئيس جمهوريه يستدعى الوزراء ويستدعى رؤساء اللجان في مجلس النواب الشعب ويستدعى الاطراف الولايات اللي موجودين وتعمل لنا جلسه وتحكي على مخطط تنميه والاولويات والاهداف؟ المواطن راهو اليوم ما تعطش يسمع مسؤول، يسمع مسؤول على انقطاع الكهرباء والماء اليوم، شنو هي الاسباب وشنو هي الحلول الاستباقيه يا سيدي؟ كلينا
0: حاول تطمنوا
1: سيدي، او قدامنا قطاع زيت زيتون مازالوا شهرين، عندنا رؤى. هاو الاضاحي ما حكينا على رمضان من غير الحم ومن غير علوش، جاء الأضاحي اللي من بعده، هاو الأضاحي جاية، فما إعادة هيكلة القطيع؟ هاو عندك معمل سيدي بوعلي تحضر فيه يحب له آلاف طرانة نتاع حليب، عندك قطيع اليوم باش تهيكله باش تجيب له الغبرة من برا. دونك إذا كان أنت اليوم، أنا نحكي في القطاع الفلاحي على خاطر ملم بتفاصيله، إذا كان أنت القوانين عندك موجودة ومن هنا عندك أرضية واضحة، راهو عار على دولة عامين ورا بعضهم تجينا مناخ ما شاء الله وتبارك الله الأمطار.
0: أيه.
1: في بالك انت صابت القمح اللي نحيناه عم ناول 11 مليون قنطار السنه، 10 مليون قنطار اللي الجزائر وصلت 50 مليون بحذانا.
0: نعم.
1: دونك الاليات موجوده وفلاحك موجود سلمت فيه وقاعد اليوم تعمل لي في صفقه ما تجيب لي في القمح، ما نحبش نقول مسرطن يمشوا شي اولوها اللي هو بالحق هزنا،
0: يعني نحكيوا على الكاليتي خاصه الكاليتي.
1: اذا كان انت اليوم شعبك، وانا نحكي، فانا في صفاقس المحور الجنوبي كامل يشرب في ماء من الفراجات، ماء لا طعم لا ريحه اصفر. انا حكيت عديد المرات في معتمديه منزل شاكر، نسبه الناس اللي كانت تصفي 20 في 3 سنين طلعنا لـ80 حالة ناس تصفيه. إذا جات في دولة تحترم شعبها راه تفتح تحقيق وشوف شنو هي المشاكل هذه، كي تشوف أنت نسبة الكونسير في تونس شنو هي الأسباب نتاعو، كي تشوف أنت انقطاع الكهرباء اللي صار ورجع، راه مش معقول اليوم حماس ولا عطار ولا جزار يقص الضوء 8 سوايع ويعاود يمشي، يعاود يقص عاد يمشي أوتوماتيك.
0: خسائر اقتصادية كبيرة برشا،
1: راني أنا حكيتها برشا والله، أنا نتابع برشا، شفت إسبانيا الحرائق اللي صارت فيها، الملك هبط بيدو ومشى، راه مش عيب اليوم كرئيس حكومة تهبط في الهليكوبتر وتمشي تشوف اللي صار في في في, في الحماية المدنية اللي صار وكلمات، وتقعد بحذاهم وتطبطب على اكتفاتهم يعطيكم الصحة، تمشي الفلاح اللي في الكيف اللي عنده مواشيه ومحاصد مشيت تشوف الناس اللي عندها بيوت الحل، تشوف العطارة والحماس اللي عنده بتين ده ونظر شنو الدولة اليوم كتصب الحماس ولا عطار مليون ولا مليون ونص، كي ثم ثقة مش تخرطها. شنو هي الدولة مشكلتها 3-5 مليارات 10 مليارات ما يأثروش في دولة، تيك تأثر فيهم انت تصرف فيهم في حاجات بوريان، الحليب المدعم اللي حكينا عليه راك تصرف يوميا في 280 مليار تعطي فيهم للماء والمياج والأمراض اللي موجودة، وحليب نشربه فيه لا أنزى به الله من سلطان. دونك إذا كان احنا نحكيه
0: يعني تحكي على رؤية واستراتيجية
1: عطيناهم راهو بعثنا لهم اجتماع 74 مفترق 74 واجتماع 12 مايو، راهي الحلول اللي عطينا لهم قادرين في ظرف 3 سنين الدولة يصير لها نهضة. راهو قطاع دخلك عام 2024 وقت الدولة تعاني من كريز دخلك 5000 مليار
0: صي
1: البركة زيت الزيتون، عطيت الدولة تحترم شعبها
0: وانقذ الميزانية عمتها
1: وانقذ الميزانية
0: حتى صنع
1: ديما نفس المشكل. راهو اذا كان انت اليوم ما عندكش توجهات في قانون المالية، انا شوف في قانون المالية قانون المالية نفس الرؤى نفس الوضعية، وزارات تعادي من بعضها مراسلات، انت هاوش نقصني هذا يعدي لي كذا يمشي هذا، لكن ما فماش اولويات. قانون مالية راك تحكي العصب الوحيد متاع الدولة اللي تنجم تمرر فيه. راهو اذا كان انا جيتهم في قانون مالية اللي فارت مشيت المرصد الوطني والله العظيم صدقني قعدت 3 شهور نخدم فيه المقترح هذاك وتوجعت فيه برشا. كي جيت فرنسا نشوف فيها فرنسا القطاعات كيما التبغ وكيما الشراب اللي ضر المواطن تحط له تزيد تحط عليه اداءات 5% وتعمل صندوق للصحه، دونك انت كتضر لي صحتي الصندوق هذايا اوتوماتيكمون يمشي للمستوصف وكذا وكذا وكذا. مشيت بالفكره هذه وجبت المقترح نلقى اللي احنا نعطيك حاجه بسيطه، في بالك استهلاك معدل الفرد لزيت الزيتونه 2 لتر ونص، معدل استهلاك الفرد للشراب الخمور 26 لتر، معناتها مشينا
0: شو سكيزوفرينيا متاع تونس
1: ما تفهمش مشينا قلنا نزيدوا 5% اش مش يأثر احنا بلغتنا العامية سمحني في كلمة نقول اليسكر ما يتاجر كيفاش تزيد انت على مدة 3 سنين 5% في في في سوم الشراب وفي سوم الدخان والفلوس هذية ندخلوا تقريبا 350 مليار في العام
0: نعم.
1: تمشي الدعم بها القطيع هاي الفلوس اللي تحكي عليها مش جبت لي انت 10 مليارات
0: فيها معناتها
1: جابوا لنا 10 مليارات إعادة هيكلة القطيع من عام 2025 لليوم ما تصرف منها حتى من الليل. صندوق الجوائح اللي عابد أسيرونس كأني عندي كهرباء مش نمشي نعمل أسيرونس اللي صار في الجوائح من تغيرات مناخية اللي صار في الجوائح من الناس من قصان المجلس لليوم الناس ما تخدش فلوسها صيد البحري هذاك أنا في زيارتي كنت رئيس لجنة مشت البزارت وصفاقس أقسم بالله ناس شيء مدمر وتحكي مع مدير عام موجود يقول لك هاوش مش نخدمه هاو كذا هاو كذا وما يصير حد شيء دونك شكون مش يحاسبه رأوا اليوم إذا أنا مدير عام نلقاه في وزارة الفلاحة عنده تضارب مصالح وهزيت دوسي كامل بالوثائق وعطيته رئاسة الحكومة هاو دوسي كامل السيد هذايا للتضارب متاع المصالح اللي موجود فيه في بالك السيد هذايا اليوم حاطينه يعمل في مخطط للقطاع الفلاحي 27-50 وكي جات ناس من من من دوله من تو تو بالوقت تعرفوا للمعطيات الكل جات حيثيات جات دوله مش مش تدخل في اعاده هيكله القطيع حطوه هو يراس الاجتماع هذايا اللي السيد هذايا مقدمين فيه شكايه تضارب مصالح يخدم في منظومه الالبان في وزاره الفلاحه مدير عام وعامل شركه البرة واللي يجي يتفاهم وياه يخرجوا البرة يتفاهم وياه في اي صفقه واعطينيهم بالادله ولليوم تدوسي في التفقدية وسكر على الضوء في تفقدية وزارة الفلاحة وخلي غديك والسيد يختم على روحه إذا كان أنت اليوم تحكي على ديوان الأعلاف اللي هو مرسوم الرئيس الجمهورية وتلقى المهام متاعه موجودة عند 5 إدارات متعاركين على كل اللي يجبد الأعلاف لا خلي هذاك موضوع
0: عيانة كل حد كل حد
1: هي الأولويات رئيس الجمهورية اليوم ينجم يصلح بقرار قرار الأول اللي كونه يعمل مصالحة وطنية ويقعد مع الناس ويلم العباد على مصلحة البلاد هذه كيفاش نجم نصلحوها
0: حوار موسع
1: ونحو التخوين هذا أوكي ما أثبتت وزارة الداخلية ووزارة العدل والناس المسؤولة اليوم أثبتت هيك القضاء وك يا رب معاه ما يلزم اليوم فما خطاب تطميني هذه الأولى الثاني حاجة يلزمك اليوم تسطر أولوياتك شنية أولوياتي أنا للنهوض بالبلاد شنية ثرواتي اللي نجم نبني عليها كان هو بشعب راهو الناس اللي ماهاش تنحت هذه السلطة اللي ساعة قلت ولات وظيفة
0: وظيفة
1: مجلس نواب الشعب عندك حاجتين عندك دورك تشريعي دورك رقابي إيصال أصوات العباد لأنك نائب شعب تنوبهم ما تلقاش فما تفاعل معاك تلقى الناس اللي تضرب أي نفس إصلاحي تلقى الناس اللي ما تحبش تتوجه معاك اليوم للإصلاح يروا لك تعليات أخرى ويروا لك مواضيع أخرى ويدخلوك في دوامات اللي أنت خارج على نطاقها
0: تعبك
1: احنا كمشينا المرة اللي فاتت أنا مشيت للكيف نحكي بإمكانياتي الخاصة مشيت للكيف الحرائق متاع الغابات
0: نعم.
1: وتعديت البنزرت ومشينا عملنا حملة قلنا قلنا الجزائر في 25 أكتوبر زرعت 1,000,000 شجرة
0: أي.
1: مليون شجرة زرعتها الجزائر احنا رانا قادرين في تونس ما عندناش الآليات والإمكانيات باش نطفيوا الحرائق كمواطنين لكن والله أنا الآن مواطنين بسمعوا فيها في صفاقس لو تقول غدوة مش نزرع في غابة وتحضر الإمكانيات وزرعتها والناس تقول تركب في كهرباء وتمشي الناس عندها حب البلاد لكن إذا أنت تتوجه ينحو النقاش الأساسي اللي كونه راهو توجهنا نشجره يا أخوي احنا نؤمن بالعلم ونؤمن بالاختصاص ومؤسسات الدولة معاك المبادرة ما يهمنيش شكون بتجاب المبادرة خلينا في الصف العاشر والصف العشرين ما نتعاركوش شكون يا أخوي اتفضل انت كإدارة عامة للغابات كمنظمات كمجتمع اتفضل انت خوذ المبادرة لكن ابدأ
0: أي.
1: نولوا متعاركين بعد عامين قبل بعامين يا اخويا خليها الغابات تحرقت سنات يا وعندك في جندوبه مشيت الغابه تحرقت من عام 2000 ها وعندك في النظور في بنزرت غابات تحرقت عندها سنين يجاو الغابات اللي تحرقت واثبتت الطبيعه ما تصلحش روحها بروح اجي ندخلوا
0: فيها
1: نعطوا حاجه ايجابيه كي تلقى 30,000 مواطن في غابه يزرعوا حتى لتونس
0: واصلا الصور هذيك تعطي على الاقل بعد
1: الجيلنا لوليداتي ووليداتك يلقى بلاد وناس
0: هكاك
1: تنبش في التراب وتخدم وكذا
0: نعم.
1: مشيت للجزائر في في زيارة عن طريق مجلس نواب الشعب كوفد برلماني مشينا للجزائر وطرحنا الموضوع وشفنا الموضوع وقعدت مع السيد اللي صاحب المبادرة
0: نص دقيقة
1: تعرف نص دقيقة تعرف الشيخ المغاديكا فما برودوي من غير ما نسميه يقول لك شعمله في إشهار برودوي هذا تحطه تحت الشجرة في الغابة كي تصب المطر تتسقى مرة بركة في العام
0: أي.
1: احنا في تونس التول لوجه لتراكتور وساتيرنا ما طالعين بها الجبل دونك إذا كان اليوم العقلية المتكلسة هذه تحب تبني بها مستقبل بلاد مشكل اخرى وهذا يراه رغم كل شيء اللي موجود احنا متشددين باش نصلحوا بلادنا لانه في الاخير هذه بلادنا كرر وعاود وعاود وعاود في الاخر لازم باش نصلحوا باش نصلحوا ان شاء الله
0: نلتقي ان شاء الله في حوارات اخرى معك شكرا لك حسن الجربوعي ولد صفاقس وولد تونس بالاساس واحنا كنا ولد تونس ونحبوا مصلحتها شكرا لك
1: صح شكرا.
0: نلتقي بعد الاذان وصل المشوار في زوم اليوم
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوم زوم زوم اليوم،
3: اخبار اخبار
2: زوم اليوم،
3: خدمات
2: حوارات زوم اليوم.

0: نص نهار و 35 دقيقة. مازلنا في زوم اليوم الاثنين 10 أوت 2026. نفتح الجزء الثاني حول خطة ترامب لغزة المكونة من 20 بند. الخطة التي قال عنها ترامب أن أمريكا ستتولى وتملك غزة تقوم على إنشاء مجلس دولي لحكم القطاع وقوة دولية لنزع السلاح وربط الأعمار بالخضوع السياسي. وهي خطة وصفتها الفصائل الفلسطينية بأنها وصاية دولية مرفوضة، وحذر خبراء أمويين أنها انتهاك لمواثيق الأمم المتحدة وحق تقرير المصير. لمناقشة والحديث والخوض أكثر حول هذه الأبعاد بكل صورها الواقعية، سعيدة جدا باستقبال البروفيسور عوض سليمية، الباحث في العلاقات الدولية ونائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي. أستاذ عوض، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم.
0: شكرا لك على تلبيه الدعوه استاذي، ونتحدث معكم اليوم حول موضوع هام جدا كما اسلفنا القول، مخاطر خطه ترامب على السياده الفلسطينيه في قطاع غزه وتحويل القطاع الى ارض دوليه وفصله عن جذوره الوطنيه والتاريخيه في القضيه الفلسطينيه. وعندما نتحدث على هذا الموضوع استاذي، البارحه والاكيد انكم تابعتوا هذا الموضوع، الخارطة التي نشرها الكيان والتي من خلالها ضم جزءا من لبنان وهو الجنوب برمته إلى المساحة، مساحة الكيان كدولة موجودة ما بين فلسطين وكذلك لبنان وحتى الجولان.
1: نعم، مساء الخير. يعني منذ البداية قلنا أن فكرة إنشاء مجلس السلام هي بحد ذاتها فكرة خطيرة جدا، ولو كانت أمريكا فعلا جادة وراغبة في إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لكان من الأولى بها أن تدفع نحو حل الدولتين التي تشكل إجماعا لكل دول العالم باستثناء أمريكا وإسرائيل. وبالتالي جاء الآن ترامب ليستحدث ما يسمى بمجلس السلام الدولي، الذي هو بمحتواه وبمضمونه مصادرة للسيادة الفلسطينية على قطاع غزة واعتبار قطاع غزة أرض دولية. يريد ترامب تنفيذ مخططاته التي تحدث عنها وأعلن عنها بشكل ريفيرا الشرق الأوسط. الآن انتقلنا إلى المرحلة الثانية بعد إطلاق المرحلة الأولى في أكتوبر من العام الماضي، والتي لم تلتزم بإسرائيل بأي بند من بنودها بما فيها وقف إطلاق النار، لأن إسرائيل استمرت في العدوان على قطاع غزة ولدينا أكثر من 1500 شهيد حتى هذه اللحظة بعد وقف إطلاق النار، وأكثر من 4000 جريح، بالإضافة إلى عدم التزام إسرائيل بإدخال أي نوع من المواد الغذائية ولا حتى إدخال ما يحتاجه شعبنا من العلاج ومن الاحتياجات الغذائية الضرورية والعاجلة جدا. الآن انتقلنا إلى الوثيقة من 15 بند التي أعلن عنها ميلادينوف. أخطر ما فيها ليس في كون مجلس السلام يشرف على مرحلة انتقالية محدودة، بل في الاحتمالية أن يتحول هذا المجلس إلى مرجعية سياسية بديلة للسلطة الفلسطينية ولمنظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة، وبالتالي مباشرة هو تكريس الانقسام بين الضفة والقطاع وإنشاء كيانات في قطاع غزة مختلفة تماما عن الوزارات والمؤسسات التي أنشأتها السلطة الفلسطينية كنواة لدولة فلسطين.
0: نعم.
1: عندما على سبيل المثال يتولى مجلس السلام أو هذا المجلس المزعوم مسؤوليات مثل اتخاذ قرارات تتعلق بالأمن والإعمار وإدارة الحدود والتمويل والعلاقات مع الجهات المانحة والصناديق التبرعات وإدارة العلاقة مع إسرائيل، بالتالي الثقل السياسي سيتحول تدريجيا من المؤسسات الفلسطينية الشرعية إلى المؤسسات الدولية، وهذا التحول بالتأكيد سيؤدي إلى تدويل القضية الفلسطينية من حيث الإدارة والسيادة، وينتزع ترامب شيئا فشيئا السيادة الفلسطينية على قطاع غزة ويحولها في يد المندوب السامي الجديد ميلادينوف.
0: نعم.
1: هذه الوثيقة وهي جزء من مجلس السلام الذي نصب ترامب نفسه رئيسا عليه تمثل أيضا خطوة تتجاوز كونها إطار لتثبيت وقف إطلاق النار أو ترتيبا أمنيا لليوم التالي للحرب، إلى خطة خارطة الطريق لإعادة بناء نظام سياسي وإداري وأمني في قطاع غزة خاص بالقطاع، أكثر منه العودة إلى قرارات الأمم المتحدة. بالتالي الخطر ما زال موجودا، وهو أكبر في هذه الوثيقة، ولا يكون فقط في احتمال فشلها، لأنه سواء فشلت أو نجحت فالخطر على الشعب الفلسطيني قائم. صح. الآن الأخبار والتقارير في إسرائيل تتحدث أن نتنياهو والمجلس الكابينيري المصغر رفض خطة ترامب، لكن الخطر أيضا في أن تنجح هذه الخطة، وبالتالي يستطيع ترامب فصل قطاع غزة بشكل نهائي عن الضفة الغربية، وبالتالي وأد حلم الدولة الفلسطينية المستقلة الذي من المفترض وفق اتفاقيات أوسلو التي شهد لها كل العالم والأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن تنتهي في العام 99، وعلى أبعد تقدير أن تنتهي في العام 2000 وتقوم الدولة الفلسطينية المستقلة. فيما يتعلق برسم الخرائط التي يظهرها نتنياهو وقف في الأمم المتحدة قبل أعوام وعرض خارطة للشرق الأوسط الجديد بدون الدولة الفلسطينية، وبأجزاء من سوريا وأجزاء من لبنان وأجزاء من الأردن، وهذا هو النهج الديني الذي يتحدث به بشكل صريح وواضح باقي أعضاء الائتلاف سموتريتش وابن غفير والحركات السياسية الدينية الإسرائيلية المتطرفة الأخرى بما يسمى إسرائيل الكبرى. هناك الآن نقاش كبير داخل إسرائيل، وهي في طريقها إلى انتخابات الكنيست كما هو الحال في الولايات المتحدة، وبالتالي وبتقديري أن السبب الأول والأخير المباشر لرفض نتنياهو لهذه الخطة على الرغم من سوء طالعها على الشعب الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية، السبب المباشر هو سبب انتخابي بحت، وهو لا يريد أن يمنح المعارضة معسكر بيني جانتس ولبيد وأيزنكوت أي ورقة إضافية يمكن أن يستخدموها ضد نتنياهو وتحالفه خلال الانتخابات، وبالتالي يرفض نتنياهو قطعا بدء التنفيذ لهذه الخطة تحت حجة أن حماس لن تنزع سلاحها، وبحسب ما يقول يريد نزع سلاح كامل من قطاع غزة قبل البدء بأي خطوة متعلقة بالانسحاب أو الموافقة على نشر القوات الدولية وما إلى ذلك مما يترتب على إسرائيل من التزامات وردت في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية.
0: لكن أستاذ عوض، عندما نتحدث كذلك اليوم على هذه التحديات والرهانات السياسية من جانب، هناك انتخابات الكنيسة داخل دولة الكيان، من جانب آخر هناك الانتخابات التجديد النصفي وهو تحدي كبير جدا أمام ترامب كذلك، وكأنه هذه الأمور متزامنة، هناك في الداخل الفلسطيني كذلك واقع وتحدي آخر وهي عدم يعني إلى حد الآن تنظيم الانتخابات الداخلية، هناك صراع زاد موجود عندكم مع السلطة الحالية، هناك صراع ما بين الأحزاب كذلك سواء كان بين فتح وحماس أو كذلك حتى ما بين الفصائل المقاومة في حد ذاتها، عدم التوحد على خطاب واحد، هو هذه الحلقة وهذه النقطة نقطة الضعف إن صح التعبير التي حاول اليوم الكيان وحاولت الصهيونية المتكونة من يعني الحلف الأمريكي الإسرائيلي أن تعمل على هذه النقاط من أجل بعثرة القرار الفلسطيني، عدم تحقيق وتجسيد حل الدولتين، واليوم فعلا هناك أجزاء كبيرة جدا من الضفة وقع ضمها رسميا، وهناك اليوم مسح كبير جدا لغزة وللأسف واقعيا، وهناك مسح كما أسلفنا القول سواء كان بالنسبة للجنوب اللبناني أو كذلك لضم الجولان فعليا.
1: نعم، أولا فيما يتعلق بالعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، هذه علاقة استراتيجية ثابتة، فأمريكا تنظر إلى إسرائيل باعتبارها أصل استراتيجي، ولن تسمح لأي دولة أو أي تنظيم أو أي جهة مسلحة بالعدوان عليها مهما كلف الثمن. هذا ثابت في السياسة الخارجية للولايات المتحدة منذ هاري ترومان الذي اعترف بإسرائيل بعد أقل من 10 دقائق من إعلانها من خلال الكنيسة الإسرائيلية. وبالتالي لا يتعلق الموضوع بطبيعة العلاقة، بمدى انسجام أو توتر العلاقة بين رئيس الوزراء نتنياهو أو من يسكن البيت الأبيض وهنا ترامب. وبالتالي يبقى العلاقة هي علاقة مؤسسات أكثر منها علاقة أشخاص. الآن قد تتضارب أحيانا المصالح الشخصية بين الرئيسين البيت الأبيض وفي إسرائيل، وهي الآن متضاربة. فالعلاقة الآن بين ترامب ونتنياهو تسير في خطين متعاكسين تماما فيما يتعلق بالانتخابات تحديدا. نتنياهو لا يريد أن يقدم ما يسميه تنازلا بين 100 قوس للفلسطينيين حتى لا يمنع المعارضة أي ورقة للاستخدام الانتخابي، وبالتالي يفقد مزيد من الأصوات، لأن معظم مؤشرات استطلاع الرأي تؤكد تراجع نتنياهو لصالح معسكر آيزنكوت. نعم. وبالتالي نتنياهو يحاول إظهار تصلبه في كل المواقف المتعلقة، سواء بالانسحاب من جنوب لبنان أو بالانسحاب من جنوب سوريا الجنوب الغربي السوري أو بالانسحاب من قطاع غزة، مضافا إليها ممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وجرائم المستوطنين، حيث لا يريد نتنياهو أن يتعارض في نفس الوقت مع ابن كبير وسموتريتش في سياساتهم داخل الضفة الغربية، لأنه يريد أن يذهب إلى الانتخابات على الأقل موحدا ضمن هذا التحالف اليميني المتطرف، ويحاول جذب مزيد من المتطرفين الآخرين. الآن ترامب بالمقابل آخر ما يريده هو الاصطدام بنتنياهو، لأن الرافعة التي جذبت ترامب إلى البيت الأبيض هم لوبيات الضغط وجماعات المصالح وأنصار إسرائيل والمسيحيين الإنجيليين.
0: نعم.
1: وهذه القاعدة الجماهيرية القوية بالإضافة إلى حزب ماجا الراغبين بالانتقال من الوضع السائد لدى الحرس القديم بالحزب الجمهوري والانتقال إلى أفكار ترامب الشعبوية. وبالتالي ترامب لا يريد أن يخسر هذه القاعدة التي حققت له مكاسب كبيرة في الكونغرس، سواء في الشيوخ سواء في النواب، وله أغلبية. لذلك سيظهر ترامب بعض التفهم، وهذا ما صرح به أكثر من مسؤول أمريكي على الأقل خلال هذا اليوم. نتفهم عدم تجاوب نتنياهو مع خطة ميلادينوف لأسباب انتخابية، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الوضع سيسوء بين الولايات المتحدة وإسرائيل. فأمريكا ما زالت وستبقى الراعي الرسمي والداعم لإسرائيل، لأن ترامب عينه على جيوب المليارات من الدولارات، الأموال السياسية، أموال الانتخابات، وآخر ما يريده إغضاب اللوبي الإسرائيلي في ظل الوضع السيء الذي يمر به أيضا في استطلاع الرأي، ولا يتجاوز 33%.
0: نعم.
1: تقارب كثيرا مع نتنياهو في استطلاع الرأي الداخلي في الولايات المتحدة، ولذلك أيضا هو يريد أن يحسن قاعدته الانتخابية حتى لو كانت على حساب خطة ميلادينوف، ولا بأس لو تم تأجيل هذه إلى حين الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر والانتخابات في الولايات المتحدة في نوفمبر، ثم ينظر الطرفان ما هي الخطوة التالية سواء في قطاع غزة سواء في لبنان. ولذلك مفاوضات روما في لبنان أيضا لم تأتي بأي جديد
0: نتيجة
1: قبل يومين، ورفضت إسرائيل الانسحاب، علما أن أساس المفاوضات أنه كل جلسة مفاوضات ستنسحب إسرائيل من مناطق تجريبية جديدة. لذلك نتنياهو يحاول الحفاظ بحالة من الضغط الأقصى على موقفه، ويرفض الانسحاب من أي منطقة في المناطق العربية التي يحتلها، في الدول العربية التي يحتلها، حفاظا على تحالفه أولا وحفاظا على قاعدته الانتخابية ثانيا. الغريب في الأمر أن ميلادينوف، والذي يعتبر هو المندوب السامي لترامب في مجلس السلام، يتفهم هذا الموقف أيضا، والرد تعليقه بالأمس في القناة 12 على موقف نتنياهو أنه أيضا يتفهم هذا الموقف، وأنه يريد أولا من حماس أن تبدأ بتسليم السلاح ثم لاحقا ينظر في قضية هل إسرائيل ستنسحب.
0: لكن اليوم أستاذ عوض، لكن اليوم الآن أريد موقف اليوم، الموقف الداخلي بالنسبة للدولة الفلسطينية إن صح التعبير، كيف يمكن أن نتعاطى مع هذه النقطة بالأساس كما أسلفنا القول، سواء كان على مستوى السلطة، تعاطي الحكومة، عدم إجراء الانتخابات، كل هذه النقاط رجاء.
1: السلطة الفلسطينية لها موقف واضح ولها رؤية واضحة، وهي تسير في هذا الاتجاه، دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 67، وهي تتمسك بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أجمعت عليها الدول العربية والدول الإسلامية وتلقى دعما.
0: لكن كيف يمكن ترسيد ذلك؟ كيف يمكن ترسيد كل هذه النقاط أستاذي؟
1: المشكلة في الولايات المتحدة، أوراق الضغط على الولايات المتحدة من قبل الدول العربية والإسلامية وحتى الأوروبيين تكون ضعيفة وأحيانا تكون غائبة. في حال فعلت هذه الدول بمجموع، عندما نتحدث عن 57 دولة عربية وإسلامية، هذا يعني ثلث المجتمع الدولي أو يزيد، بالتالي هذا الثلث من المجتمع الدولي قادر على إحداث فرق عندما يتعلق الوضع بالمصالح الأمريكية بشكل مباشر، بما فيها الاستثمارات، بما فيها التبادلات التجارية، بما فيها الاقتصاد، بما فيها العلاقات الثنائية، العلاقات الدبلوماسية، ما يسمى باستضافة القواعد العسكرية على الأرض العربية. يملك العرب أوراق كبيرة قادرة على الضغط، لا نقول كالتي يملكها نتنياهو أو إسرائيل بحكم العلاقة الوطيدة واللصيقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، ولكن العرب لديهم أوراق قادرين على الضغط على ترامب، وبالتالي التأثير في موقفه تجاه الضغط على نتنياهو للذهاب إلى مسار المفاوضات وإنهاء قضايا الوضع.
0: لكن اليوم اليوم يقع بعثرة هذه القرارات، بعثرة قرار القرار العربي انطلاقا من خلق الأزمات، وتعرف اليوم المستجد على مستوى الشرق الأوسط، واليوم هذه الأقطار تبحث عن تحالفات من أجل حماية حدودها، من أجل حماية سلطتها وسيادتها على أراضيها بالأساس. يعني هذه الحرب هي ذات مغزى، ذات هدف من أجل إلهاء الموقف العربي وتعميق يعني تبعثر القرار العربي من أجل التسريع ومن أجل ربح الوقت بالنسبة لدولة الكيان، وأنه تقوم بتحقيق الهدف الأكبر وهي إنشاء إسرائيل الكبرى.
1: بالنسبة للعرب دخلوا في مرحلة من الترهل والضعف منذ إطلاق ما سمي بالربيع العربي المدعوم أمريكيا في عهد باراك أوباما. ربما نختلف، ربما نتفق في هذا الموضوع، هناك من يسميه ربيع عربي، هناك من يسميه خريف عربي، ولكن هو في مجمله دخلت الدول العربية في حرب شبه حرب أهلية، وبالتالي عندما كانت إسرائيل تبني قوتها وتحالفتها كانت الدول العربية تنهار الواحدة تلو الأخرى، وبالتالي تأخرت الدول العربية كثيرا في قدرتها على أن تعود إلى ما قبل ما كان عليه الربيع العربي، سواء بالقدرات الاقتصادية سواء بالقدرية، وبعض الدول العربية ما زالت تنزف، وخرجت كثير من الدول العربية من قوس القدرة على مواجهة إسرائيل، وهناك دول عربية ذهبت بالتطبيع المجاني تجاه إسرائيل، وبالتالي ضعف الموقف العربي كثيرا. جاءت الحرب الإيرانية أو الحرب الأمريكية الإسرائيلية والعدوان على إيران الآن، وزادت كثيرا من ضعف الحالة العربية. الآن إيران تهاجم الدول العربية، تهاجم مؤسساتها، تهاجم بنيتها التحتية، علما أن الدول العربية حتى هذه اللحظة لم ترد على إيران لسبب بسيط جدا، حتى لا تقوم إيران بترويج روايتها بأن الدول العربية شريكة في العدوان على دولة إسلامية مع إسرائيل والولايات المتحدة. ولذلك إذا كانت إيران على علم بأن إسرائيل تهدف من وراء كل هذا إلى إضعاف الدول العربية، وبالتالي إقامة مشروع إسرائيل الكبرى، فمن الأجدى بإيران أن تتوقف عن ممارسة هذا النهج وهذا السلوك تجاه مهاجمة الدول العربية وخاصة دول الخليج والأردن، لأن من شأن ذلك أن يضعف هذه الدول ويدخل مزيد من القلاقل الداخلية ويقلل الثقة بين هذه الدول. كان الأجدر بيرا أن تجلس مع هذه الدول وهي تنظر وترى أن هذه الدول لم توجه ضربات للبنية التحتية الإيرانية لقاء إيران التي تقوم بمعاقبة هذه الدول. وبالتالي الضعف وحالة عدم الثقة هي السيدة.

0: الكهرباء والمياه إلى دول عربية كانت ذات يوم بمكانة علمية مرموقة، ويحسب لها ألف حساب في قوة الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا. لذلك إسرائيل استفادت كثيرا من العاصفة التي عصفت بالأمة العربية وبالدول العربية وحالة عدم وحدة الكلمة وضعف جامعة الدول العربية في قدرتها على إخراج وتوحيد موقف عربي واحد. هذا الضعف كان أخطر شيء في صوره عندما أعلن ترامب ضم القدس الشرقية وإعلان القدس موحدة عاصمة لإسرائيل، وكان هذا أخطر ما أقدم عليه ترامب، يضاهي في خطورته وعد بلفور المشؤوم. ولم يكن الموقف العربي أكثر من شجب واستنكار، وأصبح هذا هو موقف تقليدي في كل القضايا العربية مهما كان قيمتها وخطورتها على الأمن القومي.
1: بروفيسور عوض، فقط لأنه التوقيت عم يخذنا في نصف دقيقة، هل نحن أمام سايسبيكو جديد؟
0: على هذا المنوال إذا استمر ترامب بهذا السلوك في سواء في قطاع غزة سواء في لبنان سواء في سوريا، وعبارته أن أمن إسرائيل أولا ونتفهم حاجات إسرائيل، ولنعد بالذاكرة قليلا إلى الوراء عندما دخل ترامب البيت الأبيض ومسك القلم وقال أن إسرائيل مساحتها صغيرة ويتفهم إذا ما توسعت حدودها أكبر. نعم، نحن إذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه ولم يتم تفعيل أي تحالف دفاعي عربي أو لم يتم تفعيل قوة ضغط والأدوات التي تمتلكها الدول العربية والإسلامية لوضع نفسها على الخارطة ووضع بصمتها في أمن إقليمي عربي داخلي وليس أمن مستورد، نحن ذاهبون بالتأكيد إلى مزيد من ليس سايكس-بيكو وليس بلفور، بل ربما ستقسم الدول العربية الداخلية وربما الداخل يتقسم إلى داخل إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
1: واضح جدا، نحن في المتابعة لكل الحيثيات والمستجدات. الله يقدر الخير، هذا اللي دائما نقوله. في الأخير بروفيسور عوض سليمية، الباحث في العلاقات الدولية ونائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، كنت معنا مباشرة من القدس، شكرا لك على هذا الحوار، ألف شكر. شكرا. هكا وصلنا نهاية مشوارنا في زوم اليوم، بعد شوية جولة الظهيرة ونخليكم شرديم على خير، مع تحيات فاطمة مقن القادري، أمير جموسي وطارق بكور. بسلامة.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات
2: حوارات
0: زوم اليوم
3: عشرة دايما
4: الواحدة ظهرا
0: إذاعة صفاقس
5: الأخبار.
6: أهلا بكم. دعوات إلى توفير مأوى للسيارات مؤمنة ومراقبة بشاطئ الشفار ومحاسبة المتورطين في حادث

0: تخريب عدد من السيارات وسرقة محتوياتها به. المجلس المحلي سقس الجنوبية يشدد على تكثيف التدخلات الميدانية للقضاء على النقاط السوداء والمصبات العشوائية بمنطقة العوابد الخزانات. اليوم إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة العمل النسائية من الفكرة للإنجاز بدار الشباب برعلي بن خليفة بصفاقس. في العالم استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في قطاع غزة، وإيران تشترط رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. أثارت حادثة تهشيم باللور عدد من السيارات وسرقة محتوياتها أمس في المأوى المحاذي لنقاط الاصطياف بشاطئ الشفار بمعتمدية المحرس موجة سيا واسعة لدى المتساكنين، وطالبوا بفتح التحقيق ومحاسبة المتورطين إلى جانب توفير مأوى للسيارات تكون مؤمنة ومراقبة لتأمين سلامة المصطافين ولتفادي تكرر مثل هذه الحوادث. ريبورتاج زهر الحبيب.
1: احنا فرحنا اللي معناها معاشة فما أشخاص دو خلاء والكل يشدوا الباركينج، أما اللي صار مش معقول إن عباد تمشي تبحر وتلقى بعضك راهبها مكسرة ومسروق منها حاجات لا يعقل.
2: الحقيقة حاجة توجع القلب، ناس تمشي باش تتفرهد وباش بدل الجو تلقى روحك راهبها مكسرة ومسروقة. من المفروض إنه يقع معني الحد مظاهر هذي.
3: قوامة العنف يعني حاجة سهلة برشا، تركيز كاميرات مراقبة، وزيد فما غادي نقطة أمنية بحذا المأوى، المراقبة ما هيش صعيبة، جوست التطور التكنولوجي سير الكاميرات المراقبة واللي فتو حتى في الديار ما فماش عليش انه في مأوى انه يقع فيه تركيز نقطة مراقبة.
4: الحل يتقنن لي باركينج هذوما تتقنن وتخرج معناتها في مناقصات شركات هذوما معناتها المختصة في هذه الحراسة،
2: تطبيق الظواهر هذية باش ما تعاودش تتكرر، كون فما رد عليهم الاشخاص اللي يقوموا بالحاجات هذية باش ما عادش تتكرر، على قليلة فما تكون فما مراقبة دولية.
1: طالبوا بتكثيف الوحدات الأمنية لأنه احنا نؤمن احنا في دولة قانون، لازم تكثيف الوحدات الأمنية في الشفار 24 على 24. كي واحد يحب يتجرأ يعمل حاجة كما هذه، يعني حتى كان ساعات وحدات أمنية في بريوت ولا في وقت تكون ماشي موجودة، كي يبدأ يعرف فما كاميرا ترقب فيه راه مستحيل، على خاطر بعد بالكاميرا في لحظة انت تجيبه وتطلعه.
3: سهل العمل، كاميرا مراقبة والنقطة الأمنية اللي بحث الباركينج أي أحداث شغب تتدخل بسرعة.
4: فوضى لازمت الرضا، ما فهم حتى واحد يرضى باش تصير فهمتني حوايج كيما هكا، كاك سوا في الشفار ولا في الشط ولا في الشارع ولا في أي بقعة، لازم محاسبة لازم الرضا بتبيع.
0: في تعليقه على حادثة تعرض عدد من السيارات أمس للتخريب والسرقة بمأوى شاطئ الشفار، شدد عضو المجلس المحلي بالمحرس الجيلاني مانعي في تصريح للأخبار على ملاحقة المتورطين قضائيا وعلى ضرورة تركيز كاميرات مراقبة في المأوى وتسييجه وتوفير الإنارة العمومية مع تكثيف الحملة الأمنية لضمان راحة المصطافين وسلامة ممتلكاتهم.
5: المجلس المحلي بالمحرس يدين هذا العمل التخريب، يقترح ويدعو السلطة المحلية والجهوية إلى أولا تركيز كاميرات مراقبة تطل على مأوى السيارة. كان قبل يقوموا حراس بالعمل، بعد وقع إلغاءه معناه ولا مجاني، ولا كل واحد يحط سيارته مجانية دون دفع مقابل، ولا معناه البحر للجميع. ندعو البلدية إلى تسييج هذا المكان، وكذلك نحطوا عامل تابع للبلدية معناه يراقب الساعات اللي موجود فيها السيارات وخاصة ما هي من الذروة السبت والأحد، وهكا نكونوا الناس كل حفظنا على هذا الشاطئ، الناس كل تتمتع. دعوة تكثيف الحملات والدوريات الأمنية ليلا نهارا للمحافظة على ممتلكات رواد الشاطئ، ثم كذلك تركيز الإنارة العمومية خاصة وأن الشاطئ فيه نقائص في هذا المستوى، كذلك متابعة الجناة الذين ارتكبوا مثل هذه الأعمال، تفعيل دور جمعية قرية الشفاء في التوعية للمحافظة على أرزاق الناس، ودعوة إلى الجميع إلى ضرورة التكاتف من أجل القضاء على هذه المظاهر المخلة وكذلك توفير الراحة التي أتى من أجلها رواد هذا الشاطئ العريق.
0: في شأن بيئي، أكد لنا عضو المجلس المحلي صفاقس الجنوبية يوسف العوي أن سلسلة التدخلات الميدانية التي تقوم بها المعتمدية للقضاء على النقاط السوداء والمصابات العشوائية بمنطقة العوابد الخزانات غير كافية، وانتقد النقص الفادح في عدد الحاويات في مقابل التكدس الكبير للفضلات بالمنطقة، مطالبا بتنظيم حملات نظافة جهوية مكثفة لتحسين المشهد البيئي.
6: في الفترة الأخيرة كنا شاهدنا تراكمات كبيره نتاع فضلات بالاخص عين الميل والعوابد والخزانات، وحملات جهويه مرتين وثلاثه لدعم العمل البلدي. كيف كيف زاد الرئيس المحلي معناتها معطوني الصخ الجنوبيه عملت حمله معناتها الاسبوع الفارغ، لكن هذا غير كافي بالحق معناها، خاطر اليوم نتكلم على عينات الخزانات تم التدخل تقريبا في 10% من المصبات العشوائيه الرهيبه اللي توق علينا نشوفوا فيها، والاسباب نتاعها انه في عديد المناطق والاحياء الشعبيه كما طريق المطار والعويات السد ولاد عماره ونمر 8 وقصص بومره موجود الحاويات نتاع الفضلات، وحتى انه وجد التقاء في حاله معناها كارثيه مكسره ولا تلقاها متكيه على جذب. معناتها اليوم راهو لازم تشخيص كبير لعيمات الخزانات بالاخص اللي انا نوبهم، فايده مش في احنا نعملوا طابور نتاع كوامل وتراكسات باش العباد تشوف التدخلات. اليوم حاسسنا بالنتيجه، انا كنائب محلي قاعد اشوف انه عديد المصبات العشوائيه لم يتم التدخل فيها في كامل عماده الخزانات، اللي اخيرا سمعنا انه صار اشكال مع المقاول، هذاك علاش معناها تراكمه الفضلات ناس ولا تحرق في الزبل نتاعها، ما عندهمش حتى حل. اليوم نطالبوا من المسؤولين الكل وبالاخص السيد الوالي زياره لعماده الخزانات ويشوفوا الوضع ويصير تشخيص ونعملوا حملات جهويه والناس كل تدعم وتتطوع، وبحول الله الغايه انه احنا المواطن اليوم يحب يعيش في بيئه سليمه من حقه باش يعيش في حي نظيف، المطالب وابسط الحقوق نتاع المواطن انه معناها رفع الفضلات هذه.
0: في المجال الصحي أكد المستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة المصادقة على مشروع هيكلي لتجديد الشبكة الكهربائية الداخلية بالكامل، يتضمن تركيز مولد كهربائي جديد لضمان استمرارية الخدمة الصحية دون انقطاع وتفاديا لتداعيات موجة الحر والارتفاع المتزايد في الطلب على الطاقة. في صفاقس أيضا انطلق العمل بوحدة الطب الأسنان بمركز الصحة الأساسية بالبرمكي التابعة للدائرة الصحية بمنزل شاكر، تزامنا مع عزيزه بتجهيزات وخدمات طبية جديدة. تستهدف هذه الخدمات متساكني عمادات الرواضي والعوادنة وبجربوة والمراعية والبرمكي والعشاش، مما يجنبهم عناء التنقل إلى مراكز الصحة الأساسية المجاورة. في موضوع آخر، أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك بشكل متزامن مع مختلف الجهات بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. وفي صفاقس تم إطلاق هذه التظاهرة في دار الشباب بير علي بن خليفة، على أن يتم تنظيمها تبعا في بقية معتمدية الجهة حسب تصريح وليد العموري المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
7: المبادرة هذه تتمثل في تنقل كافة هياكل المعنية بمجال ريادة الأعمال النسائية من كما لدار الجهوي التكوين والتشغيل، فضاء المبادرة مركز أعمال محاض مؤسسات والاجتماعية متواجدة في فضاء دار شباب بير علي بن خليفة للإجابة على مختلف استفسارات النساء والفتيات المنطقة، الرغبات في بعض المشاريع في عوض نقل المواطنة معناتها للمركز الولاية للاتصال بالإدارة هذه كل إدارة كل معناتها باش تنقل وباش تحاول تجاوب على مختلف الاستفسارات اللي معتمدية بير علي اليوم. إن شاء الله نكملوا بقية 15 معتمدية على مدار السنين وقراب معناتها من المواطنين، وتكون توجيههم وإرشادهم بمختلف الهياكل فيما يتعلق بخطوط التمويل، الإجراءات الإدارية، الامتيازات الممنوحة لتطوير المشاريع، التسويق وغيره معناتها من المسارات اللي تنجم تعزز وتدعم ريادة الأعمال النسائية.
0: في الثقافة، يسهر رواد مهرجان صفاقس الدولي هذه الليلة مع الفنان مرتضى الفتيتي، وذلك بفضاء المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس. أيضا تنطلق اليوم الدورة 60 لمهرجان سيدي منصور في دورة استثنائية تخلد 60 عاما من العطاء الثقافي والفني. يتضمن البرنامج عروضا فرجوية في فضاءات مفتوحة وسهرات فنية وورشات للأطفال وعروض الفروسية وسباق الزوارق الذي يجسد ارتباط سيدي منصور بال بحر. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس في أخبار العالم. وبإجاز استشهدت طفلة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص جيش الاحتلال بالتزامن مع قصف مدفعي صهيوني استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. كما تواصلت حملة اقتحامات واعتقالات واسعة نفذتها قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم. أفادت صحيفة إسرائيل هوم نقلا عن مصادر سياسية صهيونية بوجود خلافات بين الولايات المتحدة والكيان المحتل على خلفية وثيقة 15 نقطة ضمن خريطة الطريق بشان غزة التي رفضها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. وصلت قوات الاحتلال تفجير المنازل وتجريف المساكن في بعض القرى جنوب لبنان على الرغم من وقف إطلاق النار، والمشاركة في سبع جولات من التفاوض المباشر بين لبنان والاحتلال، فيما تدرس السلطات اللبنانية بتأنن خطواتها تجاه الجولة القادمة من مفاوضات روما. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة برفع الحصار البحري الأمريكي، وأضاف أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان ترتكز على تحديد ممر ملاحي آمن في المضيق. في ذات الوقت رفضت طهران الرواية الأوكرانية التي تقول أن استهداف سفينة شحن إيرانية في بحر قزوين وقع عن طريق الخطأ، ملوحة باتخاذ خطوات من جانب واحد للحصول على تعويضات إذا لم تستجب كييف لمطالبها. إيران وصفت اليوم الاتفاقية الدفاعية التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان بأنها تحول كبير، ودعت دول المنطقة إلى تعزيز التعاون والثقة فيما بينها، في حين أعلنت الولايات المتحدة عن تجديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران في إطار عملية تقودها القيادة المركزية الأمريكية بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط. في ختام النشرة نذكركم بأبرز العناوين: دعوات لتوفير مأوى للسيارات مؤمنة ومراقبة بشاطئ الشفار، ومحاسبة المتورطين في حادثة تخريب عدد من السيارات وسرقة محتوياتها يوم أمس. المجلس المحلي بسقس الجنوبية يشدد على تكثيف التدخلات الميدانية للقضاء على النقاط السوداء والمصابات العشوائية بمنطقة العوابد الخزانات.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
0: نهاية النشر، أجمل تحية مراد قطاطة وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، للقاء.
9: إذاعة صفاقس،
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
9: عشرة ديمة ديمة.
11: Sport News. Sport News.

بكم في ثاني مواعيدنا الرياضية. سبور نيوز: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن عن مواعيد عدد من مسابقاته، حيث تستضيف جنوب إفريقيا كأس السوبر الإفريقي يوم 8 نوفمبر 2026 بين ماميلودي سانداونز واتحاد العاصمة الجزائري. كما أعلن الاتحاد الإفريقي عن إقامة كأس أمم إفريقيا 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا من 19 جوان إلى 17 جويليا، على أن تنطلق التصفيات الشهر المقبل. وفي مسابقات الفئات الشابة تستضيف غانا كأس إفريقيا تحت 20 عام، بينما يحتضن المغرب بطولة تحت 17 عام، في حين تقام كأس إفريقيا للصالات في المغرب والكرة الشاطئية في السنغال. وعلى مستوى الأندية تنطلق الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية بين 4 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب من 11 إلى 13 من نفس الشهر. إلى أخبار النادي الرياضي، الصفاقسي مقابلة ودية لعبها الفريق البارح في ملعب الطيب المهيري بصفاقس أمام سان بيدرو الإيفواري، وفات بنتيجة هدف مقابل صفر لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، وسجل محمد صالح المهذبي هدف المباراة الوحيد في دقيقة 70. نبقى مع الوديات. تقدم سقية الدير حقق الفوز البارح على المنتخب التونسي تحت 21 عام بنتيجة هدف مقابل صفر، وسجل هدف الفوز اللاعب زياد العلوي في هذه المباراة اللي احتضنها الملعب الفرعي للملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس. إدارة الاتحاد الرياضي ببن قردان تمكنت من تجديد عقد الجناح الهجومي برهان الحكيمي لمدة موسم واحد، ويبلغ اللاعب من العمر 31 عام متكون في جندوبة الرياضية، وانضم خلال صيفة الموسم المنقضي إلى فريق اتحاد بن قردان. سبق للاعب هذا تقمص أزيان الرياضي الصفاقسي النجم المتلوي، بالإضافة إلى تجارب احترافية مع النجران والأخدود في السعودية. نادي كوكب عقارب المنتمي إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم أعلن تعاقده مع المدرب وسيم معلا للإشراف على فريق أكابر كرة القدم خلال موسم رياضي 2026-2027. وسيم معلا الحقيقة عنده عدة تجارب فنية، من بينها مساعد مدرب ضمن عدد من الأندية التونسية والأجنبية، على غير الملعب التونسي، النادي الرياضي الصفاقسي، الفيصلي الأردني، وشبيبة القبيل، ومولدية الجزائر، والسيلية القطر. أيضا وسيم معلا شغل خطة مكلف بالتطوير والتحضير البدني صلب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحت قيادة المدرب الوطني السابق سامي الطرابلسي. ونذكر أن كوكب عقارب كان أنهى بطولة الموسم الماضي في المركز 12 ضمن المجموعة الأولى. في الصفحة الخاصة برياضة القاعات، الجامعة التونسية للكرة الطائرة كشفت عن برنامج مواجهة المنتخب التونسي في دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا. بالنسبة لمنتخب تونس نلقاوه في المجموعة الأولى، أول مباراة باش تكون ضد الجزائر يوم 20 أوت، ثاني مباراة ضد إيطاليا يوم 22 أوت، ثالث مباراة يوم 23 أوت ضد صربيا، ثم تونس مع فرنسا يوم 25 أوت، ويوم 28 أوت تونس تتبارز ضد البرتغال. ديما مع الكرة الطائرة، في بطولة العالم للناشئات تحت 17 عام للكرة الطائرة واللي تدور حاليا في التشيلي من 6 إلى 16 أوت اليوم، وفي إطار الجولة الرابعة تونس تلعب مع فنزويلا انطلاقا من 7 متاع العشية. في كأس إفريقيا للترياتلون في كينيا، توج التونسي محمد عزيز حمدي بميدالية ذهبية في منافسة كأس إفريقيا للترياتلون اللي أقيمت يوم أمس في كينيا، وحقق رصيد قدره 125 نقطة. كما أحرز يوسف سليمة المعدن النفيس أيضا ضمن منافسة المنتخب الأولمبي الإفريقي للشباب. نختم بخبر يتعلق ببيان أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريب الكونكاكاف. البيان مشترك تم إصداره اليوم، وفيه انتقاد حاد لسياسة جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وذلك بسبب تصرفه خلال عملية البيع المقترحة لحصة من الحقوق التجارية لكأس العالم. وجاء في البيان أنه أنفانتينو خان الثقة عن طريق الخداع في الاقتراح اللي تم
سحبه الآن ووضع نفسه وفق المصلحة الجامعية، ودعت الاتحادات الثلاثة إلى إجراء مراجعة مستقلة تماما لما حدث. نقطة النهاية لهذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات أمير الجموسي في الإخراج التقني، يسرى الغربي طارق بكور في الإخراج المرئي، وكانت معاكم أنس الرباعي في الأعداد والتقديم. شهية طيبة للجميع، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: شذرات مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: لا تعذر من كان عزيز، دار عليه الدهر وذل، لا يحمل كثرة نجريز، يعمل في قلبه يتسل، عز نفسك كيف المريز، كل راجل عاطي وفحل. كيف اللي يمشي بتهميز، كيف اللي نظرة جهل، كيف اللي حاكم دهليز، كيف اللي يخدم في شغله، كيف اللي سارح بمعيز، كيف اللي راقد في الظل. لا تطمع في عافن ورميز، اقصد جيد ولت أصل، يزي بركة متحزيز، طاح الكاف اردم الظل. أبيات تحيل على الأصالة، على الشهامة، على الرجولة، ومن صفات الراجل الشهم الأصيل الرأفة والرحمة بالكريم اللي خلى به الوقت. وهذا هو الموقف اللي وقف الرسول عليه الصلاة والسلام من بنت حاتم الطائي، كيف جابوها في السبي وبدأت تذكر في خصائل أبوها حاتم. وحاتم نعرفه رمز الكرم عند العرب، قال عليه الصلاة والسلام: كان أبوها يحب مكارم الأخلاق وأكرمها إكراما لأبيها، وقال: أرحم عزيز قوم ذل. وهذا إن دل على شيء، دل على القلب الصافي النقي الطاهر من أدران الحقد والغل والحسد. لا تعذر من كان عزيز، دار عليه الدهر وذل، لا يحمل كثرة نجريز، يعمل في قلبه يتسل. وفعلا الحر ما يدينش تعذير، ما يدينش الإهانة. ثم يقول: عز نفسك كيف المريز، كل راجل عاطي وفحل. وهذا نظير المثل اللي يقول: عز نفسك تصيبها، النفس نفسك وانت طبيبها. ثم ينتقل بنا الشاعر للمقارنة بين أصناف الناس، لأنه فعلا الناس وإن كانوا كلهم من طينة واحدة، لكن مرجعياتهم مختلفة، أخلاقهم متفاوتة. عاد يقول: كيف اللي يمشي بتهميس، كيف اللي نظرة جهل، كيف اللي حاكم دهليز، كيف اللي يخدم في شغل. وهوني يبين الشاعر أن الناس متفاوتين في مشاعرهم، ثم الحساس، ثم الرقيق، وثم والعياذ بالله الجاف المتجمد في مشاعره. ثم يجري مقارنة ثانية تتعلق بالتفاوت الطبقي، مش كيف اللي طول النهار وهو في الشقاء في سبيل لقمة العيش، وثم اللي تولد بملعقة ذهب في فمه. عاد يقول في قالب تساؤل: كيف اللي سارح بمعيز، كيف اللي راقد في الظل، مش كيف كيف. ثم ينصح الشاعر بتجنب السافل الوضيع والتقرب من الكريم الرفيع، ويختم بأهم قيمة تبقي على العلاقات وتقضي على الخلافات، قيمة العفو والصفح والقضاء على الخصومة، القضاء المبرم. هالمعنى نستخلصوه من قوله: لا تطمع في عافن ورميز، اقصد جيد ولد أصل، يزي بركة متحزيز، طاح الكاف اردم الظل. وهالمثل يقولوه عند الدعوة لفضل الخصومة وعدم الرجوع فيها مطلقا. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم في مختلف الجهات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وفي صفاقس انتظمت التظاهرة في دار الشباب بمعتمدية بير علي بن خليفة على أن يتم تنظيمها تبعا في بقية معتمديات الجهة. دعا النائب في البرلمان الطاهر بن منصور أحد الموقعين على بيان مشترك حول أزمة الدواء في بلادنا إلى الجلوس على طاولة الحوار لبحث حلول نهائية وجذرية لهذه المسألة. توافد على الوجهة التونسية منذ بداية سنة 2026 وإلى غاية 31 من جويلية المنقذ 5,928,000 سائح بزيادة قدرت ب 2.6% حسب ما كشفته المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للسياحة أنس غربل. وفي آخر التطورات،

0: عربيا وعالميا تشهد الضفة الغربية المحتلة منذ فجر اليوم حملة اقتحامات واعتقالات واسعة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق. وحذر رئيس بلدية الطيبة وسط الضفة من تداعيات إعلان البلدة منطقة عسكرية مغلقة، وأكد أن القرار يضر بنشاطها السياحي ومصادر دخل سكانها. قالت السلطات في سلطنة عمان اليوم إن هناك بقعة نفطية على مساحة 390 كيلومترا مربعا تقريبا قبالة سواحلها، وذلك بعد تعرض سفينة خاضعة للعقوبات وتحمل نفطا خاما روسيا للأضرار. أخيرا، تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق من 17 إلى 27 من أوت الجاري، تتضمن تدريبات على التصدي للطائرات المسيرة وتعطيل نظام تحديد المواقع العالمي GPS والهجمات السبرانية في ظل تنامي القدرات المتطورة لكوريا الشمالية. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. سرور في الموعد بعد قليل، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: إشهار
4: من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل للعشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازن أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى، توس بور لا مود، لا مود بور توس.
5: برد القائلة، برد القائلة.
1: برد القائلة،
5: برد القائلة.
6: أهلا وسهلا.
1: أنغام، إهداءات ومسابقات.

السلام عليكم مستمعين الكرام، مرحبا بكم معنا في متابعة برامج إذاعة صفاقس. ما نعرفش نقول صباح الخير ولا نقول مساء الخير، انتم قولوا لي شنو جوكم، صباح ولا عشية؟ على خطر كيف ما تعرفوا أغلب العائلات التونسية في الصيف الريتم يتبدل عليهم، وصباح يولي ليل وليل يولي صباح، خاصة بالنسبة للشباب وبالنسبة للأطفال. ما عادش نحكيوا على الأطفال دون سن التمدرس، هذوك أمورهم واضحة، نحكيوا على اللي أكبر شوية، السهرية، الانترنت، الالعاب. مهما حذرنا ومهما جبنا مختصين ومهما حكينا في الموضوع ذي، الا انه كنا باستثناءات قليله جدا جدا جدا نعيشوا في نفس الاطار ومقلقين ومعنا ما نغيروا. اكهو تصير شي واحد يبدا صغير وريقت في عز نومته في الاحداش ولا نصف النهار، وانت تبدا هكا تفيق بيه، في بالي ما يصيرش، ما نتعصفوش عليهم، فالنوم نوم، يقولك حليل النوم خليه تيكها وما عاد مداب. او لامس في الايام نحكيو على شهر اوت وعلى انطلاقة شهر اوت واخر شهر في الصيف، واو اليوم نحكيو على 10 اوت، نحكيو على 20 يوم نودع الصيف ونستقبلوا اجواء اخرى ياسر محلاها، اجواء القراية ونظام الحصتين وبرشا اجواء اخرى اللي ترافق المشاوير الحياة، كل مشاوير الدنيا اللي محلاها على اختلاف رؤانا فيها كل واحد وكيفاش. واحد يقولك نحب الصيف، واحد يقولك ماذا بيا يجي اكهو القراية يزي باي باي محسوب الصيف، شنو عملت فيه وشنو اتفرت فيه. الصيف الميسوري الحال يخرجوا ويحاوسوا يسهروا ويصرفوا برشا فلوس، حصيلوا كل تختلف رؤى، ولكن ديما هدفنا واحد، انه الانسان يتطور، انه كل واحد يعيش اللحظه اللي هو فيها بقطع النظر على التفاصيل الاخرى، اما يعيش اللحظه اللي هو فيها. والحمد لله علي يعطيهن ربي. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، احنا الحمد لله ربي عطينا كل شيء بكماله، فريق حاضر تبارك الله عليه، فاطر بالباهي، جو سمح وحاضر ان شاء الله، وبرونزاج زيد عاملين مال شنو، مفرهدين ان شاء الله ديما يا ربي، احنا وانتم مفرهدين واحنا وانتم على نفس الموجه. شبيكي حمدي تعملي هكا؟ لا مش بتقوليش برونزاج ذيك طبيعي متاع اشعه الشمس ترقوه. اي اي اي لا لا عينيك تقول لي لا، عينيك تقول لا. أوكا أمير جاموسي، هذا الفريق اللي نحكي عليه، أمير جاموسي باش يغادرنا، حمدي حمدوش حمدي الأحول في الإخراج، مرحبا بيك أنت قصار هليل الكل والجو الكل. هذا أختي والمستير كيفي؟ بي موا بي قال لي لا نكزل حتى شيء، هكا الواحد خدامين الناس كل كيف كيف. بي ترى شوف كبير المخرجين طارق بكور، ترى بعدك شوية عشان خليني راه. هاي أهلا يا كبير، أهلا وسهلا، جوك أحلى جو يسرى الغربي، وطارق بكور في الإخراج المرئي، وسامع بسيا ديجا ملي دخلت شفته بذخ على عينيه، والجو متاع الصيف صحة وفرحة لكل الزملاء، وتحيات سرور الهدار. هكا تنجموا انتم تحكموا وحدكم، تحكموا من خلال الصورة اللي توصلكم صافية نقية على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس على الفيسبوك، نجموا تتفاعلوا معنا، مرحبا بكم. شوي آخر نحطوا لكم السؤال على خاطر فما فقرة ديما مستنسين في ساعتين وربع تأمنها ودالك شو، نسمعوا أخبار مزيانة على تونسنا، نزوروا تركنها الحلوة. اليوم باش نمشيوا لبنزرت، بنزرت اللي الناس كل تحكي عليها، الناس كل تحكي على جمالها وعلى سحرها الناس الكل بالحق ماذا بيها تمشي وتعمل طلة. اليوم افتراضين مش نطلع عليكم، جيتكم ضحكة هكا بين قوسين على خاطر يسرى في الديجيتال وريتنا فريق الإخراج، على خاطر مش ديما المنشطين هما في الصورة، ولكن أكيد تحية لكل الزملاء في مختلف المصالح في ذات صفاقس اللي صحيح ما تراهمش ولكن عملهم يتحكي عليه، شكرا جزيلا لهم. احنا يتسمى كيف ما نقولوا في لغة الصناعية، احنا البرودوي فيني، معناتها احنا المنتوج الأخير اللي هو حاضر وجاهز للاستماع، مثلا إذا كان نحكيه على الإذاعة، ولكن وراء الإكران والصورة هذه اللي توصلكم فما برشا برشا تحذير وبرشا كواليس. تحية لكل الزملاء وخاصة الإداريين اللي مش ديما راوهم، ولكن نحنا أكيد محبتهم في قلوبنا ثابتة.
مرحبا بكم. ما احترتش برشا قلت بما أننا مشين البنزرتي حمدي فما كوكتيل ياسر نحبه ومش تسمعوا برشا كوكتيلات أخرين في وسط الحصة اللي اليوم فيها 8 دقائق لتبعني. ما لا تبعونا ما تندموش. مرحبا بكم انتم في الاستماع الصوتي في عتفاقس برد القايلة. احنا ما بعضنا حتى للأربعة ونص. تفاعلوا شاركوا معنا على خاطر جوائزنا اليوم عديدة. 5 تذاكر لحضور حفل مرتضى ليلى على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور بخلاف 150 دينار. المهدات من إذاعة صفاقس. يا مرحبا بالنسبة

0: من امكان لمكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات،
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. حلوة بلديك. تبعني
0: تبعني
2: تبعني. المرة هذه نمشي والأقصى نقطة من شمال القارة الإفريقية. أي نمشي البنزرتا؟

0: مع هدى لك شو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بين،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل زمان.

0: نمشي.
1: على بعد 65 كيلومتر شمال مدينة تونس العاصمة تقع عروس الشمال حارسة المتوسط بن زرت وما أدراك اللي حباها الله جمال عذري وسحر خيالي مكنها باش تكون وجهة السياح المحليين والأجانب. تبعني ناخذكم في جولة لأفضل مدن السياحية إلى واحدة من أجمل مدن المتوسطية. أنا نحبها برشا بن زرت، حيث الزرقة اللي استمدتها من معانقة البحر، والخضرة اللي خذيتها من أشجار الكاليتوس، والحقول الممتدة، والتاريخ والعمارة اللي مزجت بين العصري والتقليدي باش تجسد حضارة المنطقة على مر التاريخ. تبعني
2: تبعني
1: يا جماعة. اللي يميز ولاية بن زرت اللي هي ولاية متكاملة، فيها الخضرة، فيها الجبال، فيها الثلوج والشواطئ الساحرة ومناظر عجيبة، وحتى من الجزر فيها، ومنها أرخبيل جالطة وجزر كان، وفيها المدن الجميلة والقرى الصغيرة الأندلسية المتناثرة، ومن أشهرها سجنان ومجاز الباب وماطر وغار الملح، وفيها بحيرات كبيرة وصغيرة حتى يطلقوا عليها منطقة الألف بحيرة، وأشهرها بحيرة إشكل وما أدراك. إشكل يا سيدي أشهر بحيرة في العالم على خاطرها الوحيدة في العالم اللي شملتها 3 اتفاقات دولية باش تحميها وتحظير الصيد فيها، وإشكل محمية كبيرة وفيها مناظر خلابة، خصوصا وقت اللي تطلع فوق جبل إشكل وتشوف عاد هيك المناظر الساحرة.
0: تبعني
2: تبعني.
3: J'ai chanté à capella sur la dernière mesure.

0: من امكان لمكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: ولاية بنزرت مساحتها 3750 كيلومتر مربع، ما يمثل 2.3% من المساحة الجمهورية للبلاد. والولاية هذه فيها 19 وحدة سياحية، وفيها ميناء ترفيهي، وفيها عاد سياحة شاطئية بالطبيعة 200 كيلومتر راهو من السواحل، سيدي سالم، الرمال، غار الملح، رفراف، كبسيرات، والقائمة طويلة. وفيها زادة كما قلنا سياحة بيئية، الحديقة الوطنية بإشكل، غابات سجنان، محمية البحرية والساحلية بأرخبيل جالتا، جزيرة جالتا، الرأس الأبيض، بحيرات بنزرت، غار الملح. وفيها زادة سياحة ثقافية، راهو فيها 11 معلم أثري، منها المدينة الأثرية بأوتيك، والميناء الفينيقي ببنزرت، والمدينة العتيقة ببنزرت، وزوز متاحف، و11 معلم أثري. وفيها زادة مهرجان دولي، وفيها زادة صناعات تقليدية اشتهرت بها الجهة، صناعة الخزف البربري بسجنان، عاد عرايس سجنان زادة وما أدراك، وخزف سجنان وما أدراك. وفيها زادة صناعة الزربية والنقش على الخشب والحديد المزخرف وطريسة الرفراف وصنع الشاشية بالعالية والشباكة والتطريس اليدوي بغار الملح. بربي كيفاش أنا ما نحبهاش بنزرت.

0: هذيك علاش يا جماعه راه ما نجمش نحط لها حلقه بركه بنزرت، مش نخصوا بنزرت العديد الحلقات باش نعرفوا بهالولايه الساحره، وباش نبداو يا سيدي بعاصمتها مدينه بنزرت. اي تبعني
1: تبعني
2: تبعني.
3: جي شانتي ا كابيل sur la dernière mesure.

0: من امكان لمكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: بنزرت يا سيدي تمتلك تاريخ كبير يمتد الى الاف السنين، كانت بنزرت الفينيقيه ولاي اسمها هيبو اكرا، مركز تابع لأوتيكا كما كانت تونس تابع لقرطاج، وغزاها القائد الصقلي أغاتوكل سنة 309 قبل الميلاد في حملته على قرطاج. أما وقت اللي جاء يوليوس قيصر في بنزرت ضمها الإمبراطورية الرومانية وبدل الاسم متاعها، أيش ولا يطلعوه وليت يا سيدي هيبو ديارتوس. وفي عهد أغسطس قيصر خلى هذا الأخير المدينة تزدهر وتتقدم وتستعيد عمرانها، ومنحها مرتبة المدن المتمتعة بالرعاية الملكية اعترافا منه بموقعها الاستراتيجي المهم ومكانتها الكبيرة في حوض البحر الأبيض المتوسط. عاد وقت اللي تدور حكم الرومان احتل زعيم الوندال جانسريق مدينة هيبو ديارتوس، يا ربي إن شاء الله عاد ننتقى فيهم نطق صحيح. بعد هذي ما استنجد به بونيفاكيوس سنة 439 ميلادي. أما حكم الوندال ما دامش راهو طويلا في البلاد رغم سيطرة جنسريق وابنه هريق على كامل المنطقة المتوسطية، والخلفاء متاعهم ما هو هكا تلهيوا باللهو والمجون وفرطوا في المكاسب، وهذا تسبب في احتلال البلاد من قبل بيزنطة سنة 534 ميلادي.
1: تبعني
0: تبعني.
2: سنة 661 ميلادي القائد معاوية ابن حديش افتح المدينة وخضعت بذلك للحكم الإسلامي في المنطقة، وسميها القائد حسان بن النعمان سنة 698 ميلادي باسمها الحالي بنزرت، وأقام فيها رباط لرد الهجومات المفاجئة للروم، وليت عاد بنزرت منذ ذلك الحين مدينة عربية مسلمة. أي تبعني نكملوا رحلتنا في بنزرت.

0: برد القائلة
1: تبع موجتنا وعيش الصيف.
0: برد القائلة.

شنو نبرد القايلة، شنو نبرد، شنو نعمل جو معكم مستمعينا الكرام. تحية لك ودالك شو، تحية لكم مستمعينا الكرام. فينو فينو فينو غزالي، فينو هو فينو. قلت له نحكيو على منى نور الدين ونور الدين الكحلاوي، سمعنا لهم الاثنين واحنا نحكيو على بنزرت. قلت علاش لا، فما أغنية ياسر نعملوا عليها برشا جو، خاصة في الصيف وإيقاعات الصيف راه غير الشتاء، وحتى المستمعين في الصيف غير، وفي الوقيت هذا في برد القايلة فما برشا صناعية يحبوا ريتم، يحبوا إيقاع اللي قايل اللي قايل يطفي الراديو وينعزل على العالم. أما اللي يبدأ في خدمة قال لك هاي الأغاني على الأقل تنشط وتخلينا ننساو فما قايلة في الحكاية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، شكرا لاختياركم صوتنا صوت إذاعة صفاقس كيف ما كل اثنين في منوعة تبعني. 150 دينار المهدات من إذاعة صفاقس نهديوها لتلامذة الباك من اللي بدينا في الشبكة هذية في الصيف، وإحنا نهار الاثنين مخصصا نقول نجيح عليكم والمبروك علينا نحن على إذاعة صفاقس. هكا حبينا حاجة تقعد رابط ما بيناتنا الاثنين وتقعد عالقة في ذكرتكم، تقول هيك العام 2026 خذيت 150 دينار من إذاعة صفاقس وقتها خذيت الباك، نحب هيك الحكاية هذيك. فإذا كان انتو ماريا اللي تسمعوا فينا ولا عندكم شكون نجح السناباك بكالوريا 2026 في الدورتين الرئيسية ولا دورة المراقبة، يطلب توا أسامة على 70-164-280 70-164-280 باش ناخذوهم معانا ويربحوا معانا، وإن شاء الله يا ربي يكونوا من الفايزين. 150 دينار ونحكي شوية على جوية التوجيه الجامعي وناخذوا نعطيه في الحديث معاهم. بالنسبة للتذاكر الخاصة بحفل الليلة على ركح المسرح الصيفي لسيدي منصور الدورة 46 الليلة، الحفل مع مرتضى الفتيتي الليلة ضيف بيننا في صفاقس كالعادة، والموسم هذا الموسم الخامس، هو أربع مواسم يعمل سولد أوت يعني نفاذ كل التذاكر قبل العرض. هل مش يكون السنة الخامس العام على التوالي نفاذ التذاكر؟ إذا كان نفذ التذاكر احنا نوافذنا ولا ما تنفذش بالكل التذاكر عندنا. اليوم خمسة تذاكر نهديوها لكم في منوعة برد القايلة. سؤال توك يهبط على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس يسرى الغربي، ديجا توا حطت لكم السؤال، والسؤال سهل برشا ولا لا، وقعدت مركزة مع هدى، قلت لها يا هدى لحكيت على محمية شكل، لحكيت على وقت أسد بنزرت، لحكيت على شواطئ بنزرت، لحكيت ما قيت هالسؤال هذي وانا أغا تقل هي تقول إن شاء الله انتقت بالصحيح، وإحنا نقول إن شاء الله انتقنا بالصحيح. القائد الصقلي أغا تقل وقتاش غزا مدينة بنزرت؟ فما عام نتصور الإجابة عندكم على خط وريتو مستنسين، وإذا كان الإجابة مش عندكم زادا نجمو نعاونوكم. وقتاش القائد الصقلي أغا تقل غزا مدينة بنزرت؟ سنة 209 قبل الميلاد وإلا 309 قبل الميلاد؟ هكا السؤال سهل برشا، حتى كان ما سمعتوش وما ركزتوش عندكم المجال كاملا والفرص كاملة باش تسمعوا في عقلكم، تلوجوا في محركات البحث، تلوجوا على الإجابة ونتصور تلقاوها سهلة برشا برشا. مرحبا بكم معنا، عملنا تحويسة هينا تحويسة في بنزرت، واش نعملوا تحويسة مع الأصوات اللي تشهرت من بنزرت المزيانة وكل أهلها وناسها اللي هما يسمعوا فينا توا وين ما يوصلهم صوتي. إذاعة صفاقس تحية كبيرة منا ليهم ومنا للتوانسة الكل داخل وخارج تونس اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا.

اهلا ومرحبا بكم الناس الكل. ثلاثة غير باع هذا توقيتنا معاكم، برد القايله مزين تواصل حتى للاربعة ونص. نسلموا عليكم وين ما انتم موجودين، نسلموا على الناس الكل اللي تبع فينا، ونذكركم بنص السؤال اليوم حكينا فيه على بنزرت والحقيقه برشا يجيونا هكا معناها تعليق حلوه مزيانه. كما صديقتنا سعاد القلسي نحب نوجه لها تحيه، قالت انا عندي سنوات توا من 2004 2010 نمشي نصيف في بنزرت، وريت حتى كنت ارجع لها سيده سعاد راهي تشتقها احلى واجمل ومحلاها بالحق. كل مره تكتشفها كتركينه مزيانه من تراكنها، محلاها بنزرت، محلاها بلادي، محلانا كيف نشجعوا السياحه ومحلانا كي نمشيو. هو صحيح راه باش نصرفوا برشا فلوس، اما ميسالش الواحد بيدام عامل ميزانيه، خاطر بجيش واحد كيكا مشي بنزرت وبعد يبدا يقول والله غاليه والله غاليه. لا لا، التفرهيد الاماكن غير الولايه اللي انت تسكن فيها يلزمها مصروف، وزاده ما يصيرش تمشي لبنزرت وما نعرفش انا ما تمشيش الغار الملح، ما تمشيش للريستورون اللي ما موجودين على البحر، ما تاكلش كسكروت لبليبي. هذيك ما نعملهاش بالكل، كسكروت لبليبي لا مستحيل، مش لا لا مستحيل لا مستحيل ان كلش كسكروت لبليبي. هو ما نعرفش انا، كل واحد اذواق اذواق. انت سالتني حمدوش حمدي وانا بالسردينة ايه ناكل كسكروت سردينة، اما لبليبي لبليبي بالسردينة حمص وسردينة ما انا ما ناكلش الحمص حمص. لا لا صحة صحة صحة للي جرب وللي كلا، وحتى موجودين هوني في سفاقس فما معناتها اختصاص مأكولات من بنزرت، صحة للي ياكل. هو في الداخل بالكل الماكلة أذواق معناها، أما اللي ما عندوش مشكل مع الحمص ولا ياكل ميسيرش يجرب النكهة ويجرب البنة وهكا ويكتشف بلايص أخرين. وقتاش عم شنو مشيت لها حمدي بنزرت؟ خدمت غادي. فهمتك، كانت عنده تجربة إعلامية قبل ما يلتحق بإذاعة سفاقس في تجربة في إذاعة أكسجين فيه من الذكرة، وكانت نجحة برشا هيك الإذاعة. وين حيا يا حمدي؟ أنت خرجت شوية؟ مازالوا يخدموا. محليه ريت إنسان واحد كي يعمل برشا برشا تجارب ويشوف ويرى ويسمع وأكثر بلاصة تنصحنا نزوروها حمدي في البحر. سيدي علي المكي قاعدة في البورتو، حاجة أخرى بالألوان فيو بور في الليل هكا نشوف تصاور. الحقيقة أنا ما زرتهاش بنزرت وما نعرفهاش، فتوصلني كيف برشا ناس على تصاور. إن شاء الله علاش لا نزوروها هكا، ولا يا وليد نجربوا ولا يسرى؟ مشيت ولا ما مشيتش البنزرت؟ قل لي لا ما مشيتش. حقيقة للاكتشاف هي وبرشا بلايس مزيانة من تونس. بالحق الواحد يبرمش يبدأك بشوي يلملها الفلوس باش يمشي، خاطر غالية وخاطر بعيدة. هو توراه مع وكالات الأسفار ومع الرحلات المنظمة معاش حتى حاجة سهلة. باهي ملا نذكركم حتى عاد نقول لكم اللي نص السؤال واللي فيه 150 دينار للاثنين للي باش يتفاعلوا معانا على الصفحة الرسمية لإذاعة سفاقس. خلينا لكم السؤال واللي زاد كيف باش نسمعوا أصواتكم، وكيف ما كل نهار اثنين هو من الاثنين من نهار ثلاث لنهار لحد البيبان مفتوحة أمام مستمعين الكرام الكل. هكا اخترنا فريق الإعداد ليوم الاثنين أنه 150 دينار نهديوها لتلامذة الباك الناجحين في بكالوريا 2026 في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة. فالسؤال قلنا القائد الصقلي أغا توقل وقتاش غزا مدينة بنزرت؟ أغا توقل وقتاش غزا مدينة بنزرت؟ سنة 2009 قبل الميلاد ولا 309 قبل الميلاد؟ نستنيو تليفوناتكم على 70-164-280 بعد الثلاثة إن شاء الله ناخذ التليفونات كالعادة. أسامة انتعبوا، أسامة ترى وريني وجهك يا أسامة، وريني وجهك. قل لي أول سؤال موت باس، زرت بنزرت ولا مزيانة؟ أكثر حاجة عجبتك فيها قل لي. بحرها. واثنين الماكلة ذقت ولا ما ذقتش؟ كسكروت لبليبي لا ملا حوت، أما بن حوتنا في سفاقس أكيد
متأكدة رغم اللي راهو برشا قالوا لي معناتها بنزرت معروف عليها الحوت هيك ثابت وأكيد، ولكن قالوا لي فما نكهة حاجة أخرى. هاي تو نجرب، تو نجرب ونقول لكم، تو نجرب ونقول لكم. مستمعينا الكرام مرحبا بكم معنا، تفعلوا معنا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك وين تلقاو نفس السؤال. وقتاش غزل قائد الصقلي أغا تقل مدينة بنزرت سنة 309 قبل الميلاد وألا 209 قبل الميلاد؟ أسامة فما تليفونات من جماعة الباكة وتليفونك هو، تليفونك هو باش نعاود نقول مرة أخرى بعد ثلاثة اللي يسمع فينا وعنده شكون نجح في الباك سنة 2026. هو بكل أمانة راهو ما فماش واحد نجح يقول كلا أنا عام 2026 ما كاش الشيك، ما فماش، ما يخرج كان باسم ولاه أكاو. دونك اللي يسمع فينا واللي عنده شكون أحباب وأصحابه من جيرانه ويجيب شيت وقال لي حمدي معاه، لا لا هو احنا بكل ثقة وبكل أمان على خطر إذا في ما عدا ذلك ما يخذش ال 150 دينار بتاعه. به اللي يسمع توا واللي عنده شكون من جيرانه من أحبابه ولد فلان ولد كذا اللي هنيتوهم اللي فرحتو لهم في الباك قولوا لهم توا يطلبوا سامع على 70-164-280 70-164-280 ويقولوا نحبوا نشاركوا واحنا ناجحين في الباك وباش نسمع إن شاء الله أصواتكم. مرحبا بكم الناس الكل، تحية النجوى المنجة اللي تبع فينا كيما كل جمعة وتعمل برشا جو على غنيتنا وخاصة قالت على غنية سمير لصيف تسحر عينيك، وقبلها سمعنا نور الدين كحلاوي بما أننا نحكيو على بنزرت سمعنا فينو غزالي ومازلت برشا إيقاعات أخرى باش نسمعوها باش نتمتعوا بها. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة لصوت إذاعة كفز. وسلم على سيدنا محمد. ريت الجو هذايا نهار الاربعاء قدرة ربي باش يكون على روح المسرح الصيفي سيدي منصور، عرض لساني النجمي من جديد، عرض الزيارة على روح مسرح سيدي منصور في طار الدورة 46 الليلة سهرية مع مرتضى، والتذاكر متاحين وقت اللي تشاركوا معنا. شكرا لسي عماد، شكرا

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. أكد عضو المجلس المحلي صفاقس الجنوبية يوسف العوي في تصريح للأخبار أن سلسلة التدخلات الميدانية التي تقوم بها المعتمدية للقضاء على النقاط السوداء والمصبات العشوائية بمنطقة العوابد الخزانات غير كافية، وانتقد النقص الفادح في عديد الحاويات في مقابل التكدس الكبير للفضلات بالمنطقة، وطالب بتنظيم حملات نظافة جهوية مكثفة لتحسين المشهد البيئي بالمنطقة. أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت في شهر جويلية الماضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغ مرتبط باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. توقع الصندوق العربي للنقد بتحقيق اقتصاد تونس نموا ب 2.7% خلال العام 2027، وكان الصندوق أصدر مؤخرا تقريره حول آفاق الاقتصاد العربي لعام 2026 الذي يقدم تحليلا للواقع الاقتصادي الرهن والآفاق المستقبلية في الدول العربية لعامي 2026-2027. وفي أخر المستجدات عربيا وعالميا، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بوصول 6 إصابات إلى مستشفيات القطاع من جراء العدوان الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية موقف بلادها الرافض للتدخلات الأجنبية في المنطقة، واعتبرت أن اتفاقية الدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية دليل على نفور الدول من الاعتماد على واشنطن لضمان أمنها. أخيرا، حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو اليوم من تداعيات خطيرة لتزامن عدة صدمات دولية بينها موجة الحر في أوروبا وأزمة

0: صديق هرمز على الأمن الغذائي العالمي. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2 أشرد.

0: برد القايلة، برد القايلة.
1: تبع موجتنا وعيش الصيف.
0: برد القايلة.

0: تيمل لسي قسمعنا له لعلي رياحي كوكتيل تونسي الحقيقة هو منوع. شكرا لكل فنان تونسي قعدك يجدد ويقدم في الإضافة. كيف ما مرتضى لفتيتي الليلة باش يكون على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور، هل باش تكون للمرة الخامسة على التوالي سولد أوت، نفاذ التذاكر للعرض هذية إيه ولا لا؟ الساعات القليلة المقبلة نلقى والإجابة، ولكن ثابت أنه عدد كبير من الجمهور يستنى في مرتضى على خاطر فما برشا خدمة وبرشا تجديد. مرتضى لفتيتي الليلة في إطار الدورة 46 من مهرجان صفاقس الدولي على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور، وإحنا خلينا لكم الفرصة باش تربحوا معنا 5 تذاكر على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، وين تلقاو أخبارنا ونلقاو زادا أنتم تفاعلاتكم. واليوم في فقرة تبعني اللي سمعتوها سوي على التالي مع زميلتي هدى الكشاو، كنا حكينا على القائد الصقلي أغا تقل وقتاش غزا مدينة بنزرت سنة 209 قبل الميلاد وألا 309 قبل الميلاد. وقبل ما ناخذ تليفونات اللي عنا اليوم زوز جواز كما قلت 5 تذاكر موجودين على صفحة رسمية لإذاعة صفاقس و 150 دينار كما كل نهار اثنين نهديهم لتلامذة الباك. وتفاعلت معايا سيدة فاطمة شتورو نسلم عليك وقالت لي احنا زادا نحبوا نشاركوا علاش تلامذة الباك. يا فاطمة مرحبا بيك في كل البرامج ومرحبا بيك في كل وقت وحين، واحنا من الاثنين حتى النهار لحد كل يوم في وقيت هذية كل يوم فما 150 دينار وكل يوم فرص جديدة شربحوا معنا وش نسمع زادة أصوات جديدة من مستمعينا. ولكن الثابت والأكيد أنه متلين ذات الباك قليلي الظهور ما يظهروش وما يحبوش يشاركوا، فهذك عليش حبينا هكا أولا تقعد لهم ذكرى طيبة ما بيناتنا ما بين إذاعة صفاقس وما بيناتهم هما، وما فيها باس وكم هما تعبوا وشقاوا كل دي وما كالهدية ومبروك نجاح علينا احنا 150 دينار. فيما عدا ذلك وكلمات الكل مفتوحة ليكم انتوما زملائي الكل، يظهر لي كان فريق الأعداد خاص من هذا الاثنين وضعنا الخطة بين قوسين لغة الكرة التكتيكية هذية باش نسمعوا تلامذة الباك ونشوفوا توجيههم الجامعي وين وصلوا وين خلطوا شنو يخموا وشنو يفكروا. خلينا هالفئة هذية نستهدفوها ونحكيوا معها ونشوفوها شنو معناها تختار في مسارها العلمي، وكن نحكي ودرشة مزيانة برشة معهم هم هكا اختيار منا وإن شاء الله يربي موفقين في روضة سلامي. بعد شوية نسمعك الغنية اللي حبيت عليها ومرحبا بكم. روضة سلامي معلومة مؤكدة وألا بلكشي من فروع الأخرين. روضة سلامي تقول لي ولدي مشى باش قصتي كي القاهم وفاو العرض مرتضى لفتيتي تو نثبتنا في المعلومة هذية في الأثناء بالكشي من نقطة البيع اللي مشيلها وتو ندخل على صفحة إدارة المهرجان ونشوف هل العرض هذية سولد أوت إيه وألا لا. تو بعد نعمل اتصالاتي بعد ما ناخذ سي كمال اتصل بينا الجمعة اللي فايتة وانا نحب نشكره برشا على خاطر هو قاعد متفكر وطلب أسامة وقال له مدام سرور شبيها لتوما طلبتني. احنا انا طلبناك يا سي كمال اللي يبحث على صاحبه في صفاقس وهو اللي باش يحكي لنا الحكايه واحنا باش نعاونوه. مرحبا بيك سي كمال، اهلا وسهلا ومرحبا.
1: كافة اوفياء اذاعه صفاقس
0: يعيشك، مرحبا بيك. منين تسمع فينا سي كمال؟
1: نسمع فيك من معتمديه مارث ولايه قابس.
0: مرحبا بيك ومرحبا بقابس ومرحبا بمارث ومرحبا بمستمعينا الكرام الكل وين يوصلهم صوتنا.
1: يعيشك اختي سرور،
0: يعيشك
1: من اخلاقك الطيبه اختي.
0: يعيشك. علاش شنو اللي خليك تبحث على صديق؟ معناها وسائل التواصل الاجتماعي ما كانتش كافيه انك تلوج عليها؟
1: والله لوجنا عليه ما لقيناش اختي. هو هذا اسمه نبيل الجربي من صفاقس، صديق لي يعني، والاخت اشواق من غمراسن والاخت نزيهه من عين درعا.
0: اي
1: وكنا نتواصل مع بعض ما بالتليفون وبالرسائل فهمتي.
0: اي
1: وبعتالي يا اخويا نبيل هذاتي اخبار قطعت علينا احنا ثلاثه مع بعضنا فهمتي.
0: باه شنو تعرف انه يخدم؟
1: هو حسب كان خدنيش الذاكره نتاعي يخدم في اليابه في الطوله ولا في اللحام الصحي، واحد من الزوز فهمتي.
0: لما اللحام الصحي ولا في الطوله والدينه؟
1: في الطوله. ايه في الطوله. ايه وحسب من الذاكره عنده اختها اسمها حنان
0: الجربي.
1: حنان الجربي. ايه
0: باه فهمتي؟ احنا راهو صفاقس هي كبيرة صحيح.
1: لا كبيرة وكبيرة فهمتي،
0: ولكن
1: كبيرة
0: ولكن ثابت والأكيد سي كمال، بما أنك انقطعت أخبارك على صديقنا نبيل
1: الجربي.
0: نبيل الجربي اللي هو مختص، قال لي أما في اللي عام قديش من وقتيش ما عادش تواصل معاكم؟
1: والله الحكاية تو عنده حكاية، نقولوا احنا حكاية 15 14 عام هكاك،
0: ما بين 15 و14 عام.
1: أي
0: ما عادش تعرف أخباره،
1: ما عادش تقطعت علينا أخبار، سواء نيس وأخت أشفاق سواء أخت نزيهة. عملنا محاولات، شفنا عن طريق الانترنت، عن طريق كل شيء، ما تحظم لقينا شيء أصل، فهمتي؟ أيوة، يعني نحب إذا كان هو يسمع فيه ولا حد يعرفه ولا حاجة، نجم نخلي نمرية في الأثير ولا
0: أكيد تخلي رقمك مال شنو؟
1: أي رقمي 92
0: أي
1: 619 710.
0: به عاود لنا رقمك.
1: 92
0: أيوة
1: 619 710.
0: هذا رقم سي كمال اللي يبحث على صديقه نبيل الجربي، يقول اللي هو يما اختصاص لحام صحي وإلا طولة ودهينة، ما مش مركز في الصنعة
1: بالضبط شنو بالضبط.
0: وأول حاجة كانك لقيته، وإن شاء الله أنا متأكدة أنه عن طريق إذاعة صفاقس باش تلقى صديق العمر هذايا اللي فقدته من سنين. وأكيد برشا أخته اسمها حنان الجربي.
1: حنان الجربي أختي
0: حنان، هاكا سي كمال راهو من مارث يلوج عليه. وأول حاجة إذا كنت حصلت عليه شنو باش تقول له بعد توحشتك؟
1: والله نفرح باش نقول وينك أخويا نبيل، أنا متوحشينك توحشينك للآخر. قول
0: شنو اللي يخلي صديقي يا سي كمال يلوج على شنو اللي فيه سي نبيل خليك هكا؟
1: نبيل إنسان طيب، إنسان متخلق، ولد عائلة، متربي، حنين، الصفات الطيبة كلها فيه.
0: ما شوفوا يا سيدي كيفاش، شوفوا يا سيدي كيفاش نقعدوا الناس هذوما لوج عليهم كما يقولوا الناس
1: هنا. اكيد تفقديهم الانسان، فهمتي؟
0: اي
1: ايوه. وتنسلك على واحد يخدم قبل في اذاعه صفاقس يقرا في الاخبار.
0: اي شنو اسمه؟
1: في الحبيب الهدار.
0: اي
1: شكون مني؟
0: شكون مني انا؟
1: اي
0: هيك القلب النابض اللي قسم الاخبار في ما مضى، وهيك إنسان جميل وعلى راسي وعلى عيني، على خطر بهو تحلت العينين على الإذاعة وبهو سهل لي برشة ثنية في الإذاعة
1: ما شاء الله.
0: ربي إن شاء الله يطول في عمره، ربي يبارك فيه ويفضله ريان ويفضله لنا إن شاء الله، زميل صديق
1: أكيد
0: عزيز وفي محب لنا. وفرصة هاوكا توفرت لي باش نشكره مرة أخرى ونقول له لولا فضل ربي سبحانه وفضله هو ما كنتش نجم نكون معاكم هكا وبحذيكم وصوتي يصدح من أحلى إذاعة في الدنيا الكل إذاعة صفاقس.
1: والله العظيم عنده صوت جوهري حتى هو، ما شاء الله عليه،
0: تبارك الله عليه، هكا فرصة باش نحيوه.
1: عندك سي الحبيب الهدار وسي مختار الوقت،
0: ربي يطول في أعمارهم الاثنين، ربي يطول في أعمارهم الاثنين ويعطيك صحة كمال على الوفاء ومحليكم بالحق.
1: إذا تفقس رانا تربينا عليها أختي سرور.
0: أكيد أكيد أكيد برشا أجيال تربيت على صوت إذاعة صفاقس، وأكيد برشا حتى كان نغيبوا عليكم
1: كان في إذاعة صفاقس، وحاليا أنتم قاعدين تكملوا في المسيرة أختي سرور، ما شاء الله عليكم.
0: إن شاء الله ربي يوفقنا وربي يعيننا على المشوار هذية اللي يبدو هكا في ظاهر الناس يقول لك برشا فيه تفرهيد وفيه برشا جو، لكن فيه ياسر مسؤولية وفيه أمانة إن شاء الله نكون قدها.
1: في الأخر إنسان كيف يربح الناس الطيبة ويربح الناس تتبعه وتقدر وتحترمه، هيك هي أهم حاجة.
0: صحيح صحيح، إن شاء الله ربي يطول في عمرك يا كمال،
1: مالا باش
0: نقعدوا يعيشك باش نقعدوا على اتصال حتى لوين تقعد وين تلقى سي نبيل
1: إن شاء الله.
0: وتولى وبالك شي هكا يسر ربي في لقاء وجيب حذينا لصفاقس ويجيبك حذاه
1: ان شاء الله. والله
0: ماذا بيك
1: ماذا بيك
0: ماذا بيك
1: ماذا بيك ان شاء الله.
0: اخير من كمال من مارث
1: الى اخويا نبيل الجربي، ان شاء الله يكون استمع النداء تاعيني اختي نزيه اختي شواق ويتصل بي ان شاء الله.
0: ان شاء الله يعيشك يا سي كمال، نورتنا برشا.
1: معك اختي سرور وفرحان معرفتك.
0: يعيشك وانا اسعد يا سيدي، نورتنا برشا وفي لمان. يعيشك، شكرا، بارك الله فيك، في لمان وبسلامه. يعيشك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محليها محليها محليها فكرة، وتزيد تحلى إن شاء الله وقت اللي يلقى صديق العمر نبيل الجربي هوكا بالأمارة أخته اسمها حنان، ويخدم يا أما في اللحام الصحي وإلا في الطولة والدهينة. اللي يعرف ينجم يدلنا وينجم يتواصل معنا يا مع الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس لإذاعة صفاقس، وإلا ينجم يتواصل معنا على 70 164 280. يلقى أسامة وكي كان نتواصل إن شاء الله مع بعضنا. مرحبا بكم الناس الكل، احنا متواصلين مع بعضنا. غنية طلبتها صديقتنا روضة السلامي، فرصة باش نحييك يا روضة ونحيي كل أصدقائنا ومستمعينا اللي تابعوا فينا ويسمعوا في صوت إذاعة صفاقس. شكرا جزيلا لكم، إن شاء الله قيلولة طيبة معنا. شكرا فوزية العربي، شكرا كيف كيف الفايزة الغرياني اللي تحب تحيي وليد وإيمان بذكرى زواجهم 19 إن شاء الله بطول العمر. هادي أبو عصيدة زادة كيف كيف، نجوى المنجة، فكرية الغرياني، وكل من يسمع فينا ويتواصل معنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. فارس كرم يغني ويقول

0: برد القايلة برد القايلة
1: تبع موجتنا وعيش الصين
0: برد القايلة
2: مرحبا بكم معنا باش نبردوا القايلة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، سلامنا ليكم وين ما يصلكم صوتنا. برشا تحايا قاعدة توصلني في الكواليس، برشا تحايا وتحية كبيرة لسيمون جد مزيد، تحية كبيرة توصلوا من صديق العمر سي محمد العذار رئيس المنظمة الجهوية للتربية والأسرة. سي محمد إن شاء الله ربي يطول في عمرك، وسيمون جد نقول لك زادة كيف كيف إن شاء الله ربي يطول في عمرك وربي يديم عشرتكم الاثنين. مش غريب عليك يا سي محمد، تذكر الناس الكل ربي يخليك. مدام نجوى الفريخة ألف مبروك الوائل ولدك ومريم القربي، ربي يهنيهم إن شاء الله وربي يسعدهم وتعيش تشوفهم فرحانين وزهين. سلامنا ليكم الناس الكل. نرجع للتليفونات، ولا نبدأ بالتليفونات عاد بعد مكالمة سي كمال، وإن شاء الله نسمعوا الأخبار اللوج على صديقه نبيل الجربي بلا مرة أخته اسمها حنان، وانقطعت الأخبار وسي كمال من مارث ويحب يسمع صوته وقال لي عشير عمري ومعاش عندي حتى تواصل معاه. نحب نتواصل، نحب نرى طريقة كيفاش ترجع العلاقة علاقة الصديقة كيف ما يحب هو. هكا قال لي كيف ما سنين من 15 سنة التالي. شكرا لكم. نفكر به ثانية في الجمهورية معنا. مرحبا. أي خليني ملا ناخذ تليفون الأولاني. مفكر عسلامة، مرحبا لو سهلة يعيشك، مرحبا بيك. شكون اللي معنا؟
3: يعيشك.
2: شو اسمك؟
3: فاطمة فريخة.
2: مرحبا يا فاطمة،
3: وبيك عايشك.
2: عايشك، مش انت اللي شاركت معنا جمعة الفيتة؟
3: لا، كان المرة هذه شاركت.
2: أول مرة.
3: أول مرة.
2: مرحبا بيك يا فاطمة. وين تقر؟ انت فاطمة الفريخة الثانية
3: على الجمهورية.
2: على الجمهورية ولا خطر الاسم؟ الاسم هكا مش غريب عليا، ملا نعوش لي شوية ذكرتي، قولي بكالوريا شنو وشنو الشعبة.
3: انا بكالوريا رياضة، جبت 18-93 الثانية على الجمهورية. نقرأ كنت في معهد أبو الحسن الأخمي.
2: أبو الحسن الأخمي، بما أنك بكالوريا رياضة وشنو توا توجهت جامعين شو اخترت؟
3: عملت ميدسين مستير.
2: معناها دونتير، أسنان، كلية ولا صيدلة؟
3: ميدسين.
2: كلية الطب مستير. إن شاء الله ربي يوفقك يا فاطمة.
3: يعيشك.
2: فرحت اللي سمعت صوتك وإن شاء الله موفقة. شكون اللي قال لك اطلب لي ذاعة يا فاطمة؟
3: عمتي دنيا.
2: عمتك دنيا. دنيا شكون؟ دنيا شكون؟
3: دنيا الفريخة.
2: دنيا الفريخة، ربي فضلها إن شاء الله. دنيا قال لك اطلب توا لذاعة وبالك شي تعزز حظوظك باش تربح 150 دينار.
3: هي ديجا اللي معناها عطت النميغو، هي اللي
2: ما انت شاركتني
3: فيها
2: وقالت لي عليها. يعطيها الصحة دنيا ونسلم عليك انت يا فاطمة، وان شاء الله يا ربي مشوار جامعي موفق.
3: يعيشك. نحب نقدم تحية للعبيد اللي
2: خطوخ
3: عايشنا. نحب نقدم ساعة تحية لعائلتي والمدير زدا متاع مهد ابو الحسن الاخمي، سيبوا الباب على ايدي والاساتذة متاعي اللي وقفوا معايا.
2: وانا زيدا نحب نسلم عليهم الناس الكل اللي قاعدين يتفاعلوا يقولوا لي وين قيتوها هذه فاطمة، وين قيتوها، ويسلموا عليك. يسلموا عليك يا فاطمة وان شاء الله ألف مبروك. الناس الكل ما زلت تهني فينا بك انت في الباك. ألف مبروك. إن شاء الله نسمع عليك كان الخير يا فاطمة. أي قولي فاطمة، أنت ما تبعتنيش ميدام عمتك دنيا هي اللي قالت لك بشارك في الإذاعة، أما كفرصة راه نجم نقول لك على السؤال حسب رايك. كيف نعش انت مشيت البنزرت ولا
3: مشيت لها مرة؟
2: مشيت لها يلزمها قديش من مرة راهي بنزرت تلما محلها وتلما قديش روحها خفيفة. به نسألك فاطمة، فما قايد سيقلي غزا مدينة بنزرت كان عام قديش اسمه أغا تقل القائد هذية عام قديش؟ عام 2009 قبل الميلاد وألا 309 قبل الميلاد؟
3: 309.
2: نحن انت قل لي زعما
3: عندي يعني حق نختار الإجابة منها.
2: أيوة 200 ولا 300؟ مش تقول فاتومة؟
3: قلت 2000 مش 200.
2: مش تقول 2000؟
3: لا أنت قلت 2009 ما قلتش 209.
2: لا قلت 209 ولا 309 قبل الميلاد. نحكي قبل الميلاد
3: ده
2: لا عاد على خير 2009 تاو نانا. اي بيه كي ركزت معايا انا ما فقتش لين قلت 2009. اما بيه تعرف علاش ساعات هكا الواحد خطر تجينا برشا رسائل على الخاص وعلى العام وإكران قدامنا وتوجيهات السيد مخرج سي حمدي من غادي والحقيقة قال لي معلومة دخلتني بعضي شوية قال لي مزيت لي 20 يوم كهو ونغادر المؤسسة ونمشي إذاعة المونستير فهكا متاع وفاء لا أكثر ولا أقل ما ظهرتلوش أنا في الكواليس. أما كمام حمدي عشرة ما بيناتنا ان شاء الله ان شاء الله بقيت مشوار طيب ومسيره ان شاء الله موفقه ونسمع عليك الخير واكيد اي زميل خلى الاثر وانت خليت الاثر الطيب فحمدي حمدوش شكون يقول لك بخلاف سرور حمدي حمدوش مشي شوف اذاعه المستير ياخذوها حقوقي هذه ان شاء الله ربي يوفقك محلال واحد بين يخدم بين اهله وناسه وماليه وعائلته وكها سنه الحظ تسمى 2016 نكاله حمدوش فرحانه اسمع راي فيها وفيها ايوا صحيت خاطر باش تولي في المستير راي تبدا على الاقل تمشي لدارك ضيف خير ما لا تبدا ليل ونهار والرجال ينجموا يعاونوني فكيكا وماذا بيهم كنت توفر لهم تو اللي يسمعوا فيها البعض منهم يقول لك اي والله ماذا بيا نخدم في بلاصه بعيده يا ليل ونهار برشا برشا الحقيقه مهمه اب ورب عائله ليل ونهار ومصروف وصغار وجوجمه وكل حكايه الكل راهو حتى راهو غير صغار ما انت جوجمه انا نقول لك ربطه اما فتلي في الاثنين عندك ما تختار باهي كي تمشي لعائلتك ان شاء الله ربي يفضلك الاولاد وتحيه لزوجتك المصون اللي اكيد تعبت معك برشا كيف ما اي امراه تنسيه مناضله رجلها يبدا بعيد عليها تبدا تعمل المهام الكل ان شاء الله ربي يوفقك وربي نجح اعمالك يا حمدوش مازلنا 20 يوم مازلنا نجمو نزيدو هكا نشبعو بيك كيف ما يقولوها اي لله اي فاطمه
3: نعطي اجابتي النهائيه
2: اعطي اجابتك النهائيه ما عملت بحثك وكل شيء وخليت لك المجال
3: لا انا سويتها مش هقول لك حسن معطياتي الشخصيه معناها معناها هكا
2: اي قل لي وانا نقول لك باللوجيك لا المنطق ما يلعبش هوني اما قل لي اي مثال اش
3: نمشي ما فهمتش بس منطق انا حسب اللي قلت انت يعني 209
2: مش 309 ما قلت 309 على الاول
3: نسأل فيك خطر سانتي قلت 2009 309
2: خلصتي
3: نسأل فيك
2: ما بعد ما انا اللي نسألك السؤال وانت يعطيني الإجابة 209 إجابة نهائية ولا 309 309 ولا 209
3: 209 قبل الميلاد قبل ميلاد
2: والله شدة صحيح يا فاطمة والله شدة صحيح
3: حب نقلب
2: على كيفك خلي لها الإجابة على كيفك يا فاطمة باش ما تقولش مدام سرور خلوضتني والفي رد بالك
3: أمريجل
2: 209 إجابة نهائية
3: نهائية
2: تتحمل فيها المسؤولية
3: تحمل فيها المسؤولية
2: اسمع راو الأطباء راو كي يكتبوا معناتها الوصفة راو ما يقعدوش يتشاوروا يطلب الكونفرير بتاعه ويبدأ يقول له زعما يتحمل مسؤوليته راو انت تو قاعدة تعمل في حاجة ما تشبهش الدومين متاعك ولا خالف تعرف ولا انت تمشي بالاستشارات انت في الدنيا كيفاش هكا تخمم وحدك وتفكر وحدك
3: ديما اول حاجه لازمني ما نتاكد المعلومه معناتها نبدا متاكده من المعلومه نقول لك عليها هي
2: في حال انك مش متاكده من المعلومه
3: هي الحقيقه مانيش مطلعه عليها برشا الحقيقه
2: ولحال كيف اللي احنا مطلعين انت معنا حتى احنا نبحثوا في التاريخ ونجيبوا لكم في اخبار ونجيبوا لكم في معلومات مش بشارتي واحد يبدا عنده المعلومات ولكن انت في الدنيا من نوع اللي هكا معناها تفكر وحدك وتنفذ وحدك وإلا تستشير ما فما كل واحد كيفاش، فما اللي يستشير فما اللي لا يقول لك نحتكم الراي. انت شنو في الاطار نتاع المشاورات؟
3: لحظه
2: وفما اللي يستشير
3: عطيتني هكا شككتني في روحي.
2: لا
3: اجابتي النهائيه باش نبدلها الحقيقه
2: هاي
3: 309
2: باه اجابتها النهائيه هذه نقيدها سيي
3: مني نقيدها
2: نحط الكاشي نتاعي سيي سي بون نهائيا نهائيا. والله حمدي عمل جو يسرى قال لي محلى هذه فاطمه محلاها يعيشك يا فاطمه. فرحنا برشا بوجودك معنا وان شاء الله هزينا لك انت. وقل لي لو كان مثلا 150 دينار ومرتضى لفتيتي شنو تختار انت مثلا فاطمه؟
3: 150 دينار لقيتها
2: ما ويش جوك برشا
3: لخي
2: خمس لبنتي ما لبنات الاخرين ولا احتراماتي بعد ما احترامتي اسمع ما احترامتي
3: وانا ببي وعندي اغاني نعرفهم من وانا ماهوش موني دول ما نتبعوش برشا برشا معناها
2: فهمتك عادي معناتها كي
3: تحضر هو محلاه بالطبيعه معناها نعرف بس اغاني محلاه عنده اما
2: بي معناها كي تحضر كي تحضر كي ما تحضرش يعني مش كل حاجه باش تنضاف لك الكثير هكا
3: واحد يعني نحضر.
2: أنتي تحب شكون معك؟ ها؟ ياسر عدكت. ياسر عدكت لين عود السؤال ونعطيك استشارات ونقول لك مرتضى لفتي وتختار الجائزة. ياسر دلال يا فاطمة عاد مش على خاطرك الثانية في الجمهورية زادة دلال هذايا الكل. ها؟
3: عندك الحق.
2: محليها قطك عندك الحق.
3: أكو.
2: يا فاطمة
3: نعم نسمع فيك
2: تسمع فيها ما انت مش جوك مرتضى لفتيتي
3: لا هو محير ماليش نهرين نهبطش مبارك في التلفز نولي نرقد فيه
2: ايه ما تحبش تظهر في التلفز
3: انا متخاف اغنيه الكل يعني كان مسلسي نحضر كل شيء ما
2: يتغشش عليك هو على اساس اللي باش يمشي له يلزم حافظ اغنيته يا فاطمة
3: عليك عليا
2: يفك عليا ما يتغشش به ملا تعزز حظوظك باش تربح معنا 150 دينار شوية خير يدخل اسمك في القرعة يا فاطمة شكرا ليك يعطيك صحة نورتنا برشا فاطمة وأنستنا وفماش يكون في العائلة داخل مرتضى ليلى
3: نرمال ما فما
2: ما تحبش تمشي معاهم
3: مرت خالي ماشي في بالي
2: ايه مرت خالك ما كيش جوك انت وياها سافا كيكا
3: بطبيعة
2: مريقلين مريقلين ما تحبش مرت خالك تهزك معاها ليلى ها؟
3: بيه
2: شنو بيهي؟ شنو بيهي؟ ايه ولا لا؟ ها؟
3: ايه
2: وثابتة مرت خالك مش تمشي؟
3: ايه
2: جوا وانت مرت خالك هكا متأنتمين هكا محلاها كيوت هكا كما تقول انت؟
3: ايه مرت خالي كيوت برشا
2: شو اسمها هي مرت خالك؟
3: ويصال عمار
2: ويصال عمار ملا ليلى باش تدخل انت ويصال عمار بما انك الثاني على الجمهوريه وعلاش لا وانت دخلت قبل المسرح الصيفي ولا لا؟
3: اي بالطبيعه
2: شنو جوك انت من الفنانين؟
3: الحقيقه نسمع كل شيء براتيكمون اما جوي معناها كل فنان شويه شويه نحب بجا حضرت دينير مون المحفل الجربي اللي صار اللي جاو بيتفاقص مرة اللي فاتت
2: اي معناتها جوك راهو بين المحفل الجربي ونحكي ومرتضى راهو فما
3: اي فما فرق لا انا قلت لك نسمع كل شيء
2: اي باه ما لا تعرفي يا فاطمة تعرفي كيفاش احنا باش نخليوك في القرعه ومع القرعه باش تجي بعد شويه تاخذ تذكره باش تدخل بيها العرض الليله انت ومرت خالك مرتضى لفتيتي باهي انت ويسال باهية
3: باه عايشك
2: يعيشك يعيشك يا فاطمة ملكيكة ان شاء الله الليلة السهرية تقعد لك في البال وتعمل لنا تصاور وتعمل لنا تاج الراديو ساكس وتعمل لنا جو
3: اوكي
2: شكرا يا فاطمة الف مبروك من جديد فاطمة ثاني على مستوى الجمهورية في البكالوريا خلينا من عندك كل شيء اختصاص رياضة معدل 18.93 وعملت كلية الطب بالمونستير اوكي يا حمدي اوكي باش تولي في المستير اوكي عوينك على فاطمة تسحق شي حاجة من صفاقس ولا ها أوكا حمدي تذكروا كي تسمع إذاعة المنستير ترالي غاديكا تذكر حمدي خاطر هو اللي دز معك في الجيزة, هو اللي قال لي خليها ليلة تسهر في المسرح الصيفي سيدي منصور. نذكركم اللي نفس السؤال موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس أغا تقل القائد الصقلي لأغزاء مدينة بنزرت كان عام قديش 209 قبل الميلاد ولا 309 قبل الميلاد. احنا ما بعضنا متواصلين حتى الاربع ونص في برد القايلة. مازلت عندي تليفونات هات قديش ثلاثة يلا تك تك ثلاثة سريعة سرور خلينا ناخذ تليفونات. الو الو عسلامة اهلا وسهلا هات الراجل متسالش العازب الباه اللي نجح في الباك عسلامة
4: عسلامة
2: مرحبا اهلا وسهلا
4: عايشك
2: نوعدك مانيش باش نطول معاك كيما طولت مع فاطمة واش ماذا بيك لا انت يا ماذا بيك كلمتين وبرا
4: نورمال
2: نورمال ناخذ راحتي خذ راحتي مالا شكون معنا
4: محمد العفيف
2: مرحبا يا محمد نعرفوا الاسم هذايا نعرفوا يا محمد العفيف هنستنى بشاركت معنا قبل
4: لا الحقيقة لا
2: لا باهي انت بكالوريا شنو
4: باكمات
2: باكمات من ليسي
4: طيب
2: لميري تحية ليك وتحية لسي صالح الفريخة مدير المؤسسة التعليمية هذية سي صالح اللي كان صعيب معاكم السنة يا محمد
4: تريك شوية
2: خليه جدي أماوكا ديما شدة ثنية مع طيب لميري شدة ثنية في التألق طيب. ألف مبروك محمد شنو عمل توجيه
4: بريبا
2: إن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله موفق يا محمد
4: عايشك
2: يعيشك محمد بحثت على الإجابة أيوة. شكون اللي قال لك كلم لي ذاعة
4: والله أمي
2: ربي فضلها شنو اسمها
4: عايشك مونيا قطاطا
2: مونيا قطاطا سلامي ليها مونيا وإن شاء الله تعيش وتراك فرحان وناجح يا محمد
4: عايشك
2: يعيشك أي محمد قل لي أغطق الوقت إيش غزا مدينة بنزرت 209 قبل الميلاد ولا 309 قبل الميلاد 309 قبل الميلاد سجلت المحاولة بتاعك يا محمد في لمين وبسلامة ناخذ التليفون اللي بعد نورمال موس بيا مزيانة ألو أهلا وسهلا ألو ألو
5: يوسف غرباء
2: شكون
5: يوسف غرباء
2: أهلا يا يوسف
5: حالك لباس
2: والله لباس وقتاش قمت اليوم يا يوسف
5: قمت 8
2: ونتيش بيك لباس على الصباح
5: معنا عندي تيست في الأودوفيزية في البوزار
2: في البوزار ملا باش نسألك الاختصاص اللي توجهت له البوزار هكا
5: اي السينما
2: سينما ربي وفقك يا يوسف
5: عايشك
2: عاد تفرش فيه عاد عطروا دبلوفي راديو سفاكس بوانتين كان عجبتني دخلني المجال الفن السابع والسينما نحب نولي نحب نولي مشهورة يا يوسف
5: مرحبا
2: قعد كاننا معناتها مخرجين وسينمائيين وكل على الاقل ندخل المجال هذايا
5: ندخل ملا لا
2: اي باهي شوفني وقل لي اعطيني شخصيه واعطيني دور باهي
5: انا في التقنيات مانيش في
2: في التقنيات ما عندك كلمه مع المخرج
5: ملا
2: هكا دز معنا شويه يوسف ها تخليش بينا يعني باش نعاونك انا في السؤال ها اعطيني انت الاجابه وانا تنقول لك
5: نورمال سنه 309 قبل الميلاد
2: 309 قبل الميلاد باه وانت يوسف من امل ليسي نجحت الباك السنه
5: ليسي بريفي المنار
2: ربي يوفقك ان شاء الله وربي ينجحك
5: عايشك
2: فرحت برشا اللي سمعت صوتك يا يوسف شكون اللي قال لك كلم لي ذاعة يا يوسف
5: الوالد
2: ربي فضله شو اسمه
5: محمد حاتم غربال
2: محمد حاتم غربال تحيه كبيره لي سي محمد حاتم وان شاء الله يا ربي يعيش ويشوفك فرحان وناجح ويقول لك ما تنساش سرور فيك الدور اللي وعدتك به ان
5: شاء الله ديجا نعرفك انا من مركب شباب طريق المينا
2: بالحق
5: نعم مع مدام منين بن عمر
2: اي
5: من غادي
2: من غادي من غادي انا ما ركزتش معك برشا يا يوسف اما سلامي كبير السيده منال بن عمر زميل الدراسه هذيك بنت حومتي وقرينا مع بعضنا تحيه كبيره ليها وكل الاطارات اللي في المؤسسات الشبابيه اللي قاعدين يخدموا في خدمه سمحه مزيانه وتخلي طموح يزيد يكبر بيكم انتوما ان شاء الله تختص وان شاء الله تولي من التقنيين الكبار اللي وليوا هكا يتخاطفوا فيك يا يوسف ها وانا ما عنديش حتى شك خطر التكوين اللي تلقاوه في المؤسسات الشبابية ديجا معناها خطوة مهمة نحو هكا الاحتراف.
5: صحيح
2: تحية كبيرة
5: مازال مبدعين ومتفوقين
2: إن شاء الله ديما متفوقين. وتحية لكل المؤسسة الشبابية الحاضنة للطاقات منهم يوسف غربان. نورتنا برشا يوسف
5: عايشك.
2: ودخلتك معنا في القرعة
5: إن شاء الله ميرسي بوكو
2: يعيشك. والإجابة ما هو هذيك هي قبل الميلاد أغا تقل اللي القائد الصقلي اللي غزا مدينة بنزرت. شكرا لك يا يوسف. مازال فما تليفون اخر مكالمه نختم بها وفي الاثنين جيني تحيه من هدى مقني تقول لي نسمعوا فيكم في قرقنا ونستناو في غنيه قرقنيه. حاضر يا لله وعمرك ما تقول لي لا انا مع الجو القرقني ما فماش. وتحيه لكل من يسمع فينا من جزر قرقنا واللي توا باش يركب في اللود نورمالمون تاع الاربعه والناس الكل اللي تسمع فينا من قرقنا. ناخذ اخر تليفون. الو ياسر تحب تقول لي حاجه ولا كي تتفرج برا خاطر قعدت انت في بلاصه اي تحب تشوفنا هكا بيه. مرحبا يا يسرى ومرحبا. شكون اللي معانا؟
6: الو
2: اهلا وسهلا.
6: عسلامة.
2: شكون اللي معانا؟
6: نور الربعي.
2: مرحبا يا نور.
6: يعيشك.
2: السنه نجحت باك.
6: هاي
2: الف مبروك. بكالوريا شنو اختصاص؟
6: تصرف
2: والمعهد
6: منزل شاكر.
2: في منزل شاكر. انت تتكلم فينا من معتمدية منزل شاكر. منين بالتحديد؟ عمادة شنو؟
6: ليمايا.
2: مرحبا بيك ومرحبا بكل من يسمع فينا في منزل شاكر يا نور. يعيشك نورتنا برشا. شنو عملت اختصاص جامعي نور؟
6: ديزاين ديماج
2: في معهد العالي فنون والحرف.
6: اي
2: ربي يوفقك ان شاء الله. ما لمش تولي مع يوسف ان شاء الله. ربي يوفقكم هكا ماشيين للفن وللاجواء ذيك الكل. ان شاء الله ربي يوفقك يا نور. يعيشك نورتنا برشا. اي نور شنو هي اجابتك؟
6: السؤال
2: احنا عملنا فقره اسمها تبعني وكيف ما كل يوم من ساعتين وربع نعملوا جوله في اي بلاصه في تونس واليوم اخترنا ولايه بنزرت وفما قائد صقلي اسمه اغا تقل غزا مدينه بنزرت وسألنا 209 قبل الميلاد وألا 309 قبل الميلاد.
6: 309
2: قبل الميلاد. سجلت المحاولة متاعك يا نور في لمان وبسلامة ونشكرك برشا على تواصلك معنا وأنستنا يا نوارة يا مزيانة. سلامي ليك ولكل مستمعينا الكرام في معتمدية منزل شاكر والعمادات المجاورة لها وشكرا لكم الناس الكل دون استثناء. فما تحية توصل من صديقتنا منجيه رقيعي من منطقة بولاذياب معتمدية تعقارب تبعث بتحية لسارة. إن شاء الله بطول عمرك يا سارة يا مزيانة وإن شاء الله بطول عمرك يا منجيه وبطول عمركم الناس الكل. مواليد الشهر هذايا برج الأسد إن شاء الله بطول عمركم الناس الكل. احنا نرجع لكم بعد الأربعة بعد موجز أخبار ساعة الرابعة نكملوا معكم مشوار في برد القايلة وهكا غني نصر علي يلا هكا اخترنا جو القرقني. مرحبا بكم الناس الكل اهلا وسهلا في الاستماع البرد القايلة معكم أسامة يسرى حمدي

0: مرحبا بكم. أعدت 3 سيارات إسعاف للعمل بقسم الاستعجالي التابع للدائرة الصحية بعقارب بعد إصلاحها على أن تعود السيارة الرابعة إلى الخدمة خلال الأيام القادمة. ووفق النائب شكري البحري فإنه سيتم قريبا الإعلان عن مشروع جديد لتهيئة وتطوير قسم الاستعجالي بعقارب. أسفرت الحملة الأمنية التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية نهاية الأسبوع المنقضي بمختلف الولايات من تحرير 448 محضرا اقتصاديا و630 مخالفة صحية. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم إنه عقد اجتماعا وصفه بالإيجابي للغاية مع المرشد الأعلى مجتبي خامنئي. استمرت سبع ساعات جرت خلاله مناقشة أبرز القضايا التي تواجه البلاد. وقد أوصى المرشد بضرورة الحفاظ على الوحدة والانسجام بين مختلف القوى، لافتا إلى أن تركيز العدو في الوقت الراهن منصب على إثارة الانقسام والفرقة داخل البلاد. أعلنت القوات الخاصة الأوكرانية اليوم أن طائرات مسيرة تابعة لها استهدفت مصنعا البتروكيماويات في منطقة يومين الروسية. نلتقي إن شاء الله في تمام الخميس. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس.
2: اسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك.

0: عبر رسالة وإلا إيميل دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: فرد القائلة.
1: تبع موجتنا وعيش الصين.
0: برد القائلة. نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: برد القاهرة، برد القاهرة،
3: تبع موجتنا وعيش الصيف.
2: برد القاهرة، برد القاهرة، برد القاهرة،
3: برد القايلة،
2: برد القايلة،
4: أهلا وسهلا.
3: أنغام إهداءات ومسابقات.

0: عاش. رجعنا لكم بيه مستمعينا الكرام في الجزء الأخير من برد القايلة يسرى اللي عندها برشا لقاءات سنة مع الجمهور, لقاءات وانتقادات. الفنان كانوا يحذر ننقدوه, كانوا ما يحذرش ننقدوه, كانوا ما يحذرش ننقدوه ونلوموه على الغياب, وكانوا يحذر نقولوا له شبيك نفس الريبرتوار ولا تغني الأغاني بخلاف الخاصة الأغاني العربية, وحصيله هيك هو ما يسلم منا حد احنا توينسا. اما بيه مثالش الواحد المهم يخدم ويجتهد ويقدم باش الناس تنجم تشكره وألا تنقده, هكيك الواحد يحس روحه موجود في وسط المجموعة. سلامي لكم الناس كل, مرحبا بكم اللي تتواصلوا معنا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك, وين خلينا لكم السؤال دقائق فقط, ومش دقائق أكثر من دقائق, مازلتنا 15 دقيقة دقائق, ونعلن على الفايزين معنا بأربع تذاكر لدخول حفل مرتضى باعتبار أنه الثانية على مستوى جهة وعلى مستوى وطني ناجحة في البكالوريا فاطمة الفريخة الليلة باش تدخل هي ومرت خالها المرتضى, قلنا على الأقل هدية, بخلاف أنها باش تدخل في عملية القرعة الخاصة ب 150 دينار اللي تهديها لكم إذاعة فاقس يوميا. سلامنا ليكم, تحياتي ليكم الكل الناس كل اللي تسمع فينا وتتواصل معنا وتتفاعل معنا. أسامة يسرى في الإخراج المرئي, حمدي حمدوش في الإخراج السمعي, سرور معاكم مقدم الميكرو, وانتم بتبيع معنا في الاستماع والمتابعة والتعليق اللي قاعدة توصلنا على الصفحة الرسمية لإذاعة فاقس. وسألناكم القائد السقلي أغاتقل وقتي شغزة مدينة بنزر سنة 209 قبل الميلاد وإلا 309 قبل الميلاد, وقاعدة نستقبل في محاولاتكم. مرحبا بكم الناس الكل. نرجع مع تليفونات, نرجع مع تليفونات ونستقبل شكون اللي بعد آخر تليفون. نور اللي طلبتنا من ليمية معتمدية منزل شكر, شكون اللي حاضر معنا؟ ألو.
1: ألو أسلم.
0: أهلا وسهلا, مرحبا. عبد الكريم.
1: عبد الكريم,
0: شحوالك عبد الكريم؟
1: لاباس الحمد لله, شحالك انت مدام سمر؟
0: أنا الحمد لله بخير يا ربي. شنية الأجواء عندك في الصيف عبد الكريم, خاصة وانت ناجح الباك السنة؟
1: الحمد لله لاباس والله, أجواء على العال أنه إنسان معناها كي ينجح في الباك فرحة كبيرة الحقيقة, أنه بداية معناها مشوار طويل يعني
0: حياته
1: الجامعية خاصة, يعني متشوق الحياة الجامعية الحقيقة.
0: متشوق. شنو عملت اختصاص؟
1: عملت في الشوا, خذيت ليكول دو كوميرس جيستيون, ليسونس اون سيونس جيستيون
0: في ليفسيك, كلية العلوم الاقتصادية.
1: لا ليكول دو كوميرس, مدرسة
0: في مدرسة العليا للتجارة. وانت شنو الليسي اللي قريت فيه؟
1: ليسي مجيدة بوليلة.
0: مجيدة بوليلة, ربي يوفقك يا عبد الكريم وربي ينجحك ان شاء الله. عبد الكريم اللقب
1: بن حسن.
0: بن حسن, نورتنا برشا يا عبد الكريم, والإجابة متاعك شنية؟
1: 309 قبل الميلاد.
0: 309 قبل الميلاد, شكرا لك يا عبد الكريم, إن شاء الله مسيرة جامعية موفقة في لمان وبسلامة. ناخذ التليفون من بعد. ألو. أهلا وسهلا, مرحبا. يا عيشة مرحبا بيك, شكون اللي معنا؟
2: سلمى.
0: سلمى واللقب
2: غربي. غربي.
0: غربي, شبيك يا سلمى؟ الدنيا مش ماشية يا سلمى؟
2: لا ماشية بالعكس. ماشية.
0: مالا شبيك يا سلمى؟ ماذا بيك ما تتكلمش؟ ما خليوك هكا تتكلم ولا؟
2: لا نحشم.
0: تحشم؟ لا احنا عاد باش نكسروا كل الحواجز, هذيك علاش اخترنا لكم نهار الاثنين تلامذة الباك هما اللي يربحوا معنا 150 دينار. بيقول لي يا سلمى, من أمل ليسي نجحت؟
2: مجيدة.
0: مجيدة بوليلة. والشعبة؟
2: اقتصاد التصرف.
0: وشنو توجهت؟
2: في
0: ليزيت متاع طريق المهدية. شنو الاختصاص؟
2: كونتابيلتي فينانس.
0: هاي ربي يوفقك ان شاء الله. معهد العالي دراسات تكنولوجية بصفاقس, ربي يوفقك يا سلمى.
2: يعيشك.
0: والإجابة متاعك يا سلمى؟
2: 309 قبل الميلاد.
0: 309 قبل الميلاد, يعطيك الصحة يا سلمى يا مزيانة, إن شاء الله نراوك ديما ناجحة ومتألقة, وإن شاء الله عقبال التخرج.
2: يعيشك.
0: كهو تليفوناتك, كهو تلمذة الباك, ما لبعد شوية باش نعملوا عملية القرعة ما بين فاطمة محمد، فاطمة فريخة، محمد عفاس، يوسف غربال، نور الربعي، عبد الكريم بن حسن، وسلمى الغربي. هذو هما اللي شاركوا معنا، واللي إن شاء الله باش واحد منهم يربح 150 دينار وماذا بيه الكل راو. أما كتعرفوا العين بصيرة وليت قصيرة، أكل 150 دينار شكون هكا باش اليوم ياخذها معنا؟ ومع تجديد شكري ليهم الكل، والإجابة صحيحة بالضبط هو القائد أغا تقل، غزا مدينة بنزرت سنة 309 قبل الميلاد. إجابتكم صحيحة، وتقريبا حتى اللي قاعدين يتواصلوا معنا على الفيسبوك على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس بيشربحوا معنا 4 تذاكر لدخول حفل مرتضى لفتيتي الليلة على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور. 4 تذاكر باعتبار انه هما 5، اما فاطمة خذت تذكرة، وكاربع تذاكر باش نخليوها لصحابنا واصدقائنا واوفيائنا اللي تواصلوا معنا. نسمعوا سميرة سعيد، نرجع لكم من جديد.

0: عالبال يا عيني حبك، محليها محليها غنية محليها الإيقاعات هذية. نسلم عليكم الناس الكل، شكرا لكم على تواصل معنا، تحية لكم بالحق مستمعينا الكرام. محليها تعليقكم، محليك نهاب عزيز، محليك سحر عبيد، محليك سي مرشد، محليك سي شكري، مريومة زادة كيف كيف، آمنة، إيمان، دمق، سمية البكوش، تحية ريم معطر، تحية الهادية أبو عصيدة، الغربي نجوى، السيرة الفقية، الشهيرة ترابلسي، الروضة السلامي، وكل الأصدقاء، خديجة زادة كيف كيف معلة، وكل من يتبع فينا ويسمع في صوتي ذات صفاقس. نسلم عليكم الكل الكل، محليكم ومحلى تفاعلكم بالحق معنا، محليكم ومحلى وجودكم معنا، دمتم لينا إن شاء الله مستمعينا. كل يوم الربح مع إذاعة صفاقس ما يوفاش، كل يوم الربح مع إذاعتكم ما يوفاش، كل يوم 150 دينار أو كنهار الاثنين للفايزين في للناجحين في البكالوريا. وليد نشوف فيه وليد ولا مازال بحذنا، أظهروا بين يا وليد، إيش اختار لي رقم؟ عملت في ورقات هكا صغيرونين الأصدقاء اللي هما فاطمة ومحمد ويوسف ونور وعبد الكريم وسلمى، هذوما الناجحين في الباك. شكون باش يربح معانا 150 دينار؟ إجا إجا جهز لي ورقة، إجا وليد ورقة، لا مش بالأرقام، أما هكا عملت ورقات صغيرونين، كنت حب حمدي خليهم يشوفونا مستمعينا باش نراو الأوراق هذية. خليهم يشوفونا، خليهم سيلش افتح لهم المجال. اهلا يا وليد،
1: مرحبا.
0: كل يوم عندنا عيد، كل يوم يجيب لكم جديد سي وليد.
1: اليد البريئة،
0: اليد البريئة، اما هي اكثر براءة يدك تحسها اللي تقبض بها الفلوس. اليمين اكثر براءة،
1: انت اللي نصرف بها،
0: اللي تصرف بها. اقرانا لسه مثالش، حل الورقة وقل لنا شكون اللي ربح معانا ال 150 دينار. الف مبروك،
1: مبروك سي عبد الكريم،
0: عبد الكريم بن حسن، عبد الكريم بن حسن، الف مبروك 150 دينار. وك ادعي بالخير على وليد، قل له ان شاء الله كل شيء قدامك سهل وكل شيء ميسر، عنده برشة برامج وبرشة أهداف في حياته، أدعي له بالخير يا عبد الكريم. عبد الكريم دونك بن حسن هو اللي يربح معنا 150 دينار مهداة من إذاعة صفاقس. بالنسبة لزوز تذاكر الأولانيين، باعتبار أنه فاطمة الفريخة وكعندك اليوم مع ويصال مرت خالك باش تدخل المرتضى، زوز تذاكر نقدموهم الخديجة معلة، وزوز تذاكر الثانيين هكا بالصدفة صديقنا بلبيبة القلسي. ألف مبروك يا أبو البيبة، عندك زادة كيف كيف زوز تذاكر باش تدخل الليلة العرض مرتضى الفتيتي، العرض كالعادة نجاح جماهيري نجاح فني. ألف مبروك لكم الاثنين، خديجة معلة وخديجة هكا معه، خليني نرجع على خديجة معلة وبو البيبة القلسي، كل واحد عندكم زوز تذاكر تتسلمون جيوب حذينا للإذاعة، ومرحبا بكم في كل وقت. وشكرا لكم مستمعين الكرام على تفاعلكم وعلى وجودكم معنا، شكرا شكرا من الأعماق. حكا نختم معكم اللقاء في برد القائلة، شكرا كبير لزميلنا أسامة، شكرا أيضا يا وليد يعطيك صحة نورتنا، حمدي حمدوش نورتنا ومازلت كامل معنا المشوار بعد شوية مع هندا في استوديو الصيف. تحياتي سرور الهدان، نجد معكم اللقاء بقدرة ربي غدوة الحي بعد نصف ساعة من توادم 24 ساعة أخرين بقدرة ربي نكون أنا وقايس في استوديو الصيف الغدوة الحي. من هنا لهيك الوقت إن شاء الله نتمنيكم الصحة والسعادة يا ربي وراحة البال، تمتعوا شيخوا تفرهدوا والحمد لله على نعمة كل حاجة تروها وتشدوها في بنيتكم.
2: إلى مين
0: نتبع طيب البرد.
3: برد القايلة،
2: برد القايلة،
4: أهلا وسهلا.
3: أيوة. أنغام إهداءات ومسابقات.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية طيبة من قسم الأخبار. عضو المجلس المحلي بالمحرس جيلاني المانعي يشدد على ضرورة ملاحقة المتورطين في تخريب وسرقة السيارات بمأوى شاطئ الشفار قضائيا، وتركيز كاميرات مراقبة في المأوى وتسييجه مع توفير الإنارة العمومية وتكثيف الحملات الأمنية لضمان راحة المصطفين وسلامة ممتلكاتهم. جامعة صفاقس تحتل المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة 2629 عالميا من ضمن 32 ألف مؤسسة جامعية حول العالم في تصنيف ويبوميتريكس للجامعات العالمية. إدارة المستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة تعلن المصادقة على مشروع هيكلي لتجديد الشبكة الكهربائية الداخلية بالكامل، والذي يتضمن تركيز مولد كهربائي جديد لضمان استمرارية الخدمات الصحية وتفادي تداعيات موجة الحر والارتفاع المتزايد في الطلب على الطاقة. خلال حملات ميدانية في كامل تراب الجمهورية قامت بها الشرطة البلدية نهاية الأسبوع المنقضي، تم تحرير 448 محضرا اقتصاديا و630 مخالفة صحية، بالإضافة إلى القيام ب327 عملية حجز وتحرير 130 محضرا عدليا وتقديم 27 شخصا مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة وفق بلاغ لوزارة الداخلية. وزارة التربية تدعو المدرسين والمدرسات المشاركين في حركة النقل الوطنية لمدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بين الجهات لسنة 2026 إلى الاطلاع على النتائج عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي الوزارة khadamat.education.tn. وفي أخبار العالم، قوة الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة تنفذ حملة اعتقالات طالت 25 فلسطينيا بالتزامن مع إعلان قرية الطيبة منطقة عسكرية مغلقة وتنفيذ عمليات اقتحام وهدم منزلين. المنظمة الدولية للهجرة تعلن نزوح أكثر من 5000 شخص من 10 قرى في محافظة سربة بولاية غرب دارفور غربي السودان جراء تصاعد التوترات الأمنية واندلاع اشتباكات في المنطقة. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا هذا اليوم إلى 20 قتيلا على الأقل وانهيار 20 مبنى في كالي ثالث كبرى مدن البلاد، إضافة إلى محاصرة العديد من الأشخاص تحت الأنقاض بحسب ما أفاد رئيس البلدية أليخاندرو إيدير. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
0: تعامل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
0: استوديو صيف.

عسلامتكم الناس الكل، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم ونورتونا. اليوم في العشويه نبقاو معاكم من توا حتى الثمانية ونص. اكيد عشويه ان شاء الله تتمنى تكون مزيانه للناس اللي يسمعوا فينا توا. بصراحه اليوم طقس سخون برشا، طقس نتاع بحر نتاع تفرهيد، ان شاء الله ربي يلطف بينا في الايامات القادمه وتنقص شويه درجه الحراره الموجوده اللي توا ولا يلقى نسمه برد هكا، برود مش حتى برد، برود موجوده هكا تهفف في داره، راهي نعمه من عند ربي العالمين. مين اما اللي استغلته في الكليماتيزور ان شاء الله ما ينقصوش الضوء. هذه هي اكبر امنيتنا واقصاها. تحيه لكم الناس الكل، هند الاسود تحييكم، تحيه ليكيب الموجوده معايا، تحيه اليوم الحمدي لحول الموجود معانا ومنورنا في ليكيب ومخرجنا الفني، وتحيه لاسامه عبابسيه بالنسبه للاتصالات مع ضيوفنا. ان شاء الله التليفون يوصل لكل مستمعينا ومستمعاتنا، تجمعوا انتم تدخلوا زيدا معانا، مرحبا بكم الناس الكل. ولي تشاهد زيدا باش يكون معكم بالنسبة للسبور بعد الستة. احنا نقول لكم نورتونا اليوم في هذه العشوية، وان شاء الله يا ربي نعديو لكم ضيوف اللي يقدموا لكم الفايدة، ضيوف اللي يمشيوا بكم الدنيا غير دنيتنا. نقول الضيوف هذوما كل واحد عنده تجربته في الحياة، وزيدا في نفس الوقت فما ديزاكتيفيتي اللي هي مهمة برشا واللي باش نوصلوها للناس اللي تسمع فينا توا. مرحبا بكم الناس الكل، بتبيع عديمة ارقامنا على ذمتكم 240 670 141 109. هذه الأرقام الهاتفية الموجودة على ذمة كل مستمعينا ومستمعاتنا. عشوية مزينة لكم الكل، ونهدي لكم أحلى وأجمل الأغاني في عشويتنا اليوم. مرحبا بكم الناس الكل.

0: مرحبا بكم الناس الكل. الربريك الاولى وين باش نمشيو بكم بالتحديد، باش نمشي بكم لترتيب جامعه صفاقس. وجامعه صفاقس اللي هي عودتنا على المراتب الاولى وطنيا وزيدا على مراتب مشرفه زيدا عالميا. اليوم نحكيو على جامعه صفاقس وترتيبها وتصنيفها الاخير من موقع ما يتقامش فيه قياس جوده التدريس وحدها، بل قياس الحضور والتاثير الرقمي للجامعه على الانترنت مع مؤشرات مرتبطة بالانتاج العلمي والانفتاح والوصول للمعرفة. اكيد اليوم نحكيو على برشا مؤسسات، 32 الف مؤسسة تعليم عالي حول العالم تدخل في التصنيف هذه. باش نعرفوا التفاصيل قبل باش يكون معنا الاستاذ الجامعي انيس اليوم معنا على الخط الهاتفي. واكيد اليوم نقول انيس نورتنا برشا، مرحبا بك انيس جربوعي، اهلا وسهلا بك. بطبيعة مع حفظ الالقاب نعرف عندك العديد من الصفات الأولى والمتميزة. في نفس الوقت حبيت زيدا نحييك ونقول لك ألف ألف مبروك، ألف مبروك لنا جميعا تفوق جامعة صفاقس. مرحبا.
1: أهلا وسهلا أختي هندة، إن شاء الله إن شاء الله ديما متميزين وديما ناجحين. هذا التصنيف اللي هو تصنيف جديد لسنة 2026، وإن شاء الله مش يعود يخرج تصنيف آخر بعد 6 شهور، معناتها مش يعطيونا فرصة أنه مش نزيدوا نحسنوا من المعايير متاعنا ونحسنوا من المجهودات متاعنا. هذا فخر لجهة صفاقس أول حاجة.
0: أيوة.
1: خاصة أنه هذه فترة تتميز بنجاح الطلبة وتتميز معناتها الأفكتاسيون الطلبة في الكليات والمؤسسات الجامعية. وأنا هناك نائب رئيس جامعة، معناتها يكون لي معناتها الشرف أنه ننتمي للجامعة صفاقس، وهذا راهو خبرة متاع وريزلتا متاع سنوات من العمل الدؤوب، ما هوش خدمة متاع العامين ولا ثلاثة اللي فاتوا، هي خدمة متاع 10 سنين وبدأت الخدمة هذه تعطي الأكلة متاعها.
0: إذا نقولوا اليوم احنا قبل عادة يقول لك واحد باش يتميز، إنسان باش يتميز يلزم يكون عنده صفات. خلي جامعة باش تتميز وباش تكون في المراتب الأولى وفي الريادة وطنيا نقولوا هذا معقول نجمو نوصلوا لها، أما عالميا وموقع زيدا اللي هو موثوق منه يحدد مرتبتها تولي راهو شرف. أكيد فما مفاتيح متاع نجاح، فما مفاتيح متاع تميز اللي تكتسبها جامعة صفاقس غير بقية الجامعات الأخرى، مع احترامنا بطبيعة للتعليم في تونس كامل.
1: هو المؤشر هذا اللي مش نركز عليه اليوم، وانت براتيكمو عطيت لمحة عليه نجم نبينك الكونتكست متاعه. هو معناتها باش تنجم انت تكون مصنف لازم يكون عندك معناتها نسبة كبيرة برشا من التميز العلمي اللي هي براتيكمو 40% تمثل من السكور متاعك. كيف عندك الشفافية والانفتاح 10%، وجديد تو اللي مركزين عليه هو الظهور الرقمي اللي هو بنسبة 50%. يعني لازمك تكون عندك فيزيبيليتي ولازمك تكون معناتها عندك إشعاع رقمي للجامعة من خلال كل الروابط الخارجية التي تكون علاقة لها علاقة بالمواقع الإلكترونية. نجم نزيد نعطيك
0: الكونتكست أكثر شو معناتها الظهور الرقمي.
1: نجم نعطيك الكونتكست. الكونتكست هو أنفات هذية العادة، احنا يا مدام عنا تصنيفات معروفين معاتها من دول محترمة جدا كما الولايات المتحدة الأمريكية، تصنيف شانغاي اللي هو أكثر معتمد، لكن ما كتعرف احنا توا حتى البحث العلمي ما هوش بعيد على السياسة.
0: تجم تدخل السياسة العالمية وعندها تأثيرها زيادة حتى في التصنيف هذية.
1: السكوب على خطر ممكن فما برشا عباد يسمع فينا تيه كل مرة يطلعونا في تصنيف شنية الحكاية هذه شفما كذا. بالنسبة لإسبانيا انت تعرف توجهات إسبانيا والناس الكل تعرف مواقف إسبانيا. بالنسبة لإسبانيا معناتها اللي هي عندها من أكبر مخابر البحث في العالم، اللي هي تابعة للمجلس الأعلى للبحوث العلمية بإسبانيا، هما اللي عملوا التصنيف هذا وقالوا انه يزلنا نعملوا احنا تصنيف جديد يبين خاصة التواجد والرؤية الرقمية للجامعات على شبكة الانترنت حول العالم، وما نركزوش فقط على الجوانب اللي هي اكاديمية تقليدية كما تخدمها الولايات المتحدة الامريكية. والجديد متاعهم هو يحبوا يشجعوا الجامعات على نشر الابحاث واللي بيبليكاسيون والمحتوى الاكاديمي مش بالفلوس، بشكل مفتوح ومتاح للجميع. ايش معناتها؟ معناتها خاطر مدام توا اللي باعت عبر البحث العلمي ساعات واحد يقول لك راهو ساعات نوصلوا مش ناخذوا مقال نشريوه بالفلوس راه كل شيء توا العالم ماشي كل شيء ماشي بالفلوس يعني حتى البحث العلمي النشر مش يكون بالفلوس. وايضا معناتها انك باش تاخذ المعلومه للاستشهادات نتاعك في المقالات العلميه بالفلوس
0: شو تشريها معناتها حتى المعلومه
1: حتى المعلومة تشريها يعني يعطيك تدخل على الانترنت يعطيك كان الابستراكت ولا يعطيك مثلا ساعات الانترودكشن معناتها الدخلة المقال ويقول لك إذا كانك تحب تشريه يسمك يا أما الجامعة متاعك تخلي فلوس تخلص فلوس وإلا أنت تخلص فلوس. ديما ديما راه فما مقالات يزم ديما الكارت بونكير متاعك أنت بال. وعلى فكرة احنا عندنا مشكلة أخرى في تونس رزمو احنا
0: تمويل الدولة
1: معناتها
0: ودعم الدولة من المفروض
1: اي الكارت بونكير احنا متاعنا احنا ما احناش للسعودية ولا احنا قطر ولا احنا الإمارات باش تعدي بالكارت بونكير نتاعك لا لا ما تجمش خاطر ما يقبضوا كان ياما بالدولار ولا باللورو الوغ دونك شنو التوجه اللي ماشي انه اسبانيا ولات عملت تصنيف جديد. التصنيف هذايا بيان سور ديما يعطيك اكثر اشعاع احب شوف يا مدام ديما ديما انت تكون مصنف في عدة تصنيفات يعطيك إشعاع. الإشعاع هذا باش تكسبه شنوة تولي يزمك أنت تعطي المخابر البحث وهذا مش نخدمه عليه إحنا إن شاء الله التريمستر هذه والسمستر الجاية والعام الجاي نولي ونطلبه من مخابر البحث متاعنا أنه في السيت ويب ينشروا المقالات متاع الأستاذ. يعني الأستاذ ميخليش المجلة هي اللي تحكم فيه والكذا ينجي يلقى طريقة بطبيعة الحال تكون قانونية انه الاستاذ الباحث والباحثين خاصة الباحثين الشبان ينشروا الابحاث متاعهم في المنصات الداخلية
0: حاجة هيلة برشا
1: صحيح وينجم اي طالب اجنبي في سريلانكا في سلطنة عمان في اسمه افريقيا خاصه في الجنوب اكسيتيرا الجنوب معناتها نحكي على شمال جنوب في العالم يولي ما يمس يولي يمر ديريكتومون عبر الباحثين هذوما وتتمنى وهنا يولي عشان قلت فيها شويه سياسه يا مدام ثم معناتها يقول لك انا نحب نقلص الفوارق لايجاد المعلومه والجامعه اللي مش تكون اكثر منفتحه هي الجامعة اللي مش تكون مصنفة أكثر. تقول لي ما لازم الولايات المتحدة الأمريكية هذه
0: وين مش يكون ترتيبها
1: وين مش يكون ترتيبها بطبيعة شوف ديما 50% موجودة على جودة البحث العلمي ونشر البحث العلمي هذه الولايات المتحدة الأمريكية هذه دولة نقول عظمى يعني خلاف السكان نتاعها الأصليين والسكان نتاعها أن هي كيما الكورة يعني
0: تجيب ملاعبي تشري ملاعبيتها تقول انت
1: بالضبط بالضبط عندها شوف من دول العالم الكل من الهند الصين لليابان للأوروبا لكل شيء يعني تكفي زيت فلوس برشا تتصب فلوس وكي تدخل المخبر بحث كبير برشا سواء في الذكاء الاصطناعي مخبر كبير في الاقتصاد مخبر كبير في الطب مخبر كبير معناتها مانيش عارف انا في الهندسة في كذا مش تلقى جنسيات مختلفة وتلقى ناس جاية من الدول المختلفة وهذاك علاش فما هجرة للمثقفين وهجرة للعلماء
0: ما هو هجرة المثقفين والعلماء عادة سيانيس يقول لك انا وين تتحلي باب باش اني نظهر بعلمي وانك شكون يدعمني ويعطيني ما يكفيني واكثر زيدا باش اني نقوم عنده الحق عنده الحق خلينا نكون واضحين زيدا راهو انسان مش يضيع عمره سنوات من عمره يقعد يستنى وفي الاخير يلقى روحه بطل يقولك انا نجم ندخل من بوابه كبيره ونلقى روحي زيدا مصنف دوليا وهذه حاجه مهمه برشا نعرفوا احنا راهو التصنيف هذيا العلمي راهو المفعول نتاعو مش كاين على العلم المنظومة التربوية العلمية كهو راهو حتى في السياحة كان متى شوفوا انتم راهو باب يتحل باب يتحل سوق الشغل برشا ابواب اخرى
1: نعطيك انا مثال نعطيك مثال لو كان تونس ان شاء الله نتمنى ياخذ واحد من الباحثين نتاعها جائزة نوبل في الادب ما يقول حاجة أكيد. ولا في الطب صدقني الاسم نتاع تونس فما عباد اللي هي ما تعرفوش في العالم فما عباد ما تعرفش من حقرة ومعناتها بالنسبة لي لما روكي تمشي تسأل الولايات المتحدة الأمريكية ولا تمشي لدول في أوروبا خاصة أوروبا الفوق الشمالية تقول له تونس تونيزيا ما يعرفهاش هذا يلزم نقولوا واقع. كيما احنا كنلاحظوا في الكوب دي موند اكتشفنا بعض الدول من الكره صحيح ولا
0: اكيد واحنا ما كناش نعرفوها بالكل هذا هو الواقع راهو انت
1: حفظ المقامات لكل ما حفظ المقامات لكل الدول. ثم الدول استثمرت في الكره ولا ثم كي نرجعوا للفيزيبيليتي الظهور اوكي سيدي تعداوا على قنوات البين سبور وتفرجت عليهم الكوب دي موند والناس الكل تتخمم عام الجاي علاش ما نمشيش نعمل انا الصيف في البلاد هذه وكسترا. نفس الشيء البحث العلمي يعطيك الصحة أستاذة إنه لو كان نوصل نهار نحقق إنجاز قلت لك أخذت مثال طب ولا في الـ في الـ في الـ في الأدب صدقني معناتها خيرنا أول حاجة من كوب دافريك ومن كوب ديموند الكل ولكن تولي عنا فيزيبيليتي والناس الكل يعاونونا والناس الكل يستدعاونا وفي الثقافه نتاعهم يقولوا انت ماشي ماشي لتونس لتونس العربيه تونس تونس اللي خذاو يقول لك اللي خذاو جائزه نوبل في الادب
0: تولي عندهم مرجعيه هما بالطريقه هذه وهذا اللي وجع لي انيس جربوعي استاذنا الجامعي في كلمه اخيره شنو تقول لنا تفضل.
1: انا شنو نقول في تونس العمل ثم العمل ثم العمل ويلزم زاد كيف كيف الدوله تزيد الشجع الجامعات نتاعها والباحثين نتاعها حسنا لهم الظروف نتاع العمل على خاطر يا مدام في كليما تعدينا في العالم من الهجره من الجنوب الى الشمال تو تعدينا من الهجره من الشمال الى الشمال اش معناتها تو من الدول الاتحاد الاوروبي ولا يهاجروا الولايات المتحده الامريكيه وانت افهم شنو هو اللي صاير معناتها مش من تونس ماشي الولايات المتحده الامريكيه على خاطر دول الاتحاد الاوروبي كي تمر بازمه ماليه تنقص الميزانيه للبحث العلمي الباحثين الممتازين يهاجروا للولايات المتحده الامريكيه ريت كيفاش مربوط ببعض مدام سي
0: هذا هو اللي قاعد صاير في العالم هي سلسلة مترابطة أكيد وتأثيراتها ديما تكون على الجانب العلمي وعلى برشا منظومات أخرى خلينا نكون واضحين الجانب السياسي راهو عنده الامباكت الكبير تحية كبيرة ليك سيني سجربوعي ألف ألف مبروك مرة أخرى تحية كبيرة لكل الأساتذة الجامعيين لكل الطلبة الموجودين
1: لكل الأساتذة لكل الباحثين
0: آمين وقولوا آمين يا رب إن شاء الله يتحل أبواب أنا مازال الدعوة في داخلي إنه يا رب تتحل لكم أبواب أكبر من هكا وتسهيل أكبر من هكا ودعم من الدولة تحية إلى اللقاء شكرا هند الأسود تحييكم ونكملوا معنا بعضنا المشوار حتى اليوم 8:30 متاع العشية أهلا وسهلا بكم الناس الكل ونورتونا.

عودة قوية برشا لشيرين عبد الوهاب. واكيد إذا قلنا شيرين نقول صوت لحنين, نقول بصراحة قوة صوت في نفس الوقت, صوت مدروس لا نشيز, بالعكس إبداع وارتجال في نفس الوقت, إنسانة متمكنة من صوتها وتعرف وقتاش تخرج العرب متاعها, تعرف وقتاش تقوي في الصوت متاعها, وقتاش تحنن أكثر. شتوك الإنسان اللي يعرف يتلاعب بنقطة قوته هو, أما يظهرها يظهرها للناس الكل للجمهور. هكا طلعت شيرين بعد غيبة طويلة برشا, الغيبة هذه اللي توحشها فيها جمهورها العربي, باش نقولش جمهورها المصري. وكل عادة هي ملكة الكلمات والتلقائية, كانت انهارتها وهذه كان البارح في الليل, كانت موجودة على المسرح في كامل إبداعها في كامل حضورها. وقت قالوا لها أنت مطربة مصر الأولى, لأنه نعرفوا احنا مطربة مصر الأولى يتعاركوا عليها الكل, ونعرفوا أنغام من المحبين لهذا اللقب, لكن هي قالت بضحكة لي أنا نعرف اللي راهي البلاد الكل فيها مطربين كبار, هما مطربي مصر وهما الأوائل. كانت في منتهى التواضع, وأنا ديما نقول قديش نعشق تواضع العظماء, لأنه ما شاء الله عندهم ما يقولوا في رواحهم, في نفس الوقت عندهم ثقة كبيرة في رواحهم, ما عندهمش ذيك اللي تسمع وجعجعة ولا ترى تحنا. ليه أنا حاضر, أنا مجرد نقف على المسرح نمليه, أنا كاريزما تمشي على سقيها. وكانت بالفعل هي الكاريزما الموجودة, كانت بأغانيها جدد في منتهى الروعة في منتهى الإبداع. عودة شيرين القوية برشا هي درس أنه الإنسان مهما طاح ومهما فشل ومهما طاح وتكسر, قادر باش يبني روحه من أول وجدين. كل عنقاء اللي تبني روحها مرمادها, هي وقفت وقوف السنديانة الشامخة ما شاء الله عليها. هكا العظماء, هكا الفنانين اللي احنا نعولوا على الفن ونقولوا الحمد لله فن بخير, كي نشوفوا مثل هذه الأسماء عمرها ما تنكسر. تجم تاخذ راهي استراحة محارب, وإذا جيز راهو كل إنسان عنده ظروفه العائلية وظروفه النفسية اللي تتحكم فيه لفترة معينة, لكن رغم النكسات ورغم الطيحات رجعت أقوى من هكا. إن شاء الله نسمعوا لها جديد من أحلى وأجمل أغانيها ديما, أي غنيها نسمعوها من القديم والجديد, رانا ديما نعشقوا شيرين.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل ديما في اجواء الاستوديو سيف واجواء السيف, وانتم الناس الكل اللي قاعدين تتفرهدوا اكيد الناس الكل نحكيوا على الحدث. هذه صاحب المكالمه ظهر لي قطعت المكالمه ولا شنو الحكايه, وكا وصلت لنا الاغنيه هذيا. نسمع في اغنيه تابعه لشكون دي صاحب التليفون هذا زعما ضيفنا. المهم يا صاحب القلب الابيض القلب الصافي, هذا هو الاغنيه الموجوده ميسج. نرجعوا لصحيح صحيح اليوم نمشيو للدكتور طاهر الصافي رئيس الجمعيه التونسيه لعلوم الفلك فرعس فاقس. اهلا وسهلا رئيس الجمعيه معنا سي طاهر الصافي, مرحبا بك. اهلا وسهلا استاذ, مرحبا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم, مرحبا بالجميع.
0: نقول دكتور اهلا وسهلا يا دكتور, اهلا وسهلا ونورتنا اليوم في العشوية.
1: معيش بارك الله فيك, الله ينورك ومرحبا بجميع المستمعين.
0: بي سيد طاهر الصافي اليوم كي نتلقاو في هذا الايام هذوما, واكيد نحبوا نحكيوا على الحدث, نقولوا فما حدث ان شاء الله باش يكون بعد نهارين, نهار 12 اوت. نهار 12 اوت يعني باش يكون يوم مميز, يوم باش يكون فيه الكسوف وباش يكون زيدا فيه التقاء 6 كواكب. الموضوع هيك سمعنيه والتفاصيل بتبيع ناخذوها من عندك.
1: مرحبا. مرحبا. بالفعل هو الحدث اللي اهم في الحقيقة.
0: أيوة.
1: هو يتلخص في الكسوف الجزئي للشمس. لانه اللي يخصنا احنا في منطقتنا احنا شمال افريقيا هو مش يكون كسوف جزئي, مش يكون كل شيء مناطق اخرى من العالم. احنا فيما يخصنا احنا بين 35-45% من قرص الشمس مش يتم حجبه بالقمر, لانه يعني القمره مش تتعدى بين القمر, يكون يتعدى بين الارض والشمس. هذا علاش هذا كيفاش يتكون الكسوف.
0: التوقيت وقتاش ان شاء الله باش يكون دكتور؟
1: يكون ان شاء الله قبل من المغرب بشويه في الساعه الاخيره مع 7 غير 4, يمكن 7 غير 4 دراجة كيكا يبدا الفينومين. يتواصل حتى بعد 7 بشويه بعد دقائق 7 درجين ربما, يعني قبل المغرب بشوية, يعني تغيب الشمس وهي في الماكسيموم نتاع الكسوف. أكثر أي الماكسيموم نتاع الكسوف يحصل هي في غروب الشمس.
0: احنا نمشيو ديما بملاحظة انه نلبسوا هذوك اللونات الخاصة باش نحميو عينينا ولا عادي؟
1: بالفعل يقعد ديما لبس النظارات حاجة ضرورية. رغم أنه الشمس هي قريب غروب الشمس, قريب الغروب كل شيء تكون
0: لكن
1: هذا ما لازمناش نتخفوا بها, لأن الشمس أشعتها قوية ياسر خاصة الكسوف جزئي. وحتى في الكسوف الكلي مش نحكيو فيه, لأنه الظاهرة اللي أهم تورا هو كي تشوفوا احنا تحضير العام الجاي.
0: أيوة.
1: الظاهرة أهم هي العام الجاي, مش يكون كسوف كلي للشمس في تونس. وهذه فرصة لكن لو تسمع
0: نحكي
1: عليها هذه
0: من الكسوف الجزئي إلى الكسوف الكلي. شو قاعد يصير؟ احنا كي نقولوا كسوف جزئي أكيد احنا حكينا طوى على الشمس وعلى القمر وحكينا على الدورانها والفينومين هذي, لكن في نفس الوقت نحكي وزيدة شو التأثيرات الكونية اللي تجم تكون بعد الكسوف هذي؟
1: تأثيرات كونية, كان مش نقول تأثيرات ولا حاجة. كانك تقصد بها تأثيرات علينا احنا
0: كشخص
1: ولا حاجة. لا ما لازمناش نسمع برشا نعطيو هنا برشا فما شكون اصلا يوصل حتى يحكي على فما احنا في كلمة ربما خرافات اللي يربط فيها باحداث
0: وهذا اللي صاير في الفيسبوك
1: نتاع اي نتاع زلازل ولا غيره. لا كل حاجة كل العلماء عندهم كل علم عنده الاصول نتاعه واسباب نتاعه, وعلماء الجيولوجيا كالطبقات الجيولوجية كل شيء عندها أسبابها مسبباتها, وأمور المناخ وأمور الأشعة الإلكترومغناطيك هي الضوء متاع الشمس, هيك الموجات الكهرومغناطيسية اللي تجي للشمس كل شيء تأثر على الاتصالات, تأثر على حويج أخرى ما تجمش وعندهاش دخل في أمور متاع فيضانات ولا متاع طقس ولا غيره. نرجع هيك ملاحظة للنظارات كما قلت.
0: أيوة.
1: ماذا بينا كان فرقة, لأنه هذه الموضوع تو قبل ما تكلموني كلمني شكون يسأل على النظارات الشمسية. احنا للأسف كجمعية بدرنا بالاتصال بالسلطات المعنية وزارة الصحة وزارة السياحة وإلى آخره بما يخص العام الجاي, احنا نحب نوفروا قرابة 5 ملايين نظارة شمسية لانه الشعب التونسي الكل مش يكون انتريسي بالكشوف عامجي. دونك احنا لازمنا نوفروا عدد هام جدا، ولكن للاسف السلطات نجم تقوله لا حياة لمن تنادي، فمش إجابة فمش تجاوب. وهذا أمر مهم ياسر وعنده علاقة كبيرة ياسر بصحة المواطنين، ونرجو كونهم يتجاوبوا معنا إن شاء الله ويظهروا معناتها تجاوب خير من هكا، لأنه من هنا العام الجاي ربما اللي موجود متاح توا ما نلقاهوش متاح
0: وقت يكون وقت الكسوف الكل وقتها تولي مشكلة. نتذكر أنا في فترة صار الكسوف وقالوا لنا على النظارات، فما اللي يقول لك توزيع مجاني، فما اللي يقول لك بالفلوس. في الفترة هذه كان نتذكر انا توعويم فاتت الناس كل لازم تديارها باش يقول لك على الاقل نحمي عيني. اما كما قلت انت توا من المفروض انهم يكونوا متوفرين للناس الكل، لانه يعني الناس ماهيش باش قاعده تشد ديارها، الناس قاعده تخدم على روحها، الناس قاعده مع دورة الحياة، الناس الكل قاعده تعيش.
1: اي افكتيمون، وزاد نتنم الفرصه كونه حتى الاطار هذاك العام في التسعينات ظهر 99 زاد كان شويه مالوريزمون، ثم شويه لتوصيل المعلومه صارت شوشره كبيره، الناس يمكن قبلت المعلومه بصفه غلطه مش لهالدرجه، مش معناتها انسان ما يجمش يخرج من داره، فقط كونه انسان ما يغرش الشمس وكهو تو سامبلومون وقت الخشوب، حتى اذا كان ينجم يلقى روحه إلي كابابل ينجم يغضل الشمس وما تحرقوش، الشيء هذا ما يجبش يجعله كونه يقول يخليني نتفرج فيها،
0: لأنه ما نتمردوش على الطبيعة، لأنه حتى الطبيعة عندها قوانينها هنا، وعلى الأقل إنسان يحمي عيني. خلنا نمشي ولي الكسوف الكلي إن شاء الله باش يكون عام جي في تونس هكا
1: عام الجاي، وبين التاريخ عام الجاي وشنا 11 يوم، وهذا يعطينا فكرة على العام القمري بارابور العام الشمسي، كيف ما احنا نعطوا رمضان والعيد الكبير والعيد الصغير كل عام يقدم 11 يوم، نفس الفينومين كسوف الشمس احتجاب الشمس بالقمر، لأنه هو مربوط بدورة القمر حول الأرض، يعني القمر يعمل 12 دورة حول الأرض باش يرجع لنفس المكان اللي كان فيه أثناء الأربعة. عام الجاي مش يكون في 11 يوم ديكالاج
0: بيناتهم. بين اليوم نحكي ولا يميت هذوما على الجسم الأخضر، كل واحد شنو يقول بالنسبة للجسم الأخضر اللي تعدى، وكل واحد شنو سميه، وكل واحد شنو قال هذية ضوء نوراني، فما اللي سميه وعطوا برشة خلفية بصراحة بعيدة في تحليلها، عمق التحليل كان كبير برشة. زعما شو لو كنت تفصل لنا أنت وتفسر لنا علميا دكتور طاهر السافي؟
1: أنا ماذا بينا أتوضح منك شخصياً شنو الجسم الأخضر، بصراحة كان عندك شي تسمية أخرى ما نعرفش.
0: أي سيدي، أنا هذه التسمية شفتها في العديد من المقالات، يقول لك تعديت أضوي الأضوي هذيك في فترة معينة شهدوها برشا ناس، وهبطت عد في الليباج بتاع الفيسبوك، وكل واحد قاعد يسمي فيها بتسميته، منها الجسم الأخضر، يعني هذيك الضوء النوراني اللي فيه برشا ألوين، منهم اللون الطاغي هو اللون الأخضر.
1: الوان الاخضر والبنفسجي
0: هاي هذو كان يقول مش اركونسييل راهو، ما همش اركونسييل راهو في الاخير ما يجد،
1: لا موش اركونسييل، موش اركونسييل بعيد وصل لنا احنا والسويه شفنا في الجزائر في بلاي، فما تكون نجم يشوف بنظر،
0: فما تكون فما يقول لك كائن فضائي، فما يقول لك
1: لا لا لا نيفور بوريال، هذوك
0: ايش معناتها
1: التوهجات؟ هذوك
0: التوهجات
1: توهجات عندهم علاقة مباشرة بالموجات الشمسية، فتصير اكتيفيتي سولير قوية ياسر، اكتيفيتي سولير معناتها كيفاش يقولوا الشمس فيها، لأن فيها برشا تفاعلات نووية هي الشمس هذيك كثير، دونك ساعات تعطي تصير انفجارات كبيرة ولا حاجة ويصير ويتبعوا فيها الونانات دجور معناتها حتى بالدقيقة نجموا ندخلوا للسيت ونشوفوهم، كل تاش عاطينها اسمها إلى آخره،
0: تسمية اختلفت
1: تسمية صحيح. وثم دي الموجة هذيك تعطي تعطي موجة كهرومغناطيسية كبيرة برشا توصل للأرض وتعمل تفاعل مع الغلاف الجوي للأرض، مع العلم كون الغلاف الجوي متاع الأرض فيه المجال المغناطيسي متاع الأرض من الشمال للجنوب عامل الشكل يشبه ان كيلكو سورت الشكل المغناطيسي اللي قريناه في التدريس متاعنا الثانوي، انك تتذكر البافور متاع الميتال اللي على البلار والمغناطيس يعطيك الدوره، كي ذكرت الفينومين
0: نتذكر هذيك قبل كي قريناهم في الليسي حسرة.
1: صحيح.
0: أيوة.
1: الشكل هذاك هو بيد موجود على الأرض مجال المغناطيسي نتاعها، دونك عامل مجال هكا كيف يجي الموجة هذه الكهرومغناطيسية تجي من الشمس الديفورم الديفورمي تعوج وتعطيه تعطيه ديفورماسيون وتعطي إيونيزاسيون إيونيزاسيون نتاع الكوش اتموسفيريك تعطي تفاعل في الذرات خاصة يبرز في الشمال وفي الجنوب قريب للقطب الشمالي والقطب الجنوبي، تفاعل الذرات هذيك يعطي الألوان هذوك الأخضر والأحمر وإلى آخره. يعني أشكون اللي هما انترسي باش يشوفوا الفينومين هذا هما الجماعة اللي يسكنوا قريب القطب الشمالي في خطوط العرض متاع 80 70 درجة 60 درجة في أوروبا في كذا، ولكن أحيانا كيف تجي رياح شمسية قوية ياسر كما اللي صارت عام الأول وصلنا كما قلت لك حتى في جنوب البحر المتوسط شفناها من ذرور بوريال عم ناول اللي في كما قلت لك في أصدقائنا في بجاية في
0: الجزائر
1: في الجزائر ثم زاد عنا شكون في بنزرت في أماكن عالية اللي هو ينتظر الفينومين هذه تمكن كونه يصور بالآلة التصوير بالعين المجردة صعب شوية كونه يخطفها.
0: هي كانت صور إبداعية كبيرة برشا. دكتور طاهر السافي تحية كبيرة ليك، تحية لكل الأعضاء الجمعية التونسية لعلوم الفلك فرعس فاقس وأكيد أولهم أنت دكتور طاهر السافي. شكرا لكم على التفاعل اليوم على إذا حصورة، ننتظر إن شاء الله الكسوف الجزئي إن شاء الله انهارت 12 أوت بالتحديد التوقيت قبل المغرب، انت قلت بشويه
1: قبل المغرب نص ساعه ان شاء الله لازم نرصد الشمس في جهه الغروب بطبيعه. كل واحد ماذا به من دار ولا من مكان اللي ماشي يكون متواجد فيه يكون اوريزون ديجاجي بلاصه اللي فيه تغرب فيها الشمس ماذا بها على بحر ولا اوريزون يبدا في اقل بني ممكن، لانه الوقت هذاك ويشوف الشمس منين تهبط باش يلوبير البلاصه اللي ماشي قاعد يرصد منها.
0: وما ننساوش زيدا يحميوا عينيهم بطبيعه،
1: يحمي عينيهم ولا أموا اللي يحب يصور بالهاتف بيغضل الشاشة متاع الهاتف ما يقلقش
0: بيهيل برشا الشاشة
1: متاع الهاتف ويطايح في اللوميار اللي هي تبدأ ضعيفة. إذا كان فما إمكانية متاع هاتف فيه موت بروفيشنال مانوال وكل شيء باليدوي تعديل يدوي يطيح في الليزيزو يطيح في الطون ديكسبوزيسيون يطيح في البارامتر متاع الفوتو ينزم يتابع الفينومين يوسع باله. أما تبدأ في الشمس ضعيفة باش ما يصرفش الهاتف بتاعه.
0: شكرا لك يعطيك الصحة على الاستيس الكل اللي فاتنا بها اليوم. شكرا لك دكتور طاهر صافي، نورتنا برشا. شكرا وإلى اللقاء. هند لسوات كنت معكم في هذه الأطليلة. تحية للدكتور طاهر السافي رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك فرعس فاقس. اليوم حكينا شو ما بش يصير إن شاء الله لدوز أوت، شو اللي بيش يصير خاصة بالنسبة للناس اللي تسمع فيها راهو الأجواء السمحة اللي بيش تصير هي الكسوف. الكسوف فيه ما تشوف، لكن احمي عينيك باللونات تجم تشوفه كما قال توا دكتور طاهر من خلال البورتابل متاعك الكرون تاع البورتابل طيح اللوميير وتجم تصور على روحك كتابت فيديوهات. مرحبا بكم الناس الكل، نبقى معاكم حتى 8:30. نورتوني.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. جامعة صفاقس تتصدر المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة 2629 عالميا في تصنيف ويبو ماتريكس للجامعات العالمية 2026. عودة ثلاث سيارات إسعاف للعمل بقسم الاستعجالي التابع للدائرة الصحية بعقارب. دعوة إلى وضع حد لتصرفات حراس المأوي بمدينة صفاقس. المرشد الإيراني يعين قادة جددا في الأركان العامة وحرس الثورة والبسيج. نبدأ نشرتنا بهذا التميز الجديد لجامعة صفاقس التي تصدرت المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة 2629 عالميا من بين أكثر من 32 ألف مؤسسة جامعية حول العالم في تصنيف ويبو ماتريكس للجامعات العالمية 2026. يصدر تصنيف ويبو ماتريكس للجامعات العالمية مرتين سنويا من مختبر القياسات السيبرنية الإسبانية ويشارك فيه أكثر من 32 ألف جامعة عالمية منها جامعات أوروبية وأمريكية وألمانية، ويعتمد على معايير الحضور الرقمي والتأثير والانفتاح والتميز البحثي. نبقى في صفاقس. وفي شأن صحي، عدد ثلاث سيارات إسعاف للعمل بقسم الاستعجالي التابع للدائرة الصحية بعقارب بعد إصلاحها على أن تعود السيارة الرابعة إلى الخدمة خلال الأيام القادمة. ووفق النائب شكري البحري فإنه سيتم قريبا الإعلان عن مشروع جديد لتهيئة وتطوير قسم الاستعجالي بعقارب. وفي جزيرة قرقنا تمت المصادقة على مشروع هيكلي لتجديد الشبكة الكهربائية الداخلية بالكامل بالمستشفى الجهوي سليم الحضري، يتضمن تركيز مولد كهربائي جديد لضمان استمرارية الخدمات الصحية دون انقطاع وتفاديا لتداعيات موجة الحر والارتفاع المتزايد في الطلب على الطاقة. ما زالت حادثة الاعتداء على عدد من السيارات وسرقة محتوياتها بالشفار تثير الرأي العام في صفاقس وسط مطالب بضرورة الكشف عن الجنات وتوفير دوريات أمنية على الشواطئ. وفي هذا الإطار شدد عضو المجلس المحلي بالمحرس الجيلاني مانعي على ضرورة ملاحقة المتورطين قضائيا وتركيز كاميرات مراقبة في المأوى وتسييجه مع توفير الإنارة العمومية وتكثيف الحملات الأمنية لضمان راحة المصطفين وسلامة ممتلكاتهم.
3: المجلس المحلي والمحرس يدين هذا العمل التخريب، يقترح ويدعو السلطات المحلية والجهوية إلى تركيز كاميرات مراقبة تطل على مأوى السيارات. كان قبل يقوموا حراس

0: بالعمل بعد وقع الغائه ولا مجاني، ولا كل واحد يحط سيارته مجانيه دون دفع مقابل، ولا بحر للجميع. ندعو البلديه الى تسييج هذا المكان، وكذلك نحطوا عامل تابع للبلديه يراقب ساعات اللي موجود فيها السيارات، وخاصه هي من الذروه السبت ولا حتى، وهكا نكونوا الناس كل حفظنا على هذا الشاطئ، الناس كل تتمتع. دعوه تكثيف الحملات والدوريات الامنيه ليلا نهارا للمحافظه على ممتلكات رواد الشاطئ، كذلك تركيز الاناره العموميه خاصه وان الشاطئ فيه نقاء في هذا المستوى، كذلك متابعة الجناة الذين ارتكبوا مثل هذه الأعمال، تفعيل دور جمعية قرية الشفاء في التوعية للمحافظة على أرزاق الناس، ودعوة إلى الجميع إلى ضرورة التكاتف من أجل القضاء على هذه المظاهر المخلة، وكذلك توفير الراحة التي أتى من أجلها رواد هذا الشاطئ العريق.
1: داخل مدينة صفاقس طلب عدد من المواطنين بضرورة التدخل لوضع حد لتصرفات حراس المآوي الذين يفرضون تسعيرة غير المنصوص عليها وسط تهديدات بالاعتداء على السيارات. وفي علاقة بالملف الأمني، أسفرت الحملات الأمنية التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية نهاية الأسبوع المنقضي بمختلف الولايات من تحرير 448 محضرا اقتصاديا و630 مخالفة صحية، وفي مجال الأمن العام قامت ب227 عملية حجز وتحرير 130 محضرا عدليا وتقديم 27 شخصا مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة. وحدات الشرطة البلدية بمختلف ولاية الجمهورية قامت أيضا ب1090 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وحجز 137 آلة وزن وحجز 41 دراجة نارية و13 سيارة غير مستوفاة لوثائقها القانونية. في شأن اقتصادي، توقع صندوق النقد العربي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العربي للعام 2026 أن يحافظ الاقتصاد التونسي على وتيرة نموه بحوالي 2.6% في العام الجاري، مستفيدا من تحسن القيمة المضافة للقطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، إضافة إلى تحسن نمو قطاع الخدمات. الصندوق توقع أيضا أن يحقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.7% خلال العام المقبل، مدعوما بتنفيذ إجراءات مخطط التنمية للفترة 2026-2030، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية ودعم أصحاب المشاريع ورواد الأعمال وخفض معدلات البطالة وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المحلية وتحسين البنية التحتية. نولي تقديم هذه النشرة إلى أخبار العالم موجزة. أعلن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي سلسلة تعيينات جديدة شملت 6 مناصب قيادية في القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني وقوات التعبئة الشعبية الباسيج. أكد وزير الخارجية الإيراني لنظيره الباكستاني عزم طهران على مواصلة المفاوضات مع سلطنة عمان لتحديد المسارات الآمنة في مضيق هرمز. قالت صحيفة يديعو تحرانوت إن الولايات المتحدة وإسرائيل تستقران حاليا على ما وصفته بهدنة استراتيجية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مع استبعاد تنفيذ تحركات عسكرية كبيرة في غزة ولبنان وكذلك إيران قبل إجراء الانتخابات في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. جامعة صفاقس تتصدر المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة 2629 عالميا في تصنيف ويبو ماتريكس للجامعات العالمية 2026. عودة 3 سيارات إسعاف للعمل بقسم الاستعجالي التابع للدائرة الصحية بعقارب. دعوة إلى وضع حد لتصرفات حراس المآوي بمدينة صفاقس. والمرشد الإيراني يعين قادة جددا في الأركان العامة وحرس الثورة والباسيج.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: في الختام أجمل تحيات أمل الجندوبي وسيهم شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام الثامنة. أترككم الآن مع وليد الشهد وأخبار الرياضة، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة ديمة.
2: سبور نيوز. سبور نيوز.
5: لشن دقيقة بعد السادسة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وعجيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية بالرابطة المحترفة الأولى، وبعد اجتماع هيئة الدرجة الأولى منذ قليل تم رسميا اتخاذ قرار تأخير أجال البث والبث في إسناد إجازات المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى ليوم الاثنين 17 أوت كأجل نهائي لإتمام الشروط القانونية وخلاص كل الديون عوضا عن تاريخ اليوم 10 أوت تأجيل طبعا. وهذا القرار جاء بعد الاطلاع على مطالب التأخير المقدمة من الأندية. وأخبار الأندية، البداية بالنادي الصفاقسي، فريق ريال ديفاسو البوركينابي أعلن اليوم على موافقته على عرض النادي الصفاقسي لضم متوسط الميدان ترتويس باغري لمدة موسم على سبيل الإعارة مع حقية الشراء لاعب دولي في المنتخب المحلي لبوركينا فاسو، وخاض مسابقة كأس إفريقيا للمحليين 2025 وشارك في 4 مقابلات. اللاعب منتظر يوصل وسط هذا الأسبوع إلى تونس، أين سيتم إجراءات انتقاله رسميا للنادي الصفاقسي. اتفاق رسمي بين الافريقي وقلب الدفاع السنغالي عبدو السيدي. سكاك الحديد الصفاقسي ينتدب زيدان العبيدي، اللاعب السابق لبعث بوحجلة متوسط ميدان، لعب سابقا مع عديد الفرق على غرار النجم الراتسي، ترجي جيس، وبعث بوحجلة مؤخرا. الاتحاد الافريقي لكرة القدم حدد مواعيد عدد من مسابقاته. يوم 8 نوفمبر جنوب افريقيا ستستضيف كأس السوبر الافريقي بين ماميلو سانداونز واتحاد العاصمة الجزائري، ورسميا كأس افريقيا 2027 ستكون في الصيف من 19 جوان الى 17 جويلية 2027 كأس امم افريقيا في كينيا، تنزانيا، واوغندا، وستنطلق تصفيات الشهر المقبل. وفي مسابقات الفئات الشابة، غانا ستستضيف كأس افريقيا أقل من 20 عام، والمغرب يحتضن بطولة أفريقيا أقل من 17 عام. وعلى مستوى الأندية تنطلق الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية بين 4 و 6 سبتمبر القادم. إلى أخبار الكرة الطائرة، المنتخب الوطني التونسي فاز على المنتخب الفرنسي ب 3-0، 25-21، 25-23 و 25-21. الإطار نذكر به هو الاستعداد لخوض منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تنطلق يوم 21 أوت، والقرعة أوقعت منتخبنا في مجموعة حديدية تضم كل من فرنسا، إيطاليا، البرتغال، الجزائر وصربيا. الكرة الطائرة دائما بطولة العالم للناشئات أقل من 17 عام اللي تقام في الشيلية، الجولة الرابعة اليوم 7 فنزويلا مع المنتخب التونسي، وغدوة الجولة الخامسة منتخبنا سيواجه المكسيك انطلاقا من 10 ليلا. التونسي محمد عزيز حمدي يتوج بميدالية ذهبية في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بكينيا، برافو أيضا قلوها ليوسف سليمة اللي تحصل على ذهبية ضمن منافسات المنتخب الأولمبي الإفريقي للشباب. خارج تونس، بعد الإمضاء لفراس بالعربي، نادي حتى الإماراتي يتعاقد رسميا مع المهاجم الدولي سيف الجزيري لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك المصرية. وهاري كين مهاجم البايرن وللمرة الثانية على التوالي يفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي كأفضل هداف في أوروبا لموسم 2025-2026، سجل هاري كين 36 هدف في البطولة الألمانية. من المنتظر تقديم الجائزة يوم 19 أوت خلال مراسم تقام في متحف بايرن ميونخ في ملعب أريانز أرينا. ونذكر يبقى الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أكثر المتوجين فوزا بهذا اللقب، تحصل عليها 6 مرات. هكذا كنا وصلنا لنهاية أخبار الرياضة، جمع تحية حمدي لحول ووليد شهد، نتقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية، إلى اللقاء.
2: سبور نيوز. سبور نيوز.

أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا. سعاد قلسي مرحبا بيك، يعطيك الصحة على كل ما كتبتهن اليوم، على إنتاجك السمحة، على المساء وعلى السعادة وعلى التفاؤل، وإن شاء الله ديما متفائلين. هندا مرحبا بيك، أهلا وسهلا، ومعكم زيدا يحلو إن شاء الله ديما العشويات الكل وكل فضاء إذاعي. عمو منظر مرحبا، أهلا وسهلا، وإن شاء الله ديما فرحانين. وتحية كبيرة أقول لأسرة الإذاعة والمستمعين والمستمعات، وصلت التحية. قبي سمير أهلا وسهلا بيك ومرحبا، وشكرا على باقات الزهور فيها العشوية. سيلوت في غرسلة أهلا وسهلا ونورتنا فيها العشوية، وإن شاء الله ديما مستمع وفي لينا وديما طيبتك وديما وفائك. تحية كبيرة نور الدين يحيى، مساء الأنوار، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة. فاطمة جراتي أهلا وسهلا بيك ومرحبا، تحية كبيرة لكامل الفريق، شكرا ليك، إن شاء الله ديما متألقين. شكرا لك يا فاطمة. هيدي أبو عسيدة مساء النور والسرور والسعادة، أهلا وسهلا. فضيلة زيبي مرحبا بيك وتحياتنا لكم الكل. ريم معطر مساء الخيرات، أم منظر مرة أخرى، وفايزة غريني إفوز ربيعي مساء الفل، والياسمين أهلا وسهلا، نادرة بن سلم نورتنا فيها العشية، وشكرا على الكارت بوستال المزيانة. حمدي رويد مساء الخيرات والسعادة، نجاح المنصر أهلا وسهلا بيك، وشكرا على الكارت بوستال المزيانة. درة بن صالح مساء النور والسرور ليك أنت، تقول لي مساء النور والسرور الأحلى هندا، ونسنا برشا يا درة، تحية كبيرة ليك أنت والعائلة. عمران بن صالح هندا تحية كبيرة ليك، وتحية ريم مساء الأنوار والأزهار، ريم في كونجي في راحة صحالية هتفرهيدة. تقول لي زيدا تحياتي لكافة أسرة الإذاعة الموسعة، وخاصة لكل المستمعين، وصل يا عمران التحية هذه، عمران من فرنسا. فضيلة زيبي أهلا وسهلا بيك، وتحياتي للأسرة كاملة، شكرا على كل كلام اللي تبعثتوهن الكل، يعطيكم الصحة وتبقاو ديما إن شاء الله أوفي لإذاعتكم إذاعة صفاقس. أكيد بعد شوية باش نمشيو لي ضيف زيدا، نمشيو لأجواء المهرجانات ونشوفوا شنو هي مهرجاناتنا هالأيامات هذوما، وضيفنا إن شاء الله بعد شوية باش يكون شفيق الجاموسي. أهلا وسهلا بكم.

0: عشويتنا معاكم سمحة إن شاء الله ومزينة توصل لكم وين ما كنتم. كل رسائلنا السمحة, كل مضامينا لكم انتم مستمعين, أهلا وسهلا بكم الناس الكل. خلينا نمشي وتوا لرسالة من مهرجين, نقول مهرجين تنيور ديما احنا صفاقس الحمد لله حافلة بالمهرجانات, لكن كل مهرجين عنده خصوصيته. اليوم معانا سي شفيق الجموسي اللي هو كاتب عام مساعد لرئيس المهرجان, أهلا وسهلا بكم مرحبا ونورتنا اليوم.
1: مساء الخير, تحياتي هند, والتحية هذه تجيكم من برشا مبدعين وبرشا مواهب مش يكونوا مشاركين في مهرجان.
0: خلي عاد قبل نقول إيه, قبل ما ندخل المواهب أقول شفيق الجموسي اللي هو ولد الإذاعة. شفيق الجموسي كان زميل لنا وكان صديق سيدة في نفس الوقت, الإنسان اللي تعرف بأخلاقه العالية وبنظافته وبطيبة قلبه. بصراحة أنا من الناس اللي عندهم ديما ذيك المبادئ ولي فالور ياسر ياسر, الناس يساعدني برشا باش إنه يكونوا حاضرين, وديما ديما نقول شفيق جموسي راهي دارك إذا عتصفيق سويذيك علش تدخل من الباب الكبير من الباب الكبير ماكش ضيف بالكل. شفيق يعيشك. اليوم وقت لي خصوصية المهرجين, أكيد مهرجان تنيور مش كل المهرجانات كيف بعضها وعنده خصوصية خاصة. انتوما من الأول كيفاش بديتوا, معناتها شنو ما هو كل واحد يمشي يختار خط معين, شنو باش اختار انا نكون كوميرسيال, خاطر راهو كل مهرجان لازم يكون في جانب فيه كوميرسيال, ما نكذبوش على رويحنا, اما يعمل مروحة ما بين كوميرسيال وما بين يجيب شوية فن.
1: هو عادة المهرجانات هي تكون سهرات, يأسوا سهرات
0: اكيد يعطيك الصحة.
1: النغم مهرجان تنيور اللي بدا من التسعينات, راهو ماهوش مهرجان صغير, من الثوابت نتاعو تنشيط الساحة عن ساحة الثقافة وعنا تنشيط الشارع. هي من أولويات المهرجان تنيور بالشيحية. وقت نقوله تنشيط الشارع أنه الثقافة تمشي هي للعائلة وتمشي للمواطن, خاطر نخمو احنا بالعائلة اللي عنده ثلاثة صغار ما يقدرش أنه يقص تذكرة وباش يتبع مسرحية ولا يتبع عرض موسيقي. احنا فرصة كبيرة في ساحة الثقافة, هذه هي مكسب في الشيحية أنه نفتحوها للمواهب من ناحية, للمبدعين وكذلك الناس تجي تابع الحراك الثقافي مجانا. وأكيد أنه ثقافة ضرورية, أنه حتى معناها الوقت يجي العائلة تتبع المهرجان والعروض حتى الضغط النفسي ينقص شوية والمعاملات تتحسن أكثر.
0: ما هو احنا شو نقولوا استريس, استريس اللي يكون موجود واحنا ناس كلنا نعيشوا في روتين الحياة, ديرة الحياة اللي دايرة بينا خلينا غصب عنا احنا عايشين استريس هذية. اما ديما المهرجانات تبقى هي المتنفس للبلاد, وخاصة احنا ما عندناش فضاءات خضراء اللي باش ندوروا فيها, منتزهات كلها بالفلوس, اللي عنده عائلة راهو باش يفكر على روحه برشا, اللي باش يخرج مرة ما ينجمش يكمل مرة ثانية. هنا نقولوا احنا المهرجان الحاجة اللي حب يعطيك صح متنفس, لكن الحاجة نحب قبل ما ندخلوا في برشا نقاط أخرى يعيشكم ما تغليوش في الأسعار. هذه نقطة باش نقولها راهو مهمة برشا شفيق, لأنه اللي يتشكيوا منه الجمهور الكل وإحنا زيادة راهو شو تذكرة وليت ب 60 دينار 55 دينار لا عاد ولينا مهرجين قرطاج الدولي. إحنا كسمعنا الأسوام هذيك وقلنا كيفاش خلي عاد إحنا العادة متاعنا إنه الناس تتفرهد في المهرجانات ما نسكروش عليهم ما نخنقوهمش, راهو ياسر طلعنا في الكوتة.
1: والله اجتهدنا إحنا رغم الإمكانيات محدودة نراعيو جيب المواطن من
0: يعطيكم الصحة,
1: ومن ناحية ثانية تركيز على برشا عروض متميزة. أنا وقت نقول لك مش نفتتحوا مسرحية في ساحة الثقافة مش يقدموها أعلام المسرح في الساقس, ومش نختموا نهار 24 باسم فني معروف زاد في جهة الثقافة, هي غدوة الندوة الصحفية إن شاء الله مش التفاصيل.
0: أي ظهر المسرحية عرفتها لأنه كان مع كنت نهار السبت نخدم بتبيعها في عوض مهدي وكنت مع سي موسف لوكيل وقال لي المسرحية هذه مش كون نهار الافتتاح والمسرحية هذه. خلينا نعطيك زادة فكرة اللي المستمعين اللي شاركوا منا معانا منهم مستمعة من بنزرت ذكرت العرض وقالت له وقتاش ترجعونا مرة أخرى. اللي فرحني كي قال لي سي موسف قال لي راهي تحكي على الوضع السياسي, تحكي على شو صاير في الدنيا, كل أكتر عنده دور يمثل على فئة من المجتمع. عجبتني الحكاية قلت له مسرحية جادة مفروض احنا نعرفه المواطنين يتجروا على الكوميديا مثلا في الصيف حبوا يتفرهدوا, كي يدخلوا العروض هذه ويكونوا في دال ريها راي حاجة ياسر سمح.
1: لا وهي رسالة راه, والخطر تاريخ المسرح اللي طلع على المسرح في الساقف، قام بدور كبير، دور اجتماعي، دور سياسي. قبل معناها أنا طلعت على مجموعة من الأحداث اللي قاموا بها رجال المسرح قبل، ساهموا في استقلال البلاد بالمسرح، كانوا يلمدوا الفلوس ويبعثوا للطلبة التوانسة اللي كانوا يقرأوا خارج.
0: يعطيك الصحة.
1: معناها حبينا رسالة للمسرح الجهوي والأعلام المسرح في الساقس. أكيد في المسرحية هذه تسمى أعداد تلمذت على عامر التونسي وعلى أسماء كبيرة، كذلك تسمى شباب تلمذ على حاتم الحشيشة وعلى برشة أسماء معناها اللي هي معناها عندها اسمها توا في هذا في المسرح. كذلك عندنا نقطة هامة في الدورة هذه هو الورشات التكوينية، مش نركزوا على صناعة المحتوى، على التعليق الصوتي. ندوة ميشيل استبق هندا تعملوا ندوة على إذاعات الويب والتعليق الصوتي، ماشي شرف عليها الأستاذ رياض الشعري.
0: يعطي الصحة. ريت كيف بشوية تعطيني في سكوب.
1: نعم.
0: يعطيك الصحة يا شفيق.
1: المهرجان هو عين على التاريخ وعلى الماضي وعلى التراث، وعين على المستقبل وعلى التسويق الرقمي وعلى الديجيتال توا. يكون ثم توازن وثم الأذواق الكل إن شاء الله تكون راضية في الدورة هذه.
0: أنا اللي حسيته تو من خلال كلامك إنه كيما أنا نشبع لك روحك ونرضي لك وذنك ونمتعك زيدا ونخليك مستمتع زيدا، نشبع لك روحك وفكرك بإنك تكون زيدا مواكب للي صاير توا خاصة من التطور التكنولوجي. فما قامات باش كونوا حاضرين، خليني قبل هكا ننبش هكا شوية، فما شكون من المشارقة حاضرين ولا توينس هكا هاو
1: العروض هذه؟ عندنا تبادل ثقافي
0: ثم إذا تقول لي تبادل ثقافي فما روسيا مثلا؟
1: لا لا، تبادل ثقافي بلد شقيق مش يعرف في ساحة الثقافة. وكذلك ثم مش الجمهور مشيق لوحات فنية
0: يا جزائر يا ليبيا
1: الجنوبية، معناها شباب من تونس مغروم بالفن الكوري.
0: إيه فما غرام كبير حتى بالمسلسلات الكورية، حتى غرام كبير بالمسلسلات الكورية، وهذا اللي قاعدة نشوف فيه إن الناس قاعدة تتبع. حاجة أخرى قاعدة سبحا برشا زيدا أولادنا واللي يتعلموا حتى في اللغة الكورية، خاطر المستقبل زيدا للصين والكورية إن شاء الله في السنوات القادمة. ظهر لي 2048 يعني في وقتهم هما عالم آخر باش يتبدل الخارطة الجيوسياسية باش تولي حاجة أخرى. خنقول بارك الله عندكم اختيارات سمحة. اللي عجبني انكم من البرة مدعومين، يعني ما خرجناش عملة صعبة.
1: لا لا بالعكس، احنا استهدنا باش نضغط على المصاريف وكذلك يكون المستوى في مستوى فني معناها محترم، وتكون دورة فعلا احتفال. في اليونان كلمة مهرجان هي راهي واخذينها من اليونان، اليونان كلمة مهرجان هو احتفال، هو عرس. قال العشر أيام هذم شيحية وتنيور يحتفلوا مادة ثقافية دسمة
0: إن شاء الله. الناس
1: تفرهد.
0: الفضاؤيين يا شفيق، الفضاؤيين باش يكون
1: النقطة الهامة أنه عنا مش نوزعوا برشا الأنشطة في برشا بلايص، عنا ساحة الثقافة الأربع أيام دولين هذه اللي بذنب البريد في الشيحية معروف. وعندنا الملعب حي حي النزهة فيه العروض، ندوة مش تكون في دار الشرير شقية الزيت، في فوج الكشافة الشيحية مش تكون هناك ورشة تكوينية لصناعة المحتوى.
0: إيه البرشة.
1: حبينا نشوعوا على المناطق الكل، وأكيد
0: تعرفوا سر الضحكة هذه
1: الشيحية يجم يساهم بالرأي بالملاحظة بالاقتراح.
0: كم الصحة ولاد الجهة يلزمهم يشاركوا. أما حبيت نقول للناس اللي يمكن يسمعوا فينا ويرانا يسمعوا فينا نضحكوا، سر الضحكة أني أنا قلت له شفيق أكيد باش نخرج منك حاجة، شفيق يقول لي خلي للندوة ونكشفوا حتى شيء كان بعد الندوة. فرحنا برشا بيتدف. نعم
1: بنت الصحافة أكيد.
0: لازم نخرج بخبير اثنين. يا شفيق نورتني
1: برشا. وأغاني للأطفال. الثمانينات.
0: يا حسرة على الجو السمح، يا حسرة على الجو السمح اللي ما يتنساش بالكل. شفيق رانا فرحانة برشا ليك وللمهرجان تنيور الكل، إن شاء الله يا ربي تكونوا موافقين، إن شاء الله يا ربي دورة التميز. ألف ألف مبروك مسبقا النجاح، لأني نعرف أنا وراك إذا تشدوا الكلكم مع بعضكم وتكونوا نفس واحد وروح واحدة أكيد باش توصلوا للتألق والنجاح ولإنجاح هذه الدورة، وخاصة لتفرهيد الناس اللي هما محتاجين. قولوا احنا اهلي تنيور اللي هما باش يجمو يتفرهدوا حتى لكل مكان راهو يجم يكون في مهرجان تنيور. تحية كبيرة ليك، نورتنا برشا فيها العشوية. شكرا وسلامة شفيق جاموسي، الى اللقاء. الستة وثلاثة واربعين دقيقة، اهلا وسهلا بكم الناس الكل، احلى جمهور احلى مستمعين، نورتنا في العشوية.

0: عادة احنا نقول ولد الوز عويم ونفرح برشا كي نشوفوا مثلا عالم ومن صلبه كان عالم آخر ما شاء الله عليه، تلقاها تبارك الله عليه ذكي متميز، وفي نفس الوقت تقول هيك الجينات اللي موجودة في الصغير هذيك حاجة في منتهى الروعة، أنه يكون على خطى ولده بتميز وبتفوق. نلقاوها زيدا حتى في مجال آخر إبداعي، حتى مجال الفن نلقاو اليوم في مجال الموسيقى الأستاذ هيثم شقرون، أستاذ التربية الموسيقية ومدرب دولي معتمد. معنا على الخط الهاتفي هيثم، مرحبا بك، أهلا وسهلا ونورتنا فيها العشوية.
1: مرحبا وشكرا على الاستضافة، تقديم جميل من منشطة مبدعة ومتألقة في زيتونة الأثير إذاعة صفاقس إذاعة الجميع.
0: شكرا لك هيثم. خلينا نمشي وعاد على الجائزة الأولى اللي تحصل عليها ولدك اليوم لؤي شقرون في السنة الثالثة بالمعهد العمومي للموسيقى والرقص على الحشيشة بصفاقس، جائزة الأولى، شرف كبير. عمر قديش لؤي؟
1: عمر 9 سنوات.
0: ما شاء الله عليك. شفت تصور في الباج نتاعك، شفت مدى فخرك واعتزازك اليوم، تقول انا نشارككم فرحتي بتكريم ابني الغالي لؤي شقرون بمناسبه تحصله على الجائزه الاولى. اي سيدي به، انا مستمعه توا مواطنه قاعده نسمع فيك، نقول انا عندي ولدي مغروم، نحبه زيد يكون من المتميزين كي ولدك، شنو لازم على الاول مره كيفاش نكتشف اللي عنده حس فني وشو لازم نعمله؟
1: صحيح،
0: باش نوجهه
1: باهي. مرحبا بكم. هو كما قلت انت وتفضلت سيادتك انه بالامس كان حفل جميل بالمعهد العمومي للموسيقى بصفاقس،
0: مبروك ليه ولوالدته وليك انت زاده في نفس الوقت.
1: يعيشك بارك الله فيك على التهنئه. شكرا ليك والعقبه لكل اولاد تونس ان شاء الله، ديما متالقين وديما مبدعين، لانه الطفل اليوم هو مستقبل الغد.
0: اكيد
1: حفل اختتام السنه الدراسيه بالمعهد العمومي للموسيقى هو ليس مجرد اختتام لسنه دراسيه، بل هو تتويج لمسار كامل من العمل التكوين والتدريب. كما قلت انت لازمنا ديما نكتشف المواهب نتاعنا، خاصه صغيراتنا في العمر هذايا، هو لمصلحه الطفل لمقاومه كل الصعوبات التعلم، وهذا اللي نسعوا ليه من خلال الفن والابداع.
0: باهي برشا.
1: ابراز دور المعهد في اكتشاف المواهب وصقلها وتكوين اجيال جديده من الموسيقيين، هنا نخدموا على الجانب التربوي، يمكن المعهد الموسيقى من التاكيد على ان الانضباط والمسؤوليه والصبر والمثابره، ثقه في النفس، العمل الجماعي، الحس الجمالي والابداعي هو الهدف من ابنائنا التلاميذ اللي يجيونا. خاطر كل ما تكون تلميذ يتعلم العزف ولا يتعلم موسيقى راه مش يكون مبدع في مجاله التربوي والعلمي.
0: بيخلني نقف في نقطه معينه، انا تو انت كي تحكي لي هكا نقول الحس الجماعي، انه يكون يخدم جميل مع مجموعه، انه اللحمه هذيك تساعد باش انه يتواصل اكثر ويولي عنده الفس قوي. خاطر حتى نقولوا احنا في اي سبور معين، مش كان في فن، تخليك وحدك في الدار ما تنجمش تعمل انت السبور نتاعك، تدخل في سال
1: في مجموعه
0: تولي حاجه اخرى، تولي عندك كل حافز. انا هنا نقول ولدي، انا نعاود نرجع لك، ولدي انا عنده حس موسيقي، نحبه يدخل للموسيقى، قديش لازم يكون العمر نتاعو قبل؟ قديش ما يلزمش يتجاوز؟ ساعات يقول لك 3 سنين 7 4 سنين 7، وساعات يقول لك لا ياسر صغير.
1: بيه هو السن اللي نحكيو عليه في المعهد العمومي للموسيقى والرقص علي الحشيشة بصفاقس بقيادة سيد مدير مهدي حصان، احنا نوجه له التحية. الأطفال اللي نستقبلوهم من أطفال من عمر 6 سنوات.
0: هذا هو العمر اللي دخلوا فيه صغيرات.
1: نعم، الأطفال 6 سنوات يمروا بسنوات تحضيرية، وهذا هو الجميل، لانه كي يدخل الطفل يقول مش نتعلم موسيقى وانا ما نعرف حتى شيء وانا صغير. لا، احنا السنه الاولى السنه من 6 سنوات عندنا قسم اسمه قسم الايقاظ الموسيقي، ومشرف عليه السيد محمد كمون والاستاذ هيثم شقرون، اللي هما ناخذوا الصغيرات هذوما من السنه الاولى ابتدائي، ثم يمرون المرحله اسمه تحضيري 1 وتحضيري 2، معناتها ما زلنا نخليه ديما الطفل يتمكن من يلعب بالالعاب الموسيقيه من خلال الإيقاظ الموسيقي، اللي هو يخلي الطفل يتمتع بالموسيقى
0: وينمي الحس، ينمي الحس الفني عنده.
1: نعم عنده الحس السمعي، الحس الحركي. وهنا باش نجمو نكتشفوا مواهبنا الصغيرات ونحبوهم زادة في الموسيقى، لأنهم ما عندهم حتى ميدان آخر إلا المعهد العمومي الموسيقى باش يطبق الضوابط الموسيقية اللي يتعلمها.
0: خليني نمشي بالخطوة بالخطوة، نمشي بعد أنا هزيت ولدي عمره 6 سنين باش يعمل نعم. زوج سنتين تحضيريتين به
1: يعني عام إيقاظ موسيقي وسنتين تحضيريتين
0: به هنا ثلاثة سنين احنا كندخلوا المعهد هذه نورمال مو حكومي ما غير فلوس
1: حكومي
0: كيفاش يكون يعني انترتيان
1: مجرد انسكريبسيون يعني تسجيل سنوي
0: تسجيل سنوي الصغير هذه تراعيه انه مثلا راهو عنده قرايته فما عشوائيات معينه يجم يكون موجود فيها تشوفوا لومبلوا دي توم تاع صغير هذيك ولا لا وين يتلمد الجروب هذيك
1: هذه النقطه مهمه جدا الاولياء ونعرف هو احنا ندعيو ديما وزاره التربيه باش تبدل الزمن المدرسي اللي كي تتماشى مع كل مواهب اطفالنا يعني سواء كانت

0: لا طبعا الاكتشاف الوحيد انه يتعدى بالدم معناتها يعني
1: لا شكرا لك. تعرف ان كل
0: الموهبه ربانيه كما قلت
1: لا نعرف الموهبه ربانيه اما نقول نشرو في الاكتاف انه نراعيه شويه توقيت نتاعو انه راهو ولد ولد
0: عندنا كان التوقيت انه مثلا يتعلم الاله الموسيقيه ويدرس من بعدها هذه اهم شيء.
1: يا هيثم تعرف علاش انا نقول لك هكا؟ لاني انا مثلا كي كنت صغيره كنت في برامج الاطفال كان عندي امبلوا خاص مثلا في المدرسه اني ما نقراش مع قسم واحد نقرا مع الاقسام الكل. ريت كاين فما هيك اللي واحد يسهل لك ليتك تسهيلات السمحة مش انك انت غرامك هذيك تعيشه كيما لازم تعيشه وتتشبع به. وين هذا اللي يشوف فيه اللؤي؟ اكيد اللؤي راهو في اطار الفضل كان معروف نعرف اللي مستحيل كانك تدخل في المجال هذا يا هيثم. ونعرف اللي راهو في الجينات ما شاء الله عليه.
0: اكثر ناس انا ديما نعامل اطفال كلهم يعني كان بالحق يعني قلبا وقالبا ابنائي معناتها وهذا معروف عليه. حب الاطفال يحبوني قبل ما نحبهم انا وحبهم ثم علموهم هذا شعاري. واش نقول نحن في المعهد العمومي للموسيقى بالسفاقس نحن لا نعلم أبنائنا الموسيقى فقط نحن نعلمهم كيف يحلمون وكيف يعبرون وكيف يصنعون نجاحهم. هذا هو المهم.
1: ما شاء الله. نحب نقول لك برافو. نحب نقول لؤي ألف ألف مبروك. لؤي شنو الصفات اللي يتميز بها بخلاف حبه للموسيقى؟ ما عندوش هواية أخرى؟
0: هواية بخلاف الموسيقى عنده المسرح.
1: اي ما شاء الله.
0: اي المسرح يحب المسرح انه يعزف الايقاع معناتها صحيح وموسيقى ولكن هو كآلة مثلا يعزف الايقاع لآلة البتري معناتها ومعناتها خاطر تتطلب تمارين اكثر من الدراسه.
1: اي
0: فهمت. ولؤي مثل اطفال ابناء نوجه تحيه المدرسه السدره معناتها اللي هم كل اصدقائه وزاد كيف يشجعوه وقت اللي ثم مهرجانات تلميذيه معناتها تكون مبادره منهم باش يولي باش يعزف على آلة البيانو ويشارك وهذا كله في بناء الشخصية هي اللي ساهمت في النجاح. لأن الطفل عندما تكون له شخصية متميزة ومتمكن من نفسه يصل دون صعوبات يذل الصعوبات من بناء شخصية قوية.
1: ألف مبروك ليلو أي شاقرون وإن شاء الله ديما متميز في قرايته أولا ثم في الموسيقى بالتوازي. تحية كبيرة ليكم. ألف مبروك لعائلة شاقرون. شكرا ومسلمة.
0: إلى اللقاء. شكرا ليكم وشكرا إذاعة شفاقس.
1: شكرا إلى اللقاء
0: في الاحتفالات بأبنائنا التلاميذ.
1: أكيد. شكرا لكم. شكرا وبسلامة. 7:03 دقائق. تحية لكم الناس الكل نورتونا في العشوية اليوم. أحمد المجدوب زيدا معانا في عشويتنا اليوم. نورنا يا أحمد. أهلا وسهلا بيك. واللي كيب السمح حمدي الأحول وأسامة عبابسية وجي سوفيان خديم الله. أهلا وسهلا بيهم الكل منورينا في عشويتنا اليوم. عشوية مازلت متواصلة. راهو الناس اللي قاعدة هكا ماشية للبحر فما ناس تخرج توا للبحر توا في ثنيتهم. احلى اغانينا نهديوها لكم انتم تونسكم في ثنيتكم.

0: Studio Sif.
1: Studio Sif.
2: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، ديما معكم في استوديو الصيف هند الأسود، وأكيد تحية كبيرة لكل مستمعينا ومستمعاتنا. اليوم نحكيه مع عضو المكتب الوطني لجمعية تونس السلامة المرورية ورئيس مكتبها الجهوي بصفاقس السيد لطفي غربال، وموضوعنا الحملة المرورية الكبرى اللي بدأت من هارين، الحملة هذه لتعزيز السلامة المرورية والحد من المخالفات. شنو ساير؟ والحملة الكبرى هذه جيت بعد قديش؟ لأنه نعرفوا احنا ديزاكسيدون برشا موجودة على يمات هذوما، وخاصة في الصيف تكثر برشا. الحملة هذه الكبرى ذهلي فما استمرارية موجودة للعديد من الحملات اللي سبقتها. سي لطفي مرحبا بك، أهلا وسهلا ونورتنا.
1: تحياتي، مساء النور، مساء الفل والياسمين ليك ولكل مستمعات إذاعة صفاقس، إن شاء الله طريق السلامة للجميع.
0: أمين يا رب العالمين. وهذه ظهر لي أحسن دعوة ندعوها للناس الكل اليوم في ثنية، وخاصة بربي وسعوا بالكم، ديما نعود لكم نفس الملاحظات، سيسوا على رواحكم. تو نعرفوا احنا الطريق خاصة للبحورات، ونعرفوا وش معناتها صيف، وش معناتها سهر، وش معناتها واحد يقوم الصباح تلقاه مرهوج. هذه كلمة صفاقسية بيك. وفي نفس الوقت زيدا ما ننسيوش اللي ديما المخالفات تصير على خاطر زيدا الناس تسهى في ثنية، الناس زيدا تجري برشا، الناس ما تحترمش حتى قوانين المرور. ظهر لي حملة كيف هكا كبيرة برشا بديت نهار 8، أكيد دورها قبل صارت ديزاكسيدون.
1: اي هو في الواقع معناها حقيقة للحق الحملة هذه راهي بديت قبل وتحديدا لما وقع تعيين معناها إطار أمني على رأس مصلحة المرور في المقدم كمال العساوي، وإحقاق الحق معناها شكرا لي هو ولكل الأمنيين، وحتى كيف الفرق المرورية الأخرى طريق العمومي وغيرها اللي قاموا بمجهودات. و الواقع أعطى إحصائيات أنه على مستوى الحوادث المرورية هناك تحسن، على مستوى الحوادث نقول بالكدا، وأنا مذبية بالله ضروري جدا المستمعين والمستمعات يفهموني في المعطيات اللي مش نقدمهم، لأنه هناك تخفيض في حوادث الطرقات، لكن هناك في نفس الوقت ارتفاع.
0: كيفاش تصير تخفيض وارتفاع؟ ارتفاع في القتلى.
1: لا هيك علاش قلت لك انا راهو التركيز معناها ضروري جدا للمعطيات هذه. ثم معناها تخفيض في مفعول الحملات المرورية اللي قامت بها الجهات الأمنية، لكن بمقتضى وبمفعول التصرفات اللي نقوم بها احنا معناها العنصر البشري على مستوى سياقته وعلى مستوى التهور متاعه وعلى مستوى عدم احترامه للقواعد المرورية، هذا ينجر عليه ارتفاع في عدد القتلى، معناها درجة خطورة الحادث ما عادش تلقى فيه قتيل بركة، واللي تلقى فيه في بعض الأحيان 3 و4 قتلى، كما قلت البارح الحادث متاع اللواج 4 قتلى على عين المكان. درجة الخطورة مرتبطة بدرجة أولى بتصرفات وبسلوك، وخلينا نقولوا الجريمة الكبرى أو هما 3-4 جرائم كبرى، الإفراط في السرعة بدرجة أولى، والاستعمال هاتف الجوال أثناء السياقة، وإلا السياقة تحت تأثير التعب والإرهاق. أما معطيات نحب المواطنين يسمعوهم بالكدا، لأني نتابع برشا عن طريق وصاية التواصل الاجتماعي ونقعد نسمع في ردود الفعل متاع المواطنين اللي في أغلبهم يعطي ملاحظات من غير ما يكون على علم وبدراية بالمعطيات متاع حوادث المرور.
0: هيت نرجعوا للحوادث المرور سنة قبل سيلوتشي، إذا تفوت الناس حاجة هيت نعملوا الخلاصة. قلت أنت استعمل الهاتف الجوال، السرعة القصوى، والنقطة الثالثة
1: السياقة تحت تأثير التعب والإرهاق.
0: تحت تأثير التعب والإرهاق بتبيع ناتج على السهرية، لكن موجودة وقاعدين يخالفوا في الناس. أنا قديش من واحد يقول لي راني تخلفت على استعمال البورتابل ب60 دينار. قاعدين المخالفات تصير،
1: المخالفات قاعدة تصير، لكن هنا نحب نقول أنه راهي العملية منظومة كاملة. تعرف دار فيها 4-5-6 عرصة، إذا أنت تعمل على عرصة واحدة راهي مش تنهار كلها. راهي المنظومة، منظومة السلامة المرورية فيها التشريع وفيها الحملات الأمنية وفيها مجهودات المجتمع المدني وفيها المراقبة ومعناها تحسين البنية التحتية للطرقات وفيها برشة حوايج التكوين الأساسي لرخصة السياقة. هذم الكلهم عرص. إذا أنت تعمل كان على حاجة بركة وتقول هيا مشي نعمل مخالفات، وحتى في المخالفات نفسها ترى وقت اللي تقول لي مخالفة 60 دينار راهو يقول لك راهو كيلو لحم 60 دينار، راهو ما تعمل حتى شيء. راهو ال ال ال
0: والله تعمل يا سيدي، والله تعمل يا سيدي في 60 دينار راي.
1: والله لا والله العظيم حتى شيء. والله ثم ناس اللي
0: يا اخي كيلو اللحم شكون اللي قادر عليه توا باش يشريه؟ خلينا واقعين راي 60 دينار
1: راني
0: يا سيلوت في راهو في لا لا لا مش الناس الكل، سيلوت في الناس راهو عايشين على الدجاج قريب يقاقيو وتقول لي تحت هذا اذا وصلوا الدجاج راهو في العظم. كنا نتفرجوا على المصريين ونستغربوا لا لا
1: لا عمل لي المخالفه فيسع بالله ما تضيعليش وقتي.
0: شكون شكون شكون شكون
1: يسمعوا المواطنين
0: شكون ما يضيعلكش
1: يا سيلوت وي في الخمسة سنوات الأخيرة راهو في 2019 كانوا عنا 350 قتيل نتيجة حوادث درجات نارية. كل عام 2019 و20 و21 حتى لل 25 كل عام تم زيادة ب 10% من 350 سنة 2020 سنة 2025 534 قتيل نتيجة حوادث طرقات معناها نتاع درجات نارية. باش نقول لك اللي راهو الوضع تحديدا نتاع درجات نارية هو وضع خطير ومأساوي وكارثي بكل المقاييس. هيك علاش وقت اللي اليوم نلقاو انه مصلحة المرور تحديدا شادة على الدرجات النارية، راهو يلزم نفهمه ونقول يا مواطنين راهو العون الأمن اللي فك لك الموتور على خاطر ما عندكش كاسك، على خاطر ماكش عامل اسيرونس، على خاطر الدراجه الناريه ما هيش مستوفيه شروط السلامه، على خاطر الـ الـ الـ الـ ما فيهاش كارتيجريز نتاعها، على خاطر لا تحملوها علامه من جميع. راهو البوليس ما هوش متشمت فيك، راهو البوليس فعلا يخمم عليك وعلى مصلحتك. راهو البوليس يعرف انه وراك ثم عائله كامله، لو كانت تصير لك حاجه لا قدر الله تفقد السند نتاعها وتولي عائله مدمره ومتشتته. راهو يلزم نفهموا انه حجز الدراجه الناريه بعد ارتكاب احد المخالفات، ما حكيناش على الضوء الا الاولويه والا الصوت، هل الدراجه الناريه في حد ذاتها فقط كآله كعربه تسير على الطريق وما هيش مستوفيه شروط السلامه من غير فرانات؟ شو معناها فراناتك بساقيك وتمشي في 70 و80؟ راهو اليوم درجات نارية هذه لأنه تم أنواع وانت تعرف حكينا فيه سابقا، تم درجة نارية الكبيرة واللي هي تستلزم رخصة سياقة قائمة الذات فيها امتحانين معناها قانون الطرقات والبارك. لكن بالنسبة للدرجات النارية المتوسطة اللي هي تولت براتيكمون أكثر ما تم واللي هي السيلندرين تاعها ساعة الاستوانة بين 50 إلى 125، يهند راهو 125 و120 سنتيمتر مكعب تصل تعمل فوق 100 و120 كيلومتر في الساعة. شو معنى درجة نارية ب 120 كيلومتر في الساعة؟ كيفاش باش توقفها في حالة الخطر؟ هانا نشوفوا فيهم هذوما يوميا إلى 3 ولا 4 جور اصطدام بين شابين يخسرتهم، شابين مشاو هكاك هباء منثورا يا رسول الله، لأنه في وقت الخطر لا يستطيع أن يوقف دراجته. ما هو مش فاهمين أنه الدراجة وقت اللي تعطيها سرعة تكتسب قوة دفع، والقوة الدفع هذه قوة فيزيائية خالقها ربي، راهو ما نجموش نتحكم فيها الوقت اللي تجي توقف الدراجة النارية نتاعك راهي تتطلب مسافة معينة.
0: هذيك علاش نقولوا راهو الكل اللي فايدتكم انتم الناس اللي تسمعوا فينا توا الحملات هذوما ولا غيرهم اللي فايدت كل مواطن تونسي باش يحترم الطريق. شكرا لك سيلوت في غربيل، شكرا على المداخلة وإلى اللقاء. 37 دقيقة، تحية لكم الناس الكل، نورتونا فيها العشوية وأكيد ديما أجواءنا أجواء صيفية لكم الكل. أحلى أغانينا في عشويتنا اليوم هدي اللي اسمع فينا.

استوديو سيف. باش نسمعوكم أغنية لأمينة فيخت بصراحة، لأنه الموقف عجبني برشا اللي صار مؤخرا وصار هذي أمس. التحضيرات اللي تقوم بها الفنانة أمينة فيخت كانت هي في بروفا، وصورونا المشهد كامل، هي في بروفا مع الفرقة الموسيقية وتخل وراها الفنان عدنان الشويشي وقبلها في راسها. شفتوا المشهد من تيلي قبلها في راسها، هي بطبيعة كانت منسجمة جدا كدارة القاتو. اللي عجبني أكثر، وخلينا نقول كل الصفحات بريس كتبوا فيه، الاعتراف الكبير بالجميل واعترافها به كقامة، كيفاش دخل قامة فنية بطبيعة، كيفاش دخل لبروفتها وكيفاش شجعها. مجرد الحضور فقط كان عنده وزنه وكان عنده ثقله، اللي خليت الفرقة الموسيقية تعزف وتبرف وحدها، وهي بقات بريسك درجين وهي تحكي معاه بكل محبة بكل تقدير. الصورة كانت ياسر ياسر جميلة. لشنو أنا شفتها من ناحيتين بصراحة. الجانب الأول أنها أعطت للقامة الفنية هذيك عدنان الشويشي، أعطته وزنه، أنك حضرت لي أنا كأمينة فاخت ونجوميتها زادة هي الساطعة، لكن قرأت تاريخ فني كبير، قرأت فنين عنده ريبرتوار كبير برشا، عنده جمهوره، حتى لو كان في فترة توا معينة ما هوش موجود على الساحة الفنية، لكن قيمته ما توفيش، نجوميته وهجها ما ينطفيش بالكل. هي حست بالقيمة هذيك الكبيرة، وإنه كيفاش تواضع وجهها حاجة كبيرة برشا زيدت من قدرها بصراحة. أنا في عيني أنا أمينة فيخت زيدت تعليت أكثر، لأنه حسيتها اللي هي قديش عندها تواضع كبير. وديما نرجع يعني نقول التواضع للناس المليانة، للناس اللي عندها ثقة في نفسها، للناس اللي تعرف شنو قاعدة تقدم. هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية أنه هذه الصورة السمحة اللي نتمنى نشوفها بصراحة عند الفنانين وعند الإعلاميين وعند الكوارجية وعند العلماء وعند الطب والمهندسين، أنه يتلقى شكون من ميدانك بحذيك وجاي يشجعك. الصورة سمحة ويليتها تكون موجودة، يليت ما فماش حسد، يليت ما فماش نفاق، يليت ما فماش ضربين في الظهر، يليت ما فماش السكاكين اللي تغرس في الظهر والضحكة موجودة والنفاق موجود. الصورة الموجعة برشا واللي تلقاها بكثرة، وخليني نقول نسبتها عالية راي بريسك 90%، يجمي يبوسك وينافقك ويقول لك كلام حلو، وراك بمجرد انك تدور ظهرك ما تلقى كان الصياط وراك في ظهرك، هذيك راهي موجعة على الاخر. وهذه الصورة اللي هي قاعدة متداولة، صورة أمينة فيخت ونظافة تعاملها وعظمة تعاملها مع الفنان عدنان الشويشي. ان شاء الله نشوفوها في معاملة الناس الكل وبصدق، مش وليدة اللحظة وكهو، اما لحظة كانت صادقة جدا. حبيت نوصل لكم الناس الكل، حبيت نقول لكم قديش الفنانة هذه كيما عندها جمهورها، كيما فنانة هي ما شاء الله عليها بهبلتها اللي كل واحد كيفاش يجم يقبلها. اما حتى كنجي نوصفها انا الفنانة هذه نقول متفردة بنوعها. علاش لا تلقاها في بلاتوي تتمد في وجهها، لا تلقاها في لي جورنو قاعدين يكتبوا فيها دي زارتيكل وبربي يكتب عليا ارتيكل، ولا انسانة تقعد لك عام كامل في راحة بالها تحضر للمهرجانات، ما تظهرش في البرامج لا إذاعية لا تلفزية، يخطفوها كان بعد المهرجانات هذي إذا جمو ياخذوا من عندها لقاء، ولقاء واحد ولا اثنين. هيك الإنسان المش مستهلك، الإنسان المش متداول، والإنسان اللي ما يبحثش على أنه يوريوا الناس يرى وه، لا لا لا بالعكس، خليكم يجيوني في المهرجانات وين كل عادة نفرض عليكم وجودي ونفرض عليكم التيكة الغالية ونفرض عليكم الحضور ما غير ما نعمل حتى شيء، لأني في الأخير فنانة عندي صوت، صوت بصراحة كما قال عليها قبل موسيقي كبير، قال هذيك الديامونتا المزينة اللي يخسارة لازم شكون ينفض عليها الغبار، وما تقعدش تبعد برشا على الفن. تحية كبيرة لفنانتنا العظيمة قدرا وشأنا وفنا أمينة فيخت. نسمعوا لها أغنية حامتي.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل. مهرجان ماكتريس الدولي اللي هو يقام في مدينة ماكثر ولاية سلينا ليلة في الموقع الأثري القديم المعروف باسم ماكتريس، إن شاء الله باش تكون فما سهرية لوليد التونسي. هذه بالنسبة لسهرات الليلة. بالنسبة للمهرجان الصيفي حي التضامن تنطلق الدورة 37 اليوم وتتواصل حتى يوم 16 أوت. مهرجان أيضا الحمامات الدولي للناس اللي هي توا قاعدة تصيف وتبدل في الجو في الحمامات. عندكم مسرحية هما اللي سيرين جنون تبدأ الليلة زادة بالمركز الثقافي الدولي على الساعة 10 بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات، ومهرجان صفاقس الدولي الليلة إن شاء الله باش تكون فما سهرية لمرتضى الفتيني، إن شاء الله باش تكون فتيتي الساعة 10 ليلا بالمسرح الصيفي بصفاقس مرتضى. بتبيع بعد شوية إن شاء الله باش نسمعوا له أغنية من الأصوات اللي تعجبنا برشا. أنا واحدة مني سياسر نعشق الصوت هذية، صوت هادي فنان تبركل عليه أخلاقه وتبركل عليه زيدا يعرف شنو يختار من الأغاني. بعد شوية إن شاء الله بعد الأخبار نكونوا معاكم. أمل باش تواصل معاكم توا المشوار في الأخبار، نرجع لكم بعد شوية تسمعوا مرتضى وأجندة المهرجانات.
1: لا غريبة غريبة غريبة غريبة

اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة.

0: 29 عالميا من بين أكثر من 32 ألف مؤسسة جامعية حول العالم في تصنيف ويبو ميتريكس للجامعات العالمية 2026. غدا تختتم جمعية تواصل الأجيال بصفاقس مشروع بيك الذي يهدف إلى الحفاظ على جزر الكنيس وتعزيز حماية الثروة الحيوانية والنباتية بالمنطقة البحرية والساحلية المحمية بهذا الخبيل. رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن إبراهيم النفزاوي يدعو إلى ضرورة الإسراع بضبط وتحديد هوامش الربح في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على تدارك النقص المسجل خلال الفترة الأخيرة على مستوى التزود باللحوم البيضاء. تونس تنتج سنويا 300 مليون متر مكعب من المياه المعالجة عبر المحطات المتمركزة في عدد من جهات الجمهورية، وفق ما أكدت الباحثة بالمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمختصة في المياه المعالجة ألفة محجوب، فيما تقدر نسبة استعمال المياه المعالجة في تونس ب 22%، 4% منها فقط يوجه للاستعمال الفلاحي. في أخبار العالم، المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يعلن اليوم عن سلسلة تعيينات جديدة شملت 6 مناصب قيادية في القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني وقوات التعبئة الشعبية بهدف تعزيز الردع والاستعداد لعمليات هجومية ضد العدو وفق تعبيرها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفع سقف المطالب السياسية والمالية أمام طهران، رافضا مطالب السلطات الإيرانية بالحصول على تعويضات مالية عن أضرار المواجهة العسكرية الممتدة منذ 5 أشهر. تأخير وتحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات بين الكيان الصهيوني ولبنان بسبب التوتر بين الجانبين، حيث يرفض لبنان إجراء مفاوضات قريبا احتجاجا على عدم توسيع مناطق الانسحاب الإسرائيلي مقابل احتجاج كيان الاحتلال لدى واشنطن بشأن نشاط جيش لبنان مدعيا أنه ينسق مع حزب الله. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديمة.

0: الإنترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الإنترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: ستوديو الصيف

الفن التونسي والكوكتيل التونسي. هذه بسوت صابر من أروع ما سمعنا توزيدة في العشوية. مازلنا نسمع أم كلثوم كوكب الشرق اللي هي بتخدم لقانا اليوم. نرجع ديما لكباراتنا، نرجع لصورة المشرفة جدا للفنانين اللي يخرجوا وهما في القمة في التفوق. برشا ناس كحكيتين على ميدة الحناوي في الحصة الماضية، وقلت به برشا كي نخرجوا كفنانين كبار من الباب الكبير ونخليوا احترام الجمهور لصوتنا ولوجودنا ولحضورنا. قالوا ليه احنا عنا حنين لها، هي عنا حنين لها هي، اما زيدا صعيب انك ترى كبيرك وهو صوته ضعيف ومش قادر يكون ميلي مكانه كما كان قبل. اذاك علاش ميدة حناوي كان وجودها الاسبوع الماضي طافي. خلينا نكونوا بالحق واضحين وصادقين، اليوم كي نقول فما برشا فنانين خرجوا هما في قوه صوتهم، هذوما الناس اللي تعرف تختار وقتاش تخرج، وتخرج بكبريائها وتخرج بصوتها العالي، ويبقى ديما الحنين ليهم مضاعف. عوض أن نخليه برشا أقلام اللي هي تتمعش من مثل هذه الحفلات وهذا الحضور الباهت وتكتب وما تخلي ما تكتب يا صياط لذعة. إن شاء الله ربي يهديهم في الأخير، نقول لأنه فما شوية احترام، فما احترام حتى لتاريخ فنان. تحية كبيرة لكم الناس الكل. بعد شوية إن شاء الله باش نسمع أم كلثوم سهرية الليلة في مهرجان صفاقس الدولي مرتضى، حفل مرتضى، وإن شاء الله سهرية ممتعة لكم زيدا الناس اللي اخترتوا أنكم تبقاو في دياركم، كليماتيزور وفرجة زيدا على التلفزة، لما العائلية وخاصة عودة مهاجرين من الخارج قديش محليها، والناس كي تسهر مع بعضها قديش عندها رونقها، خاصة دفء عائلي عمره ما يتعوض بالكل. سهرية ممتعة لكم الناس الكل، سهرية ممتعة مع حنين بن جماعة، محضرت لكم حاجة سمحة، سهروا معها، كملوا معها السهرية، اختاروا اخت انا عطيتكم زيدا بون بلان، هذه باش نكون بون ادريس وين تسهروا الليلة. سهروا مع إذاعة صفاقس حنونة، محضرت لكم كاين الحاجة السمحة الليلة كيف العادة باش تونسكم هي وحمدي الأحول. وتحية كبيرة لك حمدي، شكرا على كل ما قدمته لينا ودي ما تقدم، وشكرا لسفيان خديمة اليوم بالنسبة للستاندار، هند الأسود تحييكم. نتلقى أنا وياكم إن شاء الله بعد غدوة في برد القائلة.

0: أسيف على موجتنا نسمع تعمل الكيف
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا
1: استوديو صيفي

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى. قصيدة أصبح عندي الآن بندقية للشاعر نزار قباني وألحان محمد عبد الوهاب وغناء أم كلثوم، من الأغاني التي تروي حكاية نضال شعب في صراعه نحو الحرية، وتشكل إضاءة على دور الفن والأغنية الأصيلة في رواية التاريخ وحفظه.
3: ولكن من أشهر قصائد نزار حول القضية الفلسطينية وأكثرها حرارة هي قصيدة طريق واحد، التي كان لها أثر كبير في نفوس الناس، حتى إن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم قامت بغنائها بعد أن لحنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. قال نزار قباني: أريد بندقية، خاتم أمي بعته من أجل بندقية، محفظتي رهنتها من أجل بندقية، اللغة التي بها درسنا، الكتب التي بها قرأنا، قصائد الشعر التي حفظنا، ليست تساوي درهما أمام بندقية. أصبح عندي الآن بندقية، إلى فلسطين خذوني معكم، إلى ربا حزينة كوجه مجدلية، إلى القباب الخضر والحجارة النبية. 20 عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية، أبحث عن بيتي الذي هناك، عن وطني المحاط بالأسلاك، أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي، عن كتبي، عن صوري، عن كل ركن دافئ وكل مزهرية. أصبح عندي الآن بندقية، إلى فلسطين خذوني معكم. يا أيها الرجال، أريد أن أعيش أو أموت كالرجال، أريد أن أنبت في ترابها زيتونة أو حقل برتقال أو زهرة شذية. قولوا لمن يسأل عن قضيتي، بارودتي صارت هي القضية. أصبح عندي الآن بندقية، أصبحت في قائمة الثوار، أفترش الأشواك والغبار وألبس المنية. مشيئة الأقدار لا تردني، أنا الذي أغير الأقدار. يا أيها الثوار، في القدس، في الخليل، في بيسان، في الأغوار، في بيت لحم، حيث كنتم أيها الأحرار، تقدموا تقدموا، فقصة السلام مسرحية والعدل مسرحية، إلى فلسطين طريق واحد يمر من فوهتي بندقية.
2: مثلما أعادت الحرب على غزة قضية فلسطين إلى صدارة القضايا في المنطقة والعالم سنة 2024، انتشرت أيضا بعد هزيمة 1967 الأغاني الوطنية العربية المتعلقة بفلسطين وبدول المواجهة في الشرق الأوسط في القنوات الفضائية والإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي. ولعل الأغنية الأكثر تداولا في تلك الفترة وما بعدها هي أصبح عندي الآن بندقية أو طريق واحد.
4: وفي عام 1968 يكتب نزار قباني، أحد أعلام الشعر العربي المعاصر، قصيدته أصبح عندي الآن بندقية، لحنها عبد الوهاب وغنتها الراحلة الخالدة أم كلثوم، لكننا ولأول مرة نستمع إليها الآن بصوت

أصبح عندي الآن بندقية. كيف ولدت هذه الأغنية ومتى؟ من التوصيفات التي عرفتها هذه الأغنية أنها جمعت العمالقة نزار قباني ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم، وأن هذه الأغنية الأصيلة التي عرفت بطريق واحد مثلت دورا بارزا في حفظ التاريخ. فبعد حرب 1967 انطلق الفدائيون يغيرون على الأراضي المحتلة، وكانت تحدث أحيانا اشتباكات عنيفة ومعارك بين الفدائيين وإسرائيل، وأكبر معركة فيها كانت معركة الكرامة في 21 مارس 1968، حين هاجمت إسرائيل قواعد الفدائيين في مخيم الكرامة شرق نهر الأردن، ولكنها منيت بخسائر فادحة بالأرواح والعتاد. كانت هذه المعركة نقطة تحول في مسار حركة التحرير الفلسطينية فتح، وأشعلت حماسة عالية ولافتة لدى الشعوب العربية. إثر هذه المعركة كتب الشاعر نزار قباني هذه القصيدة بمثابة تحية للنضال الفلسطيني، وقد غنتها أم كلثوم في العام التالي أي سنة 1969 بلحن حماسي ومميز من محمد عبد الوهاب، والذي غناها بدوره على العود بعد رحيل أم كلثوم.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

أصبح عندي الآن بندقية. من غنى هذه الأغنية بعد أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب؟ غناها علي الحجار ومروان خوري وأميمة الخليل وذكرى ورشا رزق ومي نصر وجيانة غنطوس وكفاح زريق وإياد حنة وقمر بدوان ويوسف درويش وطارق حسين وشكري بوزيان وعمر جاد ومحمد ماهر وإبراهيم فايد، كما أنشدتها فرقة كورال القرية الصغيرة وترجمت إلى التركية.

ولكن في رحلة القصيدة إلى الأغنية حذفت منها هذه الأبيات: أريد بندقية، خاتم أمي بعته من أجل بندقية، محفظتي رهنتها لأجل بندقية، اللغة التي بها درسنا، الكتب التي بها قرأنا، قصائد الشعر التي حفظنا ليست تساوي درهما أمام بندقية. أريد أن أنبت في ترابها زيتونة أو حقل برتقال، ومشيئة الأقدار لا تردني، أنا الذي أغير الأقدار، فقصة السلام مسرحية

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.
3: التاسعة ليلا.
1: إذاعة صفاقس، الأخبار.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن إبراهيم النفزاوي إلى ضرورة الإسراع بضبط وتحديد هوامش الربح في أقرب وقت، ودعا وزارة الفلاحة إلى تجميع جميع الأطراف المتدخلة في قطاع الدواجن لطرح جميع الإشكاليات وتقديم مختلف المقترحات والحلول. قررت لجنة المشاريع الكبرى الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، وذلك خلال الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة. يستعد المعطلون عن العمل لتنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية يومي 12 و13 من أوت الجارية للمطالبة بدفع السلطة التنفيذية إلى تنفيذ القانون.

0: يهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للفلسطينيين. وأخيرا أعلن المرشد الأعلي الإيراني مجتبى خامنئي اليوم سلسلة تعيينات جديدة شملت 6 مناصب قيادية في القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني وقوات التعبئة الشعبية. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، طلع السباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم السحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.
1: نغم في حياتي.
5: نغم في حياتي.

0: حياتي،
1: نغم في حياتي،
0: في حياتي. يا مساء الخيرات، يا مساء الأنوار على كل مستمعين ومستمعاتنا. مرحبا بكم في عدد جديد من نغم في حياتي. نغم في حياتي انطلق معكم توا، يتواصل حتى النص الليل كالعادة مع الموسيقى والنغم وأجواء الصيفية 100%. النغم اللي ذكرنا برشا ذكريات ونسترجع معاه برشا تفاصيل في حياتنا الحقيقة من اللي بدأت الشبكة الصيفية، وإحنا نحاول نتجول كل مرة مع فنان من الفنانين اللي زاروا تونس وأقاموا فيها السهرات وخليوا انطباع لدى الجمهور. زعما فنان حضرتوا له سهرية وإلا لا؟ أي سيدي، خليني نقول لكم قبل تحيات كم الفريق اللي يعمل معنا. حمدي الأحول الليلة مأنسنا يقول لكم مرحبا بكم، أنا مخرج السهرة الليلة، منورنا يا حمدي، ربي فضلك ويخليك، تحية لك من القلب. كذلك زميلنا سفيان خديم الله يقول لكم مرحبا بكم، كل مكلمتكم الهاتفية كالعادة تجمو تشيركم معنا بعد العشرة متاع الليل، نبدأ في استقبال مكلمتكم الهاتفية. والليلة مش نحكيه على فني فنان الليلة سميوه بالفنان المثير والثائر، قدم ألحان لكبار المطربين كما نصري شمس الدين وديع الصافي ماجد الرومي ولي التوفيق وغيرهم من الأسماء. موسيقار لبناني وصوت جبلي، وهو من مواليد 15 أوت 1945. في بعض المراجع يقولك لا 15 أفريل 1945، أما مهما يكون تاريخ ميلاده فنجمنا الليلة هو الموسيقار اللي داعب بالمقامات وضبط أعذب الألحان. وفنان ونجمنا الليلة هو اللي جدا العتابة والمجانة كأحلى ما يكون.

لي صوتك فوق الهمسي، هك غنينا فنينا ونجم سهرتنا، هك غنينا فنينا ونجم سهرتنا هالنغم الجميل، وقال علي صوتك. هو على صوته في المهرجانات وفي السهرات الرائقة في مختلف أصقاع البلاد العربية وحتى في البلدان الأوروبية والأمريكية. الموسيقار اللبناني ملحم بركات زار تونس عدة مرات لإحياء حفلات كبرى أبرزها في عام 2001 و2003، وكان آخر زيارة لي في 2 أوت 2016 وقت أحيا حفل استثنائي على مسرح قرطاج الأثري قبل وفاته بشهور قليلة. سنة 2001 أوت 2001 أحيا حفل جماهيري ضخم ضمن فعالية مهرجان قرطاج الدولي، وحفل آخر في مهرجان الحمامات الدولي صيف 2003 زار تونس وأحيا سهرة ربيع بيرزا. في 2 أوت 2016 كانت الزيارة الأخيرة والأخيرة من نوعها على ركح قرطاج في دورته 52 واللي ترك فيها بصمة لا تنسى قبل رحيله في أكتوبر من نفس العام. ملحم بركات غنى الله يحمي تونس في حفل من حفلات تونس، غنيها بمحبة قلب كبير، غنيها بمعزة بارش محبة لتونسنا، وهيك اللي خلى الجمهور التونسي يحبه ويبادلوا نفس الشعور. لو كنت نقول لكم شنية أكثر أغنية شدت في ذهنكم الملحم بركات، وكل واحد يعطيني أغنية من الأغنيات. أمين نقول جيت في وقتك، أكيد جا في وقته، قدم أغاني وسهرات جميلة، غنى لتونس كأحلى ما يكون وبقى راسخ في أذهان التوينسا وكل واحد وشنو النغم اللي يذكروا الملحم بركات. هذاك علاش نقول لكم مرحبا بكم الناس كل بكل تفاعلاتكم، كيما المستمعين اللي بدوا يتفاعلوا، هادي أبو عصيدة، زهرة السلامي، سنور الدين يحيى، ميرا أميرة، حمدي الرويد، سي علي الإسكندراني من الساحل، سي عمر البقلوتي، لكل مستمعين أقول لهم مرحبا بكم بكل تفاعلاتكم مع الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، ومرحبا زيادة بتفاعلاتكم عن طريق المكالمات 70164280، هذا هو رقمنا الموضوع على ذمتكم. مرحبا بكم إن شاء الله متابعة طيبة ورائقة الليلة مع النجم من نجوم الأغنية العربية الفنان والموسيقار ملحم بركة.

دخيلك شو عملتي في قلبي يا قلبي. هكا غنى ملحم بركات فنان ونجمنا اللبناني اللي منور سهرتنا الليله واللي زار تونس اكثر من مره وخلى انطباع جيد وفي كل مره يعتلي ركح قرطاج الا ويصنع النجاح. النجاحاته كانت مش كان في تونس وانما في كل اسقاع الدنيا اينما حل. فنان وملحن وموسيقار لبناني يعد من اشهر الفنانين والملحنين اللبنانيين ولا عرب. اشتهر بلقب الفنان المثير والثائر وقدم ألحان لكبار المطربين. أما ملحم بركات تولد في قرية كفر شيمة تابعة لمحافظة جبل لبنان جنوب شرق بيروت. نشأ في أسرة متوسطة الحال. كان والده يعمل في النجارة. تزوج للمرة الثانية من الفنانة اللبنانية مي الحريري اللي أنجبت له ملحم جنيور بعد ما انفصل عن زوجته الأولى رندا اللي أنجبت له مجد ووعد وغنوة. هيك علاش تقاوى في برشا حتى برشا مراجع يقول لك أبو مجد. هذا هو الاسم المعروف على ملحم بركات ولا زادة حتى في اللقاءات التلفزيونية ولقاءات الفنية يقولوا له عيطوا له أبو مجد لأنه تعرف وهيك كان مجد هو البكر متاعه. فهذا هو موسيقارنا ملحم بركات. احنا أكيد مش نزيدوا نحكيه على تكوينه وعلى نشأته لأنه ملحم بركات تجربتهم على الغناء تجربة فريدة وبدأت من عمر السن المدرسي وبعد انقطع عن الدراسة وتفرغ إلى الفن. هذا الكل مش نحكيه عليه بعد شوية. زعما تكون في معاهد للموسيقى وإلا لا ولا الموهبة فقط لأكثر ولا أقل. برشا تفاصيل بعد شوية نرجع له لكن بعد ما نسمعه هنغم هذه.

ارجعي لي. هذا هو نغمة ثالث في سهرتنا الملح بركات. ملح بركات اللي تبارك الله ما شاء الله عليه منذ طفولته ظهرت موهبته ملي هو صغير، ملي هو في المدرسة في احدى الاحتفالات المدرسية قام بتلحين بعض الكلمات اللي لقاها في الجريدة، جريدة اليومية فيها كلمات، قام بغنائها وبتلحينها والتحق بعد هالتجربة هذية لأنه وقتها أعجبوا به. التحق كذلك بعد بأحد البرامج المشهورة للأصوات الجديدة، ثم التحق بعد ذلك بالمدرسة الرحبانية، ومن هناك كانت انطلاقته الفعلية. لحن برشا ألحان جميلة وقدم برشا أغاني حلوة. أما برشا ناس يقول لك إيه من المدرسة دي كيفاش ملح بركات بعدين مشى حتى لين وصل المرحلة هذية. الغرام كبر لأنه ملح بركات ورث حب الفن والموسيقى من والده اللي كان يجيد عزف العود، وظهرت موهبته الفنية منذ مراحل دراسته الأولى. بعدها تعلم لاحقا أصول العزف على العود في المعهد الوطني للموسيقى، وكما قلنا تأثر برشا بالموسيقار المصري محمد عبد الوهاب. وما أدراك محمد عبد الوهاب، نقولوا احنا هذي راهو في السبعينات والثمانينات ومعناتها وقت عمره في الستينات، ملح بركات عمره 15 سنة، فوقتها تأثر بالقدالي انه وقتها في أوج العطاء متاع محمد عبد الوهاب والنهضة العصرية للموسيقى العربية كما شهدتها الساحة الفنية العربية مع محمد عبد الوهاب اللي دخل على تخت الموسيقى الآلات الغربية وغيره وجدد في الموسيقى وبدأت النجاحات ما شاء الله بالنسبة لأغانيه أو للألحان اللي قدمها الفنانين أخرين. فشين فشين الغرام كبر حتى وصل إلى أنه ملحم ترك المدرسة وقت توصل عمره 16 سنة وتفرغ تماما للموسيقى، لكن أخفى القرار هذي على والده. كان يخبي كتب المعهد أمام مدخل منزله إلى أن اكتشف والده الأمر واضطر أنه يرضخ لرغبة ابنه الشديدة في دراسة وتعلم الموسيقى. وقت عرف اللي راهو ما فماش بديل عن الموسيقى، ملحم تخلق للموسيقى لا أكثر ولا أقل. ملحم بركات كان يغني في قريته كفرشيمة في بدايته، كانت أولى تجربه الغنائية أغنية الله كريم بنرجع ضيعتنا، وهيك علاش في بعض المراجع وبعض الألقاب اللي تقدمت له فنانة الضيعة أو صوت الضيعة، لأنه كان يغني في الضيعة متاعه كفرشيمة. أما أولى ألحانه فكانت أغنية بلغي كل مواعيدي مع الفنانة جورجيت صايغ، ولقات الأغنية رواج كبير وحتى أنها تعودت الأغنية هذية بلغي كل مواعيدي. صحيح برشا الناس يعرفوها بصوت ملحم بركات وجورجيت صايغ، أما احنا تومش نسمعها بصوت الرامي عايش وهيفا وهبي. هذا أول لحن قدمه ملحم بركات في حياته.

بلغي كل مواهدي، هذا أول لحن غنيه ملحم بركات فنان ونجمنا، لكن تبارك الله ما شاء الله بعدين مشى إلى مدرسة الرحابنة وما أدرك من الرحابنة، وعمل ملحم بركات في كثير من مسرحيات الأخوين الرحباني والفنانة فيروز اللي وقف أمامها كمدعي عام في مسرحية الشخص عام 1968، وأول عمل مسرحي لعب دور بطولته هو مسرحية بعنوان الأميرة زمر ومن ثم الربيع السابع وبعد ومشيت بطريقي، كما خاض تجربة التمثيل السينمائي من خلال دور البطولة في فيلم حبي لا يموت. معناتها ملحم بركات كان فنان متكامل، عاش تجربة المسرح، عاش تجربة السينما، تجربة الغناء، وزيد توسعت شهرة ملحم بركات كملحن في السبعينات وقت قدم ألحان للمطربة صباح الصبوحة وما أدرك ما الصبوحة ضمن مسرحية حلوة كثير، ومن بينها الأغنيات ليش لهلأ سهرانين، صادفني كحيل العين، وغيرها من الأغاني، والمجوز الله يزيده، وغيرها من الألحان، كما قدم زيد ألحان لوديع صافي، ماجد الرومي، وللتوفيق نصري، شمس الدين اللي لقى نجاح زيد كبير برشا بعد ما قدم له ملحم بركة، رغم أنه شهرته معروفة مع الأخوين الرحباني، وتبارك الله ما شاء الله معناتها من أعظم الأصوات الموجودة في الساحة العربية وأقويها، لكن زيد على نجاحه نجاح آخر كتعاون مع ملحم بركات. أما احنا تو مش نسمعوها، نسمعوا الصبوحة وهي تغنينا لحن آخر من ألحان ملحم بركات.

0: أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي، نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنايا هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلا،
5: إذاعة صفاقس، الأخبار.
6: تحية متجددة من قسم الأخبار. في عناوين النشرة: تميز جديد لجامعة صفاقس، توسعة محطة الكهرباء برج العمري أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى، سلسلة من التحركات الاحتجاجية للمعطلين عن العمل للمطالبة

من بين أكثر من 32 ألف مؤسسة جامعية حول العالم. نبقى في صفاقس وفي شأن صحي. عادت ثلاث سيارات إسعاف للعمل بقسم الاستعجالية التابع للدائرة الصحية بعقارب بعد إصلاحها، على أن تعود السيارة الرابعة إلى الخدمة خلال الأيام القادمة. ووفق النائب شكري البحري فإنه سيتم قريبا الإعلان عن مشروع جديد لتهيئة وتطوير قسم الاستعجالي بالمنطقة. وفي جزيرة قرقنة تمت المصادقة على مشروع هيكلي لتجديد الشبكة الكهربائية الداخلية بالكامل بالمستشفى الجهوي سليم الحضري، يتضمن تركيز مولد كهربائي جديد لضمان استمرارية الخدمات الصحية دون انقطاع وتفاديا لتداعيات موجة الحر والارتفاع المتزايد في الطلب على الطاقة. وفي ظل ارتفاع نسق الطلب على الكهرباء والتسجيل ذروة قياسية للطلب خلال شهر جويليا المنقضي، قررت لجنة المشاريع الكبرى الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسيعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، وذلك خلال الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري قدم عرضا حول المشروع الذي يهدف إلى دعم القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية للكهرباء وتحسين مردودية المحطة، بما يدعم التوازن بين الإنتاج والطلب ويساهم في ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء والحد من مخاطر اللجوء إلى تخفيف الأحمال خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك. في شأن استهلاكي، وبعد الارتفاع الجنوني للحم الدجاج الحي بسبب النقص المسجل في القطاع خاصة بعد الحديث عن نفوق 50% من الدواجن بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في الفترة الماضية، أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن إبراهيم النفزاوي ضرورة الإسراع بضبط وتحديد هوامش الربح في أقرب وقت. ودعا النفساوي وزارة الفلاحة إلى تجميع جميع الأطراف المتدخلة في قطاع الدواجن لطرح جميع الإشكاليات وتقديم مختلف المقترحات والحلول. وبخصوص النقص المسجل للفترة الأخيرة على مستوى التزود باللحوم البيضاء، لاحظ النفساوي أنه يتم حاليا العمل على تدارك هذا النقص. في موضوع آخر، أعلن الديوان الوطني للأعلاف اليوم عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من يوم الغد، وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. ودعا الديوان المؤسسات والهياكل المهنية الناشطة في مجال الانتاج الحيواني من شركات تعاونية وشركات أهلية ومجامع تنمية فلاحية ومراكز تجميع الحليب ومصنعي الأعلاف المضمنين على كراسي شروط تجارة توزيع الأعلاف، دعاهم إلى تقديم طلباتهم إلى المصلحة التجارية المركزية للديوان أو إلى مكاتبه التجارية بصفاقس ومساكن وشانشو وسيدي بوزيدة، وذلك وفق الإجراءات المحددة. في باب الحركة الاحتجاجية، يستعد المعطلون عن العمل لتنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية يومي 12 و13 من أوت الجاري للمطالبة بدفع السلطة التنفيذية إلى تنفيذ القانون عدد 18 وإصدار أوامره الترتيبية وإحداث المنصة الرقمية والإعلان عن الدفعة الأولى من الانتدابات المبرمجة ضمن فصول القانون. وفي شأن جبائي، أوضحت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن يوم 17 من أوت الجاري هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ودعت المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للأجل، وذلك تفاديا للازدحام بالقبضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية في الساعات الأخيرة. لتقديم الأخبار من إذاعة صفاقس. وفي أخبار العالم، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن أحد الخزانات التابع لشركة لبريغا

0: تسويق النفط في الزاوية تعرض مساء اليوم لاستهداف مباشر أدى إلى اندلاع حريق شديد وانهيار الخزان بالكامل. وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الخزان كان يحتوي على نحو 4.5 مليون لتر من بنزين السيارات. افتتحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أول مستشفى ميداني شمالي قطاع غزة بهدف تعزيز وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للفلسطينيين. أعلن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خاميني اليوم سلسلة تعيينات جديدة شملت 6 مناصب قيادية في القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني وقوات التعبئة الشعبية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيطالب إيران بتعويضات عن خسائر قال إنها تسببت فيها في إطار أي مفاوضات مستقبلا، ردا على مطالبة طهران بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب. قال مسؤول بالخارجية الأمريكية أن محادثات لبنان وتل أبيب برعاية أمريكية ستتواصل في روما مطلع الشهر القادم، وأشار إلى أن مجموعة التنسيق العسكري ستواصل العمل على تنفيذ المناطق التجريبية الأولى. وأخيرا أعلن الرئيس الكولومبي اليوم حالة الطوارئ بعد زلزال قوي ضرب غربي البلاد وأسفر عن مقتل 111 شخصا على الأقل وإصابة 87 آخرين. نقطة نهاية النشرة، تلتقيكم الأخبار مجددا تمام منتصف الليل بإذن الله، إلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة وخاصة تحديد سنف الشركة الاهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الأحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
0: نغم

0: مع حنان بن جماعة.
1: مرحبا بكم الناس الكل اللي اخترتوا الاستماع لمواجهة إذاعة صفاق سهرتنا، متواصلة معكم مع نجم سهرتنا الليلة ملحم بركات. نذكركم اللي ملحم بركات زار تونس 3 مرات، نورنا فيهم واعتلى ركح مسرح قرطاج وقدم الكثير والكثير. كذلك ملحم بركات الشهر ومن بينها الغنية هذه على بيبي وقف أمرين، ظهر لي مفميش تونسي تقول له شو رايك في ملحم بركات، يقول لك عنده غنية على بيبي وقف أمرين، ولا يقول لك اللي في يقول فيها هذيك ديما قعدت قات راسخة في ذهن المتلقي والجمهور التونسي. لكن المعروف زيد على ملحم بركات اللي هو اشتهر بحرصه على التراث الغني العربي مع إضفاء لمسة تطوير، الشيء اللي خلى أغنيته لها طعم مميز يجذب فئات عمرية مختلفة. وحتى العديد من الفنانين اللبنانيين الكبار وصفوا موهبة ملحم بركات بأنها لا مثيل لها، لما يمتلكه من طبقات صوت عالية وذات مواصفات جيدة. يعتبر الشاعر نزار فرانسيس رفيق درب الرحل، هو اللي كتب له معظم كلمات أغاني، وكان ينتظر تحسن صحته لوضع لمسات الأخيرة على ألبومه اللي اختار له مسار آخر مختلف وأديه في الأستوديو مش على أسلوب الحفلة المباشرة، وكان من آخر الألبومات اللي قدمهم ملحم بركات. كان مختلف في طريقة طرحه، كان مختلف بأنه بعد ما قرأ الموسيقى جاء في أخو فترة في المعهد ووقف القراية، مختلف بأنه دخل مدرسة الرحابنة وشارك في برشا مسرحيات وأعمال وقدم العديد من الأغاني على مسرح الرحابنة وما أدراك من مسرح الرحابنة. لكن الرحلة هذه ما دامتش أكثر من 4 سنوات وبعد بدأ يشق في طريقه. كان فنان متكامل لكن ليه نقولوا احنا شطحات خاصة به. ملحم بركات، ملحم بركات يملك رصيد نحو 13 ألبوم، أكثر من 107 أغنية، منها أغنية تتغنى بلبنان كما موعدنا أرضك يا بلدنا، إيه الغنية اللي تعرفوها وتغنيها أمينة فيخت، هذيك من ألحان ملحم بركات وغنيها زده على لبنان. كذلك بلادي ومين بيعرف جمالها، ويصمت يا معذبني، ورح تبقى الوطن اللي أديها مع الفنانة اللبنانية نجوى كرم. ملحم بركات نيل برشا جوائز وأسماء عديدة من دول ومؤسسات وجمعيات، وأطلق عليه المرحوم جورج إبراهيم الخوري لقب الموسيقار، ومن هرتها هو يغني عليه الموسيقار ملحم بركات. ملحم بركات مش نسمعوها في لقاء حصري، في لقاء نادر، وهو يحكي على مسيرته الفنية في إحدى الرحلات اللي قام بها والسهرات اللي قدمها في لوس أنجلس. فشنو رأيكم كي نسمعوا ملحم بركات ويحكي على مسيرته الفنية وكيف تعامل وعليش قدم برشا ألحان الفنانين أخرين، وشني عبقريته وشني نظريته في تقديم الأغاني الفنانين، برشا تفاصيل نسمعوها في هالتسجيل
2: مع الفنان الموسيقار المطرب الكبير الأستاذ ملحم بركات ودردشة. أهلا بك وحمد لله على السلامة في لوس أنجلوس.
3: الله يسلمك.
2: دلوقتي أنا سألت الناس كتير عن ابتدى إمتى الفنان ملحم بركات، مش ابتدى إمتى لكن ابتدى إزاي، ابتدى كمطرب ولا ابتدى كموسيقار، وكل مرة حد يقولي لا مطرب فرشور مطرب، وحد يقولي لا موسيقار. أنت تقول لنا الحقيقة بقى أحسن حاجة.
3: أنا بتاع كله. لا انا طلعت من الكونسرفتوار، يعني خلاص من الكونسرفتوار رحت على الاذاعه اللبنانيه، كان ايام اللي كان في اذاعه، يمكن في دوله ايام اذاعه
2: مش تلفزيون بس،
3: لا كانت صعب كتير قصه الفن مش هينه، يعني كان في شروطات يعني قاس كتير شروطات على بالنسبه للصوت بالنسبه للحضور وشخصيه الفنان.
2: تفتكر ان مفيش دلوقتي كده؟
3: لا الشروطات اللي كانت موجودة ما في منها هلا، لأنه أصلاً اللي عم بيغنوا هلا يعني حتى كورال ما بينجحوا. حتى كورال ممنوع يغنوا.
2: عايزني أطلع جهة التلفزيون؟
3: أنا وياك طالع، أنت خافيش تحمل المسؤولية أنا وياك. لا لا يعني عم بحكي جد، في أصوات حلوة وفي أصوات ما لازم كانت تغني أبداً. يعني حتى كورال ما لازم تغني لأنه شروطات الكورال صعبة جداً، كثير صعبة. مش هيني.
2: أكثر الأغاني اللي بتطلب منك في المهجر مش في البلاد العربية إنك تغنيها على المسرح هنا للمهاجرين للعرب المهاجرين؟
3: يعني أكثر شيء هلا ماشي معي على بيب وقف أمرين، مع إنه في ناس كتير ما هاي الأغنية ما بيعرف مين بيغنيها، هذا خطأ مني أنا. وبيسبقوني الشباب المطربين بغنوها، بيسألوه مثلا هي إلك، بقول له إيه، ما بقوله إلي مثلا، بقول له إيه، أو بقول له والله ما بعرف سمعتها حفظتها، ما بقوله مثلا مثل على بيب وقف أمرين، أبوها راضي وأنا راضي، ما يهمنيش، يا عين صب دمع، على وهي ليلى، في كتير أغاني بيطلبوها مني.

0: كفنان مطرب، واذا كنت نجحت كفنان مطرب في الاول، ايه اللي خلاك تتجه للموسيقى انك تلحن؟
1: ايه اللي خلاني اصلى عندك لهون بس؟
0: ايه اللي خلاك
1: مش في مقابله انك لو نجحت؟
0: ده مظبوط. لا لكن ليه مثلا ما كملتش في الطرب في الاغاني؟
1: كملت بلا، بس ما عنديش انتاج. مش ما عندي انتاج على اشرطه مثلا شيء، لانه الوقت اللي انا عملت مجموعه من الاغاني يعني موجوده كلها موجوده اليوم بالاستديو، ما صار ليش الوقت اللي انا ما بعرف هو مكتب لي مش عارف في شيء منه طبيعي، لانه كل ما اخلص شغلي مثلا يكون عندي عمل شهر شهرين اجي بدي حط صوتي على الاغاني تخرب الدنيا ببيروت، بصير يكون في مشكل، يكون في عن عده اشياء، فبتتاجل كلها بتتاجل تعمل انها مثلا لحديت هلا ما عندي اسطوانه.
0: لكن ان شاء الله انت يعني في في في الخطه الفنيه بتاعتك انك انت هتطلع اغاني ان شاء الله. طيب هل من المستحسن ان الفنان الملحن يغني اغانيه ولا يديها لحد تاني؟
1: يعني قصدك ان الملحن بيأدي اللحن اكثر؟
0: اللحن اكثر احسن من الفنان. هل وانت قاعد بتلحن بتفكر في حد معين تقول والله اللحن ده يمشي كويس مع الفنان ده او المطرب ده، ولا لما بتلحن بالمزاج يعني قاعد؟
1: لا اوقات انا وقت اللي بدي لحن لصوت كنت درس صوت بعرف مثلا مسافاته قديش كيف ادائه، لأنه في ناس إداء مثلا كتير يعني بهم اللحن يكون إداء كتير هين ما يكون صعب. عرفت كيف؟ ما فيش المراحل الطويلة والطلع ونزال، ومثلا إداء صعب يبقى حسب الأصوات بدرس الصوت بلحن له حسب ما هو ما قدرته.
0: لكن لما بتلحن لنفسك أنت جيب تيجي بالمزاج يعني أنت جيب
1: والله
0: كده مثلا تقول والله أنا
1: هلحن
0: الأغنية دي؟
1: لا مش قصة مزاج، قصة أنه حسب ما يعني فكرة الكلام كتير بيساعد كمان. بيكون كلام كويس حلو طبعا بدك تعمل لحن حلو، بيكون كلام يعني مهم كيف مش بس انه شعبي يعني حلو شعبي، لا في كلام مهم في قصة حلوة تبقى قصة يعني منا هينة، كمان بده دراسة وبده يعني المزاج بيجي اوقات لحنا مع المزاج بيطلع كتير حلو كمان.
0: احنا عارفين ان حضرتك صوتك من الاصوات العظيمة جدا والقوية.
1: منيح اللي قلتي لي لانه المعركة بتقولي لي نجحت كمطرب.
0: ده كان في الاول انا بقى اسألك، وساعات الحاجات دي بتبقى حظوظ.
1: الله يخليك.
0: ايه اللي خلاك تلحن لناس تانيين؟ ليه ما بتلحنش لنفسك بس؟
1: ايه اللي خلاني لحن؟ ما انا كل اغاني الحاني.
0: لا لكنك انت تلحن لفنانين تانيين.
1: ليش لحنت؟ لاني منيح. لأني كويس، لأنه لقلك شغلة في في في يعني في فرق بين بين بيني أنا اليوم وبين الفنانين القدم مثلاً. مثلاً خدي عبد الوهاب، عبد الوهاب لما كان يغني ما كان يلحن لحدا، ما كان يحب يطلع حدا،
0: صح
1: كان يخاف. خدي مثلاً رحباني، رحباني كانوا لحنوا ألحان عادية يعطوها لغير مطربين مثلا ناصري كان عادي، أنا مثلا عطيت ألحان ناصري آخر شيء يا لطيف طار طيران فيه أكثر ما كان معروف طار أكثر، لأنه كانوا يعطوه حسب المسرحية وما كانوا يعطوه شيء إشي قوية كثير حتى ما يكون ما يحشر فيروز ما يقف وجه لفيروز يعني أثر عليها. خدي ولي عصافي مثلا، ولي ما بحياته لحن لحدا، اليوم بلش لحن لأنه كبروا في العمر ما عادش عم بيغنوا ما عاد يخافوا من حدا صار يلحنوا هلا. يعني انا العكس، انا اعطيت انا معروف هلا بعدين هلا عم بعطي يعني نفسيتنا غير نفسيتهم.
0: طب انا عندي ناس بيقولوا بعض الاشاعات وعايزه ان انا اسالها لك دلوقتي بتقولي يا لا، في ناس بيقولوا انك انت صعب التعامل معك بتتنرفز بسرعه، صحيح الكلام ده؟
1: بيقول كتير. خليني اقول انا بدي اقوله
0: انا
1: الناس, الناس بتشوفني على المسرح بتشوفني بالتلفزيون بتشوفني شخصيا كيف شايفتيني انا؟
0: لا حاجه ثانيه خالص. كنت عماله افكر في اسئله تضحك، جيت انت اللي ضحكتني النهارده.
1: الله يخليك.
0: وبالنسبه طيب للرقص، في ناس كتير قالوا انك ما
1: كتير بقولوا انه انا ما بحب الرقص، بالعكس انا بحب الرقص كتير. ست حلوه مثلا عم ترقص مثلك هيك ما ممكن امنعها.
0: وراجل
1: ريحتها حلوه على المسرح هيك حاطه البرفان شو طبيعي بحب الرقص. انا بموت بالستات عم تبي
0: طب دعايه حلوه للليلاديا. طيب
1: لانه فني كله للستات يعني شو طبيعي
0: والله المطرب العظيم
1: يعني الرجال اخذيه شوي مني مش كتير فني يعني بتدلوا على الستات دائما باغنيه في بتهجم كثير على الستها بس ما يهمنيش عذابك ما يهمنيش هذا عنده ضجه كبيره
0: تطلع قوي
1: اول مره واحد بيقول ما يهمنيش
0: اها

0: بك
1: عن لبنان حلو كتير اسمها يا صمت يا معذبني. هذي عملها أنا ضد هالأشخاص يلي اللي بيعوا الوطن واللي عم بتجروا حتى يبيعوا الشعب. هلأ كمان الشعب اللي باقي المسكين اللي ما قادر يفل اللي ما قادر يسافر, مع أنه أنا ضد اللي عم يتركوا يروح, لأنه اللي بحب لبنان لازم يبقى بلبنان لو على الموت, لأنه الموت أجمل شيء بالدين. الموت بوطن واحد فأجمل من الموت بلبنان. عملت غنية للأشخاص الكبار اللي عاملين حالهم كبار أكبر من الوطن أكبر من الشعب غلطانين هني, بتقول يا صمتي يا معذبني يا بركان من الأسرار عبالي كلمة مني افضح يلي صار. أنا نور ونار أنا نور ونار عبالي كلمة مني افضح يلي صار يا وطني افضح يلي صار.
0: حلو.
1: يهني مين ونهني عم بيقولوا ناس كبار يا وطني انت الأكبر وهني بيبقوا صغار, شعبك أكبر فقرك أكبر وهني بيبقوا صغار.
0: ربنا يحسن الأمور للجميع إن شاء الله.
1: ما في أغلى من الوطن يا مدام,
0: ما في شك
1: في أغلى منه. مهما لو ربحت العالم كله وشو تخسر وطنك مش شو حرام.
0: حضرتك تحب تقول أي شيء للمشاهدين في أنحاء أمريكا العرب وتقدم لهم أغنية من أغانيك الحلوة كلهم حلوين, فخليك أنت تختار.
1: بدي أقول لهم كلمة كثير حلوة إنه بتمنى, لانه عم بسمع انه هيك يعني بشوف بسمع بقول لك انه دائما بتجمعوا مع بعض بتلاقي موجودين مع بعض هالاصاله الحلوه العربيه الموجوده اليوم عند العرب مش موجوده وين ما كان. هون كثير بزنس والشغل نزلت شوي على السوق دخلت ما معقول شو
0: هيك سرعه غير معقوله,
1: ما معقول شيء مش طبيعي. الناس كلها بطرقات بالنهار بطرقات حتى بالطيارات شوف بيطلع بالطياره بيطلع واحد امريكان تلاقي عم بيسوي شغله بالطياره وقته كله بالشغل بزنس. شو هذا ما معقول واحد بالنسبه بده يحب بده يحبه ما بعرف في عند اهله بيحبوا انا ما بعرف
0: اسالهم.
1: فبتمنى يضلوا يفكروا ببلادهم, بلادهم اهم وبلادهم هي الحياه. في أجمل من الطفول الإنسان يربى مطرح ما ربي يتذكره دايما.
2: الله عليك يا ملحم, كان رائع مشاكس لكن كان جميل في ولاذع في تصريحاته, كان واضح صريح وشفاف ونقي هكا كان في تصريحاته. كما يقولوا يمكن بلغتنا الدرجة كان حبه نشخ إنسان اللي في قلبه على لسانه وما يخليهاش في قلبه ويقول كما هو يتفاعل مع الناس المحيطة به, وكان مشاكس جدا في اللقاءات الصحفية. لكن كان رائع هكا تعرفته أكثر وقربته أكثر لملحم بركات كيفاش حكى على مسيرته الفنية وما أدراك ما مسيرته الفنية, كيفاش بدأ التلحين, كيفاش ما شافش انه مشكلة انه يقدم الالحان لغيره, كيفاش شاف الساحة الفنية الموسيقية والاصوات الجديدة, وحكى على فترة الرحابنة وصعوبة الاندماج وانك تدخل في الاذاعة ولازم يكون صوتك رائع ورائع جدا, حتى الكورال الاختيار متاعها كان صعب جدا جدا. وذلك علاش نفهمه علاش اللبنان خرجت لنا اصوات رائعة, صحيح مش برشا اصوات لكن كلها جميلة وكلها رائعة وكلها مميزة. معناتها كي نتذكروا نصر شمس الدين, وضيع الصافي, فيروز, والقائمة في المون وهبي, القائمة طويلة برشا من الأصوات الرائعة والجميلة في هذا البلد. وبعد شهد نجوى كرم وجاءوا برشا أصوات أخرى فيما بعد اللي هي زادة رامي عياش وأصوات قوية وجبلية وليها من المساحة الصوتية الكثير والكثير. عاصل حليني القائمة طويلة راهو جدا جدا رغب عليه وغيرها من الأصوات اللي موجودة الآن في الساحة الفنية العربية. بعد هالانترفيو هذية ظهر لي لازمنا نمشي ونسمعه غنية, وبعدها مش نبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية وزيدة أطليلة مرة أخرى على تفاعلاتكم عن طريق الفيسبوك. مرحبا بكم الناس الكل.
3: مالا مصيبي

0: ومشيت بطريقي، هذه هي المسرحية، وإذا مقطع من المسرحية ومشيت بطريقي ريتوكي الفنان يكون ملتزم. وحنا نعرف السنوات اللي مرت بها لبنان وكل العواصف اللي مرت بلبنان، فكان ملحم بركات من الناس اللي يحملوا هاجس الوطن، ما كانوش مستقلين وفقط كان يغني وكان الطربي، وإنما كان يحمل هاجس الوطن. وهذا هو الفنان المتكامل اللي يخلي بصمته في الحياة ويخلي بصمته في كل الأعمال اللي قدمها. فنان ونجمنا الليلة هو فنان متكامل، ممثل، مغني، ملحن، وخاض عديد التجارب كمغني وكذلك كممثل، وخاض عديد الأدوار وحتى السينما، قام بدور البطولة في فيلم حبي لا يموت. فنان بأتم معنى الكلمة وملتزم بكل قضايا الشعب متاعه، لكن زيدك يغني الطربي وكما سمعته فيه ومشيت بطريقي، هذاك المكساج بين الصوت وحلاوة وعذوبة الصوت وبين الصوت وهو يؤدي في حالة من الغضب ومن الاندفاع، فجميل ورائع جدا ملحم بركات في كل مواقفه وفي كل طريقة مختلفة يغني بها. مازلنا مواصلين معك السهرية، خليكم معنا وتبعتش لبعيد، نمشي ونسمعوا مقطع غني وهنا راجعين حتى نستقبلوا المكالمات. يقول لي حمدي وصلوا المكالمات اللي تفي بها، ما خلينا نبدأ نستقبل المكالمات اللي تفي. يلا المكالمة الأولانية، أهلا وسهلا ومرحبا بك. يا مرحبا. وعليك السلام. يا مرحبا.
1: يا مرحبا تعني.
0: الحمد لله، شنو حوالك أنت؟ لاباس عليك؟
1: الحمد لله، ربي يصلي يبارك لك، ربي ينجح أشرف بامتياز إن شاء الله.
0: يعيشك يا ربي يخليك.
1: حاتم عادل بن عبد الله. عادل
0: يا سي عادل، يا مرحبا، نورتنا.
1: زيتك.
0: ربي يحفظك ويخليك.
1: ربي
0: يعيشك. ما فاجأتني اللي انت تعرف تعرف ابني البكر اشرف، الله يحفظك ويخليك.
1: ربي
0: يعيشك. يعيشك يا ربي يخليك. يخليك
1: عم جايبك.
0: عم جايبك ان شاء الله باذن الله. الله
1: يحفظك.
0: امين يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله، هو وكل ابنائنا ان شاء الله يا ربي. امين يا رب العالمين، لصغيراتنا الكل ان شاء الله يا ربي. هيا سي عادل، ملحم بركات.
1: ملحم بركات، اول مره نسمع يتكلم على فكره عندك انت
0: بالحق.
1: لا اول مره نسمع يتكلم، ومال لقطه عنده ومال
0: ذكي جدا. وتعرف اللي ملحم بركات اصلا قدم لحن لنصري شمس الدين، معناتها شوف من وقت ايش، وللصبوحه بدا مسيرته الفنيه صغير. راهو ملحم بركات
1: تقريبا 19 سنه بدا،
0: اي بدا من اللي عمره 16 سنه وقت قرا اصلا في المعهد العربي للموسيقى، والتحق بالرحابنة وبدا في الاذاعه. ما شاء الله مسيرته الفنيه كانت
1: هكي العبقريه.
0: بالضبط، هو فلت من فلتات الزمان، حتى والده ما نجمش يقف قدامه، معناتها حس اللي هو مغروم زايد. اي قاه مغروم زايد، ما عندك وين، ما عند هيك، هو تخلق للفن. الله هيك هي مسيرته، ما يجمش يغير له لانه نعرفه
1: الراجل ملحن برشا للفنانين. انا صور انت لحن الصبوحة.
0: صبوحة اي الصبوحة. ونصري شمس الدين، شكون يلحن النصري شمس الدين؟ وما ادراك ما النصري شمس الدين.
1: يلحن الروح.
0: بالضبط، ايقونة من ايقونات الموسيقى العربية. والله صاحب الصوت الجميل.
1: المغنية تعجبني من ياسر، حمامة بيضاء.
0: حمامة بيضاء. حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي. تدل
1: الله عليه صراحة. وراه وما سمعني يا اختي حنان، احنا نعمل حل
0: اللي هو
1: حي جعلنا على درت الصحراء وبرو.
0: اي نعرفه فنان شعبي يغني درت الصحراء وبرور. وجيتك يا حنان
1: شعبي من كرموه الشعبي.
0: ليه نكرموه؟ علاش سي اسماعيل الحطاب عملنا له سهريه.
1: يعطيك الصحه. ما وعد عاد سمير لوسيف تربينا عليه احنا.
0: وما ادراك ما سمير لوسيف. سمير لوسيف ما عنده أغاني عديدة وجميلة الحقيقة. هو الفنانين الشعبيين، يعني كما نقول كما في مصر، كما في تونس، كما في سوريا، معناتها كي تقول صباح فخري فنان شعبي، معناتها كي تسمع اسماعيل الحطاب فنان شعبي، سمير لوسيف، وعندنا برشا اصوات راهي جميله في الفن الشعبي ويعرفوا يختاروا الكلمه نتاعهم.
1: احنا جماعه السبعينات والثمانينات تربينا عليهم وحضرنا لهم سمير لوسيف وجمره.
0: حاضر يا سيدي، حاضر تتدلل، نعمل سهرية لسمير لوسيف ولا يهمك. سي سمير لوسيف ما أدرك، راهو تبارك الله ما شاء الله، والله خطر مسيرته، مسيرته معناتها كبيرة وعنده برشا غني ناجحه وبرشا دي سكسي، مش كان هو راهو برشا اسماء تبارك الله ما شاء الله.
1: ذكرت كل شكون يقول وبنت الحي،
0: بنت الحي والله اني نذكر وقت في الجامعه قرات معانا طالبه مغربيه الدور وتلوش قولي فما غنيه يقول فيها وقت خارج غنيه بالقدب القدا متون نذكرها، ويا ما نقولكش تلوج والدور وتقول لي نحب الفنان اللي يغني الاغنيه هذيا، وانا وقت مانيش مطلعه برشا في الفن الشعبي، معناتها نحب الغناء، نحب محمد عبد الوهاب، نحب برشا فنانين، نحب برشا اصوات تونسيه، لكن الفن الشعبي ما عنديش غرام برشا كبير برشا بيه،
1: حتى انا رواك لكن حضر
0: لكن بعد التجربه مع زميلتنا المغربيه وقتها الحقيقه والله صديقتنا وزميلتنا في الدراسه في مقاعد الدراسه وقت بنت كازا هي وقت اكتشفت الفن الشعبي، معناتها وقتها بديت نفهم الفن الشعبي والقيمه بتاعه والاهميه بتاعه في المشهد المشهد الموسيقي، وزاد عذوبه الاغنيات وجمالها والقصص اللي تحكي عليها.
1: مشكله الفن الشعبي راهو ما خدش حد ولا مره في عهد بورقيبه وعهد بن علي،
0: في عهد بورقيبه باستثناء اسماعيل الحطاب والقفله تصير ما فماش حاجه اخرى تتعدى فن شعبي في الاذاعه ولا في التلفزه، وبعد زيد تواصل المشوار معناتها، فكان كان احنا نقولوا صدقا معناتها فما سمير لوسيف كانت تتعدي له بعض الاغاني، لكن خاصه بعد الثوره ولاو يتعديوا الفنانين الشعبيين وبعد الراب وبعد فما
1: اي طبعا راضي طبعا احنا راهو نحضروا لهم في المهرجانات
0: اكيد اكيد مشكل في المهرجانات، في المهرجانات والناس تحبها في سهر، تحبهم في سهرياتهم وتجيبهم في عروساتهم في لماتهم وجواتهم وطورات وكل افراح المناسبات والنجاحات.
1: نهبط المعرض نهبط تقريبا 50 شريط
0: تبارك الله ما شاء الله، تبدا دنيا مليانه وقت يبدا فنان شعبي معناتها بسم الله ما شاء الله، خاطر الناس تحبه قريبه لي تحسوا يحكي على وجهها على مشاكلها على حكاياتها على الحب بالطريقه التونسيه على معناتها تفاصيلنا اليوميه يحكي لك قريب منك يحكي على مشاكلك.
1: احنا ما تفكرنا الفن الشعبي خاطر الفن الوقت الجميل في التسعينات اللي كان اللي فيها محرم بركات هذا واحد أما لا كنا بصراحة نفرح في فن راقي جداً شعبي ولا مش شعبي
0: جميل
1: راقي.
0: الفن الفن كله جميل ما فيه ما يتلوح جميل هو الفايدة في الكلمة، الفايدة في الكلمة واللحن والنغمة المزيانة هذيك هي بالضبط
1: جميل
0: أي تبارك الله ما شاء الله رائع
1: رائع على بابي واقف امارين شكون يجد تراه
0: والله العظيم شكون يجي يقدك كما قدم الحم بركات والله والله والله
1: ما غناه حكايه ودي واحد ما شاء الله الله يرحمه بصراحه
0: الله يرحمه وينعمه
1: سبحان الله اختي حنان ما في 60 سنة كشف مازال صوت صوت مازال قوي جدا
0: ما شاء الله اي لا لا صوته يسرق ما شاء الله من الاصوات الجميله جدا معناتك حتى هما في الاذاعه كان ليه مكانه خاصه معناتها بالحم بركات اما هو طبعه خاص هذيك عليه معناتها حتى مع الرحاب نعمل 4 سنين وخرج هو يوفى لحدي
1: وما هو
0: ما يطولش
1: سمعته مره يتكلم سمعته مره جايبين يتكلم يظل الله يرحمه اللي بخطر جايبين يتكلم متغشش خذلوا أغاني منهم أمينة فاخر ما صورتوش خذلوا أغاني بابا 3 أو 4 فنانين خذلوا أغاني وما صوروه ما تغشش يعني المرة هذه سمعته يلكت ويبحث طعم الجو
0: هو الملحن راو أو المغني الغنية راو يعتبرها كأنه ولد من أولاده أو معناتها حاجة منه حاجة من عطائه يقلك شاورني وبعد خوذها الغنية هيك هو فقط لا أكثر ولا أقل اي لكن بعدين هو ما وصلوش لمرحله القضايا وغيره وانما كان معناتها عبر على استياء فقط لاكثر ولا اقل وبعد تراضى معناتها. فهذا هو الفنان هذا هو المبدع حتى كي يتغشش بعدين يخلي مكان للصلح
1: مرحبه الصدر معناها
0: بالضبط بالضبط بالضبط.
1: لكن المسجات
0: كان عند فنان كان عند فنان من انسان يكون فنان بيأتم معنى الكلمه
1: فنان يطرب يطرب تسمع على باب البقاف امارين ولا حمامة بيضة ولا حسب الاغاني شيء
0: اي سيدي اي انت تحب حمامة بيضة
1: تحب حمامة بيضة
0: اي اسمع يا سيدي اسمع اسمع حمدي نسمعوها توا ولا ناخذ مكلمة اخرى في بالي نسمع حمامة بيضة مقطع من الغنائي وبعد ناخذ مكلمة هيت فيه شنو رايك قليلة مش توا هاني متوا مش تعلق انا نقول لك انا نقول لك علقت التليفون وزيد قوي فيك الراديون واسمع على ناخذ مكالمه ونرجع لك الحمامه بيضه باه يا سيدي ولا تدلل ربي فضلك ويخليك نورتنا برشا سعاد الله يخليك ويعيشك نورتنا برشا بعد سعاد شكون معنا اهلا وسهلا ومرحبا بيك يا مرحبا
2: عسلامه
0: اهلا وسهلا
2: عسلامه حنوش احوالك
0: مرحبا بيك الحمد لله
2: تحية ليك وتحية لسي حمدي واللي يخدم على التليفونات
0: ايه يعيشك ربي فضلك سي سفيان اخدم الله الليلة معنا في المكالمة
2: سي سفيان سي سفيان تحية ليك
0: يعيشك ربي فضلك ويخليك تحية مش كنت وصلنا
2: حنين معك
0: يا حنين راني لوج على شكون هالصوت هذي طيب كل مرة كل مرة تشيكسنا يا حنين بصوتك ربي فضلك ويخليك ان شاء الله يا ربي
2: اسلام يا حنين يظهر غليت صدر له 16 سنة على المرض لو جلال
0: في على ما اظن وقتها اغنيه تقول اي اي اي
2: ضربت بالقويه هذيك وقتها الناس كل حبتها
0: ما نقولكش ما نقولكش وقتها وشدت لي في الاغنيه لوج لي على الاغنيه بنتي والله ما عرفت الاغنيه ويدخل لي لا يا حنان ماني اختك نحب الاغنيه هذيك حاضر يا لله لا سمعت اغنيه تقول لي تقول الاغنيه كذا كذا وتعطيني النغمه ما نقولكش عمتها وين اللوج على الاغنيه شنية
2: ومع بنت الحي سجدت
0: مع بنت الحي والله والله
2: هذيك هي ملحب بركات احسن ما جدتي ولا فنان ممتاز ممثل ملحن شيء كبير ملحب بركات جاء مره ولا ثلاثه هو مرتين ولا هما ثلاثه جاء لتونس وقتها
0: ثلاث مرات جاء لتونس
2: ثلاث مرات
0: جاء مرتين الكرتاج اي
2: أنا كل جبل أحمد حمزة حنون خاكي
0: تدلل يعني. تدلل ولو أنه عملنا سهرية لسي أحمد حمزة ما نزيدوه
2: زيدي على الدعم
0: حاضر يا لل بهيش يا عاد سي أحمد حمزة وما يدرك جري جري يا حمودة دارت العالم في كله
2: أي ولا صفه صبر ربيعي صبر فنان شيء كبير
0: أكيد أكيد عندنا برشا أصوات جميلة صبر ربيعي أمينة فيخت سعدني الشويشي يا حنين علاش غيرت المكان يا حنين والله كان صوت والله كان صوتك صافي وانت تحكي لنا على سمير لوسيف ولا غاني وبعد بدل الصوت نتاعك ضاع الصوت ضاع تو ما بقاش نفهموا حتى شيء من اللي تقول فيه يا حنين فهلي مشكلتك نتاع ريزو يا حنونه نقول لك ليلتك زين ليلتك زينة وتحية لكل أهالينا وكل مستمعينا وين ما يوصلهم بثنا ربي فضلك ويخليك يلا حمامة بيضة يلا نسمع وقت عمل حمامة بيضة

حمامة بيضة هكا طلب منا سعاد وهنا لبينا طلب الغني. مازلنا مواصلين معكم المشوار في سهرتنا حتى منتصف الليل، أكيد مع تفاعلات المستمعين مع مكالمتهم الهاتفية وتفاعلاتهم عن طريق صفحة الفيسبوك. مرحبا بكم الناس الكل منورينا في السهرة هذية، ومرحبا بكل تفاعلاتكم وطلباتكم النغمية. يلا ناخذ مكالمة ثالثة. أهلا وسهلا، مرحبا.

0: بيك. يا مرحبا.
1: مويك يا حمال ليك.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا.
0: إيش نحويلك؟ لباس عليك.
1: إيش نحويلك تحتك لباس؟
0: الحمد لله. إيش نحوي لحزق؟
1: الحمد لله والله الحمد لله.
0: لباس عليه. الحمد لله.
1: الله يبارك لك. لباس أنت تحتك لباس.
0: يا ربي لك الحمد. الحمد لله. الحمد لله.
1: تحية لك وتحية للمخرج وتحية لسفيان.
0: يعيشك يا سيدي.
1: الله يرحم والدي. هذا التليفون.
0: يعيشك يا سحسين. منورنا.
1: الله يبارك لك والله ينور ذاتك.
0: يعيشك. يعيشك يا ربي يخليك. يعيشك. هاي ملحم بركات. هاي يا سيدي.
1: لا والله والله يا اخوتي يعني بالله اغنيه كل عامل كيف بهي.
0: تحب اغني.
1: والله اغنيه كل بهي.
0: هاي بهي. الحمد لله.
1: لا بهي. لا بهي.
0: عايزين
1: اسمع تعرف الفنانين كل بهين كان سواء في الخليج سواء في تونس. احنا في تونس عندنا رام فنانين شعبيين ما شاء الله رام
0: ما شاء الله. لا
1: عندنا اسماعيل الحطاب عندنا عبد السيف الغزي عندنا سمير رصيف عندنا فوزي بن قمره وعندنا شو نقوله وعندنا شو اسمها ذيك
0: فاطمه بوسيحه.
1: فاطمه بوسيحه الله يرحمها.
0: زينه القصرينيه.
1: زينه القصرينيه جات لحزق في عرس.
0: اي
1: والله جات لحزق
0: ومحليها
1: والله ما شاء الله
0: ومحليها ومحليها
1: باهيه باهيه ياسر
0: محليها كفنانه وكم كامراه محليها.
1: انا ما عرفت الكلمه.
0: اي انا تلقيت بها في بدايتها.
1: وعند الجيرين زاد عندك رمح درياس وعندك عبد الله الملاعي وعندك ورد الجزائريه وعندك نعيمة سميح زاد باهي مش خايبه.
0: اي
1: وعاد طو نايف في ليبي في غنى ليبي كل كائن حب شو اسمه محمد حسن.
0: اي
1: غنى باهي
0: وليخفى القمر.
1: هذا فنانين باهيين. هذا
0: يا عيني يا عيني
1: يا حمد.
0: والله انت مغروم. انت مغروم بالموسيقى يا سيدي. والله سحسين ذويق.
1: والله والله مغروم. قبل يا انت قبل الناس معناها الرجول ما يفارقنيش قبل المشكله رمضان طول. يا انت نجبد بتاع الساعه فك السيف نجبد نجبد مصر تلقى غنى غاديك كل مبين. مش خايبين والله كل مغنى مبين.
0: ايوه
1: بركات باهي غنى.
0: فمش اغنيه تحب تسمعها ولا اللي يجي منا به؟
1: اللي يجي منك الله يرحمه.
0: الله يخليك. اللي دللنا مخرجنا حمدي اليوم مرحبا به. حاضر يا سيدي.
1: حمدي عاد بيجي بيجي بيجي فارقنا عاد.
0: سمعتوا الخبر؟ ريت المستمعين يا حمدي يعرفوا الاخبار.
1: يا حنان.
0: نعم
1: اقسم لك بالله عندك نارين من قصب الضوء مكان واحد.
0: اي
1: قصب بالنار عندي رجول تحرق.
0: اها
1: اي قعدت ثلاث ايام مغردي ونهبل والله كم مشيت خذيت واحد اخر.
0: كو يوفى الحديث يوفى الحديث. والراديو راه يعيش معنا تفاصيلنا اليوميه معناتها جزء من حياتنا كانه عندك شكون يحكي بحذاك.
1: يا ارحم بواك يوسع الخاطر
0: يونس
1: ليه كامل نخليه يغني حتى الصباح.
0: صحيح صحيح.
1: اي
0: ونس والله. تقول انت ونس
1: ونس عندي والله في جديها ودي طوبة والله نايمة نرقد كان بيه هو.
0: اي بيه
1: والله ما نرقد كان بيه هو.
0: صح
1: متين ولدت مغروم بالراديور ونحب الراديور من 2015. من 2015 كما عادش نخدم.
0: اي
1: خذيت راديور وانا دي فتحت راسي
0: واتغرمت بيه.
1: تغرمت بيه ما عادش يفارقني اصلا نرقد بيه مو بيه قو.
0: اي يعطيك الصحة يا سحسين يا اخويا منورنا والعشرة دايما.
1: خدم تحية عادي يا رحمة.
0: اي قدم قدم بيهي بيهي قدم قدم تحية يا سحسين.
1: تحية يا صاحبي ناصر من مدورش. تحية للعمك صالح مال غرابة. تحية لعمك العبيدي طو قاعد في سوسة شاد البرود. وتحية للحفظ الصالح من حاجة بالعيون نقولوا تحية ليلك. وتحية للحاج عزيز ومدام شريفة. وتحية طو ندور لبلادي عاد. تحية لسابة الحطاب. وتحية لخوه ربي يفرجه على بنيته إن شاء الله. وتحية للأخواتي في قرقلة ناجي وحليمة وفضيلة، نقول لهم تحية لكم وربي يوفقكم.
0: يمين يا رب العالمين.
1: وتحية لعائلة خطيبة ولدي، نقول لها ربي ربي يفرج على ولدك، فهمتني؟ وتحية لأهلي وأمالي ولكاي، أكبر تحية لكم توما.
0: يعيشك يا ربي، خليك.
1: تحية لك أنت.
0: يعيشك.
1: الله يبارك لك.
0: يعيشك. الله يفضلك أنت زيدا. شكرا لك، نورتنا برشا يا سي حسين. يعيشك وأنت بخير. ربي يفضلك ويخليك. بعد سي حسين شكون؟ يا مرحبا. أهلا وسهلا.
2: مرحبا أختي حنان.
0: أهلا وسهلا بفتحي.
2: مرحبا هالتين، اهلا بجماعة كل لباس. خربت عليك ورجعت.
0: وينك يا فتحي وينك؟
2: والله كلتني العرس.
0: صحة يا اخوي، صحة.
2: تحية بالله سي حمدي الاحور.
0: يعيشك. هاي وصلت التحية.
2: انت بتدب حجار وصيادة.
0: ايه.
2: اما اقول لك قدم لك قصيدة. اسمع فيك يا حنان.
0: القصيدة شنية؟

0: انا تنين بالهين النوى لا يا قدر انا سيبنا يا سنا ولا يا انا قدر انا حاكنا انا معنا سوى ناسا هذا دمس ما دمس ما يحبك مكي
1: يعيشك يا سيدي
0: ساعتنا شركة معنا بحكم عراس وكل شيء ولقيت أخذها ونحيي الناس الكل والفن اللي قلت عليه ما شاء الله فنان عظيم
1: أي.
0: أما احنا ديما نرجع الفن التونسي
1: الفن التونسي والشعبي
0: مش فنانين الناصدين سمحين أنا أعشق وردة بصراحة صالح أما احنا منك الشام اللي جانا من وقت هالحبه كان الفن التونسي
1: يا عيني عليك يا فتحي الجمعة الجاية إن شاء الله حصة مش تكون مع فنانة تونسية يعيشك الله يفضلك ويخليك
0: معنا مستمعين
1: الكل اكيد يعيشك ربي فضلك
0: والمستمعين كاملين كلهم
1: تحيه ليلتك زينه يا فتحي سلم عليه.

0: سلم عليها يا هوا كغنم الحم بركيت. بظن مواصلين معكم المشوار وأكيد بين تفاعلات المكلمات اللي فيها وكذلك تفاعلات الفيسبوك. أبو شذا يقول مساكم متعة وإبداع. شكرا لك أبو شذا منورنا. زهرة السلامي تبعث لنا بتحية. هدي أبو عصيدة، رجا خليفة الرقيق، سيمو شذا خريفش مرحبا بكم منورنا. سعاد القلسي شكرا لك على الكلمات الجميلة. يا سعاد تحية لك من القلب ومنورتنا بطلتك معنا وزيدها بالكلمات البعثين الجميلة. شكرا لك ربي فضلك ويخليك. حاتم البدوي زيدا كالعادة يبعث لنا بتحية ويحكي على ملح بركات اللي هو عميد من أعمدة الفن العربي. هكا يقول زعما حاتم بعدين ما يكونش شعر بصوتك أحلى يا حاتم. منى الفراتي زيدا بعثت لنا مسيرة ملح بركات الفنية. تقول أحب الأماكن على قلب ملح منطقة رأس بعلبك وين اشترى منزل ليه وكان يمشي مع أصدقائه ويذهب مع أصدقائه وكان يملك كنبة يرتاح عليها وما يخلي حتى واحد يجلس عليها سواه واشترى أرض وزرعها بيدي. بالفعل هو ملح بركات راهو شخصية خاصة وخاصة جدا لكن محلي شخصية فنان مبدع إنسان يعرف قيمة الحياة ما تنكرش لا لقريته ولا لضيعته ولا تنكر التاريخ ولا فجميل ومحب محب من القلب للبنان. فالله يرحمه وينعمه. هذا الواحد شيء جميل. يقول نجيح المنصر زيدا بعثتنا بتحية فكرية الغرياني تزير تزير مرحبا ربي فضلك ويخليك. سي علي السكرندراني بعثنا برشة تحية. سميرة قليل قالت سهرة من نغم في حياتي وسهرة من نعمي حياتي هكا كتبت. سهرة هادئة مع حنين على الفيراندا والضوء الخافت يلطف حرارة الصيف وبين الحين والآخر تهب علينا نسمة بحرية لطيفة تزيد السهرة جميل وراحة وتتزامن هاللحظات الجميلة مع أغاني الفنان الكبير ملح بركات رحمه الله. فنان كان ومازال يحمل إحساس خاص وأغاني فيها دفء يلمس القلب ويعيد للروح أجمل الذكريات. أما أجمل ما في السهرة فهو هرج الأحفاد وضحكاتهم جانبي ذلك الضجيج اللي يزعجنا أحيانا لكنه في الحقيقة من أجمل أصوات الحياة. وبين الحين والآخر أطلب منهما بكل لطف بالله شوية بالراحة نقصوا من أصواتكم لكن سرعان ما أبتسم وأقول في قلبي ربي يحفظكم ويستر عليكم ويخليكم لينا. فهذه الأصوات التي تملأ البيت حياة سنشتاق إليها يوما ما. ربي فضلهم وربي يدوم وربي يخليهم وإن شاء الله يا ربي نزل البركة فيهم إن شاء الله يا سميرة ويحيهم ويخليهم إن شاء الله يا ربي. الحمد لله على نعمة اللمة ونعمة العائلة ونعمة الأحفاد. ربي يديم علينا المحبة والصحة والستر ويجعل أيامنا عامرة بالفرح والونس. أمين يا ربي. وأنا سلم بعثنا بسلامنا إليك سلم عليها يا هوا. ريم معطر زيدا تبعث بتحية مزينة. سعاد القرصي بعثت لنا زيدا بكلام ضمن هكا حاولت أنها تبعث بفقرة في سيرة فنان الفنان الكبير والمطرب والملحن الموسيقار ملح بركات. معناه تبعثت قالت راهو حتى جوجل احتفل بالذكرى متاعو وحكى زاد حتى على ابتعاده على فيروز وكيفاش قدم برشا أغاني وشارك في عديد المسرحيات الأخوين الرحباني منهم بيع الخواتم سفر برلك كما غنى من كلماتهم وألحانهم كيف شو بعده ناطر كما شارك في مسرحيات عديدة من الست الكل حلوة كتير مع الفنان اللبناني الرحير له صباح. قالت زيدا ليه نصيب وافر من مشاركات في مهرجانات عربية كبيرة كما قرطاج وجرش. قام ببطولة على شاشة السينما منها فيلم المرمورة حب الذي لا يموت اللي شد في ألحانه بأغنية يا حب اللي غاب من الأغاني الجميلة جدا. زاد حكيت على ملح بركات كقام بتلحين العديد من الأنغام لكبار الفنانين في الوطن العربي كما وديع الصافي في أغنية كما جينا نسأل خاطركن صباح في ليش لهلأ سهرانين مجد الرومي في أغنية عيناك ليالي صيفية واعتزلت الغرام وليد توفيق في أبو كيمينيا صبية، وفارس كرم ونجوى كرم في قلبي مصنع بارود، وشذا حسون وغيرها من الفنانين اللي قدموا لهم برشا أغاني حلوة وجميلة، وبعثت زادة شني الجوائز اللي حصل عليها وبرشا أغاني لملحم بركات. فمحليك محليك أعطت أغلب الأغاني اللي قدمها، أو يمكن نقولوا إحنا الأغاني المشهورة كما قدر ونصيبي لجورج وسوف، وكما الأغاني الأخرى اللي غناها هو ما في ورد بيسقي ورد، أغنية حلوة برشا، يحب اللي غاب سدم الأغاني الحلوة، يا حبيبي دوبني الهواء، كيف كيف زاد حلو أغنية برشا، الفرق ما بيني وبينك إنك حبيب روحي، أغنية ياسر حلوة الفرق اللي ما بيني وبينك، العذاب يا حبيبي جيت بوقتك مرتي الحلوة، أنا الشرقي وبغار، الميجينة والعتيبة، ما قلكمش على الميجينة والعتيبة، روغ حضرناكم برشا أغاني، إن شاء الله نحاولوا نقدموا لكم أكثر ما يمكن من الأغاني، صاير كذاب اللي بحبه سيدة من الأغاني الحلوة برشا. أما حمدي زعما شنو مش يسمعنا تو من الأغاني اللي ذكرناها، زعما يلا قال يمشي للمكالمة الهاتفية، خاطر برشا مكالمة بهي السيدي، حاولوا ناخذوا مكالمة الهاتفية. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: مرحبا حنان.
0: أهلا وسهلا، زارتنا البرد، ربي فضلك ويخليك. شنحوالك انت؟ شنحوال الغرابة؟
1: لا باس، عايشك يبارك لك.
0: الحمد لله.
1: تحية ليك وسي حمدي سي سفيان.
0: يعيشك سي صالح
1: ان شاء الله.
0: يعيشك يعيشك. اي يا سي صالح، ملحم بركات.
1: ملحم بركات الفنان اللبناني. ما غناش للناس، وغنى كان روحه، ما عمره متبع غنية لهاك لهاك، معنا إنسان معروف بالفن الباهي، وما ما عدنا ما نقوله فيه وفي مقص فنه.
0: أغاني كل حلوة،
1: كل حلوة، كل حلوة، مثلا حلوة. أنا تم حمامة بيضة بكري كاني حبيت نقول لك عليها كعادتها.
0: أي طلب سعادة
1: ومهم اختيار بتاعك دي وموفق فالفنانين الجيب جام وكلهم على أحسن ما يرام، والحمد لله.
0: أيوة الحمد لله، وانت زيدا يعطيك الصحة يا سي صالح اللي ديما تستمع لينا، والعشرة ديما معك.
1: العشرة ديما
0: ان شاء الله.
1: التحية لسي حسين وسي ناصر، سي حسين من حزق وسي ناصر من ملولش، والتحية لسي الحبيب العقربي وسي محمد صالح من حاجب العيون، وحنان من ابو حجلة، وهدى من منستير،
0: وكل الأصدقاء،
1: أصدقاء كلها بالصغاري زادة كيف كيف، والمرأة
0: ربي فضلهم ياكم عاد بيشي نورات الدار،
1: جمال ومحمد وبليغ وفدوة وناجح،
0: ربي يفضلهم لك. امين امين امين يا رب العالمين، يا رب يفضل لك العائله وان شاء الله ديما ملموم في الخير. يعيشك يا سي صالح، نورتنا
1: وخلوا المجال لغيرنا.
0: يعيشك يعيشك، ربي يفضلك ويخليك. اي يا سي صالح، اسمع اسمع الاغنيه، اسمع يا سيدي. لا حمدي قول لي ما تاخذ مكالمه اخرى. حاضر يا سي حمدي، مخرجنا مصر انه نزيد نستقبلوا مكالمه اخرى. اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: ألو، عسلامك
0: يا مرحبا، نورتنا.
2: تحياتي لك وكامل الفريق اللي عمل معك.
0: يعيشك
2: وتحيه لحمدي. محلاه ولا محلاه
0: حمدي؟ قال لك ابدا كان عدي لك غني ما تستقبل المكالمه الثانيه. حاضر يا سيدي. باللطف على اختي، باللطف على اختي، باللطف على اختي، ربي يحفظك ويخليك.
2: يعيشك اختي حنان، راضيه معك؟
0: راضيه من عرفتك يا راضي، في البدايه غلطني وبعد عرفتك كي بديت تحكي وانا عرفتك. لبس عليك، شنحوي لك انت؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله،
2: شوي وبره الحمد لله.
0: بسم الله عليك، ربي يحفظك ان شاء الله.
2: يعيشك عشقت يا ربي. تحية المستمعين الكل اللي نحبهم برشا كلهم، وكل بدون استثناء ما نحبش معنا نعطلك.
0: ما تسميش باش ما تنسيش.
2: يرحبوك.
0: بعد المكالمة يكلموك إيش بيك نسيتني.
2: علاش والله بسمعين الكل الكل الكل يحبهم برشا والله أنا ننسى منهم واحد وكلهم خطر خاطرك مش يسميهم البرنامج يوفهم فلا عندهم يوفهم
0: وما زلوا تبارك الله ما شاء الله ربي يحفظهم الكل إن شاء الله يا ربي.
2: وتحية لعم حبيب
0: أكيد
2: حبوب لك واحد إن شاء الله
0: سيلا حبيب العقربي تحية ليه من القلب والله الله ربي يحفظه ويخليه يا ربي آمين آمين ويبارك في عمره.
2: والله بالنسبة للمنحة بركات الله يرحمه عملاق هذاك فنان كبير ما أنا باللي نحكوا عليه من من من نجمش نوفوا اللي عمله هو الكل واللي اشهر به فنان كبير معناها لكن ربي إن شاء الله يرحمه وربي إن شاء الله يسكنه الجنة
0: أمين يا رب.
2: أو معناها باش يقعد الواحد يتكلم القصة باش نعبر على
0: ما تخاش باش تعبر عليه أكثر الأغاني اللي تعجبك يا راضية لي.
2: والله يا غنات
0: قليش على بيبي وقف أمرين كيف التوين سلكل لكي تحصيل حاصل قلي يا حبي اللي غاب
2: يا حبي اللي غاب
0: يا عيني حلوة زيدة يا حبي اللي غاب ياسر حلو.
2: بالنسبة لي ما نجيش نحفظ لوش بس خطر هو عندي غناها سعيد
0: حسيه اي عنده المجانة والعتيبة كيغنيهم أي. أي تخير بين يحب اللي غاب ولا المجانة شنو رايك تحب تسمعه في المواويل وهيك الصوت ما شاء الله نعرفك يا نعرفك مواويل. نعرفك انت فنانة هكا وتحب الصوت الجميل والأغاني الجميلة
2: انا غنيت الكل حفظ شويه من على باب يوقف امرين الاخرين ما نجمش نحفظهم
0: ما نجمش تحفظهم
2: لان حاله هو معنا مي انا مش ديما ما ناخذ اللي قاعد انت مش كيما كلثوم ديما ولا عبد الحليم هذوك نحفظهم برشا على خاطر ديما يجيبوهم نسمعهم ديما
0: هاي ملحم بركات اقل
2: ما نسمعش برشا برشا انت اكيد بس النواويل لا تبارك الله عليها ما نجم يحفظ له حد
0: هاني مش نودك توا يا عيني بالمجانة والعتيبة وهو يغني اسمع اسمع الموالس

0: يا عيني على صوت ملحم بركات. كانت هذه من الأغاني حبي اللي غاب كما طلبتها مستمعتنا وقالت راني نحب نسمع يا حبي اللي غاب, وانا قلت لها شنو رايك زيادة نسمعه المجانة والعتابة, لانه بالفعل تسلطينا وهو الحقيقة. والله كي تبدأ تسمع ملحم بركات مش منختار وش نختاره, معناتها تقول مش نختار هنا. فهنا لبينا لها طلبها في يا حبي اللي غاب, نمشي وناخذ مكالمة وبعد نمشي ونسمع المجانة. يلا أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: بلدنا أرضك يا بلدنا.

0: بلادنا
1: والأمضاء هدى من منستير.
0: اي اني تعرف من الحمضة هذه الطهرة نتاعي زادة
1: هذه سهريتك.
0: اني من الحمضة كانت نابل عليه الموت عليه معناتها حياتي وعمري الموت عليه الموت عليه.
1: تحب غنيه الكل
0: الموت عليه والله بكري وين اختي نتحدثوا عندي اختي زادة مغرمة به برشا قعدنا نتحدث قلت له اليوم مدام حنان معناها باش تعدينا طهر على منها بركات قلت لي كان جيت بحذاكم راني شاركت معناها في تونس على خاطرها معناتها بالحق تموت عليه زادة ملح بركات وهي طلبت مني يا صمت يا صمت يا معذبني يا كتم أطراري هي تحب تسمعها واني زادة طلبتها الغنية بيا وملح بركات من الفنانين العمالقة اللي معناتها غنى معه وجه الصافي صباح معناتها الكلهم الكلهم غنوا معه حتى رحابنا معناها علق عليهم ونقدهم معناتها فنان عظيم. اني نتذكر وقت نجيب الخطاب جابه وقتها تذكرش في ألان وأجواء ويتناقش هو إياه أكثرها محلاها نذكرها ومعاهم وقت زادة هاني شاكر الله يرحمه معناتها كالطهرة محلها يا حنان كان جي معناها موجودة رك تعدينا منها مقطع اني مطلب تعرف عندي اقتراح مديرة الإذاعة علاش ما تعديناش مثلا الطهرات الليلية كما طهرتك انت تعود هنا بعد نص الليل خلنا نسمعوا رواحنا كيف نشاركوا
1: نرجو نعود نعد
0: اي تعودونا معناها انت سهره نتاع نص الليل مثلا من غدوه مثلا اليوم الاثنين غدوه ثلاثه تعود السهره هذيك وهكذا دوالي كنت على الاربع تعود نهار الخميس هكيك معناها اقتراح نحب الاداره نوجه
1: هاك وصلت صوتك هاك وصلت صوتك
0: والله خلينا نصبر واحنا كاش نحكي وكاش نتكلموا كيفاش والله العظيم كيفاش نغني
1: يا عيني
0: كيفاش بالحق يا حنان
1: علاش لا
0: انت عملاقة وانت مبدعة وانت جميلة الجميلات واني معناتها مانيشني مبالغ مانيشني معناتها محبك من قلبي اني بكري كلمت وخاطر مشيت نشرب هيك في حربوشي نتاع التونسيون والله خفت لما نتعداش
1: لما نتعداش لا تتعدى معنا لاباس
0: بالحق نقول لك حاجة معناتها نحب برشا ملح بركات ومعناتها ونحب معناتها نستنى في صفوة تويكا سهرة الصفوة
1: حاضر يا
0: الأولية زادة معناتها عدنان الشواشي نستنى فيه لتوا نحب نسمعوا عدنان معناتها وكانت نجم زادة تصطيفونا
1: أنا أكيد
0: هكيك كما جمال الشابي حتى بالتليفون نساش نتحدث
1: أنت والله كأنك حضر معنا الأسبوع الفارتين وزميلي فيصل حكينا على عدنان الشواشي قلنا علاش لا خاطرنا حبيت قبل نستضيفه وتأجل اللقاء فعليش لا يمكن وبعد فترة استضافه زميلي فيصل القسمي وقتها فأجلت الله. تماما أني نستضيفه قلت حتى ما دام زميلي جي استضافه خلي فترة أي. أخرى أي
0: هو فيصل ذاك فنان ذاك فنان كسي فيصل ذاك
1: الحمد لله نتكامل
0: أي والله رحلكم والله إيش نقول لك أني نحب كي تجيبونا تخليه يتحط معنا في التليفون خطر عشان
1: إن شاء الله
0: مختي اختفى كثيرا معناه ياسر قعد مخبي ياسر حبوا نسمعوه معناته ونستمتعوا بصوته واستمتعوا بغنائه القديم والجديد وهو ديما يجدد في روحه عدنان معناه من الناس اللي يجدد في روحه كما ملح بركات ديما يجدد في صوته يعني ديما تحس فيه التجديد ملح بركات
1: عنده مذاق خاص في الأداء كما جورج وسوف جورج وسوف عنده طريقة في الأداء ملح بركات عنده طريقة في الأداء صوته قوي بسم الله ما شاء الله وتقى يعمل هيك الهنة هكا بصوته في وسط الغنية ولا حاجة تفاصيل لكن
0: المواويل وكل هذا الصوتية نتاعه يرعبك معناها
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: على باب الأمارين معناها يعمل فيها معناها تقول شنو هالنفس اللي عنده وهالطاقة الصوتية
1: وهالخامات
0: يعني ولا يتعلموا من عنده كما أغاني يقريوا فيهم الأكاديمي كما معناتها أغاني العظيمة كما أغاني يقريوا فيهم معناتها
1: أكيد أكيد أكيد
0: يقرأوا بيهم وبالحق هو فنان لبناني عملاق جميل مات عمره معناه 70 سنة ما استمتعناش به برشا من بركات لأنه مات مريض مسكين بالكونسير
1: الله يرحمه نعم
0: بالحق خلى أغاني جميلة يعني جي ألف غنية عمله ولا أكثر
1: خلى بصمة خلى بصمة في الحياة
0: من بالفنانين إلا خلى بصمة وإلا شنو معناتها خلينا نستمتع بأغانيه ما يموتوش أغانيه.
1: أكيد يعني
0: نحب الفنان اللي أغانيه ما يموتوش. ثم ناس والله سبحان الله اليوم تسمع أغنية غدوة تنتهي كما برجة يعني كما هيفا وهبي وسمحني معناتها وكيلانتي والعرش شنو كي تسمعهم اليوم تنتهيهم بربي. ولكن ذوما ملحم بركات وهيني شاكر وعبد الحليم ودي عصافي أنت تبدأ تسمع وأنت مستمتعة معناتها عمالقة عمالقة والله ومعناتها نشكرك على خاطر أنت تتوسع بالك ولك مني قبولات كبيرة
1: ربي فضلك ويخليك
0: ونحملك ونبوسك
1: إن شاء الله
0: خاطرك أنت فنانة يعني فنانة عظيمة ونشطة جميلة
1: يعيشك من حسن أخلاقك يا هدى
0: وربي يرزقك من خيره
1: آمين أجمعين
0: يعطيك كل ما تتمنى من خير وسعادة وبلغ سلامي لكل المستمعين صديقتي مينا اللي مينا ما سمعتها
1: اللي لمينا غايبة
0: اي ريت
1: لاحظت غيبة العادة رأيي لازم تبدأ تتدخل معنا ومحليها
0: بكري قلت لي راني تعب وقلت له بربي توكت وما تشاركش
1: والله خليت مكان والله
0: والله احنا الأصدقاء
1: ربي يحفظها
0: على بعضنا
1: ربي يحفظها
0: برامجكم يا حنين خلتنا ياسر نعملوا ألفة بين بعضنا ونحبوا بعضنا فهمت اني
1: الحمد
0: لله نسمع ملحم بركات ونسمع تجمع كيش يشاركوا بالحق هذا اللي خلينا نحبوا بعضنا ونجتمعوا على المحبة دائما
1: الحمد لله
0: بالحق انتم اللي خليتونا نحبوا بعضنا انت وزهرة وسي قيس كلكم
1: الحمد لله
0: وانت حفظة يا حنين
1: يعيشك
0: صوتك حنين وانت حنينة ورب يعطيك كل ما تتمنى
1: يعيشك
0: يكونني الحب والاحترام والتقدير
1: يعيشك يا هدى محليك ومحلى مداخلتك ربي فضلك ويخليك واحنا زيدا نفس الشيء ربي فضلك ويخليك ان شاء الله نحاولوا نلبيو لك طلب الغناء كما طلبت انت ان شاء الله يا ربي هدى خاطر يقول لي زوز مكالمات نخذوهم وبعد نمشي ونسمعوا اهلا وسهلا ومرحبا بك وانا وعدت زيدا المستمعين بالعتابه والمجانه اهلا وسهلا ومرحبا بك مرحبا شكون معنا
2: بسام
1: مرحبا بك بسام نورتنا
2: يعيشك شحويلك لذيذ
1: الحمد لله
2: الحمد لله تحية ليك وكمل فريق العمل معك
1: يعيشك ربي فضلك ويخليك أي بس
2: والله شحبني نقول لك
1: شحبني نقول لك
2: مرحبا بركات هذاك
1: فنان
2: الله صلى الله عليه وسلم موسيقار متكامل لحن وترب ويألف وما شاء الله عليه معناتها معناتها هو ديجا أغنيته كل ليل هو معناتها
1: صح
2: مخديش لحن
1: مخديش لحن منه
2: لا لا يستحيل فهمت وانا نعتبرهم مخديش حقه بالباه هو ما عطاش حقه بالباه خاطر رصيده كان ينجم يكون اكثر من هكا وخير من هكا هو معناتها
1: ما وزيدا نرجع راهو الملحم بركات الفترة اللي شافيها معناتها صحيح خلى رصيد غنائي لا بأس به لكن زيادة جاء في فترة فيها برشا أوجاع في لبنان معناتها يمكن هو من هو من الفنانين معناتها نقولوا اللي يحمل هاجس الوطن ماهوش فنان اللي ما ليه كان بالفن وبالغناء وفقط لا أكثر فنان مش موسيقي ومطرب فقط لا فنان عنده معناتها عنده مواقف وعنده ماهوش فقط يغني لا أكثر ولا أقل لا رجل فنان بأتم معنى الكلام
2: أنا ديجا نحكي معك فنان راني هذا فهمت أنا عازف بزري ديجا كنت قبله واعتزلت الفن وعندي 21 سنة بريسك اعتزلت الفن
1: ونجمت بعد
2: أنا تو معناتها نجمت بعد ما الفن قعد
1: الغرام موجود
2: الغرام موجود وأنا ديجا دخلت الفن دخلت هاوي وبعد احترفت ولا احتراف ولا مالك فهمت نخدم في العريس
1: هاي
2: وفي صاريات كبار وين فهمت لكن وقت الغرام يكون موجود بالصغرى ما يموتش الانسان يقعد ديما غير يسمع مثلا غناية سمحة ولا كذا ولا عصب ولا صوت يتأثر ما لرزمون تو ما احناش قاعدين نسمع الفن كيما قبل خاطر لأن اللي نعتبرهم تول قاعدين تول على الساحة بصراحة ما فيهم وعليهم. ثم كما قال ملحم بركات قال لك الفنانين هذوما نتاعته فما شكون حتى كورال ما يجي
1: حتى كورال ما يجي شو
2: بالرسمي لا لا بصحيح معناتها راه في حشم انا والله غادي بعصا اقول ما كيفاش انا هذا يعديوها في الاذاعه ولا يجيبوه في مهرجان ولا في تلفزه ولا معناتها ما
1: صوت محدود مش خامة جميلة و...
2: يستحيل كان يحكي معك مباشرة ممكن يغني لك مقطع صغير ممكن يعمل لك جملة تقول ويرجي يقف الميزي في بركة
1: ما تكملش
2: لا لا معروف الفنان سبحان الله
1: صح صح
2: صح والحمد لله
1: الحمد لله. ملا انت بما انك فنان وظن فنان اكثر حاجة تعجب اكثر اغنية تعجبك الملحم بركات
2: والله مرحبا بركات غنيت الكل اسمع اما انا الحقيقه ان كيما باقي التوانسه تنجم تقول هو راه في العالم كامل على بابي
1: واقف امرين
2: فهمت بصراحه
1: ابدع
2: فيها ابدع
1: صح صح
2: معناتها تحوس كيما يزل كيما يحب عملت كيما حب
1: سلم الموسيقي طالع
2: هابط
1: في السلم الموسيقي والله تبارك الله ما شاء الله جوا بين الجواب والقرار هو
2: ما شاء الله ما شاء الله معناتها ما خلى شيء فهم شيء
1: صح صح
2: الحمد لله معناتها الانسان وكانتم يعطيكم الصحة
1: يعيشك يعيشك انا مش نسمعك توا طقطوقة مزيانة الملحم بركات ما ديما كنتي فنان قبل ما ناخذ المكالمه الاخيره بربي تستسمح لنا
2: اي سمحني اختراع
1: اي
2: سهريا نعش كان عملته برنامج قبل ولا ما عملتوش انا ما
1: نعرفش
2: جورج وصوف
1: عملنا له سهريه رائعه جدا اي
2: والله غلط ما
1: وشكون اخر في بالك
2: نور مهنا
1: نور مهنا مازال ان شاء الله في السهرات القادمه لا صوت رائع زاد جميل جدا
2: ان
1: شاء الله بحول الله ان شاء الله انتظروا في الاسابيع القادمه ان شاء الله باذن الله نورتنا برشا يعيشك اي اسمع يا فنان اسمع الميجانه والعتابه بصوت ملحم بركات اسمع يا اخوي وتسلطن

الشباب ببيروت ما بيسترجوا يعملوا هيك، عم بفش خلقوا نوم بتونس. رجع بيروت على المخابرات دغري.

0: إذا هو ملحم بركيت بليسين ولا ذا عمان إنت ينتقد في الحميت وقالك لولا الحميت ما تطلقوا نسوانينا. أكيد تحية لكل أسرنا التونسية وربي بعد عليهم كل شر. لكن ريتو حتى في المواقف حتى في الأغاني الاجتماعية فيحكي بكل طلاقة ويحكي بكل جرأة ويخوض كل المشاكل الاجتماعية. فهذا هو ملحم بركات كما كان كما عاش. لسانه يقول كان الصدق, يقول كان موقفه بكل أريحية بكل جرأة, وما عنده ما عندوش ضوابط كثيرة في حياته. ناخذ المكالمة الأخيرة في سهرتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. يا مرحبا. أهلا وسهلا, شكون معنا؟
1: العشرة يا حلال, تحية لي تحية للفريق اللي معك.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بيك ياسمين, لبس عليك.
1: الحمد لله يا رب, تحية لي تحية لكل المستمعين.
0: وين تحية من خلال كل أهلنا في منزل شاكر مش هكا؟
1: عايش
0: ربي فضلك ويخليك.
1: أيوة. عايشك يا حلال.
0: هاي ياسمين ملحم بركات.
1: والله احنا بالظهر لذا الوحدة الموجة بتاع الطاقس غايبة.
0: أها.
1: والله سبحان الله من 11 ودرج قصت
0: غاب القمر وضويته.
1: والله صدقيني متكوزت على الاخر, ما حبيش حتى نبدل حتى على موجة اخرى.
0: معناتها سمعتنا حد ال 11 استمتعت على ولا برشا غاني عدينا؟
1: لا سمحة لغاني
0: الحمد لله.
1: يعجبني ملحم بركات
0: الحمد لله.
1: سمحة خاصة في الأوبرات برشا, عنده برشا مسرحيات.
0: أي.
1: شفت قداش من هكا من لقطات على الفيسبوك. الحين بصراحة
0: ياسر حلوة أعماله المسرحية. اعتزلت الغرام المجد الرومي رائعة جدا معناتها في ألحانه حتى في وغنيها محليها محليها هو وأصالة. حبينا نسمعوكم منها ما الغالب الوقت ما يكفيش.
1: أما حاليا أنا ما شغلت معناتها حسيت اللي هو معناتها ماهوش ما لقاش حظه كما مثلا مفروض هو معناتها هو فنان مشهور
0: مشهور بالكدا من أشهر ما أنجبت لبنان
1: مبدع مبدع. لكن حسيت اللي هو مقاش ما عنده شك مع انتشار كبير كما مثلا كما مجد الرومي كما وديع الصافي كما حسيت اللي هو مقاش حظه كما
0: هو هو هو ملحم بركات كان ناقد لاذع, ففي بعض الأحيان في الاستضافات يخافوا منه معناتها بدين معناتها يمكن هيك هو اللي ما خليشك الشهرة الكبيرة برشا ليه لأنه كان لاذع جدا. آه. كان في لقاءاته ما يسكتش بكلمته معناتها, فكانوا يتوخوا الحذر شوية في اللقاءات مش كما السيدة مجد الرومي ولا كما وديع الصافي, ولا كانت إطلالاتهم الإعلامية أكثر في لبنان ولا في العالم العربي بصفة عامة. يمكن هيك هو الفرق بيناتهم.
1: عنده أغنية ولا مرة تعجبني بالقدا. أبدع في أغنية على باب واقف أمرين. عنده أغنية زاد ننسى العنوان بتاعها
0: شنية تعا ننسى
1: لمين تعا ننسى ولمين
0: لمين أي لمين لمين
1: الوردي من الحليب صراحة أبدع فيها
0: صح رائعة جدا
1: رائعة. خلاف الألحان متاع اللي واخذينها برشا فنانين هذا بصراحة لقت برشا نجاحات والله يرحمه
0: الله يرحمه فنان كبير
1: المشوار معناها غادر على بكري هذا كما شاءت الله لك حكم
0: صح فقدناه في 28 أكتوبر 2016 عن عمر أنه 72 عام في بيروت بعد أشهر قليلة من المرض اللي قضاها في مستشفى بيروت. وعانى الفنان الراحل من التهاب في العمود الفقري ثم الرئة مما أثر في القلب متاعه. نزار فرانسيس الشاعر اللي قلنا رفيق دربه في حياته قال اليوم يوم وفاته قال اليوم خسرت أغلى رجل في حياتي. وقالت عنه رندا عاصي بري رئيسة مهرجانات صور قالت بركات منفرد في فنه منفرد بحضوره في الساحة الفنية واعتقد أنه أكثر من أعطى للبنان وظل متمسك بأصوله وجذوره. الله يرحم فنان اكتب اسمه بأحرف من ذهب هو الفنان ملحم بركات وقدم كثير. صحيح اللي هو توفى لكن أنغام مش تبقى في ذكرة المحبين وفي كذلك خزينة الأغاني العربية. أجمل تحية كامل الفريق اللي عمل معكم حمدي الأحوال سوفيان خديم الله وهذه حنين بن جماعة. أتمنى لكم ديما لقطة طيبة ورائقة على مواجهة إذاعة صفاق صفات مازلوزي تقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية. بقيت سارة طيبة على مواجهة إذاعة صفاق.
2: سهرنا ليالينا.
3: نغم في حياتي.

0: حياتي
1: نغم في حياتي
0: في حياتي عشرة دايما. منتصف الليل
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة غير معلنة إلى منطقة شط السلام بجابس المدينة، أين اطلع على وضعية الشاطئ بالقرب من مصب الفوسفوجيبس، وفق مراسل الإذاعة التونسية محمد علي عكيشة. تنظم جمعية تواصل الأجيال بصفاقس اليوم ورشة اختتام مشروع البيك للحفاظ على جزر الكنايس لتعزيز حماية الثروة الحيوانية والنباتية بالمنطقة البحرية والساحلية المحمية بالأرخبيلة. يحدد الديوان الوطني للأعلاف اليوم أسعار بيع حبوب الذرة وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. في أخبار العالم، تم أمس اغتيال اللواء فوزي المنصوري قائد جهاز الاستخبارات العسكرية بالقيادة العامة لقوات شرق ليبيا بعبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة بنغازي شرقي البلاد. نبقى في ليبيا حيث أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة الطوارئ القصوى في منطقة الزاوية غربي ليبيا، وذلك عقب سلسلة اعتداءات استهدفت خلال الأيام الماضية منشآت وأصولا نفطية وحيوية، وحذرت من تداعياتها على سلامة العاملين والمنشآت والمناطق المحيطة. تتجه المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية نحو حالة انسداد بسبب رفض تل أبيب توسيع المناطق التجريبية وسعيها لفرض مزيد من الشروط على الجيش اللبناني. وأخيرا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تمت إزالة الألغام من مضيق هرمز بأكمله، وإن بلاده ستطالب